0: القرآني يفصل بين الأمرين، يفصل بين شيء أصابك ولا تجد له من مثلك غريما، وشيء أصابك ولك من مثلك غريم فيه، فيقول واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا يتطلبش منك مغفرة ولا عفو ولا أي حاجة، لأني ماليش غريب. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن إذا وجد الغريم يؤكد الله الصبر، لأن موجبات الغضب موجودة في الغريم ده، ولمن صبر وغفر، يبقى غفر يبقى فيه غريم، دي كما فيش فيه غريم، إنما هنا غريم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يقل كما قال في الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن التانية شديدة شوية، قال لك لا ده عايز عزم قوي شوية أقوى من ديكها شوية، لأن الغريم يهيجك. فيقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يوم يؤكدها ليه؟ لأن الغريم حيهيجني كل ما أشوفه، أيكون ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حق سبحانه وتعالى حينما يريد منا أن نصبر لا يطلب منك وحدك، ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا أن يصبروا على إيذائك لهم، فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير وأنت واحد، ولكنه طلب من كل غير أن يصبر على إيذائك. يبقى أنت ده تأمين اجتماعي لحياة النفس الإنسانية، يعني إن كنت طلبت منك أن تصبر على من أذاك فقد طلبت من الناس جميعا أن يصبروا على أذاك لهم. فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار وتحب تعمل في واحد أي حاجة، فلك رصيد بأن الله طلب من المقابل أن يغفر لك وأن يعفو. وقلنا إن الصبر على هذه إذا كان للإنسان غريب يحتاج إلى ثلاث مراحل: أن تصبر صبرا أوليا بأنك أنت تجزم غيظك، لكن الغيظ موجود ولكن الحركة النزوعية مش موجودة، غيظك في نفسك ولا تعديش، لا ضربت ولا شتمت ولا حاجة، إنما لسه إيه، ولذلك بيسميه إيه، والكاظمين الغيظ. الكاظم ده مأخوذ من القربة اللي فيها المية، تقوم تعمل فيها إيه، تربطها كده، ليه؟ لأن لو ما ربطتهاش هيتدفق منها المية، يبقى موجود الغيظ. هذه أول مرحلة، والعافين عن الناس، يجي للمرحلة الأرقى الأعلى، يخرج الغيظ من إيه؟ من صدر. أدي واحدة. وبعد ذلك يتسامى في مراتب الصديقين، فلا ينظر إلى من كظم غيظه عنه أولا وعفى عنه ثانيا نظرة العدو، بل يجب أن ينظر إليه نظرة إيمانية. هذه الإيمانية إيه هي؟ قال لك لأن الذي آذاني قبل ما يؤذيك اعتدى على حق الله فيك، فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك. إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي، ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه؟ نحسن إليه. ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عن من ظلمنا بأننا نطلع الغيظ من قلبنا، وبعدين أن نحسن والله يحب المحسنين؟ قال لك إيه يا أخي، ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ هو جعل ربنا في جنبك، يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحقش الإيه؟ يستحق الإيه؟ الإحسان. والذين صبروا، والصبر له دوافع. واحد تجي له أحداث والأحداث شديدة، فيظهر أمام الناس أنه أقوى من الأحداث، وأن الأحداث لا تنال منه، وأنه جلد، وأنه صبور. يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله، ولكن صبر ليبين نفسه إيه؟ أنه فوق الأحداث وأنه جلد. هذا صبر مش لابتغاء وجه الله. صبر أمام أعدائه حتى لا يشمتوا فيه، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أيه الله، نقول له برضه ما هوش لله الله. طب صبر لأنه عاقل أوي. ليه؟ إيه يعني عاقل أوي؟ قال لك لأن الذي وقع مش هيرفعه جزعه. فأقول لك بالعقل كده، طب وأنا هقعد أعمل عشان مش هنرفع الجزع، يبقى صبر بعقله لأن الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه. قال أنت عايز نصبر إيه؟ أم قال لك تصبر ابتغاء وجه الله. ساعة ما تشوف أمر بحدث معلل يعرف إن فيه المفعول له كتير، صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا. إحنا عايزين واحد بس من الصبر، أن يكون ابتغاء إيه؟ وجه الله. ليه؟ أم قال لك لأنك إذا صبرت على الإيلام وقصدت بصبرك وجه الله يبقى لم تخطئ قدر الله فيما أصابك، وتعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع ده. ولو أنك خيرت بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع لاخترت هذه، تختار دي. إذن الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر إلى مناط الحكمة في مورد القضاء عليه، فإذا ما نظر في مورد العملية، ولذلك يقول إيه؟ أحمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. ده متيقن بالحكمة، مش ناخد المسائل كده شواشه وسطحية. والذين صبروا، الإنسان مثلا يجي عنده فاقة يقول لك يا أخي اصبر على الفاقة ومش عارف إيه وبتاع وحاجة زي دي. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت خلي نفسك تصبر عليك، أنت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قل لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قل لنفسك يا نفسي اديني شوية من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرق. ولذلك الشاعر القديم يقول إيه؟ إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر، فان فعلت كنت الغني، ما دام نفسي ما طلبتش منها يبقى غني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. يبقى أي واحد يمنعك قل له ده معذور لأن نفسي ما رضيتش تديني، ما دام نفسي ما ادتنيش حلوم الناس ليه؟ إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة اليسر، فإن فعلت كنت الغني، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. إذن الذي يلتفت إلى الحدث وحده يتعب، والذي يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم بالحكمة. يبقى إذن المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ لازم يصبر. والذين صبروا من أجل ابتغاء وجه الله، إذن فللصبر أسباب كثيرة. الله يريد أن يخص بهذه المنزلة من صبر ابتغاء وجهه، لأن الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم. مرض، مصيبة، تيجي أي حاجة، طب واللي له فيه غريم يا ربي؟ قال لك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. وإحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الإنسان إذا دخل ووجد ابنا من أبنائه قد آذى أخاه، قلب الأب يكون مع من؟ مع المأذي، ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف إيه، لدرجة أن الولد اللي آذى ساعة ما يشوف أبوه عمل كده ويا أخوه اللي آذاه يتمنى أن يؤذيه وأخوه لينال حنان أبيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، احنا قلنا طبعا في إقامة الصلاة أشياء كثيرة، أن تؤديها على وفق المطلوب منها لأنها جلوة بين العبد وبين ربه. ومدام جلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان إن الإنسان منا إذا احتاج إلى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فإما أن يسمح أو لا يسمح، فرضنا أنه سمح هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز. وهو الذي ينهي المقابلة. لا يا أخوي، ربنا هو الذي دعاك، طلبك، أنت صنعة وطالبك صانعك لتقف بين يديه. قلنا لو نظرنا إلى هذه القضية في الخلق لوجدنا أن الصنعة التي تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب أبدا. مهندس موالي، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فيوزة ضربة، ده مش عارف ايه، عارف لأنه هو اللي خلقه، فربنا اللي خلقك انت وقفت قدامه. كما أن الله غيب عنك فكذلك أسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. كان إذا حزبه أمر يعني فوق أسباب يعمل ايه؟ يقوم إلى الصلاة، يعرض نفسه على صنعه كده يعني يشوف ايه العطب اللي فيه ايه. خلاص. والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا، وبعدين قلنا زمان علشان من نكررها ثاني، أن من من من من عظمة الإيمان إنه يخلي ربك هو اللي يدعيك، مش أنت اللي بتطلب تقول يا عم. لكن أيمنع عنك باب القرب في أي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفل. وبعد ذلك أنت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا، تصلي هنا، تصلي هنا، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وأنت الذي تنهي المقابلة، مش هو اللي ينهيها ويقول لك خلاص المقابلة انتهت، لا هو يعني. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان إذا وضع إنسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه. الإنفاق هو إهلاك بعض المال، المال في حوزتك بتطلعه منك، ومنها سوق النافقة، يعني البضائع كلها انباعت، وحتى يقولوها في الحوزة نفق الحمار يعني ذهب. فإذا الإنفاق إذهاب ما تعتز به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد أنها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق نقول له إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منك، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الافتقار سيؤخذ لك. يبقى هذا هو التأمين، باخذ منك وانت واجد علشان أديك وانت ما عندكش. الله، ده يبقى تأمين جديد. تأمين، قال لك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف أن يترك عيالا، يقول لك حسبهم حتات وعيال وما لهمش وما لهمش. لو أنه في مجتمع إيماني كان يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول والولاد يبقوا يتمه، لو علم أن يتيما أمامه أصبح كل مجتمع إيماني من آبائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول ماني لما يسيب واحد ده الدنيا كلها هتبقى آباء، ويبقى يزعل ولا ما يزعل؟ ما يزعلش. إذا رأى يتيم واحد أبوه موجود وهو أبوه التافه، وبعدين يشوف إن الكل اتجه بقلبه إليه، الله ما يسخطش على ربه ولا حاجة، يقول الله ده أبويا ده كان حابس رزق، ده جاب لي عطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده، وأبويا كان الله مسألة مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الإنفاق، والإنفاق إنما يكون بمال زائد أو بمال بلغ نصاب. إذن فلأجل أن تنفق لازم تكون لك حركة، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي إيه تنظر فيه إلى من لا إلى من لا يفعل. هنا بقى وأنفقوا، ما قالش أنفقوا ما رزقناكم، قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيدوب بياكل منه لقمه كده ونطلع الباقي، يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ قال برضه المؤمن اللي نظر هذه النظره ينفق مما رزقه الله. ليه؟ قال لك لان مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده، يقوم يقول لك اصلا ليا رب ضامن ليا الاشياء دي، والمضمون من الله أكثر مما في يدي. يبقى أنا ما انفخش اللي عندي لأن اللي عندي كتير عندك. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. يبقى كأنه حين أنفق الكل أنفق البعض، بس لأن الرصيد موجود، الرصيد موجود. والثاني أم قال لك طب افرض أنه أنفق البعض زي ما قال ربنا أنفقه مما رزقناكم وخلى بعض. قال لك انظر القضية الإيمانية، شوف بقول إيه. سأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر؟ قال له تصدقت إيه بنصفها ولله عندي نصفها. برضو لما يدعو يذهب أي حاجة نوديها الله، تبقى كله بيرزق مما. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له مال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين: ان كنت غني استعفف نعملها كده لله، وان كنت فقير كل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يدير؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعاية المال اصحاب الخبرة في الرعاية، وان كانوا فقراء ناخذ منهم برضه. نقول له كل بالايه؟ لان ما دام حسن الرعايه والاداره هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر. انما لما نحرم المجتمع اليتيم من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف. وحته ثانيه قال اياك ان ترزقهم من مالهم، ما قالش دي. كل حاجه انفقوا مما رزقناكم الا، لكن ربنا قال ايه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا رزق من المطمور فيها، والمطمور فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخذ منها لان كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيسمر ولا بيسمروش؟ يبقى برضو بينفق مما ايه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده نقول له أنت بتنفق البعض ده، بس يجب أن تلحظ أنك أنت ساعات تأخذك أريحية الكرم. قاعد في الغيط في في الغيط كده والجرن والغلة عرمتها كبيرة، والناس جم ياخدوا الصدقة، يقوم يدعو له دعوة كويسة، يقوم يعني يقوم يقعد يتنه يدي لحد ما يخلصها. نقول له لا، انت ما تاخدش اريحيه الاعجاب بعطائك، اضمن ان نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه؟ طب ما كنت حش شويه. طب ولذلك ايه؟ فاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وابق لبقيه العام ما تجود به اريحيتك. تبقى ايه من ما شاء الله. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. طب احنا نعرف ان رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، طب ايه السر صحيح؟ طب وايه وحكايه العلانيه؟ ام قال لك السر دي في الصدقه المنجوبه، انما العلانيه تبقى واضحه. ليه واضحه؟ قال لك لانك قد تكون غني ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش، عمال بتطلع زكا يقوموا ينالونك بسوء، وايضا لتشجع الناس ان دي عمليه بتطلع، فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي، وهذا امر موكول الى تقدير الانسان. او الصدقه السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده، ويزكي على نيه يديها مثلا للدوله، يديها الواحد، يديها المش عارف ايه. ليه الحكايه سر وعلن؟ قال لك لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد لاي سبب. افرض ان واحد بيعملها صدقه رياء، قول له رياء على دماغك انت، رياءك ثوابك اللي هو، انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ اعمل يا اخويا رياء، انت اللي خيبت، انما الفقير استفاد ولا لا؟ استفاد يا اخويا. تعال اما نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان، عنده مثلا مال كتير، وبعدين يقعد بالليل كده يقول فكر وان المال ده هيقعد مخزون عندي، انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار، كل دور 4 شقق، 4 في 10 ب 40 شقه، في الشقه ب 100 جنيه، يقول كده. قول زي ما تقول، اعمل، لانك حين تعمل سيستفيد الناس، رضيت ام كرهت. ومش هتبقى عمارة الا لما البنا ياخدوا اللي شال تراب ياخدوا اللي حرق ياخدوا اللي نجر ياخدوا اللي بتاع مش عارف ايه كلهم. وانت اللي خيبت بقى، انت اللي عايز تخيب، خيب انت. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون أي يدفعون بشدة، يدفعون بالحسنة السيئة بشدة. طب إيه الحسنة وإيه الإيه السيئة؟ أول حسنة إيمانية أن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، يبقى دفعت سيئة الشرك بالإيمان بالإله الواحد أول حاجة. وده أو دفعت السيئة اللي هي الذنب اللي عملته، هات له حسنة وهي التوبة. يعني افرض ان نفسه غفلت في ايه، يعمل ذنب يبقى ايه يضربها. رأيت منكرا وهو سيئة، ادفعه بالنصح، ادفعه باليد، ادفعه اي حاجة منه. ويدرؤون ويدفعون بالحسنة السيئة اولئك المتقدمون لهم عقبى الدار. المتقدمين اللي هم من أولو الألباب اللي صفتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك اللي جمعوا الصفات التسعة دول لهم عقبى الدار. العقبى عادة مأخوذة من العقب، القدم له قدم مقدم وله ايه عاقب. عاقب هو ما يعقب الشيء، وذلك انت تقول له والعاقبة عندكم، يعني المسار اللي عندي دي انت ايه تيجي في عقب مسارتك قريبة منها. يعني اذن العقبة هي الشيء الذي يعقبه ايه يعقبه غيره. كلمة ما قالش لهم الجنة، لان اصل لهم الجنة يمكن ان كان عمل سيئة ولا حاجة يدخل شوية في النار وبعدين يروح يسأل لك عقبة. عقبة دي معناها انه ايه بمجرد ما تنتهي دنياه تيجي الجنة على طول. يبقى دول مبشرين بأنهم مش هيدخلوا الايه مش هيدخلوا النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
3: وأحسنوا.
4: وأحسنوا.
3: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى الزوجة. الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج، حيث إن لها حقوقا يجب عليه أن يؤديها، فهي نعمة أنعم الله تعالى عليه بها، وينبغي عليه أن يشكر الله تعالى على نعمة الزوجة وأن يحسن إليها. فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة وحسن معاشرتها، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفسر أهل العلم المعاشرة بالمعروف أن يحسن التعامل معها وينظر إلى محاسنها، وأن يعفو عنها إذا أخطأت ويسامحها، وينسى لها فوات ويترك تتبع العثرات، ويكف الأذى عنها ويحتمل الأذى منها، ويحلم عند طيشها وغضبها، ويحسن الظن بها. وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحسن إلى نسائه، ومن ذلك ما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مستوى زوجاته، إلى مستوى عقولهن، فقد تسابق مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسبقته لأنها شابة، وبعد سنوات تسابق معها فسبقها، فقال: هذه بتلك، تعادل هذه بتلك. وكان من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يراعي صغر سنها ويلبي احتياجاتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يدخل بساما ضحاكا. فمن الإحسان إلى الزوجة أن تدخل عليها البيت بابتسامة ولطف. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نتصف بها مع زوجاتنا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الزوجة بالصبر عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك إلا. ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة، وألا يحرمها ما تشتهيه، وألا يكون بخيلا عليها في النفقة ولا على أولاده. كل ذلك يكون حسب حالة الزوج المالية، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل فهي له صدقة. وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده فيه أجر عظيم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل فهي له صدقة. وفي حديث: والنفقة ينفقها الرجل على عياله يحتسبها له فيها أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
3: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
4: إن الله يحب المحسنين.
5: ومن صور الإحسان إلى الزوجة وأداء الحقوق إليها أن يعاملها المعاملة الكريمة، يعاملها باللطف واللين والرحمة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن حقوق الزوجة على زوجها وواجب الإحسان إليها ألا يفشي أسرارها ولا يذكر عيوبها. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن حقوق الزوجة على زوجها أيضا أن يأذن لها بزيارة أهلها وأقاربها وجيرانها، كذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة الجماعة والجمعة أو صلاة التراويح يأذن لها بشرط أن يكون خروجها شرعيا، فلا تمس طيبا ولا تخرج متزينة، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشي الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة، فيجوز له حينئذ منعها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. والصلاة في البيت للمرأة أفضل، ولكن إذا خرجت أرادت تخرج إلى المسجد فلا يمنعها الزوج. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويجب على الزوج أن يأمر زوجته وأولاده بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ومن وصايا الإحسان التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. والعوان جمع عانية أي ضعيفة، المرأة في الأصل ضعيفة، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالزوجة التي تحفظ نفسها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها شهر رمضان، هذه الزوجة يجب أن ترعى حقوقها، يجب على الزوج أن يرعى حقوقها، وهي تحبس نفسها على راحة زوجها، ينبغي أن يغمرها بالعاطف والمودة والرحمة واللطف والإحسان، وذلك بطاعتها ربها وطاعتها لزوجها تكون من أهل الجنة. ومن صور الإحسان إلى الزوجة أن يسر عليها ولا يظلمها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ألا يتخلى عنه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومع قيام الزوج بواجباته تجاه زوجته والإحسان إليها في تعامله ومعاشرته لها، فإن المحبة بينهما تستمر وتبقى الأسرة متماسكة، يسودها التعاون في تربية الأبناء، وينشأ الأبناء في أسرة مستقرة يتعلمون فيها قيم الإحسان وأخلاق الإسلام، مما ينعكس على سلوكهم في مجتمعهم ويجعلهم يعيشون في سعادة وهناء وراحة واستقرار. ومن إحسان الزوج لزوجته أنه يساعدها في خدمة البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق كان في خدمة أهله، كان يحلب الشاة، يخصف النعل، يتعاون مع زوجاته، فالتعاون مع الزوجة يزيد الألفة والمحبة بينهم وبين زوجها، يقوي الروابط الأسرية، يعلم الأبناء التعاون، فبذلك بالإحسان إلى الزوجة تستمر الحياة الأسرية ويتربى الأبناء تنشئة وتربية إسلامية في بيت تسوده المودة والألفة والطمأنينة بين الزوجين. أما إذا لم يحسن الزوج إلى زوجته فقد يصل الأمر إلى الطلاق، تتشتت الأسرة، يتشتت الأبناء، تزيد المشكلات، ونسأل الله السلامة. فختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته والإحسان إلى خلقه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
3: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: المكان.
5: أيها الأصدقاء، يبرز الدور الذي يلعبه المكان في الفيلم بشكل كبير، وذلك من جراء أن الكاميرا تستطيع الذهاب إلى أي بقعة في العالم دون تأخير.
0: يمكن أن يكون المشهد في أفريقيا ثم يتبعه مشهد آخر في آسيا،
5: ويمكن تقديم مشهد في طائرة ويكون المشهد التالي في أعماق الأرض في منجم فحم.
0: الفيلم السينمائي حر في هذا المجال، ولكن سرعان ما يزول الفرح بهذه الإمكانات الهائلة بالسؤال عن أي الأماكن التي يجب أن تذهب إليها الكاميرا.
5: أما بالنسبة للقرار الذي يتعلق باختيار اللقطات، يمكن القول بأن في الإمكان الذهاب إلى تلك الأماكن التي يقع فيها شيء مهم.
0: وبشكل مشابه أيضاً، ينتج هذا المبدأ عن الحاجة الضرورية في الذهاب إلى كل الأماكن التي يقع فيها كل شيء مهم.
5: ومن الخطأ أن يشار إلى حادثة مهمة تقع في مكان آخر دون أن نرى الحادثة، فهذا هو الاختلاف الحيوي بين الفيلم والمسرح.
0: ويمكن أن تقع حادثة خلاف مثلاً بين خصمين دون حاجته إلى مكان محدد، وفي هذه الحالة يواجه الكاتب مشكلة اختيار المكان الصحيح لهذه الحادثة.
5: وتأتي حرية الذهاب إلى مكان ما من حاجتنا إلى الاختيار السليم للمكان.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست الياباني أكيرا كوروساوا، الجزء الأول.
0: أيها الأصدقاء، السيناريست أكيرا كوروساوا الذي عاش في الفترة بين عامي 1910 و1998 هو مخرج سينمائي ياباني أنتج العديد من الأفلام،
5: كما قام بكتابة عدد من السيناريوهات وبرع فيها وتميز، وكانت لأفلامه شعبية كبيرة بين جمهور عشاق السينما في العالم.
0: يعتبر كوروساوا المخرج الياباني الأكثر شعبية في العالم، فقد كان لأفلامه تأثير كبير على جيل كامل من المخرجين في العالم.
5: أخرج أول أفلامه سوغاتا سانشيو عام 1943، وطالت مسيرته الفنية حتى وفاته سنة 1998.
0: عايش أثناء حياته تحول بلاده اليابان من قوة إمبريالية تحكمها المؤسسات العسكرية إلى قوة اقتصادية مسالمة.
5: قليلون هم المخرجون الذين طالت مسيرتهم وكانت لهم الشعبية التي حظي بها كوروساوا.
0: أصدقائنا، ولد أكيرا كوروساوا في إحدى ضواحي طوكيو لعائلة عريقة من الساموراي.
5: ومع الساموراي له قصة سنتعرف عليها خلال هذه الحلقة.
0: كان كوروساوا يريد أن يصبح رساماً في بداية مشواره، فتابع دروساً في أكاديمية الفنون الجميلة في طوكيو وهو في سن 26.
5: قادته الصدفة العجيبة إلى العمل كمساعد مخرج وكاتب سيناريو، فقد كانت ثقافته الواسعة تساعده على ذلك.
0: وأثناء الحرب العالمية الثانية قام بإخراج أول أعماله سوغاتا سانشيرو عام 1943، وهو عن قصة صراع بين اثنين من مدارس الفنون القتالية.
5: قام لاحقاً بإخراج جزء ثاني من هذا العمل عام 1945.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست الياباني أكيرا كوروساوا.
0: أيها الأصدقاء، من أهم أعمال أكيرا بعد فترة الحرب فيلم الجمعة الرائعة من إنتاج عام 1947، والذي يطغى فيه الجانب الإنساني.
5: والفيلم الثاني هو فيلم الملاك السكران، أنتج سنة 1948، وهو فيلم قاتم ظهر فيه لأول مرة الممثل تيشيرو موفوني.
0: حقق كوروساوا أول نجاحاته العالمية مع فيلم راشومون عام 1950.
5: كان الفيلم متفوقاً من جميع المقاييس، التصوير وحركات الكاميرا التي كانت متقنة جيداً، وكذلك أداء الممثلين.
0: وأخيراً القصة التي تتحدث عن معايشة عدة أشخاص لجريمة بشعة ووصفهم لها بطرق مختلفة.
5: منح الفيلم جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 1951، وكان أول فيلم ياباني يحقق هذا السبق.
0: بفضل هذه الشهرة أصبح كوروساوا حراً أكثر في أعماله، فأخرج فيلم الغبي عام 1951 عن رواية للكاتب الروسي دوستويفسكي،
5: ثم فيلم إيكيرو عام 1952 عن قيمة الحياة والشيخوخة والبيروقراطية، وكان أداء الممثل تاكاشي شيمورا في هذا الفيلم مميزاً.
0: لا نزال في انتظار معرفة قصة الساموراي مع السيناريست المخرج أكيرا كوروساوا، والتي مهدت لها قبل قليل.
5: لم أنسى ذلك، ولكن فلنعطي المستمع الكريم نبذة عن الساموراي قبل الدخول في هذا الموضوع مع أكيرا.
0: ولم لا؟ الساموراي أو بوشي عزيزي المستمع هو اللقب الذي يطلق على المحاربين القدماء في اليابان.
5: تعني كلمة ساموراي في اللغة اليابانية الذي يضع نفسه في الخدمة،
0: رغم أن اللفظ الأصلي استعمل في فترة إيدو لتمييز الرجال الذين كانوا يسارون على حفظ الأمن، فقد تم تعميم هذه الكلمة لاحقاً على كل الرجال المحاربين في اليابان.
5: هذا بشيء من الإيجاز، أما ما أردت قوله عن علاقة السيناريست أكيرا كوروساوا فبفضل السمعة العالمية المكتسبة والتي حققها هذا السيناريست المخرج، فقد تمكن كوروساوا من إقناع استوديوهات توهو بتوفير ميزانية تجاوزت 300 مليون ين حتى ينجز فيلمه رجال الساموراي 7 عام 1954.
0: هل تعلم عزيزي المستمع أن هذه الميزانية ظلت ولمدة طويلة الميزانية الأكبر في تاريخ السينما اليابانية؟
5: إنها لكذلك، وقد عرف الفيلم نجاحاً منقطع النظير، بالرغم من قيام توهو باقتطاع أكثر من ساعة من النسخة الأصلية.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست الياباني أكيرا كوروساوا.
0: مستمعين الكرام، يعتبر فيلم راشومون الذي كتبه وأخرجه الياباني أكيرا كوروساوا وشارك في كتابة السيناريو معه ريونوسكي أوكوتاغاوا، يعد هذا الفيلم نقلة كبيرة في حياة كوروساوا الفنية.
5: أنت بذلك تشوقنا لمعرفة قصة هذا الفيلم بالتفصيل ومعرفة نجومه.
0: الوقت ما عاد فيه متسع لذلك، ولكنني أعد المستمع الكريم بالحديث عن فيلم راشومون في حلقة الغد بشيء من التفصيل.
5: لقد حصل أكيرا كوروساوا على عدد كبير من الجوائز طيلة حياته الفنية، منها على سبيل المثال جائزة بريميوم إمبريال عام 1992،
0: كما حصل على جائزة الثقافة الآسيوية عام 1990،
5: وجائزة الأوسكار الشرفية عام 1990،
0: وجائزة أماندا لأفضل فيلم أجنبي روائي طويل عن عمل ران عام 1986،
5: وجائزة ديفيد دي دوناتيلو عن أفضل فيلم أجنبي عام 1986.
0: وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام لأفضل فيلم بلغة غير إنجليزية عام 1986،
5: وحصل كذلك على وسام الثقافة عام 1985.
0: وهناك الكثير من الجوائز الأخرى التي سنتعرف عليها غدا إن شاء الله.
5: تلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة،
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: مستشفى الفرح الطائر. لقد آل مستشفى الفرح الطائر على نفسه أن يرتد يعقوب بصيرة حتى ولو لم ير يوسف أو قميصه، وأن تتحقق المعجزة وتصير البيضة أما للدجاجة، الدجاجة أما للبيضة، وأن يبصر ميلتون بعينين من حديد فردوسه الضائع، وأن تستقيم حدبة لورد بايرون، وأن تتقوى عقب أخيل، وأن لا يسقط إدوارد سعيد وسيركومبولس في فخاخ المرض الخبيث، وأن يتمتع بورخس في رمقه الأخير بعينين تشبهان متاهة صحراوية تتلذذان بمطالعة الصفحة الأخيرة من كتاب الحياة. في مدينة الشمس العمودية يخترعون أسماء أزقتهم وشوارعهم بعيدا عن قواميس الحزن والتشاؤم والكآبة والسوداوية، وكذلك حال فنادقهم ومطاعمهم ومشاربهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ومن بينها مستشفى الفرح الطائر الذي قدر لي أن أدلف إلى جنباته الطائرة، تلك الجنبات التي تتلقاك بالشعر وتمطرك بالفلسفة وتعض على هيكلك الداخل بالأمان المسحورة. لقد كتب على بوابة مستشفى الفرح الطائر هذه العبارة المنقوشة بالدم والدموع للمفكر الشهير جورج سانتيانا دون ما أي إشارة إليه بالطبع. تقول العبارة: إن كنتم تظنون أن السعادة تستحق الاستمتاع بها فاذكروا أنها تستحق الدفاع عنها. أليس هناك شيء يمكن أن تفقدوه بموتكم يساوي نصف قيمة استعدادكم للموت؟ إذا كانت هذه العبارة تحريضا لدخول المستشفى بمعاني الفرح الطائر والسعادة المدرارة التي تستحق الاستمتاع بها، فهي تصادق على الموت بالطريقة التي يتخيرها المعالجون والأطباء المحترفون من ذوي الحساسية الطبية العالية، أولئك المعجونون بفذلكة لا تخلو من أعياد، وبحماس علمي لا يخلو من أظافر طويلة، وبحس صوفي يلبس لبوس أبقراط الكبير. هكذا فإن الأطفال الرضع لا يتحمل مستشفى الفرح الطائر استضافتهم للعلاج وترقيدهم على أسرته المعقمة أكثر من يوم واحد، لأن فلسفة أطبائه وإدارته تقوم على التعامل مع العاقلين والبالغين وذوي الرشد، أولئك الذين بلغوا في الفلسفة مبلغا قيما واجترحوا النظر والتمرئي في أسرار العلاجات وبواطن التطبيبات. فالأطفال وهم يتوجعون ويتألمون ليس بإمكانهم حتى أن يقرأوا العبارة الشهيرة الملصقة على بوابة المبنى. أما آباؤهم دون شك فمشغولون بأطفالهم وبأمراض أطفالهم عن أي قراءة. أطباء مستشفى الفرح الطائر مستغرقون في خلق لغة خاصة بهم لا تشبه لغة أي من أولئك القادمين للعلاج، أو لغة أي من الآباء والأقرباء القادمين مع مرضاهم. فمثلا عوض أن يقول الطبيب مرضى السرطان، مرضى القلب، مرضى الفشل الكلوي لغير ذلك. فإنه يقول: المرضى من قوم السرطان، أو من قوم مرضى القلب، أو مرضى الكلى من قوم الفشل. والإقناع في فلسفة مستشفى الفرح الطائر بسيط جدا، مثل الماء، فإذا فشلوا في إجراء عملية ما برروا ذلك بأنه قضاء الله وقدره، وقذفوا بالعلم الذي تعلموه إلى أقرب مرحاض، وصاروا يتمسحون حينها بالفقه والوعظ وأخلاق التدين. وإذا ما احتججت على خطأ طبي من أخطائهم ظنوك أنك تقلع عيونهم من محاجرها، وأنك تتحول إلى ذئب يطارد حملاناتهم الوديعة. في مستشفى الفرح الطائر، إذا ما تبرعت أم لابنها بكلية برروا فشل العملية بأن نسيج كلية الأم قد كان خريفا بعض الشيء، وكانت كلية الأم تتحدث برطانة غير مفهومة لشاب في مقتبل العمر، لذلك على كلية الأم أن لا تعمل في جسد ابنها. وفي مستشفى الفرح الطائر لا تنصحن زميلتك في الدراسة بأن تجري عملية الزائدة الدودية، لأنها لن تكون لك زميلة دراسة قط اليوم التالي لإجراء تلك العملية. وفي مستشفى الفرح الطائر يمكنك أن تتخيل أنك طائر الشوك الذي ينتقي أحد إبرة ليغرس قلبه فيها حتى يغني أجمل الأغاني، لكنك هذه المرة حال دخولك مستشفى الفرح الطائر لن تكون مولعا بالأغاني، بل بتوديع الرفاق والأصحاب والأحباب وإرسال بطاقات جنائزية شديدة الرومانسية والفرح الطائر. وفي إحدى المرات كان طبيب المناوبة يتحدث إلى الأب عن حالة ابنته الأنثى، بينما كان الأب يحملق بعينيه مستغربا لأن ابنه ذكر، ورغم أن الأب كان يصحح للطبيب كل مرة جنس طفله، فإن الطبيب كان يمضي في الحديث دون توقف عن المريضة المسكينة. وبديلا عن نقلك إلى العالم الآخر، قد يسعفك مستشفى المرح الطائر أو الفرح الطائر بنقلك أو نقل مريضك إلى مستشفى آخر في حال إصابة أطباء المستشفى بالنعاس، أو عدم تفرغ الطبيب نظرا لانشغاله في سهرة خاصة جدا أو سفر عائلي، حينها سينقلونك بالمجان في عربة إسعاف إلى مستشفى الأمل الذهبي أو إلى مستشفى الزمان الصاعد، كما لو كنت أنت ومريضك في سياحة داخلية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة عندها في تلك السيارة التي يوفرها مستشفى الفرح الطائر. ستبحث عن مقبض أو ممسكة ليديك حتى لا تسقط على رأسك فلا تجدها، وعندها أيضا سيتخضخض مريضك وستنتحب كبده فيتقيأ مرتين على الأقل، وعندها كذلك ستترنح أنت وستسقط على مريضك كما لو كنتما معا مريضا واحدا في طريقه إلى الأمل المستهتر بأصحابه. كانت روح أحمد بن الحسين المتنبي تتجول ساخرة في مستشفى الفرح الطائر حينما كان مصابا بالحمى، وهي تؤكد بلسان عربي فصيح لا يقبل الجدل ولكنه ضحك كالبكاء، أي كالبكاء. وربما جاز في أخلاق التهكم أن يصير البيت أيضا ولكنه ضحك كالبكاء، أي الكلب الخاص بك. وكان صديقه الوفي المعري ماشيا في بهو الفرح الطائر، معترفا بتجهم الأمنيات وكفهرار الأحلام، مهونا عليه الخطوب، مانحا إياها حبل الوداد. وبعد أن صوب فان جوخ وإرنست همينغوي وخليل حاوي رصاصاتهم الثاقبة، أسمعوا دوية سيارة إسعاف مستشفى الفرح الطائر طائرة نحوهم حاملة أجسادهم اليتيمة صوب اللوحة والرواية والشعر، ومنقذة أعمالهم الخالدة من أثر الرصاص الطائش والقرارات الاستباقية. هو ذا مستشفى الفرح الطائر يتحرك نحوي مثل دبور جن في الظلام، موجها مرحه نحوي كأنني فريسته التي سيلسعها بعد قليل حين لم يجد شيئا في طريقه للتسليات الظريفة. مستشفى الفرح الطائر.
4: وجوه
1: صالح بن علي العامري
6: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الصباح المشرق على الحارات القديمة، تزفه أصوات العصافير وأسراب الحمام الزاجل، يرفع الظلام عن خضرة الأشجار في الحقول والحدائق، فتشرق بزهورها وأوراقها وسعفاتها وهي تنسج لحن كلمة جميلة ينتظرها الناس كل يوم: صباح الخير.

بهلة أو بهلة بالضم، نكهة التاريخ ورزنامة الطبيعة ونشيد السواقي وإشراقة عهد عمان المتجدد حين تصعد الشمس على ظهر سورها المحيط بالمدينة على مسافة أكثر من 11 كيلومترا، يصبح الصباح برائحة الطين القديم المبلل بالمطر نديا ولونه بهيا، خاصة أن المدينة عميقة في التاريخ البشري بعمق 3000 عام قبل الميلاد. على سورها تتراقص ظلال النخيل وتعطي المزارع الخضراء الطمأنينة الصباح، وهي تخبئ تحتها سواقي الأفلاج المتدفقة. أما القلعة الساكنة بوقار على التل المرتفع فهي تسجل أحداث عمان منذ ما قبل الإسلام، وتسجل اليوم أيضا سعادة عصرية يجتمع فيها الناس كل عام في مهرجان رائع يعرف باسم مهرجان شتاء قلعة بهلة. تترقص فيه زهور يناير وتشرق شمس الشتاء دافئة على الناس، ليستمتع الجميع بمكوناته التي تجمع بين الحديث والقديم. إنها أول موقع يدرج على قائمة التراث العالمي عام 1987. حصن جبرين هو جبر شمس الماضي بالحاضر في لحظات عمانية خالصة لم تنكسر رغم عواد الزمن. بناه الإمام بلعرب بن سلطان اليعربي عام 1670 كقصر شخصي ومقر حكم ليشرق بنور الحكم والعلم معا. حين تشرق الشمس تختار مدخلها الخاص الذي تعرفه جيدا، تعانق 17 نافذة علوية وسفلية، تدخل منها لتضيء قاعة يتم استقبال كبار الشخصيات بها. يتراقص النسيم البارد فيها باستمرار حتى في فصل الصيف، تسمى قاعة الشمس والقمر. هنا يلقي الصباح تحيته على مبنى أسطوري مستطيل ضخم بثلاثة طوابق تضم حوالي 55 غرفة، تحيط به البساتين من كل اتجاه، وتجري تحته المياه بأفلاجها المتدفقة التي تقطعه ثم تذهب لتروي البساتين الخضراء. وعلى الزوايا بئران بعمق 20 مترا تغنى الزمان بعذوبة مائهما وبهندسة إنشائهما لضمان وجود الماء في كل وقت. في صباحات الزمن الماضي ومع مشرق الشمس ترتفع أصوات التلاميذ وأصوات المعلمين

الصباح في سوق بهل القديم هو مزج موسيقي بين تسلق الشمس للسقف الحديث بعد الترميم وبين أصوات مرتاديه وهم يشعون نشاطا يفتحون حوانيتهم ويحملون سلعهم التقليدية التي تشتهر بها الولاية كالسيوف والخناجر والفضيات والسعفيات والتمور وغيرها من البضائع التي تعلن كل يوم أن هذا السوق مكان تتوالد فيه الأزمنة وتكبر فيه قمم التاريخ لتلامس السور العظيم والقلعة الشامخة في شموخ منذ آلاف السنين. قلعة كالطود ظلت صامدة، عين بهلا سورها من حولها والضواحي باسقات ناضدة. يا لهذا السور، قل لي قصة طينها الأنوار دوما شاهدة. أخبر السور بما في قلبه وشدت أبراج عز الماجدة. إنني قلت لبهلا وأنا نور عين لم تراها راقدة، سطعت شمسي فأضحت قبلة لنجوم بازغات

0: صباح الخير من بهلاء.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين وعشرة المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. قتلى وجرحى مع تواصل الهجمات المكثفة بين روسيا وأوكرانيا خاصة على منشآت الطاقة والموانئ. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور والبركة، صباح الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الأبي، وحق للعماني أن يفخر بعمانه، النعمة التي لا وفاء للمنعم الكريم لشكرها، التي تزدان ماضيا وحاضرا وتتفيأ ظلال عصر النهضة المتجددة، النهضة التي لم تكن إلا نتاج إرادة صلدة لقائد حكيم وشعب وفي، وتتمة القول الرصين في حكاية عمان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أعزه الله وأعز به البلاد، الذي يبني اليوم على أسس راسخة وضعها من قبله رجال أخلصوا لهذا الوطن.

0: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.
1: طابت بكم الصباحات مستمعين الكرام إنما كنتم في دروب عمان، ونحن نبدأ معكم حكاية جديدة من صباحات عمان. صباح الخير من قبس الشمس الذي يعطي البلاد وهجا عامرا بالعطاء وبالبذل، يطل بعزه ومجده من قرى عمان من مدائنها إلى عمار أرضها بنات سؤددها. طاب الصباح بكم أملا وحلما يتحقق بأيديكم.

0: يتعاقب الفجر تلو الفجر على الأرض المنيرة عمان، على امتداد العطاء تاريخ ينبض بثقة وشموخ في الحاضر المزهر ومستقبل ساطع له كل التفاني والكل له شمر. اليوم نواصل العمل بأيد قوية وأرواح لا تفتر، نكتب فصولا جديدة في كتاب المجد، فكن سطرا ملهما في حكاية عمان الخالدة.
1: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات، كما نوجه كلمة شكر واعتزاز لأبنائنا المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها. حفظ الله عمان آمنة مطمئنة، وحفظ شعبها الوفي في رخاء وازدهار، وأمدنا بالتوفيق والسداد

هذا الصباح الذي تتجدد فيه عطاءاتكم وأمالكم مستمعين الكرام، صباح نشد به العزائم والهمم، وصباح ملؤه الإيمان بالعمل والإخلاص للوطن. وما إن يتنفس هذا الصباح إلا وترى الناس يخرجون أفواجا لكسب معايشهم وأقواتهم، كل يغدو يأمل من فضل الله وعطائه. صباحكم دعاء أن يبسط الله على عمان النعم، وأن يعلي شأنها خفاقا بيرقها، وأن يديم سلطانها فخرا وعزا مؤيدا بنور الحكمة والبصيرة.

0: أدام الله جمال عمان وأدام لها المخلصون أمثالكم. صباح الخير والورد والبركة لكم جميعا. هذه حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. إنها حلقة الثلاثاء العاشر من ربيع الآخر من عام 1448 يوافق 22 من سبتمبر لعام 2026.
1: تجدون في هذه الحلقة مستمعينا الكرام تفاصيل متعلقة أخبارنا الوطنية التي نخصص المساحة الأكبر لها، وكذلك أيضا منوعات نختارها لكم، معلومات مفيدة إن شاء الله تكون بصحبة برنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي. كذلك تشاركونا كل ذلك من خلال تواصلكم معنا على 724-2410، رسائلكم الصباحية، مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في كل الموضوعات التي نطرحها.
0: نعم 724-2410 هذا الرقم اللي بدأت تصل عليه الرسائل الصباحية الجميلة من المستمعين الأعزاء. تقبلوا منا وافر التحية، نرافقكم في هذا الصباح في الإعداد وعبر ناقل الصوت خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
1: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج فزاع بن سيف الراسبي. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي.

0: حينما كنتم في الغالية عمان من أقصاها إلى أقصاها من مسندم وحتى ظفار، رحب فيكم مستمعين الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. هذا صباح منتصف الأسبوع وإن شاء الله تكونوا بهمة ونشاط وفي إنجاز دائم ومستمر، ليس فقط على صعيد العمل تخلص أمورك وشغلك في الدوام، لا، حتى في حياتك اليومية إذا كنت حاط في بالك مثلا تنجز حاجة معينة اليوم، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، ونتمنى لك إن شاء الله استماع طيب وموفق معنا في صباح الخير يا بلادي، وننتظر رسالتك على 724-24-10. صباح الخير لنبيل المطلعي، أبو صايف خالد الرواحي، وعبد المجيد عبد الله المزيني. صباح الخير والسعادة يقول محمد بن ناصر الزهيمي من مدينة الكامل الجميلة بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية. شكرا لك يا محمد، بنقرأ إن شاء الله رسالتك ورسالة المستمعين الكرام. خالد سليمان العاصمي، وتحية صباحية لكامل البكري أبو فياض، وصباح الخير لعبد الله بن علي الهنائي من ولاية بهلة. أبو مشعل ناصر العلوي يستمع لنا من ولاية ينقل. حلو المستمعين لما يكتبون من أي ولاية يسمعونا، فكل واحد كذا يكتب رسالته، يعني مثل نبيل المطلع من ولاية صحم، أو حتى أبو مشعل من ولاية ينقل، الزهيمي رسل لنا من الكامل والوافي، فنريد نعرف من وين تسمعونا وتشاركوا معنا في صباح الخير يا بلادي.
1: إن شاء الله يا رب يكون صباح مليء بالبشر والرضا والسعادة، وأنت تكون مخطط له التخطيط الصحيح لكي تنال منه الخير الوفير في حياتك، سواء كان لصحتك النفسية، لراحة الروح أيضا، والأثر الإيجابي اللي بالإمكان أن تصنعه بمجرد ابتسامة. معرف بالأمس كان يتردد في خاطري حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل في مفاصلك أنت في جسمك لازم أنك تتصدق عنه. فتكملة الحديث أن كل يوم تطلع عليه الشمس يعدل بين اثنين، يعين الرجل في دابته، يحمله عليها، يرفع له عليها متاعه، ويميط الأذى عن الطريق، كل هذه صدقة طبعا. وكثير من الأحاديث تتكلم عن الصدقات، الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، ذكر الله أيضا، التسبيح والحمد، كل هذه صدقات.
0: إماطة الأذى عن الطريق،
1: نعم، ذكر في هذا الحديث السابق إماطة الأذى عن الطريق. فكل شيء من هذه التفاصيل إذا أنت أحسنت النية فيه فهي صدقة، كأنك تتصدق على كل مفصل من مفاصل جسدك. فأنت انوي هذه النية أن كل خير تبذل إن شاء الله يكون صدقة عن بدنك وعن السلامة اللي هي المفاصل اللي في جسمك. ابتسامتك خليها دائما حاضرة، كلمتك الطيبة، يعني اللطافة أيضا، حسن الخلق مع الناس، تسلم، تشكر، تعتذر. فسبحان الله كل شخص أيضا يمكن في حياته الكثير من التفاصيل أنت ما عارف هذا ماذا واجه مثلا بي الأمس، فابتسامة من كلمة طيبة صادقة، لقاء طيب أيضا بين الأصحاب مثلا حتى في كان بيئة العمل، كل هذه إن شاء الله أنها تصنع الفارق الإيجابي.
0: أتمنى لكم إن شاء الله صباحات فيها الابتسامة وفيها الفرح إن شاء الله والسعادة والإيجابية دائما وأبدا. حاول أنك أنت تصنع الابتسامة وتكون كذا سبب لابتسامة غيرك. عزيزي المستمع، في كل صباح خبرك عن موضوع حلقة من حلقاتنا في هذا الصباح إن شاء الله، راح نتحدث عن موضوع متعلق بالمحتوى الذي يقدم لأطفالنا في منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، وأيضا أغلب المحتوى الذي يقدم سواء على منصات التواصل الاجتماعي وحتى أيضا في وسائل الإعلام بشكل عام، كيف له أن يعني يوازن بين الهوية وأيضا متطلبات العصر، أن يحافظ على الهوية العمانية وكذلك أيضا أن لا يؤثر بأي تأثير سلبي على أطفالنا في عاداتهم، في تقاليدهم، في كل ما يمس هويتهم بشكل عام.
1: نعم فعلا خالد، إذن هو يعني موضوع متجدد دائما، أكيد من الحديث عن المحتوى اللي يمس حتى الجميع أساسا يجب تجويده، يجب أيضا غربلة الكثير من المحتوى، بما أن احنا نعيش في هذا العصر اللي فيه زحام وفي إغراق يعني إعلامي بشكل كبير من المواد التي تبث، سواء كان في هواتفنا، في الشاشات المختلفة، في التلفاز. فنحن اليوم كأيضا صناع قرار كيف لنا أن نوجه يعني المحتوى الراقي اللي يناسب ثقافتنا، يناسب مجتمعنا، خاصة للنشأ. وفي كثير كم مرة كنا نتحدث في العالم قوانين تسن للأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرها كان في يعني البريطانيا،
0: أستراليا، نعم، فرنسا،
1: بريطانيا، نعم،
0: كندا،
1: هي كانت الأخيرة، هذه سبقنها تم إعلان أن مثلا دون 15 سنة ممنوع يكون عند مواقع التواصل الاجتماعي. فنحن اليوم نتحدث عن أيضا قبل قليل كنا عن الأثر والصدقة وصناعة يعني الإيجابية حولك، فما بالك إذا كنت تخلق هذا الأثر الإيجابي في طفل، فيكون صدقة جارية لك أن تتعلمه علم طيب أو تراوي مثلا محتوى رائع أو تصنع له، هذا بينغرس فيه ثم أيضا لاحقا يكبر معاه، وهو بالتالي سيكون صاحب أثر إيجابي. فهو أمر جد حقيقة مهم نهتم فيه ونعتني به كصناع قرار، كأيضا أفراد نشارك فيه صناعة هذا المحتوى. وبيكون معنا إن شاء الله لاحقا أحد المختصين الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ونتكلم بشكل أوفى عن المحتوى المقدم للطفل العماني اليوم. هل في كثير برامج يعني تخص الطفل العماني تعتني بهويته؟ على سبيل المثال عندنا في منصة عين هناك محتوى مخصص للطفل، ولكن هل هو يصل لشرائح كبيرة؟ هل يعني أساسا صمم وعمل به بطريقة جاذبة؟ خلينا نكون واقعيين، يعني الأطفال ما شاء الله عليهم، أنت في هذا العصر خاصة صعب أنك تلزمه أنه يتابع شيء والله مفيد يلا تابع عشان هو مفيد، لا، لازم يكون جاذب له أساسا، ويعني يسترعي اهتمامه فترات طويلة، يتناسب مع فكره، مع تفضيلاته، عشان أنه يجلس ويتابع ولا يذهب لمتابعة يعني أشياء أخرى ممكن أنها تلوث حتى أفكاره أو حتى تؤثر على طريقة تعامل أو تعاطي مع الأمور.
0: نعم، لماذا لا يكون لدينا في عمان مثلا يوتيوب خاص للأطفال أو تطبيق يحاكي اليوتيوب ويقدم من خلاله المحتوى الذي يناسب الطفل، المحتوى الذي يستهويه كطفل بطريقة عصرية؟ هناك يعني بعض الاجتهادات ولا بد أن نذكرها ولا نلغيها تماما، كما ذكرت يا عائشة، المحتوى الذي يقدم مثلا على منصة عين، لكن أيضا لابد أن نحتاج أن نزيد من هذه الجرعة، لأن المؤثرات كثيرة على الأطفال. مجرد أن يدخل على تطبيق كاليوتيوب هو الأكثر استخداما لدى الأطفال، اليوتيوب بطبيعته وطبيعة خوارزمياته أن يذهب بالطفل إلى فيديو آخر ذا صلة، بعد ذلك أيضا فيديو آخر، ثم أيضا قد يجذب مثلا فيديو ما يناسبه في هذاك العمر بالتحديد، فقد يؤثر عليه بشكل سلبي أو يؤثر مثلا حتى تظهر في تصرفاته، في سلوكه، في أحلامه أحيانا حتى لما يكون نايم، فكل هذه تؤثر على حتى بناء شخصيته في المستقبل، يكون شوي عنده سلوكه ما مضبوط، خاصة الأطفال، أنا ما أعرف الأولاد، يعني يكون في فرط حركة أو شيء بسبب المؤثرات التي تصل عبر هذا المحتوى الذي يقدم على مثلا منصة مثل منصة اليوتيوب. هناك أساليب كثيرة، هناك يعني طرق بإمكانك أنك أنت تحدد فيها ما هو المحتوى الذي تريد من طفلك أن يشاهد على منصة كحجم اليوتيوب، لكن لابد أن يكون بعد لنا محتوانا الخاص، محتوى يحافظ على هويتنا، محتوى نقدم فيه مثلا بعض الدروس التي هي أصلا من مجتمعنا، ولا بد أن تكون الأفكار منغرسة عند الطفل، لأن هذه المرحلة مرحلة حساسة جدا، ومرحلة تثبت فيها مثل هذه الدروس، خاصة عند عمر متقدم من أو عمر صغير عند الطفل.
1: نعم، يعني نتمنى أن نوصل أو نرجو أن نوصل لزمن خلاص مثلا نقلل جدا أو حتى نتوقف عن استيراد القصص العالمية أو حتى الأبطال الوهميين اللي صنعوا بأفكار مخالفة ومغايرة لنا، ونصنع محتوانا نحن اللي مليء أساسا تاريخنا بالبطولات وبالشخصيات المؤثرة الرائعة، بالإمكان أن نحولها بطريقة ذكية إلى مثلا رسوم متحركة، إلى محتوى معرف تمثيلي. أنتوا أعطونا عد أفكاركم، يلا ننتظر الأفكار على 724-24-10، كيف لنا أن نخلق محتوى رائع لطفلنا مناسب لهويتنا.

0: أحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباحة الخير والبركة عليكم جميعا. إذا صادفتك زحمة في مكان ما عزيز المستمع، فكل ما عليك هو التقيد بتعليمات القيادة الآمنة، وكذلك أيضا الاستمتاع معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي. نتمنى لك إن شاء الله درب سالم وآمن، وتصل بأمان إلى مقصدك ووجهتك.
1: صباح الخير والسعادة لكل من يشاركنا تفاصيل الصباح على 724-24-10. الجميل خالد ومستمعنا العزيز إنه ما شاء الله عليهم بكل موضوع ممكن يطرح، حتى لو سالفة كذا عابرات تجد تعليق رائع عليها. من ضمن هذه الرسائل كاتب من أخوكم ومحبكم عزان أبو تميم العميري من الخوض، مع خالص التحية والتقدير للجميع بعد السلام. عليك السلام ورحمة الله. يقول أجمل التحايا أطيب الأمنيات للقائمين على هذا البرنامج الإذاعي الجميل، ولكل من يعمل خلف الكواليس ليصل إلينا هذا الصوت الطيب والكلمة الهادفة، جزاكم الله خير وبارك في جهودكم. يقول رسالة اليوم بسيطة: لا تستصغروا الصدقة، فربما صدقة صغيرة تفتح لك بابا من الخير لا تتوقعه. الصدقة ليست مالا فقط، الكلمة الطيبة صدقة، مساعدة الآخرين صدقة، حتى الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فابتسم، ربما ابتسامتك التي تراها بسيطة تكون سببا في تغيير يوم إنسان إلى الأفضل. هذا حديث موافق لحديث البداية صحيح اللي كنا نتكلم عنه خالد. فإن شاء الله مليئة أيامكم بالابتسامة والرضا والسعادة دائما.
0: كذلك أيضا أمل الحارثي من العامرات ترسل لنا رسالة تقول: صباحكم بداية جميلة، اليوم أجمل ورزق واسع وقلب مطمئن وأخبار تفرح الروح، اللهم آمين. اجعل يومك جميلا بنفسك ولا تنتظر من الحياة أن تصنع لك السعادة. فعلا يا أمل، وصباحك خير وابتسامة دائمة. صباح الخير أيضا لأبو مياسين يقول: توكل على الله وكفى به وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. تحياتي النوفلي أبو مياسين، شكرا لك يا أبو مياسين، صباحك خير. صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي. أبو أسعد، أنا عندي عتاب لك يا أبو أسعد، كل يوم يرسل لنا صباح الخير خالد فتحية، فتحية في برنامج بانوراما زميلتنا نوجه لتحية، وعايشة اللي موجودة معنا في البرنامج وصار لفترة طويلة، وبعدين احنا ما نعاتب الليل غالين علينا يا أبو أسعد، لأنك أنت من دائما ما شاء الله عليك من المبكرين في الرسائل والقديمين أيضا معنا.
1: يعني تبقى فتحية داوم صباح وعصر ما زين بعد مسكين. الله يعطيها الصحة والعافية فتحية زميلتنا العزيزة.
0: ويقول لي شوف لي وين المنتخب، توقعاتك باكر، بنسولف إن شاء الله عن مباراة المنتخب إن شاء الله بكرة.
1: مستعجلين. إذن في الغد إن شاء الله الكثير من الأخبار مرتبطة بكأس الخليج أيضا وانطلاقته. نذهب وإياكم إلى اقتباسات هذا الصباح.
2: عطر الكلام.

0: يكثروا الكلام.
1: رب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله ممن له قدر في الدنيا، فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ابن رجب.
0: عطر الكلام.
2: قال سعيد بن العاص: يا بني، إن المكارم لو كانت سهلة يسيرة لسابقكم إليها اللئام، ولكنها كريهة مرة لا يصبر عليها إلا من عرف فضلها ورجى ثوابها.

إذا كانت هناك ثمة كلمات جميلة عندك الآن، قم بإطلاقها للناس وانطقها. تقول إليزابيث جيلبرت: لا أعلم لماذا يحبس الناس الكلمات الجميلة في قلوبهم، بينما لو نطقوها لأزهرت بساتين الورد في صدورهم وصدور أحبتهم.

0: أهمية أن تعتني بأفكارك ذكرها ماركوس أوريليوس الذي قال: العقل الذي اعتاد أفكاراً معينة سيصبح على شاكلتها، فالنفس تصطبغ بلون أفكارها.
1: عطر الكلام.
2: مهما بلغت ثقتك بالآخرين، لا تفتح لهم من غرفة حياتك سوى غرفة الضيوف. شكسبير.

كتب جورج برنارد شو: كلما زاد نضج الإنسان، كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات.

0: ونختم بأبيات عن المال ونعمة المال التي قد تستحيل نقمة إذا لم نحسن التعامل معها، لأبيات الشاعرة الجزائرية أمينة مليكة. كتبت: المال عبد إن وعيت وجيد، وإن لم تكن كالحر فهو مقيد، فالمال خادم من يقيم حدوده، وسلاح قمع إن طغى يتسيد، هو نقمة إن كنت تبدو جاهلا، وتدوم نعمته على من يحمد. كم من فقير عاش أعلى همة، وغني نفس بالرضا يتزود، فالمال يكشف معدنا ونفائسا، وقد يبرز القلب الخشوع فيعبد، فأملكه بالزهد الحكيم وراعه، فالعز يفنى والغني قد ينفد.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية، علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور القمر.

0: الله يحفظكم إن شاء الله. ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم. أهلا بكم مرة أخرى إلى صباح الخير يا بلادي. تحية صباحية لكل من يرسل لنا رسالته على 72-44-10. وأسعد الهاشمي يقول من كذا كنتوا زعلانين، كلكم رايتكم بيضة وهدفكم واحد صوت عمان الغالي. لا والله ما زعلانين، احنا نحب مستمعينا ومتابعينا اللي تابعون البرنامج وكلهم غالين علينا يا ابو اسعد. صباح الورد ايضا لام الغلا، وصباح الخير لمن ناصر بن محمد الزيادي يرسل رسالته، ويحيي ايضا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبليه. شكرا لك يا الزيادي يا ناصر. من بعد رسل لنا؟ من شاركنا عايشه في موضوع الحلقه.
1: في موضوع الحلقة إلى الآن ننتظر المشاركات المثرية. سولفنا عن المحتوى المقدم للطفل العماني، كيف لنا أن نصنع محتوى أكثر ملائمة لأطفالنا وأكثر أيضا جدوى يكون يشدهم، ما يصنع بطريقة مملة لا تجذب الطفل في هذا العصر.

0: كل شيء يجذبه حقيقة. هنا مشاركة ربما من جديدة، نعم، من كامل البكري أبو فياض، أهلا بك من صحم. يقول بعد الترحيب: مسؤولية نوع المحتوى اللي يستهدف فئة الأطفال مسؤولية تقع على عدة أطراف من المجتمع، الوالدين بالنصح والإرشاد، تحفيز جانب الرقابة أيضا الذاتية في قلب الطفل. رائعة جدا هذه النقطة. يقول: دور الفئة التربوية أيضا في توجيه الطفل، تشجيعه على المواقع ذات المحتوى الهادف، وأمنيا على القطاعات المعنية من خلال تطوير خاصية عدم السماح للطفل بالولوج لأي محتوى غير مناسب لسنهم إلا بكلمات مرور مرتبطة برقم الرقم المدني لأحد الوالدين. شكرا لكم. شكرا لك أنت يا كامل البكري أبو فياض على هذه الرسالة المثرية والمشاركة القيمة. طيب إيش تقترحوا من المحتوى اللي ممكن إن نصنعه لأطفالنا نحن، والطريقة اللي نصنع فيها هذا المحتوى ليكون يعني محتوى بتأثير جيد ويشد الطفل حقيقة، وممكن أن يسحبه من أو حال المحتوى اللي منتشر بشكل واسع جدا في منصات عالمية وقد تغير أيضا وتلوث شيء من أفكاره. 724-24-10.
1: نواصل مشوارنا معكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي بعد الفترة الإخبارية الأولى، والزميل بدر الظفري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 84 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك، وتبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 86/2026 بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على الميثاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية على جهة الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 9 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 21 سبتمبر سنة 2026 ميلادية. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 84 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 28 سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء. وتبحث أعمال الدورة عددا من القضايا الدولية، في مقدمتها تعزيز السلام والأمن ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد والطاقة والمناخ ومواجهة التحديات العالمية. وتؤكد سلطنة عمان خلال مشاركتها على أهمية الحوار والتعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، إلى جانب بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع الدول والمنظمات الدولية. يترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الدورة مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. يأتي التضخم نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة، ويتأثر بالمتغيرات والتحولات العالمية. وفي هذا الجانب، نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية بهدف ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة المخاطر.
1: أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر ترابطاً، وكذلك سلاسل الإمداد باتت أكثر حساسية للصدمات التضخمية. وعليه يتأثر التضخم بالمتغيرات في أسواق الطاقة والغذاء والتوترات الجيوسياسية والمناخية والتحولات في التجارة والأسعار العالمية. وفي مسقط، نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في إطار ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة هذه المخاطر. سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، رئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر:
2: تشير آخر البيانات الإحصائية إلى بلوغ متوسط التضخم في السلطنة منذ بداية هذا العام حتى الوقت الحالي 2.9%، كما أيضا آخر مؤشر للتضخم ظهر في شهر أغسطس المنصرم، ويشير إلى وصول التضخم في السلطنة إلى حدود 3.4%. بلا شك أن هذه حقيقة ضغوط تضخمية عالمية وموجة تضخمية عالمية يتأثر بها العالم، بالتالي أيضا تأثرت بها سلطنة عمان. والضغوط أو الموجة التضخمية الحالية هي في الواقع انعكاس للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا الخلل في سلاسل الإمداد التي ألقى بظلال بلا شك على أسعار المواد الأولية، على أسعار الطاقة، على أيضا أسعار التأمين والنقل إلى غيره.
1: ويسعى المنتدى إلى فهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيدا من كونه نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: بلا شك أن الحكومة مستمرة في مراقبة حركة الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا مستمرة في اتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات التضخم. التضخم أيضا ليس فقط ظاهرة اقتصادية، بل أيضا هي تدعم الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي تدعم الاستقرار الاقتصادي بما يخدم تحقيق مؤشرات رؤية عمان 2040. التضخم إجمالا في السلطنة، بالرغم من هناك موجات تضخمية مرتفعة نسبيا في الفترة الحالية، إلا أنها لا تزال في الحدود التي يمكن السيطرة عليها والتعامل معها وفق السياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات التجارية المتخذة.
1: ويشمل المنتدى تقديم تمرين نقاشي للمشاركين حول الضغوط التضخمية بهدف تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات المحتملة في هذا الجانب.
0: يستعرض مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 في مسقط الفرص الاستثمارية الواعدة وأحدث المستجدات والتقنيات والتجارب والخبرات بما يسهم في رسم مستقبل القطاع الصحي في سلطنة عمان.
3: يشكل مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 منصة رئيسة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع في سلطنة عمان. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
4: يهدف هذا المعرض والمؤتمر بالتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وكذلك يعني عرض هذه الفرص الاستثمارية في الجانب الآخر للشركات سواء من داخل السلطنة أو من خارجها، تقوم بالتعريف بالمنتجات التي تدخل في مجال القطاع الصحي سواء من الجانب التشخيصي أو العلاجي أو التأهيلي.
3: وترتكز أعمال المؤتمر على محاور رئيسة تشمل ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين، إلى جانب تبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية.
5: إبراهيم عبد الله الهناي، صاحب مؤسسة فري موفمنت أو الحركة الحرة. بالنسبة للمشاركات هنا طبعا كانت لنا دور كبير أن نعرف العلاج الطبيعي والتقنية الحالية قديمة في عمان حاليا، وبدينا الحمد لله أن نوزع أجهزة على مستوى السلطنة وساعين أنه نقدم خدمة جديدة في العلاج الطبيعي. طبعا الجديد في هذه السنة مقدمين مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي.
3: ويسعى مؤتمر ومعرض عمان للصحة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الكوادر الوطنية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.
6: أنا أحمد نوري بلال من صيدلية مسقط، هنا مشاركين عشان ننصح المرضى بكيفية استخدام موادنا، بالإضافة نرشدهم كيفية المواد الاستخدام الصحيح لهذه المواد كالمرطبات كالغسولات للجسم، وطبعا هي تكون باستشارة طبيب أيضا، وتعالجهم في مساعدة مثلا المشاكل الطبية كالأكزيما والآخر من الأمراض الجلدية. احنا أهمية مشاركتنا في هذا المعارض عشان ننصح المريض باختيار المنتج المناسب للحالة بدل استخدام العشوائي لمنتجات.
3: وتتضمن أعمال المؤتمر عقد القمة 18 لشبكات الأعمال في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية التي ينظمها مركز تطوير السياحة العلاجية للدول الإسلامية، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك اليوم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران سيواجه بضرب أهداف جديدة وتغيير لجغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية وسط اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
7: قيود وإجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس بذريعة عيد الغفران اليهودي. جنود الاحتلال أغلقوا الحواجز العسكرية ودعموا اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى في ظل مخاوف من فرض تغييرات ميدانية لصالح التهويد، مع استمرار الحملة العسكرية الواسعة والحصار على قرية بدو شمال القدس، حيث يرجي الجيش تحقيقات ميدانية ويعتقل الشبان، متذرعا بأن القرية مسقط رأس منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل أحد المستوطنين. في قطاع غزة صور أخرى للمعاناة، السكان ودعوا 5 شهداء، 2 متأثرين بجروح في غارات سابقة شمال وجنوب القطاع، فيما استشهد 3 بقصف مسيرة في خان يونس، إلى جانب سيدة استشهدت إثر إصابة برصاص وسط القطاع وأخرى شرق مدينة غزة، كما أعلن عن إصابات في جباليا وخان يونس نتيجة استهداف طائرات مسيرة. وكثفت المدفعية قصفها للمناطق شمال وشرق مدينة غزة مع سماع دوي انفجارات نسف المباني في المناطق الشرقية. ولليوم الثاني على التوالي تغلق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم لتمنع سفر المرضى وتزيد من عمق الأزمات الإنسانية. فوفق شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما يصل من مساعدات إنسانية وطبية لا يتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي. وزارة التنمية الاجتماعية أفادت بالحاجة الفورية ل200,000 خيمة و300,000 عازل بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية لدعم ما يزيد عن 1,200,000 غزي يعيشون في مخيمات مكتظة، 70-80% من خيامها تعرضت للتلف. استهدافات أخرى تطال الضفة الغربية، المستوطنون الإسرائيليون واصلوا إقامة بؤرة استيطان شمال نابلس، فيما أغلق جيش الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة لتأمين مسيرات المستوطنين. ولليوم الثاني يغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بوجه الفلسطينيين، وشن الجيش حملة اعتقالات واسعة طالت 60 فلسطينيا على الأقل من مناطق جنين وطول كرم وسلفيت وسط انتشار عسكري مكثف على الحواجز في أرجاء الضفة. تصعيد إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية هدف استراتيجي، ولتمريره تتذرع إسرائيل تارة بالأعياد اليهودية وتارة أخرى بالاحتياجات الأمنية في مسعى لتحقيق فكرها الإقصائي للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير في عدد من المناطق. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة مجد الزون، وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت قصفا مدفعيا على طرف بلدة زوطر الشرقية باتجاه ميفدون، تزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ وسفنا حربية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قواته أسقطت 147 من أصل 172 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جوي على أوكرانيا. قتل نحو 30 شخصا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على أقليم كونار شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. في اليابان تسبب الإعصار دوجوان في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة طوكيو، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا. يأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال حدوث انزلاقات وانهيارات أرضية. وفي إندونيسيا تكافح السلطات لاحتواء حرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة منذ أشهر، وسط امتداد الدخان وتلوث الهواء الناجم عنها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وتشهد إندونيسيا أسوأ حرائق للغابات منذ 11 عاما، تتركز بشكل خاص في سومطرة وبورنيو. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري السادس للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول المجلس المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية ويرفع تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة ويذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام، يشمل حفر 274 بئرا في مرمول ومنطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات، في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف. أقيمت بولاية صلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في دعم التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حاليا 81 جهة ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يوميا عبر المنصة. ناقش المجلس البلدي من محافظة الشمال الشرقية خلال اجتماعه التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية، واستخدم مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به. عقد بولاية صحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة. وركز اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تحديات الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة. بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في ولاية الدقم بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات. عقد بولاية خصب لقاء تعريفي مشترك بين محافظة مسنم والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام. واستعرض اللقاء دور المؤسسة في توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية ومنهجية عملها في تقييم واختيار المشروعات. تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تحسين جودة الإنتاج وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول تمور النخيل من خلال دعم البحوث التطبيقية في مجالات ما بعد الحصاد ودراسة وتقييم تقنيات حفظ وتجفيف التمور ونقل الممارسات الحديثة إلى المزارعين عبر البرامج الإرشادية والتدريبية.
8: مستقبل قطاع شجرة النخيل لا يعتمد على زيادة الإنتاج فحسب، بل على حسن استثماره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. ويسهم تبني التقنيات الحديثة في تقليل الفاقد بعد حصاد التمور وتحسين جودة المنتج ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية. وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرى باحثو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من الدراسات والتجارب على تجفيف التمور باستخدام تقنية التجفيف داخل غرفة مغطاة بمادة البولي كربونيت ذات المواصفات الخاصة، وأظهرت نتائج مقارنة مع الطرق التقليدية كفاءة هذه التقنية في الحفاظ على نظافة الثمار وجودتها وحمايتها من الأتربة والحشرات، بما يعمل على تحسين جودة المنتج النهائي ورفع قيمته التسويقية. ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع، تبرز الحاجة إلى التوسع في استخدام تقنيات التجفيف الحديثة سواء بالطاقة الشمسية أو المجففات المتطورة، بما يضمن جودة المنتج وسلامته الغذائية. وفي هذا المجال هناك جهود لعدد من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات التي تعمل على تحويل التمور إلى منتجات غذائية مبتكرة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق. من جانب آخر، يعد توفير برامج تدريبية للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ودعم هذه المشروعات من الخطوات المهمة لتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات شجرة النخيل وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية، دعما للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: نجح فريق طبي متخصص في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في علاج حالة نادرة من تشوه ماد لونغ في الرسغ باستخدام تقنيات متقدمة في التخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد، في إجراء يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويؤثر هذا التشوه في نمو عظام الرسغ وشكله ووظيفته، مما يتطلب تخطيطا جراحيا دقيقا. وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى في اليوم نفسه بعد الجراحة. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار فتح باب التقدم للمشاركة في الاجتماع السنوي 76 لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء والطب، المقرر عقده في شهر يونيو من العام المقبل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثين والطلبة العمانيين المجيدين لاغتنام هذه الفرصة العلمية، بما يسهم في بناء قدراتهم وتوسيع آفاق التعاون الدولي. كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن المنشدين المتأهلين لنهائيات مهرجان الإنشاد العماني الثاني الذي سيقام في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية في أكتوبر المقبل، وذلك بعد عملية الفرز للمشاركين الذين وصل عددهم إلى 39 مشاركا تأهل منهم 8 منشدين. فتحت الجمعية العمانية للسينما باب استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026 الذي تقام فعالياته في ديسمبر المقبل. ويسعى المهرجان إلى دعم وتطوير الحركة السينمائية العمانية وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات في مختلف مجالات صناعة الأفلام. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك وتبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، شكرا لزميل بدر الظفري على الفترة الإخبارية الأولى. نعود ونكمل مشوارنا معكم حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. ذكركم برقم التواصل معنا على 724-24-10، وحديث هذا الصباح حول المحتوى المقدم للطفل العماني بين الهوية ومتطلبات العصر، وكيف بإمكاننا أن نقدم محتويات مرئية أو حتى مقروءة من خلال قصص أو حكايات أو غيرها أيضا لواقعنا هنا في سلطنة عمان من الحفاظ على الهوية العمانية، وكذلك أيضا عاداتنا تقاليدنا من قصص جميلة من تاريخنا المجيد، وكذلك أيضا أشياء متعلقة بالحفاظ على الهوية العمانية بشكل عام من خلال صناعة محتوى بطريقة عصرية يتناسب وعمر الطفل. بدلا بأن يكون المتاح لهم هي تطبيقات من الخارج وتبث فيها رسائل مختلفة أو مؤثرات قد تؤثر عليهم بطريقة سلبية وكذلك على نشأتهم، ذكركم أن شاء الله راح نتناول هذا الموضوع بزاوية متعلقة ب يعني الاهتمامات والاحتياجات التي تغير أو تكون في ظل اهتمامات الأطفال، كيف لنا أن نوازن في محتوى الطفل العماني والحفاظ على الهوية والثقافة المحلية، مع أحد المختصين وهو الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. كما سيكون معنا إن شاء الله موضوع آخر نتحدث فيه بتفاصيل حول منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية، وأيضا حديث آخر حول فتح باب المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026. مجموعة من الرسائل وصلتنا على 724-24-10. تحية صباحية تقول في رسالتها: أسعد الله صباحكم وأدام طلتكم الطيبة العريمية البريمي. أهلا بك يا العريمية. صباح الخير أيضا لحسن بن محمد بن عبد الله الجابري من ولاية السويق، أهلا بك، شكرا على هذه الرسالة. يقول: كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني غدا أمام أسود الرافدين، وننتظر التغطية المتميزة من إذاعة سلطنة عمان لهذا العرس الكروي، وشكرا لكم. شكرا لك يا حسن، وإن شاء الله راح نكون معك حتى في صباح الخير يا بلادي في تفاصيل متعلقة بكأس الخليج خليجي 27.
1: إذن وصل منوع معكم أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي، مختلف المواضيع مثل ما ذكرنا، وننتظر المشاركات على 724-24-10. إذن المحتوى المقدم للطفل، إيش هي الأساسيات، إيش من الأفكار عندك نقدم لهم إياها كذا بطريقة تكون جاذبة ومحتوى يكون مؤثر حقيقة، وعدم إغفال طبعا المواكبة لكل ما هو جديد. 724-24-10. شكرا للمرسلين المتفاعلين، وشكرا أيضا لكل من يستمع لنا بصمت. أهم شيء أن مرافقيننا كذا في طريقك وتصل بأمان وسلام. لا تنسى حزام أمانك ومسافة الأمان، اللي صادف زحام جراء الحادث الموجود في هذا الصباح يمكن في طريقك لمسقط الداخل الدوامات، إن شاء الله ربي يحفظكم يا رب وتصلوا بأمان. وأهم شيء أنك دائما قلت تنتبه لمجريات الطريق وتتفاعل التفاعل الإيجابي مع كل ما يحدث. تقبل من تحية، نكون معك إن شاء الله في هذا الصباح عبر ناقل الصوت، وفي الإعداد خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباح الخير عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم من جديد في صباح الخير يا بلادي. خلنا نوقف مع رسائلكم اللي توصل على 724-24-10. حمد الحبسي يقول إيش صاير في العمارات اليوم؟ زحمة مش طبيعية أبدا، ربما يمكن هناك يعني حادث مروري أو شيء، سبحان الله. خلينا نتأكد من الإخوان في شرطة عمان السلطانية، ويمكن لأن كثافة مرورية. إحنا في الآن الساعة 7:42، فبالعادة تكون في هذا الوقت ازدحام مروري. إن شاء الله تكون أموركم طيبة يا حمد. صباح الخير أيضا لخميس البريكي من ولاية المصنعة، وصباح الخير لأمل الحارثي من العامرات، تقول ممكن نستبدل وقت اليوتيوب بمحتوى عماني هادف وممتع للأطفال مثل القصص والحكايات العمانية، الأناشيد والبرامج التعليمية، بحيث يستمع الطفل يستمتع عفوا ويتعلم بنفس الوقت. وذكرت لنا مجموعة من الأفكار حول محتوى يقدم على شكل برامج مختلفة تقدم للطفل، سواء كانت قصص أو حكايات ومعلومات وألغاز، وكذلك أيضا بعض الشخصيات التي مثلا من تاريخنا تكون تقدم قصص حقيقية وأيضا مناسبة للأطفال وبصورة عصرية جميلة. شكرا لك على هذه الاقتراحات.
1: جميل اقتراحاتها أمل.
0: يعني مثلا خلينا نقرأ بعض الاقتراحات، منها فكر معنا، هذا برنامج ألغاز وأسئلة ذكية يتفاعل معها الأطفال عبر الاتصالات، صوت الصغار، مساحة للأطفال الحديث عن المواهب والهوايات، وكذلك مثلا أصدقاء البيئة، معلومات بسيطة عن الحيوانات والطبيعة والمحافظة على البيئة. نذكر أنه في محتوى أيضا مخصص للأطفال عزيز المستمع، بإمكانك أنك تجده على منصة عين، وهو مناسب أيضا للأطفال ويقدم أيضا بصورة جميلة.
1: نعم جميل. المحتوى يجب أن يكون أيضا متنوع، بعد ما في اليوتيوب في كثير من الأطفال هم صاروا صناع المحتوى وقدموا محتويات مخصصة للأطفال، وكذلك أيضا في منصة عين هناك محتوى مقدم من قبل الأطفال الصغار، محتوى تعليمي باللغة الإنجليزية أيضا واللغة العربية. حاول أنك تقرب كذا طفلك من المحتوى الموجود سواء في منصة عين، ونحن أيضا نريد اقتراحات أكثر لكيف لنا أن نصنع محتوى مناسب للطفل يحتوي على القيم والجميع الأشياء والفضاء التي نود أن نغرسها في أطفالنا، ولا يكون طبعا بمعزل عن كل التطورات الحديثة حول العالم.

0: هنتحدث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي مع أحد المختصين، وهو الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، اللي موجود معنا عبر الاتصال. أستاذ أحمد، يسعد صباحك بكل خير.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا أستاذي، حياك الله.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. اليوم يعني خصصنا حديث الحلقة أستاذ أحمد عن المحتوى المقدم للطفل العماني بشكل خاص.
1: نعم.
0: اللي حافظ على الهوية، وكذلك أيضا يقدم بطريقة عصرية حديثة يعني تناسبه وأيضا تجذبه بشكل خاص.
1: صحيح.
0: كيف بإمكاننا أن يكون محتوانا المقدم لأطفالنا هنا في سلطنة عمان قريب من الاهتمامات، من الاحتياجات، في ظل تغير اهتمام الأطفال اليوم وكثرة المؤثرات؟
1: نعم، طبعا هذا موضوع مهم جدا ومتجدد. يعني قبل 50 سنة كان مطروح على الساحة وعلى الإعلام، والآن أيضا مطروح. لابد في هذا الموضوع، موضوع المحتوى وكيف نصنع محتوى لأطفالنا، لابد نعي أنه في الموضوع في 3 أركان. الركن الأول اللي هو صانع المحتوى، والركن الثاني اللي هو المحتوى نفسه، والركن الثالث اللي هو الفئة المستهدفة من هذا المحتوى. فصانع المحتوى لابد أن يكون واعي بالمحتوى اللي يقدمه، والهدف اللي يصنع فيه هذا المحتوى، إيش هدفه من هذا المحتوى؟ هل هو هدف مثلا تربوي؟ هل هو هدف فني تسلية؟ فني أم هدف تسلية؟ أيضا لابد يكون واعي بالفئة المستهدفة وتطوراتها النفسية والفكرية والعمرية أيضا. فما يمكن يجي صانع المحتوى أنه يقدم محتوى لطفل في عام 2026 بمحتوى مثلا طفل الثمانينات اللي هو أنا. صحيح. مثلا
0: صحيح.
1: يختلف تماما الطبيعة النفسية، الطبيعة الفكرية، طبيعة المكان، أيضا المحتوى المقدم. هل هو محتوى إعلامي، محتوى فني، محتوى أدبي، محتوى فكري؟ نوعية المحتوى مهم الوعي بها. يعني كيف صناعة هذا المحتوى؟ ما يمكن أنا أجي كصانع محتوى أدبي وما أراعي التطورات اللي جالسة تحدث في عالم الطفل نفسه في مسألة مثلا القراءة في المحتوى الأدبي. الطفل الآن في المحتوى، يعني في القراءة، تعدى القراءة الورقية، فهو يعيش ويعني ويصبح ويمسي على محتوى إلكتروني.
0: صحيح.
1: فأنا لابد يعني أراعي أن أقدم له على سبيل المثال هذا المحتوى الأدبي اللي هي القصص الأدبية والأناشيد الأدبية في محتوى يتناسب مع عوالمه.
0: صحيح.
1: مع لغته اللي هو يحبها. أيضا الفئة المستهدفة كما قلت وذكرتهم قبل قليل في المقدمة، الفئة المستهدفة صارت متقدمة أحيانا على صانع المحتوى.
0: نعم.
1: فلا بد أيضا أن يعني ندرس الفئة المستهدفة، وأيضا ندرس مراحلها. هناك يقسمها يعني التربويون في علم النفس، هناك مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة المتوسطة، مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هم بما يسميهم المراهقين. نعم
0: أستاذ أحمد. نعم نسمعك. نعم. أستاذ أحمد تفضل.
1: يعني لابد أن ندرس هذه الفئة، فصاروا الآن هم صانعي محتوى. إذن لابد أيضا صناعة المحتوى، أن تكون صانع المحتوى أن يفكر في تدريب يعني هؤلاء الصانعين المحتوى، ماذا كيف تصنعون محتواكم، وما هي القيم التي يعني تكون مرتبطة بصناعة المحتوى.
0: نعم.
1: يعني أكيد نتفق أنه صانع المحتوى قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة أو الآن هناك قيم ثابتة لابد أن يراعيها في صناعة المحتوى. هناك القيم الأخلاقية التي تتفق عليها الشعوب، هناك القيم الدينية، هناك قيم الهوية الثقافية لكل بلد لابد أن يراعيها. هناك أيضا التراث، يعني قيم التراث الثقافي المادي وغير المادي، وهذا أنا في رأيي شيء مهم جدا، لأنه هو الجذر. صحيح. لهذا الطفل. فالطفل الذي يغرب ويقدم له مادة يعني لا تتناسب مع جذره وهويته وتراثه، تراث جده وتراث أجداده وأسلافه سيشعر بالغربة، سيشعر بالانفصال. يعني انظر مثلا الشركات الإنتاج التي قدمت في فترة السبعينيات والثمانينيات المادة، مادة الكرتون لأطفال تلك الفترة، كانوا واعيين جدا بمسألة تعريب وتقديم قيم من ثقافة الطفل.
0: حتى أحيانا أستاذ أحمد، يعني أدرا على المقاطعة، حتى في إشارة هذه المسلسلات أو الكرتونيات كان تقدم حتى في الشارة بعض الرسائل، بعض التعبيرات التي يعني تهم الطفل وتحافظ على سلوكه وهويته.
1: صحيح. والدليل أنه خذ في الشارع قابل أي شاب من جيل السبعينات والثمانينات وغني معه أي أغنية من الشارات هذه، ستجده يحفظها. الطفل لا يحفظ ولا يتقبل ولا ينغرس في وجدانه إلا الشيء الذي يعني يحبه ويعني يتماهى معه. فأقول أنه هذاك الجيل الصانع للمستوى كان واعي أنه لما يترجم مثلا يدبلج أو يترجم
0: يعرب
1: أو يعرب مادة من مثلا الإعلام السويسري أو الإعلام الياباني أو الإعلام الصيني، يعني يعربها بما يتوافق مع قيمنا. في نقطة مهمة أيضا في صناعة المحتوى وهي اللغة. مهم جدا الانتباه للغة، لأن اللغة هي هي الفكر، هي اللسان، هي الهوية، هي الثقافة. فعندما أنا أقدم محتوى بلسان يعني قد يكون ليس عربي أو قد يكون بطريقة يعني ماذا أقول لك، يعني مستوى اللغة ضعيف، سيأتي سيكون ثمرة هذا المنتج على الطفل ثمرة ضعيفة جدا.
0: صحيح.
1: يوضح يعني الطفل الذي يقدم له مادة باللغة العربية، وأنا أقول اللغة العربية وأنا أعي تماما ماذا أقصد.
0: صحيح.
1: اللغة العربية لغة العبقرية الفكرية. عندما الطفل يتشبع بمادة باللغة العربية الجميلة الأنيقة بجملها بأصواتها بمضمونها بدلالاتها.
0: نعم أستاذ أحمد، يعني لذلك نجد بعض الأطفال ما شاء الله عليهم هم يتابعون مثلا بعض المحتويات سواء كانت معربة أو حتى تم إنتاجها في الوطن العربي الكبير بلغة عربية فصحى صحيحة، ويعني تم التحقق منها بشكل صحيح. نجد الأطفال حتى يرددون في حياتهم اليومية بعض من هذه الجمل، يعني تقول له مثلا هل تريد مثلا حاجة معينة، يرد عليك يعني بلهجتنا العمانية تبه هذا الشيء، يقول لك لا داعي لذلك مثلا، أو غيرها أيضا من الجمل الجميلة. طيب
1: صحيح. وأيضا نعم.

0: من أن يحافظ على الهوية والثقافة المحلية اللي موجودة معنا في عمان، وأيضا يواكب التكنولوجيا والوسائط الحديثة.
1: صحيح. يعني شوف أستاذي العزيز، نفس هذا السؤال عندما يطرح لي أطرح نفس الفكرة السابقة. عندما ظهر ذلك الصندوق وهو التلفزيون على جيل الآباء وجيل الأمهات وجيل المؤسسات الثقافية والإعلامية، ربما قبل 100 سنة، ارتابوا ماذا سنقدم عن طريق هذا الصندوق الغريب القادم مثلا من من من الغرب. ولكن هم نجحوا، لدينا تجربة أنهم نجحوا في توظيف هذا الصندوق في تقديم مادة يعني تتلائم مع الطفل في ذلك الوقت. نحن أيضا الآن لدينا حاضنات تقنية وحاضنات يعني إعلامية، ولابد أن نوظفها كما وظفها الذين سبقونا، ووظفوا التلفزيون ووظفوا الإذاعة ووظفوا الإنترنت. عندما ظهر الإنترنت تم دراسته وتوظيفه بما يتناسب مع الطفل المعاصر. فمثلا الطفل المعاصر لا يمكن، طفل يستطيع مثلا في سن السابعة يستطيع الآن أن يولد بالذكاء الصناعي مادة أو ربما مسلسل كرتوني، وأنا أقدم له مسلسل كرتوني 2D. صعب يعني. أولا الرسالة لن تصل، لأنه هو المادة البصرية ما جاذبتنه.
0: صح.
1: فلابد أن أبحث أستخدم تقنيات تسبق هذا الطفل وتبهره، وخاصة المختصين في الطفل يدركون أن دماغ الطفل دماغ مليء بالخيال، وكلمة الخيال هذه يعني حروفها قليلة لكن مادتها الطبية والعلمية مذهلة جدا، يعني تستطيع أقرب لك إياها كأنها VR. فالطفل لا يتقبل يعني الشيء الذي يكون دون خياله. فنحن الآن أنا أقول لا نشيطن مثلا الذكاء الصناعي أو التقنية لصناعة المحتوى، وإنما
0: نوظفها بطريقة صحيحة.
1: صحيح.
0: وأيضا تجذب الطفل.
1: نعم. فرصتنا أن نستثمرها وندخل للطفل أو يعني نقدم للطفل عن طريقها. فمثلا تطبيقات الإلكترونية. كثير من الأطفال لا يتقبلوا الكتاب الورقي، الآباء ليس لديهم وقت للذهاب للمكتب والشراء والمعرض لشراء كتب ورقية. طيب يعني تطبيق عين يوجد فيه كتب صوتية. بإمكان الطفل أن يستمع إلى الكتب الصوتية ولن تكلف الأسرة شيء، وهم في السيارة يعني يستمع إلى قصة من القصص الموجودة.
0: نعم. موجهة للأطفال وتكون بطريقة جميلة، وأيضا ليست طويلة مثلا مثل يعني الكتب الكبيرة أو اللي تكون فيها تعدد الصفحات. طيب أستاذ أحمد، علشان أيضا يعني شغلة مهمة جدا، علشان إحنا نحفز خيال الطفل، تحدثت عن هذا الأمر قبل قليل، هناك يعني قصة، هناك رسوم، هناك فنون تقدم من محتوى يجذب الطفل ويحفز خياله ويعزز ارتباطه بهويته. الآن ما هو دور القصة، الرسمة، الفن، حتى التقنيات الحديثة، استخدام الفي آر حتى اللي ذكرته قبل شوي في صحيح. تحفيز خيال الطفل، وأيضا بث رسائل مهمة جدا من خلال تراثنا المادي أو غير المادي مثل ما ذكرت في إجابة السؤال الأول.
1: صحيح. شوف أستاذي، لا يستهان كما قلت سابقا بذكاء الطفل ودماغه.
0: نعم.
1: فهذا الطفل يملك دماغ به قوة ملاحظة وقوة شغف للحياة. خلينا نقول هو كائن قادم من كوكب آخر إلى كوكبنا، فهو لديه كمية فضول، الله تعالى مركب فيه كمية فضول وكمية رغبة في التعلم بما يسمى التعلم المباشر. فعندما نقدم له، نصنع له هذا المحتوى، الرسمة أو الصورة أو الكلمة، ينبغي أن نشتغل عليها اشتغال فني حقيقي. فمثلا نقدم له مادة، على سبيل المثال لو قلنا يعني مسلسل كرتوني، لماذا لا نسبقه ونقدم له مسلسل كرتوني يمثل مثلا 2040، ماذا سيحدث في العالم في 2040، بدل أن نعيد له مادة كانت تقدم مثلا كما قلنا لأطفال السبعينات والثمانينات. لا يستطيع

0: أتساهل أستاذي بهذه هذه المادة. الطفل المسافة من عينه إلى الكتاب أو إلى الشاشة التقنية، هذه المسافة قد يضيع فيها، قد يضلل فيها، وقد يصنع منه قائد من قوات البشرية.
1: نعم.
0: بالمادة التي نقدمها صورة، ربما صورة قد تبعث فيه الأمل، تبعث فيه الشغف، تبعث فيه حب الوطن، خاصة إذا أعطيت للشخص المتخصص الذي يستطيع أن يرسمها ويعرف إيش محتاج هذا الطفل. لكن عندما يأتي مثلا رسام خارج من بيئتنا وثقافتنا ويصنع رسمة، الطفل لن يتفاعل معها، سيجدها فيها نوع من التغريب. وأحيانا هذا صانع صورة، أقصد الصورة رسمة الكتاب أو صورة تقنية، لما يكون بارع أبرع من صانع المحتوى وصانع الرسم المحلي أو يعني الذي عندنا، قد يسرق منا أطفالنا وهم معانا في السيارة وهم معانا في البيت، قد يسرقهم.
1: إذا أستاذ أحمد، إذا ما تحدثنا، يعني عذرا على المقاطعة، إذا ما تحدثنا على الوطن العربي الكبير، بما أن يعني اللغة العربية هي اللغة الرسمية والمتحدثة في الوطن العربي، هل يوجد لدينا صانع محتوى يعني موجه للطفل ونستفيد منه كما تحدثنا في الأسئلة الماضية؟ هل هو تحدي نواجهه في صناعة محتوى خاص بأطفالنا في الوطن العربي أو حتى في سلطنة عمان؟ ما الذي نحتاج لتطوير هذا الأمر والوصول يعني إلى مستويات أوسع أو حتى مستويات تحاكي المستويات اللي موجودة في خارج البلد؟
0: شوف أستاذي، أنا أشيد جدا من هذا المنبر وهذا البرنامج الصباحي، أشيد بتجربة وزارة الإعلام في منصة عين في واجهة الطفل بالأخص. المادة المقدمة هي نموذج عربي جميل جدا في وقت يعني صارت الأسرة خائفة من النوافذ الكثيرة المفتوحة أمام الطفل، التي تنفتح أمام الطفل والتي يفتحها الطفل بنفسه. فمادة أضرب مثال، يعني أنه مادة واجهة الطفل فيها الشيء الذي يطمئن له المربي والمعلم والأسرة والطفل نفسه، فيها مادة رائعة جدا تحمل قيم أخلاقية، تحمل قيم ثقافية. فأنا أوجه المستمع الكريم أنه يتابع هذه المنصة، ربما أيضا دراسة أنه نحاول أن نطور صانعي المحتوى سواء في منصة عين أو في المؤسسات التربوية أو في المؤسسات التقنية اللي تصنع المحتوى، محاولة تدريبهم والاستفادة من الخبرات المتقدمة في الوطن العربي أو في العالم. نحن يعني سنقدم نموذج مؤشراته، مؤشرات القبول عند الطفل فيه أعلى وأعلى. الآن أنا أرى أنه هذه مبادرة يعني إعلامية فنية متقدمة، لا يستهان بها. الكتب الصوتية المقدمة للطفل لا يستهان بها، المواد اللي جالسة تصنعها منصة عين واجهة الطفل مواد جميلة، توجد منصات عربية. يعني خلينا أضرب لك مثال جميل جدا ويحقق يحقق شغف والإشباع في صانع في الطفل، اللي هو إنه منصة عين تبنت صانعي المحتوى، فصرنا نشوف، فصارت الأسرة تشوف ولدها صانع محتوى في مؤسسة إعلامية كبيرة عالمية تشاهد عالميا. هذا واحد من مؤشرات النجاح.
1: بس نشير هنا إلى صناع المحتوى من الأطفال أستاذ أحمد.
0: نعم هذا ما أذكره، هذا ما أؤكده، إنه نجاح منصة عين وواجهة الطفل في استقطاب صانعي الطفل، صانعي المحتوى من الأطفال العمانيين، من الفتيان العمانيين، من الشباب. سعيد جدا عندما يعني وأنا أتابعهم وأرى عندما يعني أحلل هذا المحتوى أعطيه مؤشرات نجاح كبيرة. يعني فطيب، هذه خطوات ننبغي أن نبني عليها. الآن الطفل يسمع من الأسرة ويسمع من المعلم ويسمع من الإعلام، الذكاء الاصطناعي، المدينة الذكية، مصطلحات جديدة بدأت تدخل عليه، طيب لماذا لا يعني نسبقه ونقدم له عبر هذه المنصات كل هذا يعني كل هذا المحتوى الذي يحتاجه قبل أن تسابق وتبادر منصات أخرى لا تشبهنا ولا تشبه ثقافتنا.
1: نعم، نزاحم هذه المنصات ونقدم أيضا المحتوى الخاص بنا من تراثنا المحلي، وأيضا تمرر من خلاله يعني رسائل مهمة جدا للحفاظ على هوية الطفل، وكذلك أيضا يعرف عن تاريخنا هنا في سلطنة عمان. حديث جدا رائع ومثري معك أستاذ أحمد، أشكرك على كل الإضاءات حول هذا الموضوع، بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم ويومكم سعيد. شكرا.
1: شكرا للأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي من دائرة الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، كنا نتحدث معه عن المحتوى المقدم للطفل العماني بين الهوية ومتطلبات العصر. هذه دعوة لكم مرة أخرى بزيارة منصة عين والاطلاع على المحتوى المخصص للأطفال. كل ما عليك أن تنزل التطبيق سواء كان على هاتفك أو حتى على شاشة التلفزيون في البيت حتى يتسنى لأطفالك متابعة كل هذه المحتويات المخصصة لهم.

0: 9 دقائق بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أهلا بالجميع في هذه الصباحات الرائعة، مشاركاتكم ننتظرها على 724-24-10. شكرا للتفاعل الإيجابي، هناك العديد من المقترحات الجميلة التي تحدث فيها المستمعون عن موضوع كيف لنا نصنع محتوى رائع لأطفالنا، ولكن أيضا في ذات الوقت ما بس يهتم بالهوية والمبادئ الراسخة، ولكن كيف له أن يكون جاذبا حقا ليشد اهتمام الطفل اللي اليوم حتى بعض الرسوم المتحركة صار يعزف عنها أساسا ويلتجئ لصناع المحتوى من الأطفال غيره. كم من أب وأم تعبانين من سالفة أن طفلهم فاتح على أطفال محددين من دول معينة وكل محتواهم لعب وأشياء إسراف فيها، مثلا في الغذاء إسراف فيه، وصارت عندهم شخصيات متطلبة كثير، أنا أريد اللي عند فلان وفلانة مثلا من الأطفال العالمين. كيف نحن أيضا فكرة أن ندعم الطفل صاحب المحتوى ونأهل التأهيل الجيد ليقدم المحتوى المؤثر حقا. صباح السعادة لمن شاركنا، صباح الخير لسليمان سعيد، أهلا بك يا سليمان وشكرا لرسالتك وتفاعلك دائما، وعليك السلام ورحمة الله لأبو فياض عبد الله بن راشد الجعفري من الأشخرة، أهلا بك يا أبو فياض. عزيزي المستمع، سمعت عن ملكة البيتكوين، يمكن تحدثنا عنها في حلقة سابقة، وهناك حديث عن خلاصها، كيف سقطت ملكة البيتكوين في لندن بالتحديد. هذه يعني كانت عندها فكرة مرتبطة بالعملات الرقمية، تشيمين شيان من الصين، هي قدرت تخدع أكثر من 128 ألف شخص وتستولي على أموال ضخمة من مدخراتهم. أنا لما رحت أبحث عن البدايات استغربت، يعني بادية كذا مسيع عمرها شخص طيب وحباب، فبدأت من أضعف الفئات اللي هم كبار السن. كبار السن في الصين تعرفين أن عندهم كان سياسة الإنجاب الواحد أو يجيب فقط طفل واحد، إنجاب الطفل الواحد، فهذا خلق فئة كبيرة من كبار السن اللي يشعروا غالبا بالوحدة، عندهم ولد واحد وغالبا يكون موجود في مدينة أخرى بدافع العمل أو حتى لانشغاله الكبير. سوت شركة تقوم على صناعة أجهزة تتابع كبار السن وتبلغ مثلا الشخص المسؤول عنهم أو حتى الجهات المعنية بصحة كبار السن أن مثلا هذا كبير السن سقط أو محتاج لعون في جانب محدد بسبب قصور معين، مثلا ما قادر يمشي أو أي خطر مثلا يحدث لكبير السن، تنبئ تلك الأجهزة أو السوار الذكي اللي كانت هي تعلن عنه الجهات المختصة. فكسبت ثقة الكثير من كبار السن عبر هذه المنتجات التي من الأساسية كانت داعمة لكبار السن. بعدين انتقلت الخدعة إلى تقديم وعود بأرباح خيالية تراوحت من 100% إلى 300% من خلال أنك تستثمر في تعدين البيتكوين. وعشان مرة تثبت أمورها ويثقوا فيها أكثر، البداية أول كم دفعة فعلا كانت تعطيهم الأموال نقدا بانتظام، وهذا خلاهم كبار السن خاصة يثقوا فيها تماما ويستثمروا أكثر في تعدين البيتكوين في استثمار كامل مدخراتهم. يعني تخيل مثلا هم يعني يبدأوا العمل من سن صغيرة جدا، فممكن الواحد 40-50 سنة هو يجمع حتى من عمر ما قبل التقاعد، ودائما عندهم فكرة أنه مع مرور الزمن راح تغلى الأشياء والزمن راح يكلفنا أكثر، يعني لذلك لديهم فكرة الادخار للمدى البعيد. وعززت هذه المحتالة تشان هذه السيطرة بدخولها من باب العاطفة والوطنية، قامت إيش تسوي أيضا، تعطيهم خطابات فيها حب للمجتمع، حب للمسنين، ودعم أيضا دائما اقتصاد الصين ورفعة الصين، ويعني لعبت على الوتر العاطفة أنه كبير السن دائما عنده هذا الانتماء والقومية، وأيضا يعني الإحساس مثلا بشرف خدمة الوطن، وكذلك توفير كل ما هو جيد للأحفاد لاحقا. فخلاص يعني بعد هذه الخطوات الكثيرة فعلا تشيان المحتالة كسبت ثقة الكثير من الأشخاص واستثمروا عندها أموال طائلة. وبعدين قالت بدام أني نجحت في هذا الشيء خليني أوسع الدائرة وأخرج من الصين. وأساسا بدأت بعض الشكوك يعني تدور حولها هناك في الصين. إيش سوت؟ هربت خارج الصين بالتحديد في بريطانيا وعاشت بهويات مزيفة أكثر من مرة. وبعدين بعد فترة أيضا استعانت بمقيمة أخرى في الصين إقامة يعني قانونية، وتعاونت معها أنها تشتري كذا عقارات أشياء أمور بهذه الأموال الطائلة اللي قدرت بأربعين مليار يوان صيني يعني تقريبا 6 مليارات دولار. وبعض الأشخاص من أفراد الشرطة شككوا بهذه الأموال اللي قام يشتريهم فيها عقارات بالتحديد. والشخص اللي المرأة اللي تساعدها المقيمة بشكل قانوني في بريطانيا هي أساسا كانت تعمل مدبرة منزل، يعني من أين لها كل هذه الأموال الطائلة عشان تشتري هذه العقارات الكثيرة. وعاد من كذا بدت أيضا الشكوك حولهن بشكل أكبر بعد ما اشترين قصر كبير وعاشن فيه وحياة البذخ والساعات والمجوهرات وأمور أخرى كثيرة. المضحك أن بعد ما ألقوا القبض عليها طبعا شافوا في مذكراتها اليومية أنها كتبت أنها تريد تشتري قصر في السويد وحتى تستولي على أرض دولة غير معترف بها سمتها ليبرلاند وبتخلي نفسها ملكة فيها. ليش؟ عشان تحصل على الحصانة الدبلوماسية وما حد يقدر يحاكمها. يعني شايفين كيف استغلت باب العاطفة علشان تستولي على الأموال من هذه الفئة، فئة كبار السن في البداية، وانطلت حيلها على الكثير من الأشخاص حتى أنها سافرت بهذه الحيلة ويعني كانت فعلا تجني الأموال الطائلة. إذا كان حد قدر يستعطف كبار السن، خالد يمكن في حلقة سابقة تكلمنا عن الفجوة الرقمية، كبار السن كيف يستغلوا أيضا كيف يقصدوا يستخدموا وسائل التواصل بطريقة آمنة. وحتى اليوم نحن نسولف عن الطفل، فسواء كان كبير أو كبير سن أو حتى طفل ممكن يجد في المساحات الرقمية من يستغل يعني عدم فهمه لبعض الأمور المضللة اللي قد يعني تؤدي إلى مثل هذه الكارثة. خالد،
1: نعم، ويأتون للناس من الأشياء اللي يحبونها أو اللي يعني من ما يحب المال. فهو أصلا كبير في السن وفي نفس الوقت طبيعي أنه يحب المال، فهي يعني حاولت أن تسوي هذه الحيل ونجحت في ذلك مع الأسف. وبطبيعة يمكن السكان في شرق آسيا هي الفئة الأكبر من كبار السن، فهي استغلت هذه الفئة.
0: صحيح.
1: وأيضا غير سالفة الفجوات الرقمية بين الفئات العمرية، لكن هذا استغلال يعني غير حميد طبعا. فنجحت في ذلك مع تسلسل يعني الأحداث في قصتها. طبعا البيتكوين الحين بين حالة من التذبذب، بيتكوين حالة من التذبذب، ف يعني مثل أسعار النفط وأيضا الذهب التي تتأثر بشكل كبير.
0: صحيح.
1: من الأحداث الجيوسياسية والأحداث أيضا الأخرى المتعلقة بربطها بالدولار الأمريكي.
0: فعلا أحاديث اقتصادية أيضا قادمة لمستمعنا العزيز. هذه عاد الحروب كيف أثرت على التضخم العالمي. يمكن عزيز المستمع بتروح محل بتشوف أن الأسعار اختلفت في بعض الأشياء. عندنا هنا لدينا ما يعرف بتثبيت بعض الأسعار في السلع الأساسية الحمد لله. يمكن تتذكروا جائحة كورونا، سلمنا وسلم الله الجميع والله لا عادها، صار في تثبيت في أسعار اللي هي الأسعار الأشياء الأساسية كالطحين، السكر، بعض أنواع أيضا الخضار والفاكهة. فأيضا هناك بعض التدابير اللي تقوم بها الحكومات ضمنها حكومة سلطنة عمان أيضا في هذا السياق لتحمي أغلب الناس من آثار التضخم الذي لابد أيضا من تأثرنا به طبعا كجزء لا يتجزأ من العالم.
1: نعم، حديثنا القادم إن شاء الله راح يكون مخصص في هذا الموضوع وحول منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في سلطنة عمان، كيف له أن يعزز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية وأيضا موضوعات متعلقة برفع الجاهزية على مستوى حكومات الدول. بعد هذا الفاصل نكمل مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

0: كيف نوصل لك يا خاتم سليمان؟ الله يرزقنا وياكم الحكمة في إدارة أمورنا. خاتم سليمان أعتقد في هذا الزمن هي أن تملك سلامك النفسي أولا، وتملك أيضا حديثك وحكمتك وإدارة مالك بشكل صحيح، خاصة في هذا الزمن اللي فيه الكثير من التأثيرات لأحداث كثيرة، ضمنها الحروب، الأحداث الجيوسياسية المتوترة، أيضا تأثير للبيئة والكثير من الأمور اللي تدخل حقيقة في حسابات اقتصادية معقدة تدفعك أنك تكون أفضل من حيث إدارتك للمال لتوفر مستقبل أكثر استقرارا، بل تعيش حاضر أيضا أكثر استقرارا. يمكن عزيزي المستمع تسمع مصطلحات كبيرة اقتصاديا، تسمع عن العلاقة في الفائدة بالبنوك المركزية، بالتحديد البنك مثلا الاحتياط الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي اللي رفع أسعار الفائدة في شهر هذا سبتمبر 2026 بواقع 25 نقطة. يعني أخبار كذا تحسها يعني ما فيها الصبغة الإيجابية، وأثار التضخم أيضا في العالم 2026 اللي متوقع أن يبلغ نحو 3.9%، وكل صناع السياسات يعني هم حقيقة أمام معضلة صعبة أنهم يشددوا السياسات النقدية أو يدعموا النمو المتباطئ، تآكل القدرة الشرائية، الناس ما قادرين تشتري يعني كثير أشياء بسبب ارتفاع الأسعار، البنوك المركزية مثل ما ذكرنا، تضخم أيضا، المالية العامة، كثير من الأشياء أيضا التي تعرقل أيضا خطوات الأسواق الناشئة. فكل دولة جالسة تصنع سياسات تخليها أكثر جاهزية للتعامل المرن الإيجابي مع هذه الظروف المتغيرة. وهنا في سلطنة عمان نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية، هذا من خلال القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. تحدثنا بتفاصيل أوفى عن هذا المنتدى وما خرج به أيضا من تفاصيل ضيفتنا التي نرحب بها، الأستاذة أحلام بنت ناصر بن سيف الحبسي، رئيسة قسم إدارة مخاطر القطاع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد ومنسقة القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. أستاذة أحلام، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة عائشة، وصباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين.
0: حي ومرحب أستاذة أحلام، نود إن شاء الله أن يكون كذا حديث مطمئن وكذلك أيضا في ذات الوقت مبسط لنقرب للأفهام لأفهام الجميع. لما نتحدث عن الجاهزية الاقتصادية نعطيك هكذا نبذة مبسطة عنها ليصل المعنى بشكل أوفى للمستمع العزيز.
1: أكيد. نعم، بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم في برنامج صباح الخير يا بلادي لإتاحة الفرصة للحديث عن منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية، والتعريف كذلك بأهمية هذا المنتدى وأهدافه في تعزيز جاهزية القطاع الاقتصادي. في مثل ما تحدثتي وأسلفتي أنه الجاهزية الاقتصادية بشكل مبسط تعني أن نكون مستعدين للتعامل مع أي متغيرات اقتصادية محتملة قبل حدوثها، من خلال مجموعة من العناصر: رصد المخاطر مبكراً، تشخيص الأثر من خلال تقييم حجم المخاطر ومستوى التأثير المتوقع كذلك، أيضا اختبار الاستجابة لحماية المكتسبات وضمان الأمان والاستقرار الاقتصادي. بمعنى آخر أو بمعنى مبسط، لا ننتظر حدوث الأزمة حتى نبدأ يعني بالتحرك، وإنما نستعد لها مسبقا ونختبر قدرتنا على التعامل معها.
0: نعم فعلا، يعني أستاذ أحلام وإن كان هو مثالا في شيء من السلبية ولكنه علم العالم الكثير. جائحة كورونا اللي عشناها وعاشها العالم خبرت الناس عن إدارة الأزمات وفن إدارة الأزمات بشكل استشرافي للمستقبل واستباقي، وهذا ما يعني أيضا يدخل في سياق الجاهزية المسبقة، وهنا نتحدث عن الجاهزية الاقتصادية. الصحية. في جائحة كورونا يعني كان في مشاكل مثلا في سلاسل الإمداد، في تخزين بعض المواد كتخزين الحبوب وغيرها من التفاصيل. الناس تعلمت للمستقبل، إذا صار لا قدر الله أي خطر ممكن أن يؤثر على هذه النقاط. فالآن لما نتحدث عن التضخم وتأثره بالتحديد، ما الذي تهدفون إلى يعني نقاشه بالتحديد في هذا المنتدى في الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية أيضا، ونشرحها بشكل كذلك مبسط؟
1: حقيقة يهدف المنتدى بشكل أساسي إلى أولا تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وآلية الاستجابة المشتركة بين الجهات، وثالثا تحديد أبرز الفرص والفجوات المرتبطة بهذه الضغوط واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها كذلك.
0: إذن هذه أبرز الأهداف، أن أساسا نقيس الجاهزية في والمرونة أيضا لدى هذه المؤسسات. كذلك المنتدى لابد أنه يعني يعزز التنسيق وتبادل المعلومات بين هذه الجهات المعنية. كيف يحدث ذلك، وكيف أيضا مدى التعاون بين هذه الجهات المعنية لرفع كفاءتها وجاهزيتها؟
1: نعم، في الواقع المنتدى يمثل مساحة مشتركة تجمع الجهات المعنية للعمل في إطار تشاركي وكذلك تكاملي، في إطار تشاركي وتكاملي موحد، وهذا بحد ذاته يعزز التنسيق وتبادل المعلومات، وكذلك يسهم في وضوح الأدوار والمسؤوليات. طبعا يأتي ذلك من خلال تمرين تطبيقي يحاكي التطورات والمستجدات وانتقالها وانتقال آثارها بين القطاعات المختلفة، وصولا إلى تحديد الإجراءات وآلية التنسيق المناسبة.
0: جميل، يعني هل نملك الآن، نحن نستطيع أن نقول هنا في سلطنة عمان، يعني تنسيق بمستوى كافي بين كل هذه الجهات لنخرج بأصوب القرارات في الشأن الاقتصادي وإدارة المخاطر المحتملة؟
1: بالتأكيد. نعم أختي بالتأكيد،
0: الحمد لله. إذن أبرز المحاور أيضا والموضوعات اللي ناقشها المنتدى أستاذ أحلام؟
1: ركز المنتدى على مجموعة من الجوانب المرتبطة بالضغوط التضخمية، من أهمها رصد المؤشرات والإنذار المبكر والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة وإنعكاسها على القطاع الاقتصادي، ثم الاستجابة واتخاذ القرار في ظل تطورات وضغوط اقتصادية متغيرة. بشكل عام كان التركيز على النظر إلى هذه الضغوط التضخمية بصورة متكاملة وفهم آثارها المترابطة واختبار جاهزية الجهات للتعامل معها بصورة استباقية.
0: جميل جدا، إذن بإذن الله تعالى تكون نتائج هذا المنتدى نتائج إيجابية. هل هناك شيء تصبون للوصول له بشكل محدد، ربما اتفاقات وصلتم إليها، توصيات محددة ضمن عمل المنتدى أستاذ أحلام؟
1: سيتم توثيق هذه المخرجات بإذن الله تعالى، وكانت مخرجات جدا جيدة، وسيتم رفعها إلى الجهات المعنية لتأخذ مسارها المؤسسي من حيث المراجعة والدراسة والاعتماد، وسيتم متابعتها، وبعد ذلك إن شاء الله سيتم مشاركتها مع الجهات المختصة بحول الله
0: بإذن الله تعالى. أنا شاكرة لك وجودك معنا أستاذة أحلام، والله يعطيكم العافية لكل هذه الجهود. حقا نحن بحاجة لأن نقف مع الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع كل الضغوطات المحتملة وبالتحديد الضغوطات التضخمية. هل هناك شيء تودين إضافته ختاما؟
1: في ختام هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر لكم أستاذة عائشة ولإذاعة سلطنة عمان على إتاحة هذه المساحة للحديث عن المنتدى، والشكر كذلك موصول لجميع المستمعين على حسن المتابعة، سائل المولى عز وجل أن يحفظ عمان وقائدها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
0: اللهم آمين. واجبنا أستاذة أحلام، شكرا لك وبقية صباح سعيد.
1: شكرا جزيلا،
0: أحسنتم. إذن عزيزي المستمع، هذا كان حديثنا عن منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية. حدثتنا الأستاذة أحلام بنت ناصر الحبسي، رئيسة قسم إدارة مخاطر القطاع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد ومنسقة القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر.

0: يجود علينا بالخير إن شاء الله والنعمة والفضل والمطر اللي ننتظره إن شاء الله تعالى خلال فصل الشتاء.
1: كذا تكلم الخضوري عبد الخضوري لكل التحية عن الشتاء الخاص بالمرتقب إن شاء الله. عاد الناس كذا لما قرينا التفاصيل كل حد متحمس أكثر. هو دوم من سبتمبر الواحد ينتظر فيه كذا تلطف للأجواء وعاد بقية الأشهر كذا الجميلة أشهر الشتاء السريعة جدا.
0: نعم سريعة جدا. ما أعرف أنا قريت أصلا من مختص بعد من جنسية غير عمانية طبعا يقول أن ستأتينا بعض الأيام هي الأشد بردا خلال هذا الفصل فصل الشتاء وراح يكون فصل الشتاء أصلا شوي أطول هذه السنة. يا رب إن شاء الله تصدق هذه التوقعات والتكهنات وإن شاء الله تكون أجواء لطيفة. أهم شيء أن تكونوا بخير وصحة وعافية. مستمعين الكرام بالنسبة للجدال أو الجدل الواسع حول الله يسلمكم إن شاء الله الإصابة بمرض الزهايمر هناك لغز يحير العلماء بين من الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر النساء أم الرجال. هذه دراسة بدأت فيها إحصاءات حول نحو ثلثي المصابين بمرض الزهايمر هم من النساء أو لا. هذه ليست دراسة وإنما إحصاءات خلاص من بعد الدراسات الكثيرة ذكرت بأنه نحو ثلثي المصابين بمرض الزهايمر هم من النساء وأن واحدة من كل خمس نساء قد تصاب به بحلول سن 65 عام مع توقعات بوصول العدد إلى نحو 9 ملايين امرأة بحلول عام 2050 بحسب تقرير نشر في موقع بريفنشن. لطالما طرح تفسير تقليدي مفاد أن النساء أكثر عرضة لأنهن يعيشن لفترة أطول من الرجال لكن الباحثين يروا أن هذا التفسير غير كافي الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وأشاروا في البحث بأن النساء أكثر عرضة اضطرابات دماغية متعددة مثل الصداع النصفي طبعا الأشهر معهم والاكتئاب وأورام الدماغ وإضافة إلى احتمالات السكتة الدماغية وبعض أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الدماغ ثم تأتي أيضا كل هذه ذلك مرتبطة بالزهايمر.
1: يحللكن يا الحريم والله النساء مسكينات وعليهن
0: هم ربطوا الموضوع بالتغيرات الهرمونية اللي تدور على أيوة جايك عايشة. يركز الباحثون على دور الهرمونات خاصة الاستروجين في تفسير هذه الفروقات بين الجنسين ووضحوا بأن الاستروجين لا يقتصر دوره على فقط الأمور المتعلقة بالوظائف الإنجابية بل يعمل كمنظم رئيس لطاقة الدماغ ويساعد في دعم الذاكرة الانتباه والقدرة على التخطيط. لو نركز على الانتباه القدرة على التخطيط والذاكرة هذه صحيح. إذا ذهب شيء منها قد يعرض الشخص للإصابة به
1: الزهايمر بالتحديد والنساء يمكن أكثر عرضة لأن طول حياتهن أساسا يعشن اضطرابات هرمونية مختلفة بسبب يعني تفصيلهن البيولوجي ثم أيضا الحمل والولادة وغيرها من التفاصيل وأيضا انشغال الكثير بضغوط الحياة لذلك يقال أن الحزن والشتات والقلق أبدا غير محبذ للنساء حتى في الصيغة القرآنية الله سبحانه وتعالى لا تحزني مثلا لما قال وقري عينا كثير من الآيات يعني وحتى في الهدي النبوي يعني تبعد المرأة مفروض نفسها عن الضغوطات النفسية وعن الحزن لأن كل ذلك يؤثر في الهرمونات خلل الهرمونات بالتالي يؤثر في الصحة الجسدية يؤثر في الصحة العقلية والقدرات الإدراكية بما أيضا يؤدي إلى الزهايمر كما ذكرت خالد. سبحان الله كل شيء مترابط يعني عشان كذا دائما نقولكم خلكم إيجابيين
0: حنونين.
1: نعم انت تكلمت شفت انت اللي تكلمت عن الجانب الاخر. انا اقول للنساء خلكن ايجابيات وطولا بالكن في الحياه ان شاء الله فيها سعه.
0: هذا شطر من الجمله اللي بتقولينها
1: لا انت كمل انت صرت المتنبي الان تنبأت ماذا ساقول يعني. صحيح ان هي دعوه
0: لست المتنبي انا احمد شوقي خالد
1: لا ارجوك خالد تحمست كانك
0: الله يعطيكم الصحة والعافية
1: كم لنزل الجزء اللي قلته أن نحن ندعو الجميع أن يكون
0: لا خلاص وصلت الرسالة عايشة وصلت
1: أن يكون أكثر لطفا وسماحة في التعامل مع
0: الناس. فيه إشارة.
1: إشارة.
0: خلاص وصلت الإشارة.
1: إن شاء الله إنها واصلة. أهم شيء يكونوا أكثر لطافة وقرب.
0: عبد الله يقول خفوا النكدية.
1: دائما نقول إذا المرأة نكدة يعني شوف المحيطها إيش اللي سبب النكد يعني.
0: ضغوطات العمل أيضا الأمور المتعلقة ب لربما يعني خلصنا فلوسها يعني أو نشرت ذهب وايد. لا توجد أسباب أخرى صح؟ لا توجد أسباب أخرى. هذا المحيط يعني
1: أحسن نسأل صح؟
0: شو إذا بنكمل على مثل هذه المواضيع هي فيها جدلية واسعة. فهذه معلومة صحية فيها جدل أصلا. من الإصاب من الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، فما بالك بأشياء اجتماعية بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل وكذا كذا كذا كذا.
1: إن شاء الله يعم السلام والأمان في منازلكم ومع أحبابكم. دائما قدم الخير وقدم السماحة واللطف خاصة في محيط الأسرة. كنت رجلا أو امرأة.
0: نعم. كوني امرأة كاظم الساهر صح؟
1: لا عنده رأي ثاني مخرجنا عنده رأي ثاني.

0: شاء الله ضحكتكم ما تفارقكم، وحياكم أعزائي المستمعين. تابعون معنا صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. يمكن من الأشياء الملاحظة اللي كان فيها نشاط الأعوام الأخيرة نشاط صناعة الأفلام والسينما، شفنا ما شاء الله مجموعة من الشباب المبدعين في هذا السياق والمجال، أفكار إبداعية، أفلام تسافر أيضا خارج القطر كما يفعل الآن الفيلم العماني مخطوب للمخرج سلطان القمشوعي ضمن فعاليات الدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام اللي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية، تستمر فعالياتها حتى 24 من هذا الشهر الجاري، وهي أيضا تعد مشاركة كنافذة للإطلال على تجربة سينمائية عمانية شابة في الوقت اللي تشهد فيه حقا مثل ما قلنا السينما العمانية الحمد لله تطور متنامي ملحوظ.
1: نعم، جمعية السينما العمانية أعلنت بالمناسبة عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026 اللي راح تقام فعالياته خلال فترة من 28 إلى 31 من ديسمبر نهاية هذا العام. خلنا نتحدث عن المشاركة في المهرجان رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ سليمان بن خلف الخليلي نائب رئيس الجمعية العمانية للسينما والمسرح. أستاذ سليمان يسعد صباحك بكل خير.
2: يسعد صباحك أستاذ خالد، وسعيد جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الرائع الحديث أكثر عن مهرجان الفيلم العماني، ولكن للتوضيح هي الجمعية العمانية للسينما بدون المسرح.
1: نعم طيب، شكرا على تصحيح الجمعية العمانية للسينما. نتحدث عن الفيلم مهرجان الفيلم العماني، تم الإعلان عنه، راح تقام إن شاء الله مثل ما ذكرنا فعاليات على آخر السنة بحول الله تعالى. ما هي أبرز مسابقات هذا المهرجان، أو حتى أيضا ما هو الجديد بالنسبة لصناعة الأفلام في سلطنة عمان والذي سيتضمن هذا المهرجان؟
2: بشكل عام طبعا مهرجان الفيلم العماني هو يعتبر النسخة الأولى عندنا لهذا العام، وهي طبعا هي أحد مشاريع الجمعية العمانية للسينما لهذا العام، وهو كان مقترح سابق ولكن ربما لم يتم تنفيذه خلال الفترة الماضية. وخلال هذا العام ارتئينا على إقامة هذا المهرجان، طبعا راح يقام خلال نهاية هذا العام، ممكن راح يتزامن مع اليوم العالمي للسينما، يعني تشين أو إطلاق المهرجان راح يتزامن مع اليوم العالمي للسينما بتاريخ 28 ديسمبر ويستمر لمدة 4 أيام. الهدف من هذا البرنامج هو طبعا دعم صناع الأفلام العمانيين، وهو مخصص لصناع الأفلام العمانيين، من خلال طبعا نحاول قدر الإمكان أن تكون منصة سينمائية لصناع الأفلام لعرض أفلامهم، وأيضا هو ممكن جانب تشجيعي أيضا من خلال الجوائز الموجودة في هذا المهرجان. وطبعا دائما يعني مثل هذه المهرجانات ومثل هذه الفعاليات هي تساهم في صناعة أو زيادة عدد من صناعة الأفلام بشكل عام، خاصة أن احنا طبعا محدد من ضمن شروط المهرجان أن يكون الأفلام التي تشارك من عام 2000 المنتجة التي تم إنتاجها في عام 2025 و2026.
1: ممتاز. طيب من هم صناع الأفلام اللي تستهدفونهم أستاذ سليمان من خلال المهرجان، وايضا ايش هي الشروط والضوابط التقديم بشكل عام؟
2: هي بشكل عام طبعا صناع الافلام العمانيين، يعني هو موجه لصناع الافلام العمانيين. طبعا الفئات احنا عندنا 3 فئات، هي فئه الافلام الوثائقيه، فئه الافلام الروائيه، وفئه افلام الذكاء الاصطناعي. طبعا نحن موجهين حاليا للفيلم القصير، لان ما زال طبعا الافلام طويله وليست ذلك العدد. الشروط هي بشكل عام لازم يكون هو طبعا صانع فيلم عماني، يعني هو موجه لصناع الافلام العمانيين، الفيلم انتاجه يكون لعمان، وطبعا يكون كما تكلمت انه يتم تتم انتاجه سنه 2025 2026، ومده الفيلم طبعا تكون ما بين 3 إلى 35 دقيقه. وبعض الشروط طبعا هي الشروط الفنيه التي تتطلب يعني من جانب فني شكل الفيلم وما شابه. وطبعا تم فتح التسجيل من 20 هذا الشهر ولغايه 1 نوفمبر.
1: نعم.
2: 1 نوفمبر.
1: هل يشترط أيضا عدم المشاركة في مسابقة خارجية من قبل بالنسبة للفيلم، أن لا يكون مثلا حائز على جائزة؟
2: لا لا لا لا. هذا طبعا هو بشكل عام نحن نستهدف، يعني بالعكس نحن أيضا يسعدنا أن مشاركة أي فيلم عماني خارج عمان. طبعا كما ذكرت سابقا الحين فيلم مخطوب للمخرج سلطان الخمشوعي ومشارك المهرجان الأردن للأفلام القصيرة، هذا يعتبر أيضا يعني بالنسبة لنا نسأل أنه تشارك وتواجد الفيلم العماني في المهرجانات في المشاركات الخارجية. نحن لا نشترط طبعا في هذا الجانب، ولكن هو طبعا كما قلنا الاشتراط الأساسي هو موجه لصناع الأفلام العمانيين. نحن طبعا كان في عندنا مهرجانات سابقة وآخرها كان عندنا مهرجان ظفار السينما الدولي اللي كان مع بداية هذا الشهر. هذا هو مهرجان دولي في منافسات دولية وفي أيضا جائزة للأفلام العمانية، لكن هذا المهرجان هو طبعا موجه ومخصص لصناع الأفلام وتكون أيضا منصة لهم. طبعا دائما يمكن إشكالية تواجه دائما صناع الأفلام، يعني خاصة إذا لم تكن التجارية مثلا لا تعرض في دور العرض التجاري، فما لا توجد أيضا منصة لعرض الأفلام من خلال الفعاليات المهرجانات. فبالتالي هذا المهرجان أيضا تعتبر أيضا فرصة لصناع الأفلام العماني لعرض أعمالهم والعرض أيضا مشاريعهم لعرض أفلامهم في هذا المهرجان.
1: نعم يعني
2: طبعا أيضا الجوائز اللي طبعا يقدمها أيضا المهرجان في هذا الجانب.
1: كنت أريد أسألك عن الجوائز.
2: الجوائز طبعا الجوائز هي أيضا حاولنا قدم كانت تكون أيضا مغرية، يعني في يمكن في حدود يعني موجودة في حدود تقريبا 19 جائزة أو 18 جائزة تقريبا. يعني مثلا إحنا عندنا أفضل فيلم هي طبعا تكلفتها 1500 ريال للروائي، وأيضا جائزة 1500 للوثائقي، وهناك طبعا 300 للفيلم الذكاء الاصطناعي. لكن هنالك طبعا إحنا أيضا يمكن ما موجودة في المهرجانات السابقة، ولكن هنا طبعا اشترطنا أن نخصصها في هذا المهرجان هي الجوائز الفردية. طبعا أيضا احنا نهدف أيضا يعني ليس فقط أنه تكون جائزة للفيلم، وأيضا هناك جائزة
1: للممثل
2: لأفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، مونتاج، مصور، التأليف الموسيقي، التصوير، وأيضا هناك حتى في جائزة

0: تتعارض مع شروط محدده طبعا فنيا وايضا مساله القيم وتتعارض في الاداب. طبعا هذا مباشره يتم طبعا اخراجها من القائمه، ولكن نحاول قدر الامكان، يعني ما في عندنا حاليا احنا عدد محدد نريد ان نضعه، نحاول قدر الامكان اغلب الافلام التي تم تسجيلها تكون موجوده ايضا في المهرجان.
1: كل التوفيق لكم ان شاء الله في اداره هذا المهرجان. وجميل، انا عجبتني الفكره ان بدل لا تكون جائزه في مهرجان على هامش مهرجان معين، لا يكون مهرجان خاص للافلام فكي. العمانيه وايضا صناع الافلام العمانيه.
0: والهدف ايضا استاذ خالد طبعا نحن يعني ممكن نرى هناك في مهرجانات مثلا الاغنيه العمانيه للمسرح العماني وما شابه، طبعا في غياب انه لا يوجد المهرجان للفيلم العماني طبعا هذا رايتنا يجب تكون هناك مهرجان للفيلم العماني، مهرجان سنوي يكرم طبعا. يمكن احنا نعمل خلال السنوات القادمه تطور فكره المهرجان وحتى في تكريم بشكل اكبر وفي دعم بشكل اكبر. فهي هذا بالنسبه لنا طبعا في النسخه الاولى هو تحدي، ونعمل ان شاء الله خلال الاعوام القادمه تكون بشكل اكبر واوسع
1: باذن الله تعالى، وان شاء الله نكون معاكم في الحدث نفسه ان شاء الله على نهايه السنه. كل التوفيق لكم استاذ سليمان، بارك الله فيكم.
0: شاكرين لكم على هذا الاستضافه ونتمنى لكم كل التوفيق.
1: بارك الله فيكم، شكرا للاستاذ سليمان بن خالد الخليلي نائب رئيس الجمعيه العمانيه للسينما، تحدثنا معه عن مهرجان الفيلم العماني 2026.
2: من الفن الى الرياضه، منتظرين الغد 7 أو كم تاريخ 23 من سبتمبر، أنا خربطتني 7 في خليجي 27 فالكل يقول ليش 27 و 2026، ترى بالعدد يعني كم واصلين النسخة الكم خليجي 7 والعشرين إذن أكيد أن الجميع ينتظر الغد، بالتحديد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اللي بالمناسبة تحتفي أيضا باليوم الوطني السعودي. كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وسلام. إذن منافسات بطولة كأس الخليج 27 بتستمر من 23 بكرة لحد 6 من أكتوبر المقبل.
1: الحلو الجميل أن أول مباراة في البطولة بشكل عام مباراة منتخبنا، ومن وقت بعد على فكرة 6:30 بتوقيت مسقط ضد المنتخب العراقي، احنا لعبتنا الافتتاحات بس وغالبا تنتهي بالتعادل غالبا، ما اعرف ليش،
2: واحيانا في فوز بعد، يعني في اهم شيء انه ما تكون سيئة.
1: عايشة اللي تعادل في أول مباراة في أي بطولة
2: يفوز بالبطولة. بالبطولة أيوة،
1: خلينا نتعادل حسن كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني اللي في المجموعة الأولى رفقة المنتخب العراقي الكويتي والمنتخب السعودي مستضيف البطولة.
2: نعم بإذن الله تعالى، إذن موفق منتخبنا الوطني الأحمر غدا في 6:30 خالد.
1: نعم
2: إذن ما حد عنده عذر يعني أنه ما يتابع
1: ايه من وقت من بس اللهم يعني انتبهوا صلاة المغرب وصلاة العشاء يا جماعة.
2: إذن أحاديث كانت معك منوعة متعددة عزيزنا المستمع، الأوقات الجميلة تمضي معك دائما سريعا كما نقول، إن شاء الله نكون وفقنا في نقل كل ما هو مفيد وممتع لك مستمعنا العزيز. التحية والسلام لكل أصحاب القلوب النقية، أصحاب الابتسامة اللي تنشر كذا إيجابيتها في المكان، دائما كن أنت من هؤلاء الأفراد، تقبل منا التحية. كنا معك في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي،
1: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي،
2: في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

ساعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك، وتبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقتلى وجرحى مع تواصل الهجمات المكثفة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة على منشأة الطاقة والموالي. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان. يقود الطمع الإنسان، تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: سوف أذهب إلى وادي اللبتيم الملاصق لشاطئ خشايم في اتجاه الجنوب، ومن هناك سوف أتمكن من الغوص والوصول إلى تلك الصخور عند رأس مدركة. سوف يحتاج الأمر مني إلى 5 ساعات على الأقل.
6: أعتقد أنك قد تدربت جيدا على الغوص والسباحة هنا في إنجلترا.
5: سوف يتحتم علي حمل اسطوانتي أكسجين على ظهري، وفوق كل ذلك يجب أن أبقى بعيدا عن عيون الصيادين، وإلا سوف تفشل محاولتي.
6: لن تفشل، أنا واثقة من ذلك، وسوف تنسى كل هذا التعب حين تعثر على

0: ركب ديفيد إلى جانب كروز مدير المشروع في سيارة دفع رباعية.
1: هل أخذتني إلى وادي الليبيتم؟
2: وادي الليبيتم؟ وادي الليبيتم؟ لم أسمع به من قبل.
1: جيد، أنا أعرف شيئا في هذه الصحراء لا تعرفه أنت.
2: أنتم الإنجليز مختلفون فعلا وتعرفون أشياء كثيرة.
1: هيا بنا، سوف أعرفك عليه.

0: هذه قرية راس مدركة.
1: تابع تابع. انعطف الآن إلى اليسار.
0: ولكن هذا الطريق لا يؤدي إلى أي مكان.
1: أعتقد أنه يؤدي إلى ساحل وادي البيتم.
0: لكن لا يبدو أن أحدا يسكن هنا.
1: أعرف ذلك، لقد اخترته لأنه مناسب للغوص والتصوير. تابع إذا سمحت.

0: أرى صيادين وقوارب. ها؟ لقد قلت إن المكان خال.
1: ها؟ يبدو أنهم صيادون بنغاليون. أظن أنه مكان سري للصيد.
2: لم يأبه الصيادون لديفيد وكروز، وتابعوا عملهم وهم يفرغون قواربهم من أسماك الشارخة ويرتبونها في صناديق بلاستيكية.
1: هذا ليس موسم صيد الشارخة. هؤلاء الصيادون مخالفون للقانون. هذه السرقة. هذا سند ابن الشيخ شالح.
3: هاي أنتما، ماذا تفعلان هنا؟ هيا ترجل من السيارة يا مستر كروز.
2: هبط كروز من السيارة واتجه نحو سند، كما هبط ديفيد من السيارة ومشى بعيدا عنهما يراقب ما يجري.
3: لقد لمحتكم البارحة في الشعير، واليوم أراكم هنا. ماذا تريدان؟ هل تريدان شراء السمك؟
1: لا لا لا يا شيخ سند، لا، نحن نقوم بجولة فقط.
3: من الشخص الذي معك يا كروز؟
1: اسمه ديفيد، وهو الشريك الجديد للشيخ بعبود في مزرعة الروبيان. كما ذكرت لكم إنه يتجول ليتعرف على المنطقة.
3: اللوم على الشيخ بعبود، لم يجد أحدا من العربان ليشاركه حتى جاء بهذا الأجنبي. ليس من دمنا ولا لحمنا، وأجنبي أيضا. هؤلاء الأجانب هم الذين علينا أن نخافهم.
1: الشيخ بعبود يريد شخصا خبيرا بزراعة الروبيان، وهذا خبير في ذلك وشاطر. أنتم خبراء في الصيد وهو خبير في استزراع الروبيان، أين المشكلة؟
3: لا يوجد فرق ولا من يحزنون. أريد أن أسألك يا مستر كروز، كم عاما لك وأنت تعمل مع بعبود؟
1: أعمل معه منذ 10 أعوام.
3: ولماذا لم يجعلك شريكا له؟ اسمع مني وتعال واعمل معي في مصنع السمك. سوف أعطيك أكثر مما يعطيك بعبود. الشيخ بعبود بخيل.
1: لا لا لا لا، شكرا يا شيخ سند، أنا مرتاح في عملي.
3: نادي رفيقك الأجنبي.
4: يا مستر ديفيد. مستر ديفيد.
5: نعم.
4: الشيخ سند يريد الحديث معكم.
0: يا لها من فرصة ذهبية في التعرف إلى ابن أهم وأغنى شيخ في رأس متركة.
3: من أي بلد رفيقك هذا؟
1: هو من بريطانيا.
3: أهلا أهلا مستر ديفيد، أنا أتحدث الإنجليزية بشكل جيد.
0: أهلا أهلا شيخ سند.
3: مرحبا بكم في صحرائنا. سوف أعرفكم هنا على كل الأماكن التي تحب أن تراها، وأقدم لكم أي مساعدة.
0: شكرا يا شيخ سند، شكرا، هذا سيجعل حياتي هنا أكثر سهولة.
3: أرجو أن لا تكون مثل صاحبنا البريطاني.
0: أي بريطاني؟
3: سوف أخبرك فيما بعد. هل بدأتم بجني المكاسب من المزرعة؟
0: لا أعتقد أن المكان مناسب للحديث عن أرباح المزرعة الآن، وأنتم مشغولون كما أرى. أنا بحاجة للعودة إلى المزرعة، فلدي بعض الأعمال. يسعدني التعرف عليكم، فقد سمعت عنكم الكثير، كما يسعدني زيارتكم لنا في أقرب وقت، وسوف أطلعكم على أخبار المزرعة.
3: سوف أزوركم حتما، لدي كلام لكما. اسمعاني جيدا، هذا المكان الذي نحن فيه هو مكان سري، ويجب أن لا يعرف أحد عنه شيئا.
1: اطمئن اطمئن يا شيخ سند، لسنا هنا لإفشاء أسرار الناس، تأكد من ذلك.
3: يبقى لدي سؤال يشغل بالي، كيف وصلتما إلى هنا؟ الجان لا يعرفون.
1: الإنجليز تفوقوا على الجن يا شيخ سند.
0: اسمح لنا الآن بالذهاب يا شيخ سند، نلقاكم قريبا بالتأكيد.

0: عاد ديفيد سريعا إلى البيت، حمل حاسبه الآلي الشخصي، ثم طلب من كومار أن يوصله إلى الفندق والعودة بعد 4 ساعات. كانت الفرقة الفلبينية المكونة من 3 فتيات تعزف وتغني في الداخل. تخير مكانا في الباحة الخارجية، فتح حاسبه الآلي الشخصي وبدأ يجري محادثة مع زوجته صوفيا.
1: لقد تعرفت اليوم على شخصية غير عادية يا صوفيا، إنه سند ابن الشيخ شالح، أهم شخص في المنطقة كلها.
2: كيف وجدته؟
1: قد تندهشين إذا قلت لك إنه يختلف عنهم بسحنته، إنه أبيض البشرة وبدا لي أكثر طيبة، وهناك ابتسامة دائمة على وجهه.
2: أنا سعيدة بهذه الأخبار يا ديفيد، قلت لك إن الرب هو الذي ييسر الأمور لنا، ومع ذلك فعليك الحذر منهم يا ديف.
1: مضى على وجودي بينهم 4 أشهر، لم ألحظ أي شيء يوحي بالعدوانية التي تشاع عنهم.
2: لا تجعل الأمر ينطلي عليك، جدتك روز ذكرت في البداية أنهم كانوا يلوحون لهم بلطف، لكن عندما أتى الأمر على الطمع والجشع انكشفت نواياهم وتحولوا إلى ذئاب.
1: لقد حدث هذا الأمر منذ أكثر من 100 عام، ولم يكن في هذه الصحراء بيوت أو شوارع أو سيارات أو محلات. لقد تطورت المنطقة يا صوفيا، وهنا مدينة الدقم التي سوف تصبح خلال سنوات مثل هامبتون أو ليفربول.
2: دعنا لا نستعجل في الحكم عليهم الآن، أعطي نفسك مزيدا من الوقت.
1: أعتقد أنني لن أغير هذه النظرة كثيرا.
2: هل نسيت كيف ساوموا مايكل على روز؟ أنا أؤكد أنهم يخبئون وراء ابتساماتهم وحوشا كاسرة وجاهزة للانقضاض في أي وقت، ومع ذلك فأنا أعتقد أنك سوف تستفيد من صداقتك للشيخ سند.
1: مع السلامة.

0: عاد ديفيد إلى الصالة يستمع إلى الغناء. حين وصل كومار إلى الفندق وجد ديفيد وهو يتحدث ويضحك بصخب وصوت عال.
1: ألا تريد الذهاب إلى البيت يا سيدي؟
2: اجلس اجلس يا كومار اجلس. أقدم لك صديقتي أرلين. إنها تمتلك أجمل صوت في الفرقة. انظر انظر صوتها جميل ويذكرني بصوت ويتني هاوستن الذي أعشقه. I will always love you.
1: ولكن الوقت منتصف الليل يا سيدي، يجب أن نذهب، لقد تأخرنا كثيرا.
2: الوداع مس أرلين، الوداع.

0: بعد أيام قليلة زاره سند وهو يجول في المزرعة. تفاجأ ديفيد بقدومه. كان الوقت عصرا.
1: أهلا وسهلا. أنا كما ترى أتفقد أحواض المزرعة.
2: لن أعطلكم عن عملكم، سوف أرافقك. لقد أحسست براحة كبيرة عندما التقيتك يا سيد ديفيد. أنت تذكرني بأجمل الأوقات التي عشتها وسطكم.
1: أين؟
2: في جزيرة مصيرة. كانت هناك قاعدة للبريطانيين، وقد أرسلني أبي للتدريب والعيش بينهم هناك.
1: جميل، يبدو أنهم عاملوك بشكل جيد.
2: لقد عاملوني بقسوة شديدة في البداية، وفكرت بالهروب أكثر من مرة، لكني اعتدت على أطباعهم فيما بعد.
1: وكيف وجدت البريطانيين؟
2: أحب فيكم جديتكم والتزامكم بالعمل في النهار ومرحكم وضحككم في المساء. بعد نهاية العمل تجتمعون وتشربون وتمزحون وتضحكون وتتشاجرون وتتعاركون أيضا، ثم تنسون الأمر في الصباح.
1: وهل شاركت الجنود في سهراتهم وصخبهم؟
2: نعم، وتمنيت أن أشاركهم في تناول الشراب، ولكني لم أجرؤ بسبب تهديد والدي.
0: فوجئ ديفيد بسند وهو ينهض من فوق كرسيه ويذهب باتجاه الغرفة، ثم يعود وهو يحمل علبة الشراب. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: عندما نريد الحديث عن حفظ الزبدة لابد من أن نبدأه بالقول الزبدة مادة سريعة العطب.
3: صحيح.
2: لذا ينبغي الاهتمام الكامل بعملية حفظها، أليس كذلك يا صلاح؟
3: طبعا يا أمي، ويجب وضعها في البرادات أو في مكان مغلق تماما وفي ظل حرارة تتراوح بين 0 و10 درجات وبعيدا عن أشعة الشمس وعن الاحتكاك بالمعادن المؤذية كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
2: وكذلك يجب حفظ الزبدة في رقائق الألومنيوم والأوعية المصنوعة من مادة البوليتينين التي تعتبر كما قرأت خير أوعية لحفظ الزبدة، أما الأوعية الأخرى المصنوعة من النحاس أو غيره من المعادن فهي خطيرة جدا على الزبدة.
3: صدقت يا أمي، فحفظ الزبدة في مثل هذه الأوعية يحولها من مادة نافعة جدا للصحة إلى مادة ضارة جدا وأحيانا سامة.
2: فعلا، وإذا تبين أن للزبدة طعما غير مألوف فيجب الامتناع عن تناولها، كما يجب تناول الحلوى المطلية بالزبدة بسرعة، علما أن الملح يحفظ الزبدة لمدة لا بأس بها.
3: وكذلك فإنه عند إضافة الزبدة إلى الطعام يجب ألا تذاب ولا تحمى، بل أن تضاف إلى الطعام بعد نضجه.
2: أجل، وللزبدة فوائد كثيرة، منها أنها تفيد خصوصا المصابين بتصلب الشرايين، كما تنفع الأصحاء بنسبة 20 جراما في اليوم الواحد.
3: هذا عدا عن فائدة الزبدة للمصابين بأمراض الكبد أو بعسر الهضم، وحتى المصابون بالمرارة يمكنهم تناول الزبدة جامدة أو مذوبة ببخار الماء.
2: صحيح، والزبدة ضرورية للأطفال، واستهلاكها نافع جدا للعمال وللرياضيين وللنساء الحوامل، كذلك لمن يسكنون الأماكن البارده.
3: ومن ميزات الزبدة أنها تبعث القوة والنشاط في الجسم، وتنفع للمصابين بالسل والتدرن الرئوي، وحتى للمصابين بالسكري والمصابين بالإمساك.
2: وفي المقابل يا صلاح، فإن الزبدة تمنع عن المصابين بعسر الهضم خصوصا إذا كانت مذوبة في الطبخ، وتمنع عن المصابين بالسمنة ومن لديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول في دمهم.
3: أضيف يا أمي أن الزبدة لا تناسب صحة المصابين بالرمل أو بالحصى في الكلى أو المرارة، أو من يعانون من اضطراب في الكبد أو تصلب شديد في شرايين القلب.
2: ولكن الخبراء والباحثين يؤكدون أن هناك عدة عوامل تكون مسؤولة عادة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يرون أنه إذا أخذت الزبدة بمقادير معتدلة فليس هناك أي محذور من تناولها، حتى للذين يخشون زيادة نسبة الكوليسترول في دمهم.
3: وليس المصابون بالكوليسترول وحدهم من عليهم الاعتدال في تناول الزبدة، بل كل من يتناولها ينبغي أن يكون كذلك. المهم، وقبل أن نتابع ذكر الملاحظات المتعلقة بكيفية تناول الزبدة لجني فوائدها وتجنب مضارها، دعيني أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
2: حسنا يا بني.

0: من الملاحظات ذات العلاقة بالزبدة والتي لابد من إيرادها أن لون الزبدة يتعلق بغذاء الحيوان، ولكن هذا اللون يزول عموماً عند التعقيم، ثم إن الزبدة المصنوعة في الصيف يميل لونها إلى الأصفر، أما تلك التي تصنع في الشتاء فإنها تميل إلى الأبيض.
1: أضيفي يا أمي أنه قد يضاف عصير الجزر أحياناً إلى الزبدة لإعطائها اللون الأصفر، وهذا لا يضر أبداً، ويحذر من تناول كميات كبيرة من الزبدة لأنها قد تسبب الإسهال.
0: هذا طبيعي يا صلاح، ففي الزبدة 85% مواد دهنية و1% بروتين و16% ماء، إضافة إلى 19 ملغراما في المئة جرام كالسيوم و18 ملغراما فوسفات في الكمية نفسها و250 ملغراما صوديوم.
1: وتتميز الزبدة بوفرة الفيتامين ألف فيها، والذي تصل كميته في المئة جرام إلى 400 وحدة دولية، وكمية الفيتامين د في الزبدة وفيرة وتقدر كذلك ب 400 وحدة دولية في المئة جرام.
0: كما توجد في الزبدة فيتامينات ه وباء 1 وباء 2 وباء 3 بنسبة ضئيلة.
1: ويتضح من هذه المكونات يا أمي أن الزبدة تتربع على رأس المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني، ولكنها مع ذلك أفضل من السمن النباتي.
0: صدقت يا بني، وهناك استعمال مذهل للزبدة، إذ بالإمكان وضعها ظاهريا على القروح الظاهرة والتشقق الجلدي الظاهر وقشور فروة الرأس والحروق.
1: أما إذا كانت الزبدة غير صالحة واستعملت في هذه المجالات، فلا شك أنها تنقلب إلى مادة مهيجة وتولد أعراضا عديدة ضارة.
0: وفيما عدا ذلك فإن الزبدة مادة غذائية مفيدة، على أي تم تناولها باعتدال حتى تكون مفيدة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساءً ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل، ونستضيف فيها هذه المرة الأستاذ البراء بن جمعة الريسي، وهو متطوع يحدثنا عن مسيرته الخاصة في العمل التطوعي وأهم البرامج والمبادرات التي شارك بها في أعمال تطوعية مختلفة.

0: حياك الله البراء، معنا في برنامج وجوه فضل، وشكرا أيضا لقبولك الدعوة أن تكون ضيف عزيز معنا.
1: حياك الله أخي خالد، جزاك الله خير. ونبدأ أول شيء بالصلاة والسلام على أفضل خلق الله، وعسى الله سبحانه وتعالى ينفع بينا وينفع منا إن شاء الله البلاد والعباد. وأنتم جزاكم الله خير، يعني هذه فرصة طيبة أنه لربما ننقل تجاربنا البسيطة للناس بشكل عام عشان أنها تبادر بإذن الله، وأشياء بسيطة يعني هي
0: الحمد لله رب العالمين.
1: قلب السرور إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بما أنك ذكرت التجربة، خلنا نبدأ مع هذا المحور بالتحديد. بداية هذه التجربة متى كانت؟ تجربتك الشخصية في الأعمال التطوعية بإيش بديت بالضبط؟
1: طبعا أول ما رسلت لياس أتذكر متى أول مرة فيمكن تقريبا يعني الصورة اللي حصلتها إلي أنت أو اللي تذكرني هي كانت في 2017 في خيمة رمضانية جنب البيت، كانت لفريق الاتحاد اللي هو الخاص بقرية مالنا. فكانت الخيمة عبارة عن تعرف ذيك الأيام اللي هي الفعاليات، واتطرقها كذلك حملة التبرع، فكنت أنا المقدم. وحتى صبح موقف طريف هناك، أنه راعي الحفل كان قبيلته شرقي وأنا ناديته سعدي وحصلت عتاب يعني بعدين، لكن الحمد لله كانت تجربة جميلة يعني أنه كيف أنك أنت تشارك مع المجتمع، تعرف أهل الحي بشكل عام، تعرف عليهم، تعرض كلامك بعض الإمكانيات اللي أنت تقدر أنك تعملها يعني بشكل.
0: طيب البراء، يعني في هذه الحملة أو في هذا الحفل أو في يعني البرنامج اللي كان فيه في هذه الخيمة اللي ذكرتها، إيش السبب اللي خلاك تروح أنت وتشارك؟ طبعا مع تجدد الأعمال التطوعية تختلف الأسباب، لكن تذكر إيش السبب اللي خلاك أنت تروح وتقول والله أنا اللي ببادر وبكون يعني مشارك في هذه الحملة؟
1: يمكن في بعض الأسباب، من ضمنها أنه أنا أحب التقديم، فيمكن هذا سبب شجعني، أنه حتى كانوا أعطيني اسم أحد المذيعين يقول لي حاول أنك تقدم بنفس الأسلوب، لكن نسيته يعني ما يحضرني اسمه.
0: ما خالد
1: كذلك اللي هو الشباب جزاهم الله خير، كلهم كانوا من البلد فقالوا خلونا نشتغل على هذا الموضوع. كذلك كان في بعض الأسئلة، المسابقات الثقافية في رمضان، والحمد لله خسرنا يعني شاركت من ضمن هذا. وكانت يعني في أسباب كثيرة من ضمنها إلحاح عمي بعد جزاه الله خير.
0: إيش أهم البرامج والمبادرات اللي أنت شاركت فيها شخصيا على مستوى العمل التطوعي بشكل عام، يعني من 2017 إلى الآن؟
1: إن شاء الله أنه يحضرني كلهم بإذن الله. يعني شاركت
0: على الأقل يعني أبرزهم
1: في فريق سيكولوجية الشباب، هذا مختص بالصحة النفسية، يعني يعني بتعزيز الشباب واليافعين بأهمية الصحة النفسية. كذلك في مبادرة كفاءة تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كذلك في فريق تكافل الصحراء التطوعي، كذلك في فريق في لوا اللي هو نبض حياة أو نسيت اسمه يعني ما يحضرني، مختص كذلك بحملة حملات التبرع بالدم، والعديد والعديد والعديد من المشاركات التطوعية كذلك.
0: نعم، يعني يبدو أن تحاول أنك ما تستهدف مثلا يعني مسار معين في العمل التطوعي، وإنما يعني
1: أي فرصة تتاح.
0: أي فرصة تتاح. نعم، ممتاز جدا. طيب مع يعني توالي كل هذه الفرص، أكيد في هناك خبرة متراكمة تختلف في الحملة الأولى عن الحملة الأخيرة، إيش الأشياء اللي أنت تستفيد منها شخصيا البراء مع كل مشاركة من هذه المشاركات في الأعمال التطوعية؟
1: أولا يعني أقول سبحان الله أن رب العالمين يعني يمهد لنا الطريق ويسهل لنا، ويكون معنا وقت أن نقدر نساهم ونشارك في مثل هذه الفرص التطوعية. لربما أن الفائدة الأسمى أن رضا رب العالمين، أنك أنت تجبر خواطر ناس بغض النظر عن المشاركة اللي أنت تشارك. يمكن الفائدة أني أتعرف على الناس، أسمع منهم، أقول سبحان الله أنت أحيانا تلتقى بناس تتكلم معاهم، تشوف أمورهم، كذلك يعني تشوف حياتهم كيف هم أصلا عاشوا هذه الحياة. لما أنت طالع من بيئة مختلفة وهم من بيئة مختلفة، بحكم أنه أنا في بعض المشاركات اللي أزورها هنا في مسقط تكون، كذلك أنك أنت يعني تضع بصمتك في في هذا الشيء، تذكر إن شاء الله يعني بالخير. نعم، للجميع.
0: عندما تذكر أكيد يكون في أثر بالنسبة لك أنت على المستوى الشخصي. الأثر اللي يعني يكون على عن طريق شعور معين، عن طريق مثلا شخص يذكرك مثلا بعمل صالح قمت به، إيش الشعور اللي يكون معاك وقتها في لحظة تحقيق هدف معين، تغيير حصل في حياة الإنسان، إنسان ما كنت أنت على الأقل مساهم أو سبب فيه.
1: سبحان الله، يعني واحد يسعى في النهاية ترى هو التغيير يكون عند رب العالمين.
0: يمكن الشعور، لكن هناك أسباب بعد.
1: الشعور يمكن هو ما يوصف، إنه شخص يجي ويشكرك، شخص يقول لك يعني لولاك يعني يمكن ما نجحت هذه الفعالية أو ما تم تقديم هذا المحتوى بشكل مناسب. فيعني يمكن الجهد اللي تبذله، التعب اللي تبذله، هذيك الكلمتان أو ثلاث كلمات تكفي. يعني في بعض البرامج اشتغلنا عليها 3 أشهر 4 أشهر
0: إن شاء الله،
1: يعني وبعدها يعني ذيك الكلمة الطيبة التي تثلج الصدر تكفي الحمد لله. يمكن هو الصح أن الموضوع متعب وفي مادة، والحمد لله أنا يعني باحث عن عمل، لكن أحس أنه يعني إحنا لازم نبادر. هذه فرص لازم نقوم بها لمجتمعنا، لأهلنا، أخواننا كذلك، لأن إحنا موجودين. يعني خلونا نبادر في هذا
0: الموضوع. ذكرت أن في واحدة من المبادرات والبرامج اللي شاركت فيها شخصيا هي متعلقة بالصحة النفسية. أحيانا مثل هذه الأعمال التطوعية النوعية صح التعبير مفيدة لشرائح كثيرة من الناس، وما كل الفرق أو المتخصصين يعملوا عليها. خبرنا شوي عن هذه المبادرة بالتحديد.
1: هذه يعني كان بدايتها يعني سبحان الله عجيبة. أول ما قدمت الطلب قدمت في فريق آخر، وكنت أشرح لهم عن الفريق اللي أبى أدخله، يعني اللي هو الفريق سايكولوجي. فسبحان الله قبلوني في ذاك الفريق اللي أنا ما أعرف عنه شيء، يقبلوني في هذا الفريق كذلك. فبدايتي كان نزال الأخير علي السعيدي، هذا أحد الأخوان اللي ساعدني في الدخول في هذا المجال. هو الشخص اللي عرفني عن هذه، الحين أصبحت مؤسسة يعني. كانت بدايتها تقريبا من 2016-2017 مشاركات عديدة. اللي شجعني فيها أنها تطرح المواضيع بشكل بسيط جدا يتناسب مع الشباب، مع فكرنا إحنا كذلك. فحسيت أنه حاجة جميلة أني أضع بصمتي، لربما يعني أنه أقدر أني أصل لحاجة معينة. لأنه لاحظت يعني أنه في مجتمعنا نوعا ما جالسين نعطي بشكل كبير جدا في موضوع الصحة النفسية، ما جالسين نهتم في هذه الأمور. فقلت لربما إن شاء الله يعني نحاول أنه نكون في يعني نضع بصمتنا في هذا الموضوع، والحمد لله.
0: إيش كان دورك بالضبط؟
1: يعني ما أنه كان في دور معين، يعني مثلا كان في صيف اسمه كن شجاعا، نستهدف تقريبا من عمر 13-18 سنة، يشتغلوا على يعني موضوع معين، مثلا مشكلة في مجتمعنا، ويحاولوا أنه في مثلا مدة 3 أسابيع هذه يسوقوا عن هذه المشكلة، يفتحوا حساب في إنستغرام، يحاولوا أن يوعوا المجتمع من خلال هذا الموضوع. فكنا إحنا يعني المشرفين.
0: كلها كانت موضوعات في الصحة النفسية.
1: هي نعم، تقريبا كان 8 مجموعات، في كل مجموعة يمكن 8 أشخاص تقريبا.
0: تذكر أبرز المواضيع اللي اخترتوها على الأقل واحد؟
1: هم اللي اختاروها تقريبا. كانت من ضمنها أتوقع أنه كان ما بعد الثانوية. كانت ما بعد الثانوية ودخولك إلى
0: المرحلة الجامعية.
1: كذلك كان موضوع أتوقع التداول أو المادة وأثرها على الصحة النفسية، بحكم أنه أنت يعني بين فترة وفترة لازم تكون متابع لهذه الأمور، فبتأثر على صحتك النفسية. ومثل هذه الأفكار كانت الشباب ما شاء الله عليهم يعني.
0: نعم، إيش كثر مهم يعني أن احنا نتجه ونبتعد عن الأشياء التقليدية في مسألة إقامة حملات للتبرع بمبالغ مالية أو جمع صدقات، وهذا يمكن قد يكون أمر أصيل في الفرق التطوعية أو حتى المبادرات التطوعية. لكن هناك جانب أيضا لابد أن ما نغفل عنه، وهو متعلق مثلا بالصحة النفسية أو أي موضوعات أخرى نركز عليها لأنها راح تفيد المجتمع، ما شرط فقط جمع تبرعات وصدقات أو تجميع للزكاة. سؤالي القادم عن قصة إنسانية ما تنساها أبدا البراء،
1: في أي مجال تبع
0: في كل المجالات من مسيرتك التطوعية بشكل عام.
1: أحد الأخوان زال خير تحت الفرصة وزرت معه اللي هو مستشفى السلطاني. لمرضى السرطان، شفاهم الله وعافاهم.
0: آمين يا رب العالمين.
1: فكان يعني سألته قلت له أنت ليش دائما تروح وكذا، فيقول لي سبحان الله أنا أسير لأني أهذب نفسي. يعني يقول إن أنا كنت شخص عصبي، فلما تعاملت معهم قال تغيرت يعني بشكل جدا كبير. فهو يعني أتكلم عن سنوات كثيرة جدا اللي هو لا يزال يعني يزورهم ويتعامل معهم. يعني من المواقف اللي مرت أنه دخل إلى مريض، وهذا المريض يعني طفل، هو كان صغير وكان ماله بارض يعني. فهو حاول أنه يضحك، هو الطفل ما راضي، قال يعني هذا الزميل قال أنا ما أطلع اليوم إلا هو ضحك، وطلع فعليا وهو الولد يضحك يعني. فأقول سبحان الله كيف رب العالمين يعني هيئ هذا الشخص وجهزه أنه في خدمة هذه الأطفال. يعني الله ينفع بي يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. خلنا يعني نتحدث عن أخيرا، مع كل مبادرة، برنامج، أي شكل من أشكال العمل التطوعي، لابد أن يصيب في بعض الأحيان الإنسان نوع من الفتور عن الأعمال التطوعية. هل هذا الأمر صار معك؟ وإيش بإمكانك أنك تنصح المستمعين أو المتابعين اللي عندهم برامجهم التطوعية مهما كان شكلها، بأن يحفزوا أنفسهم بين فترة وفترة لكي تكون عندهم الاستمرارية موجودة؟
1: شوف، هي التحديات موجودة المادة أولا، لأنه صعب أنك
0: يعني صحيح للتشغيل فعلا يعني،
1: كذلك الفريق مهم جدا أن يكون متعاون متفهم، الواحد يعني يجدد النية الله سبحانه وتعالى أنه هذا العمل خالص له ولوجهه سبحانه، فيحاول قدر المستطاع أنه يعني بواجهه الصعاب وبواجه كل حاجة، لكن رغم هذا يعني دائما يكون الهدف أمام عيني أنه هذا يعني
0: أجر وثواب. نعم. هذا بالنسبة للناس، لكن أنت شخصيا إيش اللي يحفزك دائما؟
1: الابتسامة. ابتسامة الناس لما أشوفها على وجوههم، هذه يعني هي اللي تحفزني وتشجعني أني
0: أستمر. حصلت ابتسامات وايد؟
1: الحمد لله. يعني الحمد لله
0: رب العالمين. الله يكتب لك إن شاء الله الأجر.

0: أمن وجوه فضل. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي تميم بن حمد بن علي المعمري من الصف السابع، عمري 12 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحن.
11: تميم يهوى القراءة ولعب كرة القدم والابتكار، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندس بترول. مرحبا تميم.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت طالب رائع في مدرسة أدقال.
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم أحبها.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: أقرأ الكتب العلمية والأدبية أكثر شيء. هذا
11: جميل. إيش قرأت من الكتب الأدبية أو العلمية؟
12: قرأت من الكتب الأدبية عن قصة أصحاب يوم الريع.
11: أها. قصة أصحاب يوم الرجيع.
12: وقرأت من الكتب بعد الأدبية قصص الأخلاق الحميدة.
11: جميل جميل.
12: والعلمية بعد قرأت عن الديناصورات وأصناف أخرى انقرضت.
11: ممتاز. خلينا نبدأ بالديناصورات. ليش انقرضت الديناصورات؟
12: الديناصورات انقرضت بسبب نيزك سقط على كوكب الأرض في تلك الحقبة، وأدى بخسائر كبيرة في الديناصورات في تلك الحقبة، وانقرضت جميع هذه الديناصورات.
11: جميل. بما أن الكتاب عنوانه الديناصورات وأصناف أخرى انقرضت، شو هي الأصناف الأخرى؟
12: الأخرى مثل الماموث، مثل السلاحف البرمائية، وهذه الأشياء.

0: والزواحف.
1: والزواحف، جميل يا تميم. قلت لبعد قرأت قصص الأخلاق الحميدة،
0: نعم،
1: تأليف محمد جمال عمرو.
0: أيوة.
1: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
0: يتكلم عن الصدق وخالقنا العظيم، ويتكلم عن الأمانات.
1: عن الصدق والأمانة.
0: أيوة.
1: جميل، من خلال الحكاية ولا إيش؟
0: أيوة، من خلال الحكاية.
1: ممتاز. وقلت لبعد قريت قصة أصحاب يوم الرجيع.
0: نعم.
1: إيش حكاية أصحاب يوم الرجيع؟
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تأمين حدود الدولة الإسلامية، بالتأمينها بإرسال العيون والسيارين إليها، ومن من أرسلهم عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن دثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم.
1: جميل جدا، ممتاز يا تميم. يعني هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الرجيع.
0: نعم.
1: وعشان كذا إذن سمي أصحاب يوم الرجيع.
0: نعم.
1: إيش حكايتهم؟ يعني إيش صار لهم هناك؟
0: حكايتهم أنهم وقفوا للاستراحة وكانوا يأكلون التمر ورموا النوى، وعندما ذهبوا حاصرهم الكفار وحاصرهم فوق جبل. وعندما رأوا هذا، رأوا أنهم خلاص يعني ما قادرون أن يهربوا،
1: أيوة،
0: الكافرون قال لهم أننا سنعطيكم العهد والميثاق أننا إذا استسلمتم لن نصيبكم بأي مكروه.
1: واستسلموا؟
0: لا، كان عاصم بن ثابت حاس فيهم الغدر.
1: أها. فلم يستسلموا؟
0: فلم يستسلم عاصم بن ثابت.
1: أها.
0: ولكن ودعا ربه: اللهم إنا نحمي دينك فاحمي أجسادنا. فاستجاب له الله تعالى، وعندما قتلوه وأرادوا أن يشلوا جثته أحاطت به الدبابير على جسده، وعندما جاء الليل أمطرت السماء فحمت السيل جسده، فلم يصلوا إليه ولم يستطيعوا أن يشلوا جسده.
1: آه، جميل، ما شاء الله عليك يا تميم. إذن أصحاب يوم الرجيع كلهم استشهدوا؟
0: كلهم استشهدوا إلا واحد أسروه، ولكن قال لهم: ذروني أركع ركعتين.
1: أها. اللي هو خبيب.
0: أيوة، خبيب.
1: نعم، جميل. وهو أول من صلى ركعتين.
0: نعم.
1: قبل قتله.
0: أيوة.
1: هم قتلوه أيضا.
0: أيوة،
1: بعد.
0: قتلوه.
1: يعني استشهد أيضا.
0: أيوة.
1: إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: هواياتي الرياضة والابتكارات وهذا.
1: أها. الرياضة إيش تلعب؟
0: ألعب كرة القدم وأمشي.
1: أها.
0: مشي.
1: مشي يوميا تمشي؟
0: نعم، يوميا.
1: وين تمشي؟
0: بجانب الجبال وهذا.
1: أها. يعني في لما يعملوا مسيرات جبلية تشارك فيها؟
0: قليلا.
1: أها، جميل. وتلعب كرة قدم وين؟
0: في الملعب بجانب منزلنا.
1: أها. إيش مركزك في اللعب؟
0: مهاجم.
1: مهاجم.
0: نعم.
1: تتحب المهاجمين أكثر من المدافعين؟
0: نعم.
1: تابع مباريات؟
0: أيوة، أتابع.
1: إيش تابع؟
0: أتابع مباريات مثلا من الأرجنتين وبرشلونة.
1: أها.
0: يعني أكثر شيء أنا أحب برشلونة بصراحة.
1: أها. ليش عليك أكثر شيء؟
0: لأن شفت فيها ميسي ويامين يامال. الأساطير يعني
1: هذه الأساطير.
0: أيوة.
1: زين، وريال مدريد ما فيها أساطير؟
0: فيه، هنا كان فيها يعني رونالدو.
1: أها.
0: رونالدو أسطورة بس ما وصل كما ميسي.
1: أها. ليش ما وصل كما ميسي؟
0: لأنه هو بس يحب يعني يعطوه ربعه ويشوت في الهدف، أما ميسي هو اللي يصنع الأهداف.
1: آها، جميل. هذا يعني هذا عجبتني، يعني ميسي صانع ألعاب ويلعب.
0: نعم.
1: ويعطي زملائه، بينما رونالدو ينتظر زملائه في يعني يعطوه الكرة في منطقة خط 18 ويسجل.
0: نعم. صح؟ أيوة. آها.
1: لكن يمكن اللي يشجع رونالدو ما يعجبهم هذا الكلام.
0: نعم، هو أسطورة بصراحة يعني. بس يعني ما وصل مثل ميسي إلا جلس يعني.
1: تتوقع كأس العالم من بيفوز فيه، ميسي ولا رونالدو ولا حد ثاني؟
0: أنا أشوف إذا لعبوا بقوة بيفوز ميسي.
1: أها.
0: أيوة.
1: لكن البرتغالي قال إنهم فريق قوي، وأسبانيا أيضا فريق قوي.
0: نعم، فريق قوي.
1: فرنسا فريق قوي بعد.
0: أقوياء، بس يعني أنا بصراحة أشوف إنه ميسي يفوزهم.
1: آه. ورونالدو ما تتوقع؟
0: رونالدو أتوقع يعني يكون قريب من ميسي.
1: آه. قريب يعني يوصل قصدك.
0: أيوة.
1: قبل النهائي وكذا.
0: أيوة. قريب يعني.
1: جميل. وإذا أنت ناديك المفضل هو برشلونة.
0: نعم.
1: ومنتخبك المفضل؟
0: الأرجنتين.
1: الأرجنتين، وكله هذا عشان ميسي.
0: أيوة.
1: جميل، أنت شكلك تحب ميسي واجد.
0: أيوة، أكثر واحد ميسي بصراحة.
1: آه. يعني هو تعتبر أفضل لاعب في العالم.
0: أفضل لاعب في التاريخ.
1: في التاريخ.
0: أيوة.
1: يعني أفضل من مارادونا وأفضل من بيلي.
0: هذه كلهم ما جو نفس مستوى ميسي.
1: آه. يعني شرح ليش عاد ما جو، يعني هم أيضا كان لهم دور.
0: نعم لهم دور.
1: يعني مثلا لولا مارادونا كانت الأرجنتين سنة 86 وانت بعدك ما مولود. أيوة. يمكن كان ما تفوز لولا مارادونا.
0: أيوة. مارادونا لعيب بس ميسي تو بدأ يصنع أهداف في السنوات هذه.
1: آه. جميل، والاستمرارية أيضا. أيوة. ميسي فوق 20 سنة الحين يلعب.
0: أيوة فوق 20 سنة.
1: صحيح، ممتاز يا تميم. آه، من هواياتك الثانية قلت لي الابتكار.
0: الابتكار. ويعني ابتكر أشياء بسيطة.
1: إيش يعني إيش تبتكر؟
0: ابتكر مثلا لمبة، ابتكر أشياء بنفسي يعني.
1: جميل، كيف تبتكر لمبة؟ احكي لي.
0: يعني أجيب مثلا وايرات. أيوة. السالبة والموجبة. وأجيب دائرة تشغيل وأوصلها مع بطارية. وأوصلها وأشغل لمبة. مثلا إذا بغيت يعني أستفيد من ذا الشيء أسوي مروحة.
1: ممتاز ممتاز يا تميم. شيء بعد غير المروحة وغير اللمبة؟
0: يعني أشياء بس في ذهني ما يصلح أقولك واجد.
1: آه، ليش ما يصلح؟
0: يعني الحلقة هتطول.
1: طيب زين. طيب عشان ما تطول الحلقة. أيوة. إذن خليني أسألك، تحفظ قصايد؟
0: أيوة.
1: إيش بتسمعني؟
0: قصيدة أنت وأنا.
1: أنت وأنا لخليل الهنداوي.
0: أيوة خليل الهنداوي.
1: جميل، نستمع.
0: أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ تنبت الأرض لنا أزهارها، ثم لا ننبتها إلا قنا. أرضنا إذا شئت تغدو مسكنا، وإذا شئت استحالت مدفنا. يا أخي قصرك قصر شامخ، أكثير أن ترى الكوخ لنا؟ مذهب الحب إيمان الهوى، لا غنى كالحب في الدنيا الفنا. موطني الإنسان لا لون له، فاجعل الإنسان مثلي موطنا. إن زرعنا البغض يأكلنا معا، إن غرسنا الحب يزهر حولنا. إن مني ستراني دانيا، فإذا أنت مع الحب أنا. وإذا نحن على هام الدنا، نتحدى الزمن.
1: ممتاز ممتاز يا تميم، قصيدة جميلة. هذا أظن عندكم في الصف.
0: نعم.
1: الصف السابع صح؟
0: أيوة في الصف السابع.
1: ممتاز يا تميم، رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أميتي أن أكون مهندس بترول.
1: مهندس بترول ليش؟
0: عجبتني هذه المهنة لأنها يعني مناسبة لي، يعني حل ابتكارات وهذا.
1: آه صحيح، ما شاء الله عليك، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس كبير في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
0: حكمة أنه الإنسان بدون أخلاق كشجرة بلا ثمار.
1: ممتاز ممتاز يا تميم، شرح لي اياها.
0: يعني الانسان بلا اخلاق في الدنيا ما يسوى، هذه الدنيا ما يسوى شيء.
1: ما يسوى شيء، لازم يكون. أيوة. عنده اخلاق.
0: اخلاق
1: ما شاء الله عليك يا تميم،
0: بالاخلاق نرتقي.
1: ما شاء الله، جميله. اذا تميم بن حمد بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسه الدقال للتعليم الاساسي في ولايه صحام، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين.
0: وجوه عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: مستشفى الفرح الطائر. لقد آل مستشفى الفرح الطائر على نفسه أن يرتد يعقوب بصيرة حتى ولو لم ير يوسف أو قميصه، وأن تتحقق المعجزة وتصير البيضة أما للدجاجة، الدجاجة أما للبيضة، وأن يبصر ميلتون بعينين من حديد فردوسه الضائع، وأن تستقيم حدبة لورد بايرون، وأن تتقوى عقب أخيل، وأن لا يسقط إدوارد سعيد وسركومبولس في فخاخ المرض الخبيث، وأن يتمتع بورخس في رمقه الأخير بعينين تشبهان متاهة صحراوية تتلذذان بمطالعة الصفحة الأخيرة من كتاب الحياة. في مدينة الشمس العمودية يخترعون أسماء أزقتهم وشوارعهم بعيدا عن قواميس الحزن والتشاؤم والكآبة والسوداوية، وكذلك حال فنادقهم ومطاعمهم ومشاربهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ومن بينها مستشفى الفرح الطائر الذي قدر لي أن أدلف إلى جنباته الطائرة، تلك الجنبات التي تتلقاك بالشعر وتمطرك بالفلسفة وتعض على هيكلك الداخل بالأمان المسحورة. لقد كتب على بوابة مستشفى الفرح الطائر هذه العبارة المنقوشة بالدم والدموع للمفكر الشهير جورج سانتيانا دون ما أي إشارة إليه بالطبع. تقول العبارة: إن كنتم تظنون أن السعادة تستحق الاستمتاع بها فاذكروا أنها تستحق الدفاع عنها. أليس هناك شيء يمكن أن تفقدوه بموتكم يساوي نصف قيمة استعدادكم للموت؟ إذا كانت هذه العبارة تحريضا لدخول المستشفى بمعاني الفرح الطائر والسعادة المدرارة التي تستحق الاستمتاع بها، فهي تصادق على الموت بالطريقة التي يتخيرها المعالجون والأطباء المحترفون من ذوي الحساسية الطبية العالية، أولئك المعجونون بفذلكة لا تخلو من أعياد، وبحماس علمي لا يخلو من أظافر طويلة، وبحس صوفي يلبس لبوس أبقراط الكبير. هكذا فإن الأطفال الرضع لا يتحمل مستشفى الفرح الطائر استضافتهم للعلاج وترقيدهم على أسرته المعقمة أكثر من يوم واحد، لأن فلسفة أطبائه وإدارته تقوم على التعامل مع العاقلين والبالغين وذوي الرشد، أولئك الذين بلغوا في الفلسفة مبلغا قيما واجترحوا النظر والتمرئي في أسرار العلاجات وبواطن التطبيبات. فالأطفال وهم يتوجعون ويتألمون ليس بإمكانهم حتى أن يقرأوا العبارة الشهيرة الملصقة على بوابة المبنى، أما آباؤهم دون شك فمشغولون بأطفالهم وبأمراض أطفالهم عن أي قراءة. أطباء مستشفى الفرح الطائر مستغرقون في خلق لغة خاصة بهم لا تشبه لغة أي من أولئك القادمين للعلاج، أو لغة أي من الآباء والأقرباء القادمين مع مرضاهم. فمثلا عوض أن يقول الطبيب مرضى السرطان، مرضى القلب، مرضى الفشل الكلوي لغير ذلك، فإنه يقول: المرضى من قوم السرطان، أو من قوم مرضى القلب، أو مرضى الكلى من قوم الفشل. والإقناع في فلسفة مستشفى الفرح الطائر بسيط جدا، مثل الماء، فإذا فشلوا في إجراء عملية ما برروا ذلك بأنه قضاء الله وقدره، وقذفوا بالعلم الذي تعلموه إلى أقرب مرحاض، وصاروا يتمسحون حينها بالفقه والوعظ وأخلاق التدين. وإذا ما احتججت على خطأ طبي من أخطائهم ظنوك أنك تقلع عيونهم من محاجرها، وأنك تتحول إلى ذئب يطارد حملاناتهم الوديعة. في مستشفى الفرح الطائر، إذا ما تبرعت أم لابنها بكلية، برروا فشل العملية بأن نسيج كلية الأم قد كان خريفا بعض الشيء، وكانت كلية الأم تتحدث برطانة غير مفهومة لشاب في مقتبل العمر، لذلك على كلية الأم أن لا تعمل في جسد ابنها. وفي مستشفى الفرح الطائر، لا تنصحن زميلتك في الدراسة بأن تجري عملية الزائدة الدودية، لأنها لن تكون لك زميلة دراسة قط اليوم التالي لإجراء تلك العملية. وفي مستشفى الفرح الطائر، يمكنك أن تتخيل أنك طائر الشوك الذي ينتقي أحد إبرة ليغرس قلبه فيها حتى يغني أجمل الأغاني، لكنك هذه المرة حال دخولك مستشفى الفرح الطائر لن تكون مولعا بالأغاني، بل بتوديع الرفاق والأصحاب والأحباب وإرسال بطاقات جنائزية شديدة الرومانسية والفرح الطائر. وفي إحدى المرات كان طبيب المناوبة يتحدث إلى الأب عن حالة ابنته الأنثى، بينما كان الأب يحملق بعينيه مستغربا لأن ابنه ذكر، ورغم أن الأب كان يصحح للطبيب كل مرة جنس طفله، فإن الطبيب كان يمضي في الحديث دون توقف عن المريضة المسكينة. وبديلا عن نقلك إلى العالم الآخر، قد يسعفك مستشفى المرح الطائر أو الفرح الطائر بنقلك أو نقل مريضك إلى مستشفى آخر في حال إصابة أطباء المستشفى بالنعاس، أو عدم تفرغ الطبيب نظرا لانشغاله في سهرة خاصة جدا أو سفر عائلي، حينها سينقلونك بالمجان في عربة إسعاف إلى مستشفى الأمل الذهبي أو إلى مستشفى الزمان الصاعد، كما لو كنت أنت ومريضك في سياحة داخلية لا تستغرق أكثر من ربع ساعة عندها في تلك السيارة التي يوفرها مستشفى الفرح الطائر. ستبحث عن مقبض أو ممسكة ليديك حتى لا تسقط على رأسك فلا تجدها، وعندها أيضا سيتخضخض مريضك وستنتحب كبده فيتقيأ مرتين على الأقل، وعندها كذلك ستترنح أنت وستسقط على مريضك كما لو كنتما معا مريضا واحدا في طريقه إلى الأمل المستهتر بأصحابه. كانت روح أحمد بن الحسين المتنبي تتجول ساخرة في مستشفى الفرح الطائر حينما كان مصابا بالحمى، وهي تؤكد بلسان عربي فصيح لا يقبل الجدل ولكنه ضحك كالبكاء، أي كالبكاء. وربما جاز في أخلاق التهكم أن يصير البيت أيضا ولكنه ضحك كالبكاء، أي الكلب الخاص بك. وكان صديق الوفي المعري ماشيا في بهو الفرح الطائر، معترفا بتجهم الأمنيات وكفهرار الأحلام، مهونا عليه الخطوب مانحا إياها حبل الوداد. وبعد أن صوب فان جوخ وإرنست هيمنغوي وخليل حاوي رصاصاتهم الثاقبة، أسمع دوي سيارة إسعاف مستشفى الفرح الطائر طائرة نحوهم حاملة أجسادهم اليتيمة صوب اللوحة والرواية والشعر ومنقذة أعمالهم الخالدة من أثر الرصاص الطائش والقرارات الاستباقية. هو ذا مستشفى الفرح الطائر يتحرك نحوي مثل دبور جن في الظلام، موجها مرحه نحوي كأنني فريسته التي سيلسعها بعد قليل حين لم يجد شيئا في طريقه للتسليات الظريفة. مستشفى الفرح الطائر.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية،

0: إذاعة سلطنة عمان تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شارينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى إني ما حصلت وظيفة إني أنتظر وحاطة إيدي على خدي؟
3: احمدوا ربكم إنه واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا أيوب إنك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك إن المسألة جات على سرقة وبس، وما حرقت لكم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، فانوس الحظ.
7: يا ربي إيش هالورطة
8: الحين هذه، ما قادرة تصبر عليش شوية؟
7: أنت تعرفيها بتول أو ما عندها ومحتاجة.
8: هنزين دفعي لها وافتكي من الموضوع.
7: أنا من بعد ما دفعت الأقساط ترى ما بقالي شيء، وكلمت جابر قال نفس الموال، الراتب طار من أول أسبوع.
9: ما عطيتيني فلوسي.
8: أنت كل حد يطالبش بفلوس حتى بنتش؟
7: خذي حبيبتي اليوم سحبت الفلوس.
9: شكرا ماما.
8: عيار انتي، ها تقولي ما عندش عقب.
7: منى هذه فلوس المكرمة حقهم.
8: اها اذا فلوس المنفعة والمكرمة صح حالهم، ولو انش محتاجة لهم اكثر من صغيرين هالفترة.
7: ايش اقولش بس تراني متورطة والله، وين بحصل فانوس الحظ يطلعني من هالورطة؟
10: أقولش ممكن أعرف منيرة إيش تسوي هناك في المطبخ؟ ملعوزتنه
7: تروم تسكت عني؟ تعرفها بنتك أو أنت تسوي عصائر وتبيعهن أونلاين؟
10: المطبخ معتفس فوق تحت، شوفي لها صرفة أرجوش.
7: خليني أشوف صرفة في موضوع بتول وخلاف خير
10: بعدها وراش؟
7: ترى حقها وش أروم أقولها، خبرني.
10: عندش 4 أطفال، شل المنفعة مال هالشهر وزيدي عليها شوي.
7: مستحيل، فلوس ولادي ما أقدر، هذه في ذمتنا.
10: عارف أقصد يعني نرجعهن الشهر الجاي.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستحيل هالشي يصير، نعطيهم حقهم أول بأول، خاصة منيرة.
10: منيرة أيوه.

0: أقول لش أعطيتها فترة شهر؟ قالت ما عندها، وبعدين أعطيتها شهرين نفس الحالة، هذا من هذا الشهر لين هذا الشهر، وصلنا الشهر الثالث.
1: إنزين صبري عليها، لو تشوفي حالتها المسكينة كيف تضرب أخماس فسداس.
0: وأنا من وين أجيب فلوس؟ أنا وحدي حالتي حالة، حالتي ما أحسن عنها ترى. أرجوش أرجوش لا تطلبي مني أصبر، وروحي وخبريها تتصرف، أنا بصراحة محتاجة.
1: يا بتول ترى فعلا البنية ما عندها.
0: مثل ما قلت لش، خليها تتصرف، أنا بعد ظروفي صعبة.
2: ها؟ وليش تبيع الذهب؟
3: عشان أرجع فلوس بتول.
2: يعني ما حصلتي حل إلا هذا؟
3: ترى ذهب أبيعه وأفتك من بتول.
2: ما يهون علي تبيعي ذهبش.
3: ما عليك، أنا مرتبة الأمور، أسعار الذهب الحين مرتفعة، وإن شاء الله من تنزل الأسعار بشتري.
4: ما خذي هالفلوس.
2: ها؟ إيش هذا؟ من وين جبت الفلوس؟
4: منيرة دخلتنا معاها مشروع العصير الفخم، نحن الأربعة شاركنا وربحنا.
3: الحين تريدوا تقنعوني إنكم جبتوا هالفلوس كلها من بيع العصير؟
4: أيوة، من 9 شهور ونحن نشتري العصاير وأسويها ميكس حلو وأبيع، كلهم يطلبوا مني وأخواني كلهم مشاركين، وسوينا كل التصاريح أونلاين.
2: أنتوا طلعتوا أشطر عني وعن أمكم في التجارة.
3: يا سبحان الله، هالمبلغ فعلا يكفي أني أفتك من بتول.
4: لكن عندنا شرط.
2: قولي شرطش يا ملسونة.
4: أنك أنت وماما تدخلوا معانا من الشهر الجاي في شركة العصير الفخم.
3: يا حبيبة أمش أنتي، أنا موافقة.
2: وأنا موافق.
4: عيل رسميا أمي وأبوي الشركاء.

0: وتقول لي خلوكم شركاء ها؟
1: طلعونا بالورطة، ضروري نوافق، ما بكيفنا.
0: بس تعرف الفكرة جدا ذكية، يتعلموا الاستثمار الصحيح والتجارة من هم صغار،
1: صاروا يتابعوا المقاطع الهادفة ويتعلموا.
0: وهذا الفرق بين الأطفال، في أطفال يتابعوا السخافات والأشياء التافهة اللي أصلا ما تفيدهم للأسف.
1: بالفعل الشيء الهادف والمفيد فعلا ينمي تفكير الأطفال، والتافه يدمر كل شيء للأسف.
0: على طار الاستثمار، أبوي الله يحفظه سوى نفس الشيء بفلوس المنفعة.
1: يبيع عصاير؟
0: لا لا
1: فكرت
0: سوى تجارة إلكترونية، يبيع ساعات وخواتم وخناجر عمانية.
1: ما شاء الله، يعني الأشياء البسيطة ممكن تسوي إنجازات أكبر مما نتوقع.
0: بالفعل الفرق فقط في طريقة التفكير والتصرف.
2: معقولة؟ معقولة وافقتي تسلفيني بهالسرعة؟
3: وليش ما معقولة؟
2: قبل كم شهر سلفتك وهلكتك عشان ترجعي لي فلوسي.
3: بس الأهم منش ما ترددتي وسلفتيني، والحين جا دوري. خذي هذه الفلوس ولا تحاتي، رجعيهن متى ما قدرتي.
2: شكرا شكرا، أنا واجد مستحية منش يا منال.
3: لا تقولي هالكلام يا أم سالم، وبعدين أنا كم بتول عندي ها؟

0: وكيف وافق تتسل فيها؟ وليش ما أوافق؟ منال لا تخلي نفسك غبية، هي هذه بتول اللي جلست على فوادش نسيتي؟ ليه رجعتي لها فلوسها؟
1: العبرة إنها سلفتني فلوسها، جزاها الله خير.
0: صح سلفتش وهلكتش بعد،
1: ما نعلم ظروفها، هي سلفتني وأنا سلفتها والناس لبعضها عادي.
0: إذا كذا خلاص يلا أعطيني 30 ريال، أنا محتاجة سلف.
1: ما عندي.
0: ها؟ شمعنا يعني حالي أنا لا؟ ها؟

0: وافقت.
1: وليش ما وافقتي؟
0: قلت لهم هذه سيجارة عائلية.
2: وكلامها ما غلط، صح، كلنا عائلة واحدة وما حد من خارج العائلة مشارك معنا.
0: هم لما شافوا ان نحن صرنا معروفين وعندنا حسابات خاصة في التواصل الاجتماعي وتجارتنا صارت زينة طمعوا.
3: انا قلت لها خليهم يشاركوا زيادة الخير خيرين.
1: سمعوني، منيرة هي المديرة وهي اللي تقررها.
2: انا اتفق، هي صاحبة المشروع والقرار بيدها.
0: والمديرة تقول لا يعني لا.

0: فضلي. شكرا يا حبيبتي، تأخرت علي واجد وصبرتي علي.
1: لا شكرا على واجب، أنا الحمد لله أموري تعدلت بسبب أولادي.
0: وتحديدا منيرة بنتك، ما شاء الله عليها، شاطرة في كل شيء.
1: الحمد لله، أيوة الله يبارك فيها إن شاء الله.
0: وأنا بعد بناتي خليتني يبدين في التجارة.
1: صحيح؟ والله حلو، إيش نوع التجارة؟
0: عصاير مثلكم. لا
2: وين المشكلة؟
3: المشكلة إنهم عملوا كل شيء نفس ما نحن مسويين.
2: نعم، كيف يعني؟
3: يعني نفس تشكيلة العصاير، نفس السعر، نفس الطريقة في حسابات التواصل، حتى الاسم خلوه قريب من اسم مشروع بنتي.
2: تقليد أعمى يعني.
3: أقول لك كل شيء نفسه.
2: إنزين، بس كيف طعم عصيرهم؟
3: ها؟
4: وهذه الطلبية وصلت.
5: هلا بتول. ها؟ طلبنا من عندكم. أيوة صح، بس كيف عرفتي؟ أيوة أكيد أكيد، مثل ما قلتي لازم ندعمكم حبيبتي، لازم. العفو العفو، مع السلامة.
3: فارس، أنت طلبت وعطيتهم عنوان البيت؟ عقب كشفونا.
4: ما مهم، عطيني أذوق هالعصير.
5: لا تحاتوا، هي قالت الدعمونة، يعني الموضوع مشى.
4: وع وع وع، هذا العصير وين؟ وعصير الفاخر وين؟
5: عطيني أشوف.
3: يا ربي، فعلا الخلطة ما حلوة البر. إذا عصيرهم ما لذيذ، ما عندنا مشكلة نحن.
4: با ما حلو ويلوع الكبد.
3: أنا مستغرب منها صديقتي شادي، ما سوت إلا نفس المشروع اللي تسوي بنتي.
5: والله هالحالة ما تخلص، لو محل شاي فتح في الحلة اسمه شاي، بتحصل جنبه على طول شاي ونص، وجنبه الشاي السحري والشاي المغناطيسي وهكذا.
3: صح كلامش، وكلهم في نفس السطر وجنب بعض بعد.
4: كل هذا ما مهم، المهم إن عصيري هو الفايز، وبتول صديقتش بتستسلم قريبا، هي وبناتها، لأن الناس لو طلبوا مرة واحدة من عندهم مستحيل يطلبوا مرة ثانية.
6: يعني بيسكروا مشروعهم
4: وبيغادروا الملعب قريبا، وما يصح إلا صحيح.
5: سبحان الله، اتمنيت فانوس الحظ طلع عندي في البيت والحمد لله.
7: تمثيلية الأسبوع مع تحيات عصام الزجالي وحمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يبدأ السرب في ظفار مع انتهاء موسم الخريف وانقشاع الضباب وظهور الشمس، تبدأ مرحلة مختلفة تماما من العام، وكما قال البحتري يأتيك يعني وكأنه من الحسن حتى كاد أن يتكلم. القصيدة التي ذكرها البحتري في مقدمة لأحد أبياته أثناء مدح الخليفة العباسي عندما قال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وهذا الأمر يحدث الآن في جنوب الجزيرة العربية وفي محافظة ظفار في منطقة الخريف، عندما تبدأ الجبال بالتزين بألوان مختلفة، ويوجد منطقة يعني سبحان الله تم تغيير اسمها، تسمى الضاحك أو يضحك، وهذه المنطقة تسمى الضاحك بسبب انتشار أشجار القطن في مرحلة زمنية معينة، فكانت في فصل الربيع تتحول إلى اللون الأبيض. الآن أشجار القطن اختفت كثيرا جدا، ويعني تقهقرت وانتهت، وأصبح عددها قليلة بالكاد لا تجدها في الطبيعة، مع أنه من النباتات سريعة النمو وسهلة الإزهار يعني سريعة في النمو والثمار، في خلال عام أو عام ونفس يبدأ بإنتاج القطن. فكان القطن منتشر في أحد هذه المناطق التي تسمى الضاحك أو يطلحك، ثم يعني غيروا المجتمع هذا الاسم إلى اسم آخر، واختفت هذه الأشجار نهائيا من هذه المنطقة. هذا أيضا دليل على أن الأسماء لها علاقة مباشرة، الأسماء التقليدية، وتحمل بعد تاريخي وبيئي مهم جدا لا يجب أن يتم التخلص منها. ذاكرة شعبية مهمة جدا، فيها الكثير من المعرفة البيئية والكثير من المعرفة التي تعطي بعد آخر لهذه المعلومات. فهذا الخريف الآن بعد انتهاء موسم المطر، موسم الماء والنمو، الخريف هو موسم المطر، وأما السرب فهو في كثير من الجوانب موسم النضج والحصاد والاستفادة مما أنتجته الأرض خلال الأشهر السابقة. في المناطق الجبلية والسهلية التي تعتمد زراعتها على أمطار الخريف، يحين خلال السرب حصاد عدد من المحاصيل التقليدية، ومن أشهرها الذرة واللوبيا المحلية، الدجر المعروفة بالدجر، والخيار الظفاري. وهذا الخيار الظفاري الصنف المحلي يحتوي على ميزة معينة، يعني بعض أنواعه تكون مرة كالعلقم، وبعض أنواعه صالحة للأكل بشكل كبير جدا. فأحيانا هكذا حتى في نفس النبتة تكون هكذا وتكون هكذا. هذه الأنواع المحلية امتلكت الصفات الوراثية المهمة جدا للنظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، فالمحافظة عليها أمر في غاية الأهمية، وتوارث هذه الأنواع خاصة مع التعديلات الكثيرة على هذه البذور وتحويلها إلى بذور عقيمة في الكثير من أنحاء العالم. عندما تشتري البذور لا تنتج هذه الثمار بذور قادرة على الإنبات مجددا، وهذه لها أهمية تجارية بالنسبة للشركات، فالمحافظة على البذور التقليدية المحلية أمر في غاية الأهمية، لأن هذه البذرة تحمل إرث قديم جدا، إرث يفهم المطر، يفهم الحشرات، يفهم الرطوبة، يفهم التربة، يفهم التحديات اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فيكون قادر على الصمود وقادر على الإنتاج وقادر على البقاء. فهذه الثمار التي يتم حصادها من النباتات من جهة، حتى على مستوى العسل، حتى على مستوى الحليب، حتى على مستوى حليب الإبل أو البقر أو الأغنام، حتى على مستوى التكاثر، هذا الوقت يكثر فيه تكاثر المواشي لأنه الوفرة تكون موجودة، والإنسان منذ القدم كان ينسق مواليد المواشي أن تكون بكثرة في هذا الموسم، فالإخصاب أو التلقيح يعتمد على وقت الولادة لتكون في هذا الموسم في فصل الربيع، حتى يتوفر حاجة المواليد الجديدة من الغذاء، وأيضا حتى للبشر ذاتهم لأنهم في علاقة تكافلية مع هذه المواشي. فهذا الموسم موسم الوفرة، موسم التكاثر، سواء كان موسم الحصاد، سواء كان من المحاصيل الزراعية التي تزرع كما ذكرنا سابقا، أو حتى من المحاصيل التي توجد في النظم البيئية العشرات من الأنواع النباتية التي يعني لها بعد اقتصادي مهم جدا للمجتمعات المحلية في هذا الوقت، وكانت أيضا تؤكل منذ القدم، والإنسان يستخدم الأسماء المحلية لوصف هذه النباتات. فبعض النباتات السامة دائما تكون مقرونة بأسماء الجن، بأسماء الأفاعي القاتلة، بأسماء المنفرة، وأيضا من جهة أخرى الصالحة للأكل تكون أسماءها مختلفة ومقرونة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك. مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا. عشرات القتلى والمصابين في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء. وتبحث أعمال الدورة عددا من القضايا الدولية، في مقدمتها تعزيز السلام والأمن ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد والطاقة والمناخ ومواجهة التحديات العالمية. وتؤكد سلطنة عمان خلال مشاركتها على أهمية الحوار والتعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، إلى جانب بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع الدول والمنظمات الدولية. يترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الدورة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري، اللذين عقدا في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماعان علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوسيع أفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماعان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. شاركت سلطنة عمان ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة. ناقشت الندوة التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير آليات التعاون وتنسيق والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك على رأس وفد بلاده الدبلوماسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عراقجي أجرى بعد وصوله اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث خلاله وجهات النظر في شأن جدول أعمال الجمعية العامة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إن الهدف الأهم هو الاستفادة من هذه المنصة الدولية الكبرى للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني ومصالحه. تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير في عدد من المناطق في جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ضخمة وقصفا مدفعيا في عدة بلدات بالجنوب اللبناني. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل عودة أكثر من 5 ملايين نازح سوداني إلى مناطقهم الأصيلة بعد أن كانوا قد فارقوها بسبب ظروف الحرب. وأفادت المنظمة بأن العائدين يتوزعون على 77 محلية في 9 ولايات، وأن الأطفال دون سن 18 عاما يشكلون 55% من إجمالي العائدين. ومنذ منتصف أبريل 2023 يشهد السودان نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع
أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجها وفق تقديرات منظمات دولية. قال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. وذكر مسؤولون في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قتل نحو 30 شخصا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد 2 يوم من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان وكل يوم، أكد أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. وأشاد غوتيريش بجهود المتطوعين والمدافعين عن السلام وفعاليات المجتمع المدني وقوات حفظ السلام الذين يعملون يوميا على التقريب بين المجتمعات وتعزيز المصالحة. في اليابان تسبب الإعصار دوجوان في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد هطول أمطار غزيرة على عاصمة طوكيو، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا. يأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال حدوث انزلاقات وانهيارات أرضية. وفي إندونيسيا تكافح السلطات لاحتواء حرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة منذ أشهر وسط امتداد الدخان وتلوث الهواء الناجم عنها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وتشهد إندونيسيا أسوأ حرائق للغابات منذ 11 عاما تتركز بشكل خاص في سومطرة وبورنيو. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري 6 للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول المجلس المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية ويرفع تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة ويذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام، يشمل حفر 274 بئرا في مرمون ومنطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف. أقيمت بولاية الصلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في دعم التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حاليا 81 جهة، ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يوميا عبر المنصة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية خلال اجتماعه التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية
واستخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به. عقد بولاية صحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة. وركز اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تحديات الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة. بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في ولاية الدقم، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات. عقد بولاية خصب لقاء تعريفي مشترك بين محافظة مسندم والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام. واستعرض اللقاء دور المؤسسة في توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية ومنهجية عملها في تقييم واختيار المشروعات. نجح فريق طبي متخصص في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في علاج حالة نادرة من تشوه مادلونغ في الرسغ باستخدام تقنيات متقدمة في التخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد في إجراء يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويؤثر هذا التشوه في نمو عظام الرسغ وشكله ووظيفته، مما يتطلب تخطيطا جراحيا دقيقا. وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى في اليوم نفسه بعد الجراحة. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار فتح باب التقدم للمشاركة في الاجتماع السنوي 76 لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء والطب، المقرر عقده في شهر يونيو من العام المقبل. وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثين والطلبة العمانيين المجيدين لاغتنام هذه الفرصة العلمية، بما يسهم في بناء قدراتهم وتوسيع آفاق التعاون الدولي. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك وتبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا. وعشرات القتلى والمصابين في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضاً الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تثري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي لين. الصواري
1: كان لها أسطول كبير ومعروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
0: الصواري
2: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
0: الصواري
3: بدأنا لما السمك بدن حتى السناوية، السناديق النوع هذا اللي الحين موجود قليل مش معنى، بدأنا هواري ما السمك، وبعدين دخلنا في الأبوام عمل الأبوام كبار،
4: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
3: بدن
4: نعم.
0: الصواري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج صوارئ الذي يتحدث عن التاريخ البحري العماني من جميع جوانبه، الآثار والمخطوطات والتاريخ البحري القديم والحديث وصناعة السفن وموقع عمان ورحلات البحار وغيرها كثير. ونلتقي اليوم في هذه الحلقة بالأستاذ ربيع بن عنبر العريمي، أحد الباحثين والمدونين عن التاريخ البحري العماني، وهو مؤسس المتحف البحري في ولاية صور. أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع في هذا اللقاء.
1: مرحبا بكم في هذه الأمسية التراثية، ونحن على استعداد للإجابة على الأسئلة.

0: نتشرف اليوم يعني بوجودك معنا في هذا البرنامج، ونشكر جهدك الكبير اللي بذلته في يعني إعداد هذا المتحف الجميل اللي يجيه كثير من الزوار من جميع مناطق السلطنة ومن خارجها. أستاذ ربيع، في البداية لو تعرفنا عن فكرة إنشاء المتحف من البداية، كيف جاءت الفكرة هذه وكيف تأسس المتحف؟
1: فكرة إنشاء المتحف ولدت عام 1986 نظراً لوجود الكثير من الموروثات البحرية، من بقايا السفن، أدوات السفن، أخشاب صناعة السفن، المسامير، أيضاً قطع من أنواع الحبال القديمة كانت مبعثرة في المنازل القديمة، وتولد شعور بأن هذه الأشياء لها قيمة ويجب جمعها والحفاظ عليها حتى تكون أمام الأجيال المتلاحقة. فقمنا بجهود لجمع هذه الأشياء وعرضها، عرض مبسط كان في مبنى صغير في النادي. وبعد ذلك أيضا كانت الفكرة مشجعة، وأيضا الكثير من ما شاهدوها حثونا على البذل جهد أكثر.
0: لكن كيف كان عملية جمع الـ يعني الـ يعني الـ الـ الآثار البحرية؟ كيف تمت، وهل كان فيها صعوبة، وكيف كنتوا تتعاملوا مع الناس على أساس تجمعوا منهم هذه الأشياء؟ تعرف أشياء ثمينة وكثير من الناس يمكن صعب عليهم منهم يعني
1: حقيقة يعطوه. بالنسبة للموروثات هذه كانت في المنازل القديمة، أهالي تلك المنازل كانوا يريدون التخلص منها الحقيقة، لأنه المدنية بدأت تزحف، كل حد يريد يجدد منزله. وهذه ما لها يعني أهمية في الفترة هذه، فقمنا بجمعها وصقلها، إعدادها، توثيقها، وبعد ذلك عملية عرضها.
0: المتحف البحري وإيش أهم محتوياته؟
1: في عام 1988 وصلنا إلى مرحلة اللي هي عملية إنه إحنا اكتفينا.
0: يعني عندكم من كل الأنواع اللي تحتاجها.
1: وبدأنا أيضا بالتجديد وإضافة المعلومات الجديدة على كل قطعة، توثيقها بطريقة جيدة وتأصيلها حتى تكون طبعا.
0: كيف كان التوثيق يعني تسجلوها في الدفاتر؟
1: كانت صعبة لأنه لابد أن تزور المسنين في منازلهم، تسألهم رجالا ونساء عن كل قطعة موجودة. وأيضا
0: لمن هذه القطعة ومن أصلها وكيف.
1: الجانب الآخر أيضا نحن لم نكن نمتلك وسائل التوثيق. كانت شحيحة، ليس لديك إلا الأقلام والورق. ما كان في توفير وسائل السمعية البصرية مثل ما هو متوفر الآن. لكن الحمد لله سارت الأمور بحسب عزمنا احنا يعني.
0: ما هي الأشياء اللي كنتوا تركزوا عليها بالنسبة للتاريخ البحري تحاولوا تجمعوها من الناس؟
1: صور مدينة بحرية كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة. كان لابد من جمع أنواع السفن، مجسمات وصور. أيضا
0: جيد تعطينا فكرة عن الأنواع الرئيسية للسفن.
1: أنواع السفن طبعا اللي كانت تستخدم في فترة الشراعي. كان احنا عندنا من أقدم السفن كان البدن.
0: البدن أقدم سفينة.
1: بعد ذلك تطور بناء السفن وأحجامها طبعا. واستخدمت الغنجة والسنبوك. في عام 1953 دخلت صناعة البوم، سفن البوم طبعا. والبوم معروف أكثر شيء كان في الخليج في دولة الكويت، لكن في 1953 بدأوا بصناعة البوم وصنعت سفن أبوام كبيرة جدا. معروف أنت طبعا كان أكبر بوم صنع في عام 1957 الذي هو البوم المرزوق الذي سمي بعبد الواحد. وهذا للأسف طبعا انكسر علينا في خور دبي. فبعد ذلك أيضا كانت توجد سفن جالي بوت صغيرة. تم زيادة توسعتها وزيادة حجمها واستخدمت في التجارة. فهذه السفن جميعها سفن تجارية كانت تبحر طبعا.
0: فأنت جمعتوا لها الصور والجمعت.
1: جمعنا صورها ومجسمات
0: وكل المعلومات اللي اختصت.
1: نعم بل أكثر من ذلك احنا كنا نوثق اسم كل سفينة ولمن تعود أصحابها
0: الملكية السفينة
1: وحمولتها
0: معلومات عن كل سفينة
1: وتاريخ تاريخ صنعها
0: ما شاء الله.
1: وأيضا الأستاذ احنا نسميه أستاذ مول أستاذ المول اللي قام بصناعة هذه السفينة
0: أستاذ الرئيس اللي كان هو القائد
1: نعم رئيس النجارين رئيس الأساتذة نطلق عليه احنا أستاذ مول. وفي الخليج أيضا يسمى أستاذ ويسمى قلاف
0: والله نعم.
1: خاصة في الكويت يطلقوا عليه قلاف.
0: إذا يعني من ضمن الـ يعني
1: مجسمات السفن وصور
0: مجسمات
1: السفن
0: هذه من ضمن
1: تعدى البحث عن صور النواخذة.
0: نعم
1: صور أخذنا النواخذة. في الاتصال بالمنازل وللحصول على صور النواخذة نواخذة السفن وأيضا النجارين الأساتذة صناع السفن وبعد ذلك أيضا صور للبحارة وهم يعملون على أظهر السفن ثم أيضا أدوات صناعة السفن سواء كانت أدوات النجارة أنواع الأخشاب أنواع المسامير التي تصنع بها السفن كل ما يتعلق
0: بالنسبة للنواخذة يعني أنت تأخذ صورة النواخذة واسمه
1: اسم الكامل
0: وطبعاً تعرض الصور في المتحف
1: نعم صورهم في المتحف وأيضا إذا كان النواخذة لا توجد له صور فإحنا عندنا سجلات بأسماء النواخذة الذين لا توجد لهم صور الذين لا توجد لهم صور
0: بس أسماءهم موثقة
1: بالضبط
0: يعني.
1: ثم صار البحث أكثر إلى أكثر من ذلك عن الموانئ من صور أيضا عندك خور الحجر خور جرامة هذه موانئ اللي كانت تنزل فيها الأخشاب وتحتمي فيها السفن عن الرياح والأمواج أيضا وفرنا استطعنا الحصول على صورها أيضا سعينا أكثر للبحث عن صور من خلال كتب تاريخية فحصلنا على صور لصور عام 1905
0: هذه أقدم الصور
1: نعم و1908 ميلادي هذه أقدم الصور عندنا في صور ثم صور للمدارس تعليم القرآن الكريم وصور أيضا للقلاع والحصون
0: الموجودة
1: في الولاية صور
0: يعني
1: للفنون
0: كامل.
1: الشعبية
0: توثيق كامل يعني
1: بالضبط هذه
0: بالنسبة للأدوات الملاحية والأدوات البحرية ما هي أهم الأدوات اللي جمعتها في المتحف
1: الأدوات التي حصلنا عليها من منازل أجهزة الكمال
0: اللي يستخدم في تحديد المواقع
1: نعم تحديد مواقع السفن في أعالي البحار خرائط بحرية نطلق عليها محليا ناليات أيضا عندك أجهزة الغمازي لتحديد اتجاه الرياح عندنا البلد لقياس الأعماق عندنا أيضا الدوربين
0: لتقريب
1: الرؤية و الفرسكال لتحديد المسافة والفرجار أيضا هذه كل الأشياء
0: يعني كل الأدوات الملاحية كنتوا جمعتوها أيضا في كتب أو مخطوطات قدرت تحصلوا عليها خاصة بالملاحة البحرية
1: هذه كانت شحيحة ونادرة حصلنا على عدد قليل منها
0: ما هي أهم الكتب
1: عندنا حن كتاب معدن الأسرار لنوخذ المشهور ناصر بن علي الخضوري نسخة منا موجودة معنا
0: ممتاز
1: طبعا
0: وفي مخطوطات أخرى باللي
1: في مخطوطات خليجية عن ملاحة في الخليج وخاصة لدولة الكويت
0: بالنسبة للأثاث اللي كان موجود على السفن البحرية هل جمعتم منه شيء من الأثاث على السفن وكذا
1: السفن معدات السفن
0: معدات السفن فقط.
1: من أنواع الحبال المستخدمة عندك أيضا معدات الطهي بعضها في السفن اللي تستخدم في السفن عندك أيضا الأشرع الحقيقة إحنا ما حصلنا على نماذج من الأشرع، وكان من الصعب طبعا تحصل على أشرع بأحجامها القديمة الأصلية هذه كانت. لكن بالنسبة لما يتعلق بأدوات الملاحة معظمها موجودة،
0: أدوات الملاحة وأدوات النجارة أيضا،
1: أدوات النجارة وأنواع الأخشاب والمسامير المستعملة في صناعة السون.
0: ممكن نأخذ فكرة عن الأنواع الأخشاب اللي كانوا يستخدموها؟
1: الأخشاب عندنا احنا نموذج لخشب الساج.
0: نعم.
1: وخشب خشب الساج كان يأتي من الهند.
0: نعم.
1: وهذا
0: يصنع بالسفن التجارية.
1: هذا الألواح الجزء الخارجي للسفينة ليس لا يوجد أجمل من الساج وأفضل من الساج، هو الأفضل
0: لأنه قوي.
1: أيوة.
0: ممتاز بالقوة.
1: متين وبعدين له مواصفات. بعد ذلك يأتي بعد البنطيق.
0: نعم.
1: بعد الساج يأتي البنطيق، ثم يأتي
0: البنطيق نفس الشيء من الهند كانوا يأتوا.
1: نعم. فن أصل، فن إبراهيم، ثم أخشاب أخرى.
0: لكن هذه نفس الشيء استخدمت في نفس المكان ولا كل وقت؟
1: لا
0: نوع من الخشب لموقع معين
1: في منها صواري، في منها ألواح. عندك ينقلي خشب هندي متين جدا، ويستعمل أيضا هياراب هياريب.
0: نعم. هذا في
1: السفن.
0: نعم. قاع السفينة.
1: أيوة. أما العمانية معروفة السدر والقرط، هذه الهيكل الداخلي ليست أخشاب.
0: نعم.
1: هذه هيكل فقط، هيكل
0: داخلي،
1: أضلاع الداخلية للسفينة، هذا النوعين. عندك خشب صومالي ميط صومالي.
0: نعم.
1: مفولة كيني من كينيا،
0: نفس الشيء
1: بالضبط. الآن طبعا الأخشاب الهندية توقف، الساج لا يصدر عام الهند.
0: نعم.
1: الآن يصل إلى السلطنة ساج ميانمار وسنغافورة.
0: نعم.
1: لكن أقل جودة من الساج الهندي، ساج كاليكوت
0: وحتى من أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
1: أيوة. لكن ليس هو الساج الحقيقي. مش أول كالساج الذي كان يأتي من كاليكوت.
0: و يعني هذه الأدوات الرئيسية
1: هذا ما احتوى عليه المتحف. نعم. بالإضافة إلى الأثاث المنزلي أيضا. نعم. حن لم يعني نغفل عن الأثاث المنزلي.
0: نعم.
1: من مناديس. نعم. من عندك اللي احنا نسميه سكيك الوسائد.
0: نعم.
1: أنواع الوسائد القديمة،
0: حتى المناديس وهذه يأخذوها هم في السفن على أساس يحطوا فيها بعض. أيوة.
1: لكن هذه مناديس منزلية
0: خاصة بالمنازل.
1: أيوة. نعم. مندوس السيسم القديم.
0: نعم.
1: عندك أيضا.
0: نعم.
1: توجد عندنا أدوات المياه القديمة مستعملة في المنازل.
0: نعم.
1: أدوات حفظ المياه. نعم. أدوات العسل، أدوات السمن. عندك المياقع اللي هي الخاصة بالطحن.
0: نعم.
1: عندك أيضا عندنا سماور.
0: نعم.
1: وكلمة سماور روسية، لكن هذا استخدم قديما.
0: نعم.
1: وما لا يزال اسمه يعرف بالسماور
0: سماور.
1: وهو سخان الفحم القديم.
0: نعم. إذن يعني المتحف منوع بالإضافة إلى يعني الآثار البحرية
1: أكثر من هذا. عندنا أدوات المنزلية الخاصة بالأطفال.
0: إضافة. نعم.
1: أيوة. عندنا أيضا أدوات تجميل القديمة.
0: إذن جمعتوا كل التراث بالإضافة إلى الآثار البحرية.
1: أزياء الولاية.
0: نعم.
1: عندنا جناح لأزياء الولاية.
0: نعم.
1: شفت كيف بمختلف أنواعه.
0: نعم.
1: شفت كيف هذه بشكل إجمالي.
0: نعم.
1: محتوى المتحف طبعا.
0: وكيف بالنسبة للزوار، زوار المتحف؟
1: نعم. الزوار مريدو هذا المتحف.
0: نعم.
1: أكثرهم طلاب مدارس.
0: نعم.
1: لكن في أحيانا يأتي زوار سواح.
0: نعم.
1: أجانب.
0: نعم.
1: وفي فترات كان أيضا زاروا هذا المتحف مسؤولين.
0: نعم.
1: وزراء. نعم. من السلطنة ومن خارج السلطنة، حتى سفراء.
0: نعم.
1: زاروا هذا المتحف. أيضا شخصيات خليجية زارت هذا المتحف وسجلوا كلماتهم وكانت هذه الكلمات معبرة عن اقتناعهم بأن النصور لها بعد تاريخي ولها أسهمت بدور كبير في الحضارة العمانية.

0: أستاذ ربيع، قبل أن نختم، يعني في عندك قصيدة أو أناشيد كذا خاصة بالبحر جميلة كذا نختم في البرنامج؟
1: والله هذه ما يتعلق بالبحر والملاحة.
0: نعم.
1: أكثر هذه الأغاني أغاني بحارة.
0: نعم.
1: والبحارة هم عندهم كثير من الأغاني. أنا
0: أستاذ ربيع، إحنا من البحارة ما قدرنا نحصل على أسماء بحارة.
1: نعم.
0: هل تذكر حد من أسماء البحارة المشهورين؟
1: والله من البحارة المشهورين الله يرحمهم.
0: نعم.
1: كما أقول لك، يعني اللي عايشين منهم صالح ثويني العلوي.
0: نعم.
1: حديد بخيت مكتوم.
0: نعم.
1: ربيع الرندة.
0: نعم.
1: جمعة سعيد الفارسي.
0: نعم.
1: هذا
0: الأسماء المعروفة
1: بعضهم. نعم. نعتز فيهم حنا ونفتخر.
0: أكيد.
1: ونتمنى أن يكرموا.
0: أكيد أكيد.
1: نتمنى أن تكون هناك التفاتة لهؤلاء، لأنهم هم الذين حملوا على أكتافهم الحبال والأشرعة.
0: طبعا. وحملوا التاريخ محفوظ.
1: وحملوا التاريخ البحري. نعم. وهم الذين كانوا رواد بحر على أظهر السفن.
0: نعم. ورفعوا اسم البلاد.
1: قطعوا المحيط. نعم. الهندي.
0: نعم.
1: من الساحل الغربي للهند.
0: نعم.
1: الساحل الشرقي لإفريقيا، سواحل اليمن والخليج.
0: نعم.
1: كانوا 9 أشهر يعملوا.
0: نعم.
1: 9 أشهر في كل سنة.
0: نعم.
1: وهم يجيبون هذه
0: يأتوا فقط
1: السواحل
0: في موسم القيض فقط، والباقي
1: 3 أشهر يرتاحوا فقط، وأقل من 3 أشهر
0: وطول السنة هم في البحر. نعم.
1: من يراهم حاليا وهم قد طعنوا في السن ولم يعرفهم لا يستطيع أن يعرف المدى الذي بلغوه
0: تاريخ. نعم.
1: بالضبط. وكم أسهموا في بدور.
0: نعم.
1: يعني بالضبط.
0: إذا نختم أستاذ ربيع قصيدة أو أبيات كذا عن الشعر في مجال البحر.
1: والله في مجال البحر غير كثير يعني.
0: نعم. تاريخ البحرية و...
1: أنا الآن الجو ما يجعلني أستحضر كل شيء، لكن من ضمن الكلمات التي قيلت والبحار يكرروه يقول لك بتمشى فوق مداري.
0: نعم.
1: زين، من بهس سوت قصة يوم الخيل يسحب قاري. هذه طبعا كانت انطباع معين للبحار.
0: نعم.
1: شفت كيف الكثير يعني من الأغاني لا حصر لها.
0: نعم.
1: هناك أغاني، هناك يزلات، وطبعا في فن شوباني وفن
0: بالإضافة إلى القصائد. نعم. الشعرية
1: كثير. نعم.

0: أستاذ ربيع، استمتعنا بهذا اللقاء الشيق، ونشكرك على هذا الوقت وهذا الجهد الكبير اللي بذلته في الحفاظ على هذا التاريخ العريق، ويعني تستحق كل شكر وكل تقدير. وهذا طبعا الجهد لولا يعني مجهودكم اللي بذلتوه لكان كثير من التاريخ يعني فقدناه للأسف، فنشكر جزيل الشكر. وإن شاء الله نتمنى الالتقاء بك يعني مرات قادمة. وشكرا أخواني المستمعين على متابعتكم، وإلى اللقاء بكم قريبا، نتابع الإبحار في التاريخ البحري العماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك، أحسنت.
2: إعداد وتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على ناجيهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى الزوجة. الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج، حيث إن لها حقوقا يجب عليه أن يؤديها، فهي نعمة أنعم الله تعالى عليه بها، وينبغي عليه أن يشكر الله تعالى على نعمة الزوجة وأن يحسن إليها، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة وحسن معاشرتها، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفسر أهل العلم المعاشرة بالمعروف أن يحسن التعامل معها، وينظر إلى محاسنها، وأن يعفو عنها إذا أخطأت ويسامحها، وينسى الهفوات، ويترك تتبع العثرات، ويكف الأذى عنها، ويحتمل الأذى منها، ويحلم عند طيشها وغضبها، ويحسن الظن بها. وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحسن إلى نسائه، ومن ذلك ما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مستوى زوجاته، إلى مستوى عقولهن، فقد تسابق مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسبقته لأنها شابة، وبعد سنوات تسابق معها فسبقها، فقال: هذه بتلك، تعادل هذه بتلك. وكان من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يراعي صغر سنها ويلبي احتياجاتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يدخل بساما ضحاكا. فمن الإحسان إلى الزوجة أن تدخل عليها البيت بابتسامة ولطف. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نتصف بها مع زوجاتنا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الزوجة بالصبر عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك إلا. ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة، وأن لا يحرمها ما تشتهيه، وأن لا يكون بخيلا عليها في النفقة ولا على أولاده. كل ذلك يكون حسب حالة الزوج المالية، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل فهي له صدقة. وعلى الزوج أن يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده فيه أجر عظيم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل فهي له صدقة. وفي حديث: والنفقة ينفقها الرجل على عياله يحتسبها له فيها أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان إلى الزوجة وأداء الحقوق إليها أن يعاملها المعاملة الكريمة، يعاملها باللطف واللين والرحمة، يا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن حقوق الزوجة على زوجها وواجب الإحسان إليها ألا يفشي أسرارها ولا يذكر عيوبها. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن حقوق الزوجة على زوجها أيضا أن يأذن لها بزيارة أهلها وقاربها وجيرانها، كذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة الجماعة والجمعة أو صلاة التراويح يأذن لها بشرط أن يكون خروجها شرعيا، فلا تمس طيبا ولا تخرج متزينة، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشي الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة، فيجوز له حينئذ منعها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهم. والصلاة في البيت للمرأة أفضل، ولكن إذا خرجت أرادت تخرج إلى المسجد فلا يمنعها الزوج. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويجب على الزوج أن يأمر زوجته وأولاده بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ومن وصايا الإحسان التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. والعوان جمع عانية أي ضعيفة، المرأة في الأصل ضعيفة، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالزوجة التي تحفظ نفسها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها شهر رمضان، هذه الزوجة يجب أن ترعى حقوقها، يجب على الزوج أن يرعى حقوقها، وهي تحبس نفسها على راحة زوجها ينبغي أن يغمرها بالعاطف والمودة والرحمة واللطف والإحسان، بذلك بطاعتها ربها وطاعتها لزوجها تكون من أهل الجنة. ومن صور الإحسان إلى الزوجة أن يستر عليها ولا يظلمها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ألا يتخلى عنه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومع قيام الزوج بواجباته تجاه زوجته والإحسان إليها في تعامله ومعاشرته لها فإن المحبة بينهما تستمر وتبقى الأسرة متماسكة، يسودها التعاون في تربية الأبناء، وينشأ الأبناء في أسرة مستقرة يتعلمون فيها قيم الإحسان وأخلاق الإسلام مما ينعكس على سلوكهم في مجتمعهم ويجعلهم يعيشون في سعادة وهناء وراحة واستقرار. ومن إحسان الزوج لزوجته أنه يساعدها في خدمة البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق كان في خدمة أهله، كان يحلب الشاة يخصف النعل يتعاون مع زوجاته، فالتعاون مع الزوجة يزيد الألفة والمحبة بينهم وبين زوجها، يقوي الروابط الأسرية، يعلم الأبناء التعاون، فبذلك بالإحسان إلى الزوجة تستمر الحياة الأسرية ويتربى الأبناء تنشئة وتربية إسلامية في بيت تسوده المودة والألفة والطمأنينة بين الزوجين. أما إذا لم يحسن الزوج إلى زوجته فقد يصل الأمر إلى الطلاق، تتشتت الأسرة يتشتت الأبناء تزيد المشكلات، ونسأل الله السلامة. فختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته والإحسان إلى خلقه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: عندما نريد الحديث عن حفظ الزبدة لابد من أن نبدأه بالقول الزبدة مادة سريعة العطب.
3: صحيح.
2: لذا ينبغي الاهتمام الكامل بعملية حفظها، أليس كذلك يا صلاح؟
3: طبعا يا أمي، ويجب وضعها في البرادات أو في مكان مغلق تماما وفي ظل حرارة تتراوح بين 0 و10 درجات وبعيدا عن أشعة الشمس وعن الاحتكاك بالمعادن المؤذية كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
2: وكذلك يجب حفظ الزبدة في رقائق الألومنيوم والأوعية المصنوعة من مادة البوليتينين التي تعتبر كما قرأت خير أوعية لحفظ الزبدة، أما الأوعية الأخرى المصنوعة من النحاس أو غيره من المعادن فهي خطيرة جدا على الزبدة.
3: صدقت يا أمي، فحفظ الزبدة في مثل هذه الأوعية يحولها من مادة نافعة جدا للصحة إلى مادة ضارة جدا وأحيانا سامة.
2: فعلا، وإذا تبين أن للزبدة طعما غير مألوف فيجب الامتناع عن تناولها، كما يجب تناول الحلوى المطلية بالزبدة بسرعة، علما أن الملح يحفظ الزبدة لمدة لا بأس بها.
3: وكذلك فإنه عند إضافة الزبدة إلى الطعام يجب ألا تذاب ولا تحمى، بل أن تضاف إلى الطعام بعد نضجه.
2: أجل، وللزبدة فوائد كثيرة، منها أنها تفيد خصوصا المصابين بتصلب الشرايين، كما تنفع الأصحاء بنسبة 20 جراما في اليوم الواحد.
3: هذا عدا عن فائدة الزبدة للمصابين بأمراض الكبد أو بعسر الهضم، وحتى المصابون بالمرارة يمكنهم تناول الزبدة جامدة أو مذوبة ببخار الماء.
2: صحيح، والزبدة ضرورية للأطفال، واستهلاكها نافع جدا للعمال وللرياضيين وللنساء الحوامل، كذلك لمن يسكنون الأماكن الباردة.
3: ومن ميزات الزبدة أنها تبعث القوة والنشاط في الجسم، وتنفع للمصابين بالسل والتدرن الرئوي، وحتى للمصابين بالسكري والمصابين بالإمساك.
2: وفي المقابل يا صلاح، فإن الزبدة تمنع عن المصابين بعسر الهضم خصوصا إذا كانت مذوبة في الطبخ، وتمنع عن المصابين بالسمنة ومن لديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول في دمهم.
3: أضيفي يا أمي أن الزبدة لا تناسب صحة المصابين بالرمل أو بالحصى في الكلى أو المرارة، أو من يعانون من اضطراب في الكبد أو تصلب شديد في شرايين القلب.
2: ولكن الخبراء والباحثين يؤكدون أن هناك عدة عوامل تكون مسؤولة عادة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يرون أنه إذا أخذت الزبدة بمقادير معتدلة فليس هناك أي محذور من تناولها، حتى للذين يخشون زيادة نسبة الكوليسترول في دمهم.
3: وليس المصابون بالكوليسترول وحدهم من عليهم الاعتدال في تناول الزبدة، بل كل من يتناولها ينبغي أن يكون كذلك. المهم، وقبل أن نتابع ذكر الملاحظات المتعلقة بكيفية تناول الزبدة لجني فوائدها وتجنب مضارها، دعيني أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
2: حسنا يا بني.

0: من الملاحظات ذات العلاقة بالزبدة والتي لابد من إيرادها أن لون الزبدة يتعلق بغذاء الحيوان، ولكن هذا اللون يزول عموماً عند التعقيم، ثم إن الزبدة المصنوعة في الصيف يميل لونها إلى الأصفر، أما تلك التي تصنع في الشتاء فإنها تميل إلى الأبيض.
1: أضيفي يا أمي أنه قد يضاف عصير الجزر أحياناً إلى الزبدة لإعطائها اللون الأصفر، وهذا لا يضر أبداً، ويحذر من تناول كميات كبيرة من الزبدة لأنها قد تسبب الإسهال.
0: هذا طبيعي يا صلاح، ففي الزبدة 85% مواد دهنية و1% بروتين و16% ماء، إضافة إلى 19 ملي جراما في المئة جرام كالسيوم و18 ملي جراما فوسفات في الكمية نفسها و250 ملي جراما صوديوم.
1: وتتميز الزبدة بوفرة الفيتامين ألف فيها، والذي تصل كميته في المئة جرام إلى 400 وحدة دولية، وكمية الفيتامين د في الزبدة وفيرة وتقدر كذلك ب 400 وحدة دولية في المئة جرام.
0: كما توجد في الزبدة فيتامينات ه وباء 1 وباء 2 وباء 3 بنسبة ضئيلة.
1: ويتضح من هذه المكونات يا أمي أن الزبدة تتربع على رأس المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني، ولكنها مع ذلك أفضل من السمن النباتي.
0: صدقت يا بني، وهناك استعمال مذهل للزبدة، إذ بالإمكان وضعها ظاهرياً على القروح الظاهرة والتشقق الجلدي الظاهر وقشور فروة الرأس والحروق.
1: أما إذا كانت الزبدة غير صالحة واستعملت في هذه المجالات، فلا شك أنها تنقلب إلى مادة مهيجة وتولد أعراضاً عديدة ضارة.
0: وفيما عدا ذلك فإن الزبدة مادة غذائية مفيدة، على أي يتم تناولها باعتدال حتى تكون مفيدة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
3: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
4: بانوراما.
3: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
4: بانوراما. بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان.
5: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
6: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
7: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
8: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
15: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
16: أنا اسمي تميم بن حمد بن علي المعمري، من الصف السابع، عمري 12 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحم.
15: تميم يهوى القراءة ولعب كرة القدم والابتكار، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسة بترول. مرحبا تميم.
16: أهلا وسهلا.
15: كيف حالك؟
16: الحمد لله بخير.
15: أنت طالب رائع في مدرسة دقال.
16: نعم.
15: تحب القراءة؟
16: نعم أحبها.
15: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
16: أقرأ الكتب العلمية والأدبية أكثر شيء. هذه
15: جميل. إيش قرأت من الكتب الأدبية أو العلمية؟
16: قرأت من الكتب الأدبية عن قصة أصحاب يوم الرجيع.
15: أها، قصة أصحاب يوم الرجيع.
16: إيه. إيه. وقرأت من الكتب بعد الأدبية قصص الأخلاق الحميدة.
15: جميل جميل.
16: والعلمية بعد قرأت عن الديناصورات وأصناف أخرى انقرضت.
15: ممتاز. خلينا نبدأ بالديناصورات. ليش انقرضت الديناصورات؟
16: الديناصورات انقرضت بسبب نيزك سقط على كوكب الأرض في تلك الحقبة، وأدى بخسائر كبيرة في الديناصورات في تلك الحقبة، وانقرضت جميع هذه الديناصورات.
15: جميل. بما أن الكتاب عنوانه الديناصورات وأصناف أخرى انقرضت، شو هي الأصناف الأخرى؟
16: الأخرى مثل الماموث، مثل السلاحف البرمائية. وهذه الأشياء. والزواحف.
15: والزواحف. جميل يا تميم. قلت لي بعد قرأت قصص الأخلاق الحميدة.
16: نعم.
15: تأليف محمد جمال عامر.
16: أيوة.
15: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
16: يتكلم عن الصدق وخالقنا العظيم، ويتكلم عن الأمانات.
15: عن الصدق والأمانة. أيوة. جميل، من خلال حكاية ولا إيش؟
16: أيوة من خلال حكاية.
15: ممتاز. وقلت لي بعد قريت قصة أصحاب يوم الرجيع.
16: نعم.
15: إيش حكاية أصحاب يوم الرجيع؟
16: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تأمين حدود الدولة الإسلامية، بالتأمينها بإرسال العيون والسيارين إليها، ومن من أرسلهم عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن دثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم.
15: جميل جدا، ممتاز يا تميم. يعني هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الرجيع.
16: نعم.
15: وعشان كذا إذن سمي أصحاب يوم الرجيع.
16: نعم.
15: إيش حكايتهم يعني؟ إيش صار لهم هناك؟
16: حكايتهم أنهم وقفوا للاستراحة وكانوا يأكلون التمر ورموا النوى، وعندما ذهبوا حاصرهم الكفار وحاصرهم فوق جبل. وعندما رأوا هذا رأوا أنهم خلاص يعني ما قادرون أن يهربوا،
15: أيوة.
16: الكافرون قالوا لهم أننا سنعطيكم العهد والميثاق أننا إذا استسلمتم لن نصيبكم بأي مكروه.
15: واستسلموا؟
16: لا، كان عاصم بن ثابت حاس فيهم الغدر.
15: آه. فلم يستسلموا؟
16: فلم يستسلم عاصم بن ثابت.
15: آه.
16: ولكن ودعا ربه: اللهم إنا نحمي دينك فاحمي أجسادنا. فاستجاب له الله تعالى، وعندما قتلوه وأرادوا أن يشلوا جثته أحاطت به الدبابير على جسده، وعندما جاء الليل أمطرت السماء فحمت السيل جسده، فلم يصلوا إليه ولم يستطيعوا أن يشلوا جسده.
15: آه جميل، ما شاء الله عليك يا تميم. إذن أصحاب يوم الرجيع كلهم استشهدوا؟
16: كلهم استشهدوا إلا واحد أسروه، ولكن قال لهم: ذروني أركع ركعتين.
15: آه. اللي هو خبيب.
16: أيوة خبيب.
15: نعم. جميل، وهو أول من صلى ركعتين. نعم. قبل قتله.
16: أيوة.
15: هم قتلوه أيضا.
16: أيوة
15: بعد.
16: قتلوه.
15: يعني استشهد أيضا.
16: أيوة.
15: إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
16: هواياتي الرياضة والابتكارات وهذا.
15: آه. الرياضة إيش تلعب؟
16: ألعب كرة القدم وأمشي.
15: آه.
16: مشي.
15: مشي يوميا تمشي؟
16: نعم يوميا.
15: وين تمشي؟
16: بجانب الجبال وهذا.
15: آه. يعني في لما يعملوا مسيرات جبلية تشارك فيها؟
16: قليلا.
15: آه. جميل. وتلعب كرة قدم وين؟
16: في الملعب بجانب منزلنا.
15: آه. إيش مركزك في اللعب؟
16: مهاجم.
15: مهاجم.
16: نعم.
15: تتحب المهاجمين أكثر من المدافعين؟
16: نعم.
15: تابع مباريات؟
16: أيوة أتابع.
15: إيش تابع؟
16: أتابع مباريات مثلا الأرجنتين وبرشلونة.
15: آه.
16: يعني أكثر شيء أنا أحب برشلونة بصراحة.
15: آه. ليش عليك أكثر شيء؟
16: لأني شفت فيها ميسي ويامين يامال. آه. الأساطير يعني هذه
15: الأساطير.
16: أيوة.
15: زين، وريال مدريد ما فيها أساطير؟
16: فيها، كان فيها يعني رونالدو.
15: آه.
16: رونالدو أسطورة بس ما وصل كما ميسي.
15: آه. ليش ما وصل كما ميسي؟
16: لأنه هو بس يحب يعني يعطوه ربعه ويشوت في الهدف، أما ميسي هو اللي يصنع الأهداف.
15: آه. جميل هذا، يعني هذا عجبتني، يعني ميسي صانع ألعاب ويلعب. نعم. ويعطي زملائه، بينما رونالدو ينتظر زملائه في يعني يعطوه الكرة في منطقة خط 18 ويسجل.
16: نعم. صح؟ أيوة. آه.
15: لكن يمكن اللي يشجع رونالدو ما يعجبهم هذا الكلام.
16: نعم. هو أسطورة بصراحة يعني. بس يعني ما وصل مثل ميسي إلا جلس يعني.
15: تتوقع كأس العالم من بيفوز فيه، ميسي ولا رونالدو ولا حد ثاني؟
16: أنا أشوف إذا لعبوا بقوة بيفوز ميسي.
15: آه.
16: أيوة.
15: لكن البرتغالي قال إنه فريق قوي، وأسبانيا أيضا فريق قوي.
16: نعم فريق قوي.
15: فرنسا فريق قوي بعد.
16: أقوياء، بس يعني أنا بصراحة أشوف إنه ميسي يفوزهم.
15: آه. ورونالدو ما تتوقع؟
16: رونالدو أتوقع يعني يكون قريب من ميسي.
15: آه. قريب. أيوة. يعني يوصل قصدك. أيوة. قبل النهائي وكذا.
16: أيوة. آه. قريب يعني.
15: جميل. وإذا تناديك المفضل هو برشلونة.
16: نعم.
15: ومنتخبك المفضل؟
16: الأرجنتين.
15: الأرجنتين. كله هذا عشان ميسي.
16: أيوة.
15: جميل، انت شكلك تحب ميسي واجد.
16: ايوه اكثر واحد ميسي بصراحه.
15: اها يعني هو تعتبر افضل لاعب في العالم؟
16: افضل لاعب في التاريخ.
15: في التاريخ؟
16: ايوه.
15: يعني افضل من مارادونا وافضل من بيليه؟
16: هذيل كلهم ما جو نفس مستوى ميسي.
15: اها يعني شرح لي ليش عاد ما جو، يعني هم ايضا كان لهم دور.
16: نعم لهم دور.
15: يعني مثلا لولا مارادونا كانت الارجنتين سنه 86 وانت بعدك ما مولود. أيوة. يمكن كان ما تفوز لولا مارادونا.
16: ايوه مارادونا لعيب بس ميسي تو بدا يصنع اهداف في السنوات هذه.
15: اها جميل. والاستمراريه ايضا.
16: أيوة.
15: ميسي فوق 20 سنه الحين يلعب.
16: صح؟ ايوه فوق 20 سنه.
15: صحيح ممتاز يا تميم. ومن هواياتك الثانيه قلت لي الابتكار.
16: الابتكار ويعني ابتكر اشياء بسيطه.
15: ايش يعني ايش تبتكر؟
16: ابتكر مثلا لمبه، ابتكر اشياء بنفسي يعني.
15: جميل، كيف تبتكر لمبه؟ احكي لي.
16: يعني اجيب مثلا وايرات. أيوة. السالبه والموجبه. واجيب دائره تشغيل واوصلها مع بطاريه. واوصلها واشغل لمبه مثلا اذا بغيت يعني استفيد من ذا الشيء اسوي مروحه.
15: ممتاز ممتاز يا تميم. شيء بعد غير المروحه وغير اللمبه؟
16: يعني اشياء بس في ذهني ما يصلح اقولك واجد.
15: اها ليش ما يصلح؟
16: يعني الحلقه تطول.
15: طيب زين. طيب عشان ما تطول الحلقه. أيوة. اذا خليني اسالك، تحفظ قصايد؟
16: ايوه.
15: ايش بتسمعني؟
16: قصيده انت وانا.
15: انت وانا لخليل الهنداوي.
16: ايوه خليل الهنداوي.
15: جميل نستمع.
16: انت انسان وانسان انا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ تنبت الأرض لنا أزهارها، ثم لا ننبتها إلا قنا. أرضنا إذا شئت تغدو مسكنا، وإذا شئت استحالت مدفنا. يا أخي قصرك قصر شامخ، أكثير أن ترى الكوخ لنا؟ مذهب الحب إيمان الهوى، لا غنى كالحب في الدنيا الفنا. موطني الإنسان لا لون له، فاجعل الإنسان مثلي موطنا. إن زرعنا البغض يأكلنا معا، إن غرسنا الحب يزهر حولنا. إن مني ستراني دانيا، فإذا أنت مع الحب أنا. وإذا نحن على هام الدنا، نتحدى الزمن.
15: ممتاز ممتاز يا تميم، قصيدة جميلة. هذا أظن عندكم في الصف
16: نعم.
15: السابع صح؟
16: أيوه في الصف السابع.
15: ممتاز يا تميم رائع. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
16: امنيتي ان اكون مهندس بترول.
15: مهندس بترول ليش؟
16: عجبتني هذه المهنه لانها يعني مناسبه لي، يعني حل ابتكارات وهذا.
15: صحيح ما شاء الله عليك، ان شاء الله بتحقق امنيتك وتصير مهندس كبير في المستقبل
16: ان شاء الله.
15: في نهايه هذا الحوار الجميل والممتع معك اطلب منك حكمه.
16: حكمة إنه الإنسان بدون أخلاق كشجرة بلا ثمار.
15: ممتاز ممتاز يا تميم، شرح لي إياها.
16: يعني الإنسان بلا أخلاق في الدنيا ما يسوى، هذه الدنيا ما يسوى شيء.
15: ما يسوى شيء، لازم يكون عنده أخلاق.
16: أخلاق
15: ما شاء الله عليك يا تميم،
16: بالأخلاق نرتقي.
15: ما شاء الله جميلة. إذن تميم بن حمد بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة الدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

سلطنة عمان. استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. شاركت سلطنة عمان في الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري اللذين عقدا في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماعان علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماعان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز فرص السلام والحلول الدبلوماسية للأزمات والتحديات الراهنة. شاركت سلطنة عمان ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة

عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة. ناقشت الندوة التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك على رأس وفد بلاده الدبلوماسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عراقجي أجرى بعد وصوله اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث خلاله وجهة النظر في شأن جدول أعمال الجمعية العامة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله: هدفنا الأهم هو الاستفادة من هذه المنصة الدولية الكبرى للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني ومصالحه. تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير في عدد من المناطق في جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة مجدل زون، وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوتر الشرقية باتجاه مفدون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. قال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر أمس الاثنين. وذكر ممثلو ادعاء في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذراً من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان كل يوم، أكد أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشدداً على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. وأشاد غوتيريش بجهود المتطوعين والمدافعين عن السلام وفعاليات المجتمع المدني وقوات حفظ السلام الذين يعملون يومياً على التقريب بين المجتمعات وتعزيز المصالحة. انتهى العرض، نلقاكم في الثانية في نشرة أخبار عمان، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، أصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن تخصص هندسة عمارة المناظر أو المشاهد الطبيعية. هذا التخصص أحيانا الناس تقول عنه أنه مجرد تصميم حدائق وحزام أخضر، البعض يتوسع أنه لا، هذا التخصص أكثر عمق، وراح نتحاور في هذا الشأن مع واحدة من الأكاديميات التي يعني قضينا عمرا طويلا يزيد عن 50 عاما في خدمة العمارة، وتخصصت في هذا التخصص بل ساهمت في مؤسسته وتحسين البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، يسرني ويشرفني أن أرحب بالأستاذة الدكتورة جالة المخزومي. طبعا الدكتورة جالة هي مهندسة معمارية وأكاديمية عراقية لبنانية، تخرجت في مطلع السبعينات من جامعة بغداد ببكالوريوس الهندسة المعمارية، وبعدها ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة يال. هناك حصلت على درجة الماجستير في التصاميم البيئية، ولاحقا درجة الدكتوراه من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة في هندسة المناظر الطبيعية. طبعا في مطلع بدايتها كانت أكاديمية، ويعني لم تكن أكاديمية مجرد يعني تقوم بتدريس المناهج للطلاب، ولكن في وقت لاحق يعني نظرت من خلال أبحاثها ومن خلال كتبها في هذا المجال إلى أن انضمت إلى عدد من الجامعات وساهمت في تطوير برنامج عمارة المناظر والمشاهد الطبيعية وإدارة الأنظمة البيئية، ويعني مسيرة ما شاء الله زاخرة في القطاع الأكاديمي وفي القطاع المهني. هي اليوم محكمة دولية في جائزة تميز، وفي عدد من المؤسسات المرموقة مثل جائزة الأغا خان للعمارة كان لها محطة هنا نحن في عمان وفي مسقط، كانت لها مشاركات أكثر من مرة، آخرها في أكتوبر العمران عبر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، واليوم أيضا هي في بعض مؤسسات المجتمع المهني الدولية في هذا التخصص. فأهلا وسهلا فيك الأستاذة الدكتورة جالة، شرفتينا في صوت العمارة.
2: تسلم، تحية لك دكتور علي، ويشرفني ويسعدني أن أستضاف من قبلكم ومن قبل صوت العمارة في عمان. ممنونة
1: أستاذتنا. أنا قبل لا أبدأ يعني في مسيرتك المهنية وعن تخصص المناظر الطبيعية، قرأت في كتاب يوميات محلة بغدادية لما يعني مذكرات المهندس الراحل محمد مكية، سئل لماذا يعني كيف أنت نجحت في العمارة، فأجاب أنه مش كل واحد يدرس العمارة ينجح فيها، وأنت امرأة يعني من سنة 71 واليوم نحن في 2026، أكثر من 55 سنة قضيتي عمر كامل في خدمة العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى محمد مكية عن سبب اختيارك لهذا التخصص، وأيضا وراء هذا النجاح المنقطع النظير أستاذة دكتورة جالة.
2: تسلم، هذا حسن ظنك. الحقيقة يعني سبب اختياري العمارة ليس ذاك السبب المعقد، لأن مع الأسف يعني بالسبعينات كانت الاختيارات دراسة البكالوريوس إلى حد ما محددة، ويوجد تركيز وافتخار بتخصص الطبية والهندسة والمحاماة، مع أنه اليوم تغير وأكو اختصاصات كثيرة اللي تجمع بين هاي الفروع، اللي حتى ما تكون هاي الفروع منعزلة بهالطريقة. فبوقتها أنا يعني كان عندي توجه علمي بالدراسة الثانوية، وكنت أحب التكوين والرسم والعمل اليدوي، يعني أشتغل بإيدي. فلذلك العمارة كانت أنسب ما هو متاح إلي، فاختاريت العمارة يعني الهندسة المعمارية ببغداد ودرستها. لكن سبب النجاح أو يرجع إلى نوعية الدراسة المعمارية. الدراسة المعمارية هي تعلم الطالب لغة جديدة بالضبط مثل كل اللغات البقية، لغة التصميم. ولغة التصميم مهمة لأن ممكن أن تطبق على كثير من المجالات، بالبحث، بالممارسة، على البيئة، على التطور الاقتصادي. فمن تكون عندك هذه اللغة وعندك القابلية على الإبداع، يعني ما في حدود للشيء اللي ممكن تعمله. فأني يعني اختاريت يعني كان عندي هاللغة اللي تعلمتها من أساتذتي بكلية الهندسة بجامعة بغداد، ومن بعدها استعملت هذه اللغة التصميم، لكن طبقتها ليس على الأبنية مثل ما أنت تفضلت وذكرت، ولكن حبيت أتوسع لأن كنت دائما أحب الطبيعة، يعني الطبيعة يعني البيئة، يعني العالم الطبيعي اللي نعيش به، مو قصة منظر طبيعي، ولكن الهواء، المي، الإيكولوجيا اللي موجودة والبيئة اللي تحيط بينا. فحاولت أخذ هاللغة التصميمية وأشوف ممكن نستعملها حتى نطور البيئة الأوسع من العمارة. وهذا يعني كان بداية التخصص اللي تفضلت وذكرته عن هندسة عمارة المشهد، ومو شرط طبيعي، لأن عمارة المشهد ممكن تكون بالمدينة، ممكن تكون بالريف، ممكن تكون إقليمية، ممكن تكون على مستوى مبنى أو قطاع من مدينة. فهذا هو. وبما أنه هذا الاختصاص اللي هو هندسة المشهد، يعني landscape architecture، اختصاص جديد جداً خلينا نقول غرب آسيا، دول غرب آسيا وخصوصاً بالعالم العربي، فتوسعت بي. ما كان عندي يعني النماذج والأمثلة والأشخاص اللي ممكن يساعدوني، فانجبرت أعتمد على نفسي. فهذا كان يعني تطوير هالمهنة بفراغ الموجود المهني للاندسكيب أركيتكتشر، كان تحدي كبير بس نفس الوقت كان عظيم، لأن كان فرصة أترجم مثل ما يلائم مجتمعنا وبيئتنا، وما أتأثر يعني أنه أستورد ترجمات وتعريف غربي اللي يفرض على بيئتنا وعلى مجتمعنا.
1: يعني نحن نوجه لك التحية، ما بس من ترجمة المسمى ولكن حتى الاصطلاح. أنت ما نقلتي ما درستيه في أمريكا وفي يعني بريطانيا كما هو إلى المنطقة العربية، ولكن ساهمتي في تطوير هذا التخصص وفي المناهج التدريسية. راح أعرج على هذه النقطة، لكن من يرى يعني هذا الجيل من العراقيين يعني في الأربعينيات أنتوا يعني كلكم ما شاء الله من الناجحين، أنت الأستاذ معاذ الألوسي، الفنان الكبير ضياء العزاوي، يعني هذه الكوكبة اليوم اهتمت في الفنون، كل يعني في فن العمارة أو في مجال آخر، وكلكم اليوم أصبحتوا من الأفذاذ ومن يعني الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان. وأنا لفتتني مقولة للمفكر المصري عبد الوهاب المسيري، قال أنه لما كان يقرأ في تاريخ العمارة كان يحب الجانب الفني منها، ولفتته على وجه الخصوص حركة الأرت نوفا، وقال أن هذه الحركة دائما ما كانت ترتبط بالطبيعة. اليوم تخصص هندسة المشهد أو هندسة المشاهد، والبعض يسميه هندسة المناظر الطبيعية، هل له علاقة تاريخية يعني الطبيعة التي جاءت يعني في قبالة المد الحداثي آنذاك؟ ولماذا أيضا يعني هذا الرعيل من الأربعينيات من العراق يعني صار في هناك نوع من الاهتمام في الفنون وإن تداخل وامتزج مع العلوم؟
2: أعتقد الجواب أقدر أحكي عن العراق بالذات، يعني الجواب هو هالنهضة الثقافية اللي تتابعت من بعد تكوين الحكومة العراقية أو الدولة العراقية، صار نهضة اللي هي مرتبطة بالحداثة واللي شملت كل الإطار، يعني شملت الفنون المجسمة النحت وغيرها، شملت الأدب الآداب والشعر والنثر والكتابة، شملت طبعا الهندسة المعمارية كذلك. فنشوف أنه مو بس هالنهضة الثقافية ضمنت اختصاصات مختلفة، ولكن لأن كان أيضاً المجتمع حينذاك أصغر، يعني أصغر وملموم مثل ما نقول على بعضه، الواحد تأثر باللاخ، فالفنان أثر على المعماري والمعماري أثر على الكتابة والأدب أثر على غير أشياء. وطبعاً هذا اللي نسميه هايبريد، يعني تصير من يصير تفاعل بين الاختصاصات، ترتقي النهضة الثقافية إلى مستوى أعلى بكثير، واعتقد هذا اللي صار بالعراق، فهذا اللي ميز هالنهضة. وتشوف يمكن مثلا أقدر أدرج تعاون أستاذنا الكبير رفعت الشادرشي بنصب الحرية بصحة التحرير ببغداد مع الفنان العظيم
1: جواد سليم.
2: كان يعني مثال لهذا التفاعل اللي دا أتكلم عنه، وتفاعلات أخرى، يعني الفنان محمد غني النحات كان يشتغل على كثير من معالم العمارة للمعماريين الرواد اللي قادوا النهضة بالعراق. فيعني أعتقد هذا كلش فتشي مهم اللي بس مع الأسف كل هذا حدث بغياب عن الناحية البيئية وعن المشهد اللي أنا دا أتكلم عنه.
1: هل علاقة المشهد أو عمارة المشاهد لها علاقة تاريخيا أنها جاءت ضد جمود الحداثة؟
2: الجواب معقد، لأن الجواب حتى نعرف الجواب لازم نرجع إلى تاريخ كيف تطورت عمارة المشهد بأوروبا بالغرب. فتطورت أول ما من استعمل مصطلح معمار المشهد أو مهندس معماري المشهد landscape architect هو فريدريك أولمستيد، اللي هو صمم سنترال بارك اللي هي البارك الكبير اللي أيقوني في وسط نيويورك مانهاتن. ليش استعمل هذا المصطلح؟ قبل هذا ما حد كان يستعمل هذا المصطلح، استعمله لأن شعر أنه تطور أكثر من تصميم حدائق، يعني كان مقياس هذا المتنزه الكبير كان على مقياس هائل، اللي هو تخطيطي إلى علاقة بالبنى التحتية، إلى علاقة بالتربة وبالجيولوجيا الأرض، فاستعمل هذا المصطلح ومن بعده استعمل هذا المصطلح. ولكن بالغرب كان تطوير هذا المصطلح إلى حد ما بقى محدود إلى الناحية الجمالية، خلينا نقول إلى حد ما اللي تكلمت عنه، يعني نخلق حدائق أو متنزهات عامة اللي هي تشبه الطبيعة اللي موجودة بالغرب. وهذا كان محدد، لأن يمكن هذا يرجع يعني بالحقيقة كان الهام لهذا الشيء، يعني استلهموا مهندسين المشهد بالأربعينات وبالخمسينات وبالستينات، التصميم الحدائق القصور الملكية مثل قصر فرساي ومثل القصور المهمة اللي بإنجلترا، فحاولوا يقلدوها ويخلقوها أيضا بالمدينة. فإلى حد ما هذا كان يحدد هذا الاختصاص، لأن يحدده بالناحية الجمالية كمنظر طبيعي. ولهذا السبب إذا ترجع إلى القواميس الإنجليزي العربي، مصطلح لاندسكيب الترجمة مالته بأكثرها منظر طبيعي، والمهندس المهندس مناظر طبيعية، مع أنه هو أبعد بكثير من المنظر. فمثل ما قلت قبل شوية بالآونة، يعني بآخر خلي أقول 15 سنة، 10 سنين 15 سنة، أقصى شيء 20 سنة، تغير هذا الشيء وبدأ صار وعي ضمن هالمهنة أنه القصة والهدف ليس المناظر الطبيعية، ليس لتجميل المدينة، ولكن لخلق لتواصل البنيان العمراني بالمدينة مع الطبيعة، طبيعة المكان، الطبيعة من هواء، من مناخ، من تربة، من مياه، من توفر مصادر مياه، فتوسع كثير عن هالنظرة الجمالية المحددة اللي كانت.
1: يعني هل أستطيع أن أقول أن إضفاء كلمة طبيعية إلى يعني هندسة المشاهد هي مغالطة بنيوية، وأعطت يعني معنى اختزلتها في المشاهد الخضراء؟
2: أتفق معك 100%. بالضبط بالضبط. ولذلك بالبداية قلت لك ما رح أستعمل طبيعية، مشهد ممكن يكون أي مكان وممكن يكون على أي مقياس، فأنت من تطلق العنان لهالكلمة مشهد تبتعد عن هالتحديد، لأن هو لو الطبيعة بالمشاهد الطبيعية يعني تفهم بعمق لا بأس يعني، ولكن تفهم بطريقة سطحية مثل ما ذكرت، نسخا عن التوجه في الغرب للمشاهد الطبيعية اللي مستقات من قصورهم ومن تراثهم، بس احنا تراثنا غير شكل. فمثل ما ذكرت قبل، هذا حررني إلى حد ما، يعني لأن ما كان أكو هذا، يعني ما أكو رواد بهذا الاختصاص، ما أكو نماذج جيدة، فتمكنت أن أسترسل وأفهم وأحاول يعني أتقصى يعني عن ما معنى المشهد وما معنى مهندس مشهد بطريقة مختلفة ومغايرة، وهذا كان إلى حد ما يعني أعجبهم كثير من زملائي بالغرب، اللي قدرنا نطبق هندسة المشهد على الإعمار ما بعد الحرب، على الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي biological diversity على تطوير الاقتصادي يعني economic development. فقدرنا نطبقها على كثير من الأشياء، عن الهوية والحفاظ على التراث. فلذلك مثل ما قلت يعني مو الوحيدة، كثير اللي بدوا يعرفون عمارة المشهد خصوصاً بظل التغيرات البيئية الكبيرة والاحتباس الحراري اللي دا يكتسح عالمنا، ما بقى مجال أنه نجمل. ضروري نستقصي أنه شنو هي الأشياء الأساسية، شلون نقدر نحد من الاحتباس الحراري من خلال تصميم المشهد، من خلال بيئة اللي هي مناسبة. فهذا يعني باختصار الجواب على سؤالكم. آسف.
1: لا أبدا، أنا مستمتع الأستاذة الدكتورة، ويعني أريد أنتقل إلى جزئية صغيرة، أنه نحن استنسخنا النظريات الغربية وما طبقناها على واقعنا بما يعني نحتاجه نحن في واقعنا كثير، وهذا يعني للأسف في كثير من التخصصات اليوم تستنسخ النظريات ويتم إسقاطها وتكييفها كما يتم تكييفها هناك على واقعهم وعلى احتياجاتهم، وكأن الواقع متماثل ومتناظر. ولكن هنا أما كان هناك في نوع من الحركات التي في الغرب قد تكون تصحيحية إلى حد ما؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ في رواية للكاتب ميخائيل بولان يحكي قصة يعني شخص يريد أن يصمم كوخ للكتابة في حديقة، فأراد أن يتخيل هذه الحديقة كيف كانت، فقال أنه دائما لما كان يعني يحاول أن يعود إلى المعماريين المتخصصين في تصاميم المشهد، فدائما ما يأخذون من القصور الأميرية أو القصور الملكية، وكيف أن هذه الحدائق حدائق إنما يعني صممت بخطوط مستقيمة وبهندسة يعني بزوايا قائمة. فيقول أنا يعني حتى كان يسميها بالفوليز، وكلمة مترجم يعني بالعربي هي الحمقى، فأنا عرفتها مثل ما هي الفوليز. ولكن قال أنه عندما أراد أن يعني يبتعد عن هؤلاء ما وجد إلا في حركة اسمها الحركة الرومانسية، أنه هذول استخدموا طبعا هي حركة مرتبطة غالبا بالألواح الفنية بالرسومات، وأن كيف المشهد لابد أن يكون من مقدمة ومن خلفية ووجود الماء ووجود الشجرة. فاللي وهلة ما يعني شفت أن هناك في نوع من المعارضة الداخلية للنموذج الأميري للأمراء ولقصورهم. فأريد أفهم هذا الجانب أكثر أستاذة دكتورة، كيف هذه التخصصات يعني أما من باطن من وأنت كنت يعني هناك موجودة في أوروبا، ما كان في معارضة إلها أن ما تكون فقط استنساخ لتجارب ملوكهم ولقصورهم؟
2: 100% أنت يعني بتعبيرك الجميل اتطرقت إلى كل الموضوع، لأن بالضبط هذا التفرد بالقصور والمشاهد القصور الأميرية عند عدة مشاكل. أولاً هذه القصور، هاي المشاهد المصممة إن كان فرساي أو حتى القصور اللي طبيعية يعني بها منحنيات ما بها خطوط مستقيمة في إنجلترا أو ما يسميه تصميم المشاهد والحدائق الإنجليزية، كان فيها سيطرة على الطبيعة، يعني حب تطويع الطبيعة كيفما كانت، وخلق تكوين اللي يستمتع به المالك اللي قاعد بهذا القصر. فكثير من الـ يعني اعترضوا على هاي، لأن قالوا طيب وما حال مئات العوائل الريفية اللي كانت تزرع وتفلح بهاي الأرض اللي استملكت واللي استبعدت عن أراضيها لخلق هذه التكوينات الجمالية للقصور. فهذا كان واحدة من الاعتراضات، وهذا لكن التأثير يعني بقى، كان كلش قوي وأثر. فأكو ناس اعترضوا على هذا الشيء، لكن إحنا من نجي إلى بلادنا، يعني خلينا نقول يعني العالم الجنوبي، خلينا نقول خلينا غرب آسيا، ما عندنا أصلاً. يعني إحنا المشكلة مشكلتين، لأن أولاً هاي القصور الأميرية ومشاهدها ما هي علاقة بتراثنا وتاريخنا، أو إذا حتى إذا أكو قصور ما كانت هكذا. وثانياً نستعمل لغة ونستلهم من تاريخ ومن حضارة ما لها أي علاقة بحضارتنا. فهذه يعني كان يعني بالنسبة لهذا الاختصاص المشاهد، يعني اللاندسكيب أركيتكتشر، هذا هو الصراع الأكبر، يعني كيفية تغيير هاي الفكرة. لأن مع الأسف الإداريين واللي هم يأخذون القرار لا زال عندهم هاي النظرة يعني. وطبعا أيضا لأن مستعمرين كنا من الغرب، فدائما ننظر للمستعمر ولتعريفه ولعمارته لمشاهدة أنها أحسن من اللي عندنا.
1: طيب خليني أوقف على
2: أنا وحدة، يعني قلت لك ما كان أكو أحد أتعلم منه، بس أنا لا. أتعلمت. تعرف من منو تعلمت؟
1: من
2: العمارة المحلية ومن المشاهد المحلية. انظر شوف التنوع والاستدامة بقرانا وبريفنا وبعمارة إن كانت الواحات الصحراوية أو إن كانت مشاهد الضفاف الأنهار والوديان، هذه هي اللي تطورت عبر آلاف السنين من قبل الناس، ما حد صممها، بس هم عرفوا كيف يتصرفون، لأن ما كان عندهم خيار التكنولوجيا للابتعاد عن الطبيعة، فاستلهموا من وتجاوبوا مع المحددات الطبيعية، فجاءت العمارة مستدامة وجميلة أيضا. فأني هذا كان أول تأثير، والتأثير الأكبر عندي الناس اللي بعيدة عن التأثير الغربي والأوروبي اللي عادة خارج المدن، كيف يفكرون بالطبيعة؟ كيف يفكرون بحدائقهم؟ كيف يفكرون بتكويناتهم؟ هذا أكبر مصدر نتعلم منه.
1: أريد
2: وهذا يعني أخلي هذا مقابل الشيء اللي تكلمت عنه، أنه النقل الحرفي لأفكار ولتراث الغربي بالنظرية.
1: أنا تحديدا أريد أقف عند هذه النقطة، أنك تعلمتي من التراث العربي ومن واقع المدينة العربية. ألا تعتقد أن نحن اليوم عندنا نوع من المغالاة، كلما جاءتنا نظرية غربية أخذناها على صحتها على وجه الإطلاق وكأنما هي يعني الحق المطلق؟ أنا أتذكر الأستاذ معاذ في حلقة سابقة قال أن العمارة تعطينا يعني متعة التلذذ بالمنظر وبالمشهد، وفي أوروبا يعني قد يكون بسبب عامل الجو أو ثقافة الحدائق الأميرية أنه هو يجلس عند النافذة ويشوف هذه الحديقة، بينما نحن بسبب جونا الحار نحن نمشي أكثر. فألا تعتقدي أن نحن اليوم قد تكون الحضارة الهندية التي هي أقرب إلينا يعني مسافة وثقافة، ويعني في أواسط آسيا وفي يعني شرق آسيا، ألا تعتقدي أن هناك من النظريات ما يستحق وقد تكون أقرب إلى ثقافتنا أن نستقطبها بدلا من الغرب؟
2: 100%. يعني ما شاء الله عليك، انت تعرف الموضوع اكثر مني همينة حقيقة، لان هي بالضبط هذا. يعني احنا دائما ننظر للغرب، والهند كنت في مومباي قبل سنة، كنت مدعوة بمؤتمر آسيوي لللاندسكيب. ف يعني تعجبت على مدى المشتركات اللي وجدتها بيننا احنا كعرب يعني او احنا سكان شرق اسيا غرب اسيا مع الهند حقيقة. يعني هل قد اكو مشتركات اللي تراثية حضارية تاريخية؟ بس مع الأسف مثل ما احنا كنا مستعمرين من قبل الغرب هم هم مستعمرين، فهم عندهم ايضا نفس الصراع. هل ينظرون الى تراثهم هم والتراث الشعبي أو الفولكلوري للعمارة وللبيئة وللتصميم البيئي وللمشهد، أو يتشبهون بالغرب فعندهم نفس هذا الصراع اللي عندنا؟ بس أتفق وياك، إذا نتعاون وياهم نقدر ندعم التوجه الآخر ضد التقليد ونقل التصاميم الغربية وفرضها على بيئتنا. وشيء آخر ذكرته أنه إحنا نمشي أكثر 100%، يعني أولاً، وثانياً يعني ما نحاول، يعني إذا تنظر إلى كل حتى القصور دائماً محدود، الحديث محدود حجمها ومحوطة بسور. ليش؟ مناخيا، لأن أولا المناخ الحار، ثانيا حتى تحبس الرطوبة من السقي الأشجار، ودائما أشجار المنتجة وأشجار الفواكه تفضل. إذا تشوف حتى حدائق العوام من وين ما تريد انتقل بمناطقنا، من شمال أفريقيا إلى العراق، شمال العراق بالموصل، الحدائق حدائق المنازل الاعتيادية يزرعون بيها زيتون ويزرعون بيها رمان ويزرعون بيها تين. هذا عميق جدا هذا الشيء، لأن المي ببلادنا هل قد مهم وما عندنا هواية منه، فما كلش معقلاني أنه أزرع أسقي شيء فقط لغاية جمالية. لكن إذا كانت غاية جمالية وإنتاج استفاد منه، إذن هذا أفضل. هذا التفكير تطور عبر آلاف السنين، هذا موجود بالكتب الدينية، موجود بالقرآن الكريم، اللي الحدائق اللي حدائق الجنة اللي توصف حدائق منتجة تعدد فيها أنواع الكروم والثمار والنخيل والرمان والتين والزيتون، فيعني كلها موجودة فيه. فهذه أشياء تراثية اللي نمسحت وراحت لأن كنا نقلد. فيحتاج نهضة جديدة حتى نفتش عن هالأشياء. عندنا يعني بعمان وبالإمارات موجودة نظم، خصوصا بعمان أتذكر بمسقط بالمتحف، متحف التاريخي، مجسمات تبين تعقيد نظم الري اللي تجي من مناطق بعيدة وكيف تجي
1: المتحف الوطني.
2: يعني هذه هندسة هيدرولوجيا متقدمة جدا. بس هل ننظر إلها؟ يعني مثل ما قلت يجب أنه يعني نستعمل هاي النماذج ونفتخر بيها، مو بس كتراث ولكن نستلهم منها ونتعلم منها، مو شرط نقلدها ولكن أنه نستلهم منها ونستوحي منها حلول اللي هي نمطية واللي هي مستدامة. نحكي دائما عن الاستدامة، وأجدادنا كانوا كلش مستدامين أكثر منا. فأكيد أكيد أنه التعاون مع الهند، مع الباكستان، مع بلدان اللي هي كلش أقرب على حضارتها وتراثها ومجتمعها من الغرب. بس مع الأسف أيضا أقول هذا تأثير الاستعمار، دائما ننظر وجهنا للغرب ننظر للشرق.
1: في عمان هناك بعض النماذج اللي استفادت من النظريات الهندية. أنت زرتي جامع السلطان قابوس الأكبر، في دورة تميز العاشرة، جائزة تميز لما استضافتها مسقط، كانت واحدة من المحطات احتفاء بالمعمار الدكتور محمد صالح مكية اللي صمم جامع السلطان قابوس الأكبر. الحدائق، حدائق الجامع إنما كانت يعني نفس النظريات التي طبقت في تاج محل وتم تطويرها. فهذه يعني واحدة من الحدائق التي أنا يعني شخصيا مفتون بها. ولكن خليني أخذ الفرصة من زياراتك إلى عمان تحديدا، يعني أريد أسمع عن انطباعك عن العمارة وتحديدا عمارة المشهد، لأنه نحن كان في عندنا اهتمام، الناس دائما تسأل أنه ليش المباني عندكم باللون الأبيض، فأقولهم هذه تعطينا نوع من التباين مع الخلفية الداكنة للجبال. ولكن أنت كأستاذة في هندسة المشاهد، لما تشوفي المدينة البيضاء على الخلفية الداكنة للجبال، من منظور المشهد ومن تصميم المشهد، أريد أسمع انطباعاتك عن مسقط.
2: جميلة، هذا التباين بين الاثنين جميل يعني. ويعني ومسقط لا زالت تحافظ على مقياس بشري وعلى طابع يعني أكيد أكو بنايات يعني جديدة بمناطق اللي هي عالية وغيرها من فنادق ومباني تجارية، لكن لا زال هناك شيء يجمع هذولا ويخليك تشعر أنت بمسقط، أنت ما ممكن تكون مكان ثاني. بس أحب أذكر مثالين اللي واحد منها مع الأسف ما زرته، بس أعرفه من خلال الدراسات ومن خلال يعني قراءتي عنه. الحديقة طبعاً يعني عمان مشهورة بتنوعها البيولوجي، تنوع الحيوي، أفتكر عندها أعلى تنوع حيوي بالجزيرة العربية، يعني لأن عندها جبال وعندها مناطق يعني عندها إيكولوجيات كلش متباينة، فلذلك أكو تنوع بيولوجي. حديقة عمان، الحديقة النباتية اللي صمموها يعني معماريين مشهورين أروب في إنجلترا، وعملوا أنه حاولوا بالحديقة ما تكون حديقة جميلة بمناطق مسطحات خضراء، وهاي خلقوا نفس البيومز يعني نفس المكونات البيئية المناخية الجيولوجية اللي موجودة بعمان على مصغر لتشكل مكونات الحديقة النباتية. فهي مو حديقة، هي إلى حد ما كأنها مصغر إيكولوجي للتنوع الموجود في عمان، وهذا مهم جداً لأن الزائر إن كان عماني أو إن كان زائر أجنبي بهالطريقة يتعرف بصورة متكاملة للنبات، مو بس يشوف نبتة واسمها هيجي، ولكن يشوف عائلة النباتية للنباتات كمان بمناطق محددة بمناخ معين هي تكون عائلة، فيشوف هالمجتمع النباتي ببيئته المعينة، وبهالطريقة يتعرف على عمان وتنوعها، التنوع التضاريس والتربة والجيولوجيا. فيعني هذا مثال أعتقد يشار إلى بالبنان، ورح يكون نموذج يطبق بكثير من من أنحاء العالم. فهذا كان مثال مميز لعمان. مثال آخر كلش بسيط اللي هو ميز يعني بس جلب انتباهي، من إحنا بالحافلة دا نتنقل من محل إلى محل، الحافات الشارع لأن عمان بيها أمطار تصير غزيرة، تونست أنه حافة الشارع القنوات الموجودة والجسور لتسرب مياه الأمطار كلها مبطنة بالحصى يعني مثبت عليها، اللي هو تفصيل جميل جدا وعملي جدا حتى ما يصير تعرية ويعني فهو استجابة للبلدية، يعني هذا ما أفتكر تصميم معقد أو شيء، بس هل قد في التفصيل جميل اللي أيضا ما ممكن يكون غير بعمان، ما شايفت غير مكان، فتشوف من هالنواحي يعني ونواحي كثيرة. أتمنى أقدر أجي لعمان وأتجول بيها وأشوف كنوز المشاهد والعمارة الموجودة بيها إن شاء الله. بس من زياراتي القليلة يعني هاي هي الأشياء اللي يعني في كثير تميز. بعدين شيء آخر أنه الناس عايشة بهالمحلات، يعني هالمكانات الجميلة والتراثية ما مجمدة بس لحتى يجون السواح يتفرشون عليها، الناس عايشة بيها وهذا يخليها حية، يعني تكون مشاهد حية ويكون تراث حي ما يموت. فيعني عمان مميزة من كل هالنواحي وغيرها كمان.
1: أنا في حاجة يعني وأنت تتكلمي أحزنتني، يعني على قدر ما أسمع هذا الانطباع يعني عن عمان لربما كثير منا، لأن هذا ما بين ظهرانينا، أحيانا الواحد ما يشوف إيش ما بين يده من مما يميزه، ولكن يعني عطفا على موضوعنا نحن ونحن نتكلم عن هندسة المشهد، لا زالت يعني هندسة المشهد لا زالت تربط بالحدائق. ألن يأتي يوم نخرج من دائرة الحدائق وتصبح المدينة بأكملها هي حديقتنا الأكبر، وتخصصنا بدل أن لا يعامل اليوم ويختزل في الحدائق وإنما يعمم على مستوى المدينة يعني بشمولية أكبر؟
2: أكيد أكيد، وأعتقد وصلت النقطة كثير مهمة حبيت أن أتكلم عنها، اللي هي الجمعية العمانية لهندسة المشاهد أصلا عمان Society for Landscape Architecture. لسنين أنا كنت هلأ تنحيت وكنت أنا يعني رئيسة الاتحاد الدولي لهندسة المشهد للإقليم الشرق الأوسط، فحاولت من خلال ترأسي هاي المنظمة، هي المنصة العالمية لعمارة المشهد، وتسعى أن تأسس جمعيات بكل بلدان العالم اللي ممكن يعني اللي تعدها المؤهلات المهمة، وبس تقدم الطلب وعدها المؤهلات يقر من قبل المجلس العام للاتحاد الدولي، وتصبح هاي الجهة المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية هي اللي تمثل هذا الاختصاص في ذلك البلد. وأنا سعيدة اشتغلت مع المهندس الدكتور منير السنيدي اللي اشتغل مع زملائه، ممكن إذا تحب أذكر أسماءهم، عندي أسماءهم، حتى أسسوا هاي الجمعية واشتغلنا يعني بجهد اللي نأسس حتى تصير الموافق عليها، وهي الآن إحدى الدول تحت رعاية الاتحاد الدولي في عمان، يعني المنظمة هي جمعية عمان للمشاهد لهندسة المشاهد، هي ضمن الاتحاد الدولي لهندسة المشهد. فهالجمعيات انت رجوعا الى سؤالك، هي اللي تسعى حتى تعرف المهنة، حتى تطور المهنة من خلال المناهج الدراسية استحداثها، خصوصاً على مستوى الماجستير، يعني تدرس معماري لأن أكو أقسام معمارية كثيرة في عمان بالجامعات العمانية، فإذا تعمل ماجستير هندسة المشهد ساعتها أنت المعماري يتخصص بهذا الشيء، فهي تعمل مع المناهج، تعمل مع النقابات الهندسية حتى تقدر تعترف بهذه المهنة. والدكتور الزميل منير السنيدي كان شاطر جدا لأن ما حب يقدم طلب الانتساب للاتحاد الدولي لهندسة المشاهد إفلا International Federation of Landscape Architects، قبل ما يثبت أو يحاول أنه تشمل الجمعية العمانية تحت منصة جمعية عمان للتصميم.
1: فهي رابطة يعني ليست جمعية.
2: بالضبط بالضبط، لأن بهالطريقة يعني أصبحت هاي المهنة مثل ما العمارة منتسبة للجمعية، هاي المهنة أيضا منتسبة، فتعطيها المكانة اللازمة وتعطيها القوة وتعطيها الدعم لتتعاون ويا هذولا. يعني
1: أنتوا تحاولوا من خلال المؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات المهنية أنكم تغيروا هذه الفكرة، أن الفكرة هي ليست مرتبطة بتصاميم مشاهد، وإنما هي مهنة وممارسة مرتبطة بمعيشتنا في المدن اليوم.
2: 100% معيشتنا بالمدن بالقرى، تراثنا، التراث، تراث المدن المدني أو الحضري إحنا بالعراق نسميه، ما يقتصر على الأبنية وعلى الشوارع، التوتل الكل، من تنظر للكل هذا مشهد، هذا مشهد حضري. فيعني ضروري ضروري هي يعني نظرة المشهد شمولية. بس شنو فرقها، شنو اللي تقدر تجيبه هي كمان تطفيه؟ المشهد هو تداخل، أقرب كلمة لللاندسكيب بالإنجليزية هي كلمة مكان. ليش؟ لأن تعريف مكان، المكان هو ناتج تفاعل مجتمع مع موقع معين، مع فضاء معين اللي يضفي له معنى وكينونة. فيعني كلمة مكان، فالمشهد مثل المكان، يعني الناس سعوا حتى يخلقون هالمشهد. الفرق بالمشهد، العوامل الطبيعية مهمة جداً، المناخ، التربة، الجيولوجيا، الهيدرولوجيا، المكونات النباتية، هذه كلها. فلذلك المشهد يدفع إلى تصميم شمولي، وتصميم اللي يجمع بين الطبيعة وبين الثقافة، نواحي الطبيعية والنواحي المجتمعية والإنسانية. يعني
1: أنا سعيد جدا بهذا الحوار الأستاذة الدكتورة جالة، يعني قربتينا من مفهوم التخصص الذي لربما كان يختزل دائما في الحزام الأخضر وفي المناظر الخضراء، ولكن ذكرتيني بمقولة للمعماري البريطاني ريتشارد روجرز، كان يقول إنه المدينة التي تنظر من خلال نافذة منزلك إلى الخارج ولا تعطيك الحق في الاستمتاع بمنظر أخضر وبمنظر الماء وبحركة، يعني بالإحساس بحركة الهواء، بنسمة الهواء الطلق، المدينة التي لا توفر هذه الحقوق هي مدينة لا تحترم الإنسان. وأعتقد هنا يعني جوهر العمارة هو ليس في المنظر ولكن في ما توفره من يعني إمكانات طبيعية موجودة وتوفرها في خدمة المدينة وسكانها.
2: تمام.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذة الدكتورة جالة المخزومي، أكاديمية وكاتبة ومحكمة دولية ومهندسة معمارية ومهندسة مشهد، وأيضا في قيادات مؤسسات المجتمع الدولي، وطبعا السيرة الذاتية زاخرة، أعتقد يعني مهما تحدثت أنا لن أوفيك حقك. فكل الشكر والتقدير لك على هذه الساعة المستقطعة من وقتك، على أمل أن تكون لها تتمة ولكن في مسقط وليس عبر الاتصال.
2: إن شاء الله، أتمنى وكل الموفقية لكم والمشاهديكم. إن شاء الله عمان دائما بازدهار وازدهار، وتكون رائدة في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وفقنا أعزائي المستمعين أن نعرفكم ونقربكم من تخصص هندسة المشهد، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وإلى أهم الأنباء. جلالة سلطان المعظم يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة. جلالته يهني أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. سلطنة عمان تطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية لتسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات. إلى تفاصيل النشرة، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر في صلالة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. أعرب جلالة السلطان خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة الشقيقة الخير والازدهار والاستقرار.

0: حركة سلطنة عمان في الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري اللذين عقدا في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماعان علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماعان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز فرص السلام والحلول الدبلوماسية للأزمات والتحديات الراهنة. شاركت سلطنة عمان ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة. ناقشت الندوة والتحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. بحث المجلس البلدي لمحافظة ظفار خلال اجتماعه عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير وتنظيم مكاتب سند للخدمات إلى جانب مقترحات لجنة الشؤون القانونية بشأن ضوابط تنظيم السجلات التجارية. كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي لأعمال لجنة الشؤون الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الجاري، واطلع على أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئية ونتائج اجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات المعنية. كما تناولت الجلسة إفادة بلدية الظفار بشأن توصية المجلس المتعلقة بتطوير وصيانة العيون المائية إلى جانب إفادة المديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن وضع مشروع ازدواجية طريق ثمرية المزيونة والطريق العام بولاية المزيونة ضمن أولويات خطة الوزارة الخمسية القادمة. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. أطلقت سلطنة عمان اليوم الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية بهدف تسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان وجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية تتمتع بروابط عالمية. ويجسد هذا الإطلاق من قبل البنك المركزي العماني بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الخدمات المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي استدامة بوزارة المالية جهودا وطنية منسقة جرى العمل عليها بالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستثمر في عمان وغيرهم من الشركاء في القطاعين العام والخاص. وسيتولى البنك المركزي العماني متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق الجهود الوطنية مع الجهات المعنية مع استمرار كل مؤسسة في ممارسة اختصاصاتها المقررة قانونا ومسؤولياتها في مجال السياسات والتنظيم. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة وذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام يشمل حفر 274 بئرا في مرمول ومنطقة صقر الكبرى بولاية شريم وجزر الحلانيات في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف. حققت وزارة الصحة ممثلة في مركز ضمان الجودة إنجازا دوليا بتجديد الشراكة وإعادة التصنيف الرسمي للمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط المختص بتدريب الجودة وسلامة المرضى للدورة الثالثة 2026-2030 وجاء تجديد الشراكة بعد استيفاء المركز كافة المعايير الفنية والإدارية المعتمدة من المنظمة، حيث تستمر هذه الشراكة لمدة 4 سنوات. ويعد مركز ضمان الجودة أول مركز متعاون في مجال الجودة وسلامة المرضى في إقليم شرق المتوسط، ويأتي هذا التجديد للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء الشراكة في عام 2018. استعرضت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية خلال لقائها الإعلامي أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها في المجالات الأكاديمية والبحثية وما شهدته من تطور في مسارات التعليم والتدريب. كما تناول اللقاء جهود الجامعة في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية الكفاءات الوطنية إلى جانب توجهاتها المستقبلية.
1: أكثر من 12 ألف طالب وطالبة يبدأون دراستهم للعام الأكاديمي 2026-2027 في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، التي تواصل استكمال خطتها وجاهزيتها للمشروعات المرتبطة بالبنية الأساسية لفروع الجامعة، من بينها مشروع المباني الحديثة لفرع الجامعة بمحافظة مسندم، إلى جانب تطوير المباني التدريسية والمختبرات والمرافق المساندة.
2: الدكتور أحمد بن جمعة بن خليف الريامي، مساعد نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة. انطلقت الجامعة في طرح برامج نوعية وفق متطلبات سوق العمل، وبالتالي هذه الجامعة يعني في ضوء البرامج التي قدمتها خلال الفترة الماضية شهدت إنجازات كبيرة على صعيد الدراسات العليا، على صعيد البرامج الأكاديمية، وعلى صعيد التدريب والتأهيل في هذه الجامعة.
1: وفي جانب الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار، طرحت الجامعة 9 برامج بحثية للعام الأكاديمي 2025-2026، فيما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة 1226 بحثاً. كما تم تقديم 30 طلباً لبراءة اختراع والحصول على تمويل ل5 مشروعات بحثية استراتيجية بالشراكة مع جهات محلية. وعلى المستوى الأكاديمي، تسعى الجامعة إلى تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز تجربة الطالب، كما تعمل الجامعة على تطوير السجل المهني للطلبة الذي دشن في سبتمبر 2025 بهدف تهيئة الطلبة وصقل مهاراتهم العملية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
3: دكتور ناصر بن سالم البيماني، نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار. تم بفضل الله وتوفيقه الحصول على تمويلات بحثية فوق 1 مليون ريال عماني، وهذه دلالة قاطعة على عمق الشراكات المختلفة مع الجامعة التقنية بمختلف شرائح المجتمع من قطاعات خاص وكذلك من الجهات الحكومية.
1: ومواكبة لمتطلبات العصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، عززت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركة الوفد العماني في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية، إلى جانب تفعيل كرسي الإسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما أولت الجامعة اهتماما بريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة. وفي مجال التدريب والتطوير، حققت الجامعة 100% من المستهدفات في خطة التدريب للعام الأكاديمي 2026، وشملت الخطة برامج متخصصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والقيادة والتطوير المؤسسي والابتكار وريادة الأعمال والتخصصات الفنية والهندسية.
4: خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: يجمع الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة بين الجوانب القضائية والإجرائية ومتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، مما يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته.
5: يعد الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة مرجعاً عملياً وموحداً يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة. الدليل الذي أعد بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يجمع بين الجوانب القضائية والإجرائية ومتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار لتوضيح مسارات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة بصورة ميسرة والتعريف باختصاصاتها ودرجات التقاضي أمامها، وكذلك بين المتطلبات الأساسية لقيد الدعاوى والطلبات والطعون والمستندات اللازمة لها. ويعكس الدليل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية المتخصصة في المنازعات التجارية والاستثمارية وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية ببيئة الأعمال، بما يسهم في وضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومات القضائية وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات المحكمة. وتسعى محكمة الاستثمار والتجارة إلى توفير بيئة قانونية مستقرة تدعم جاذبية البيئة الاستثمارية وتعزز تنافسية الاقتصاد العماني وتستجيب للتطورات القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والمنافسة وحماية المنتجات بما يكفل حقوق الأفراد والتجار والمستثمرين.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإعلام في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي افتتح على مسرح قرطاج الأثري في العاصمة التونسية تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية يتضمن ندوات حوارية وإقامة معرض إسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوقا للإنتاج البرامجي، كما يشهد تتويج الأعمال العربية الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية. احتفل في مسقط بتخريج 7 شركات واعدة ضمن برنامج تسريع صادرات البلاستيك لتعزيز قدرات الشركات العمانية العاملة في قطاع البوليمر وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية. البرنامج الذي امتد على مدار 2 شهر يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للشركات المشاركة وتعزيز جاهزيتها للتصدير وتطوير قدراتها على دخول الأسواق الدولية، ما يسهم في إيجاد فرص تجارية جديدة أمام المنتجات العمانية ذات القيمة المضافة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بالمكتب التجاري في الولايات المتحدة ومجموعة أوكيو في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العماني ورفع مساهمة الصناعات التحويلية والصادرات غير النفطية في الناتج المحلي، والتزام أوكيو المستمر بدعم نمو قطاع البوليمر في سلطنة عمان. تعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز تبني الحلول والتقنيات الرقمية موضوعات ناقشتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال لقاء مع وفد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. واستعرض اللقاء تجربة الغرفة في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعريف ببرامجها وخدماتها في مجالات التحول الرقمي والوصول إلى الأسواق وبناء شراكات وتنمية فرص الأعمال. تشارك سلطنة عمان في أعمال أسبوع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي انطلق اليوم بالعاصمة الأوزبكية طشقند ويستمر عدة أيام، وتستعرض 10 شركات تقنية عمانية منتجاتها وحلولها التقنية أمام نخبة من المستثمرين والشركاء والعملاء والمهتمين من مختلف الأسواق. وتهدف المشاركة إلى تمكين الشركات التقنية العمانية من استكشاف فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة والوصول إلى الأسواق الدولية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 2.19 دولار مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 110.22 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل. أعلن الموج مسقط عن تسليم 4 مبان مكتملة من مركز أعمال الموج إلى ملاكها ضمن 8 مبان يتضمنها المخطط العام للمركز. ويقع مركز الأعمال على امتداد الواجهة البحرية وضمن منطقة الموج للغولف، ويقدم المركز مفهوما متقدما لبيئات العمل صمم لمواكبة احتياجات الأعمال الحديثة.
6: تمهيداً لبدء تجهيز المساحات المكتبية وانتقال الشركات إليها، أعلن الموج مسقط عن تسليم 4 مبان مكتملة من مركز أعمال الموج إلى ملاكها، ضمن 8 مبان يتضمنها المخطط العام للمركز، بما يوفر للشركات بيئة تدعم التواصل والتعاون والنمو، لتبدأ ملامح مجتمع أعمال جديد بالتشكل في قلب الموج مسقط. عاصم بن عبد الله الصقري مدير التسويق بالموج مسقط:
7: نشهد تسليم الموج مسقط ل4 مباني من مركز الموج للأعمال، ستكون اللبنة الأساسية لمركز أعمال الموج مسقط. طبعا المشروع هو مكون من 8 مباني، وباقي المباني سيكون إن شاء الله تسليمه في المراحل القادمة أو السنوات القادمة، ولكن حاليا نعلن عن تسليم 4 مباني، وإن شاء الله تعالى خلال الأشهر القادمة سيكون هناك عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة بصدد أنها تبدأ تشغيل أعمالها في مركز أعمال الموج.
6: ويقع مركز الأعمال على امتداد الواجهة البحرية للموج مسقط البالغ طولها 6 كيلومترات، وضمن منطقة الموج للغولف التي تحتضن واحداً من أفضل 100 ملعب غولف في العالم. ويقدم المركز مفهوماً متقدماً لبيئات الأعمال صمم لمواكبة احتياجات الأعمال الحديثة من خلال مساحات مكتبية راقية تتكامل مع ما تزخر به الواجهة من فنادق ومطاعم ومتاجر ومرافق ترفيهية عديدة. ويشغل المخطط الرئيس لمركز أعمال الموج مساحة 39,000 متر مربع، ويضم 8 مبان وزعت على منطقتين تربط بينها حدائق ومساحات خارجية تهيئ بيئة للتواصل وبناء علاقات الأعمال، بجانب سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والتجارب المتنوعة.
0: مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، وصلنا إلى ختام أخبار عمان. تبقى لنا تذكير بأبرز الأنباء. جلالة سلطان المعظم يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة. جلالته يهني أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. سلطنة عمان تطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية لتسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات. أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي ويعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي. وهذه تحياتي أحمد بن راشد الهنائي، في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. ومن خلال متابعتنا مستمعين الكرام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يتفضل فيترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة. وسنكون معكم مستمعين الكرام في حال صدور بيان من مجلس الوزراء أو مخرجات لهذا الاجتماع من خلال الدقائق القادمة في برنامجنا إن شاء الله.

ومن خلال متابعة فريق البرنامج مستمعينا ومتابعينا لمختلف المواضيع والحراك لمؤسساتنا، سنقف اليوم إن شاء الله تعالى عند جامعة التقنية والعلوم التطبيقية من خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته يوم أمس، حيث استعرضت الجامعة أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها في المجالات الأكاديمية والبحثية والابتكار وريادة الأعمال وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب توجهاتها المستقبلية. سنتعرف أكثر إن شاء الله على هذا اللقاء الإعلامي وأبرز ما جاء فيه من خلال استضافتنا للمعنيين في الجامعة. ستكون معنا إن شاء الله المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد بن علي القاسمي، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع صحار، وسيكون معنا عبر الاتصال الدكتور أحمد بن جمعة الريامي، مساعد نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للشؤون الإدارية والمالية والمتحدث الرسمي للجامعة. كذلك مستمعينا الكرام، سنقف عند هيئة الطيران المدني للحديث عن الأرقام التي تم تسجيلها من خلال أعداد المسافرين إلى ومن محافظة ظفار، حيث سجل قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان خلال موسم خريف ظفار 2026 حركة متنامية في أعداد المسافرين والرحلات، بلغ إجمالي أعداد المسافرين القادمين والمغادرين من مطار صلالة خلال الفترة من الأول من يونيو ولغاية 31 أغسطس الماضي 686,808 مسافر. سنتحدث عن هذه الزيادة، سنتحدث عن هذه الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الرقم وحركة الطيران، وكذلك آفاق المرحلة القادمة. يعني ما شاء الله على كل هذه الأعداد وهذه الرحلات، لكن كان هناك مطالبة بزيادة أعداد الرحلات تلبية طبعا للطلب المتزايد على الذهاب يعني لخريف ظفار والاستمتاع بالأجواء الجميلة. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعينا، وسنكون معكم إن شاء الله في حال استجد أي جديد خلال فترة البرنامج. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبدالله السعيد وفي الإخراج المرئي مهلا بالعمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، محطتنا القادمة سنخصصها للحديث عن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، المسيرة والتحول. وهذه الجامعة طبعا منذ إنشائها وهناك جهود تأسيسية كبيرة من خلال الجامعة وأفرعها، وسنتحدث إن شاء الله أكثر عن هذا الموضوع من خلال ضيفتنا المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمي، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع الصحار. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: أنا أيضا سعيدة باستضافتكم.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. وأمس كان اللقاء الإعلامي وكان فرصة لتعريف وسائل الإعلام على أبرز الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، ونحن يعني نعرف منظومة يمكن الكليات التطبيقية حينها والكليات التقنية وصولا إلى شكل الجامعة بهذا الشكل. فنتحدث عن هذه المسيرة دكتورة، وأهم الجهود التي بذلت خلال السنوات القادمة منذ صدور المرسوم السلطاني بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وصولا إلى هذه المرحلة المتكاملة من شكل الجامعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مساء الخير جميعا لكم ولكل مستمعي الإذاعة. اللقاء الإعلامي كان بصراحة لابد منه وجاء في وقته. جامعة بحجم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تستحق هذا يعني الضوء الإعلامي أن يسلط عليها لإلقاء الضوء على أفضل وأكبر المنجزات التي حدثت خلال هذه السنوات الستة التي تلت المرسوم السلطاني بإنشاء الجامعة. بصراحة المرسوم السلطاني اللي يعني الحكيم أنا أسميه، اللي أمر بدمج كليات علوم تطبيقية ستة وسبع كليات علوم تقنية عفوا، كان يمثل نقطة تحول جوهرية، نقطة تحول في مسار التعليم التقني والتعليم التطبيقي من كليات يعني متبعثرة، خلنا نقول غير متصلة وغير مترابطة تحت مظلتين مختلفتين من وزارتين مختلفتين. كان لها وجود وكان لها داعي في فترة من الفترات في السلطنة، ولكن بعد إنشاء المرسوم صار هذا التحول الهيكلي والتحول المؤسسي إلى مؤسسة موحدة لها حوكمة واحدة، لها أهداف وطنية واحدة يعول عليها الكثير من المؤشرات الوطنية، الكثير من المؤشرات الدولية في تحقيقها. أيضا هي رديف للجامعة الأم، جامعة سلطان قابوس، في تحقيق المستهدفات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى المنظومة المؤسسات التعليم العالي الخاصة اللي موجودة في السلطنة. فالتحول هذا كان تحول مؤسسي، وعبر إنشاء عبر دمج هذه الكليات تحت مظلة واحدة في مؤسسة واحدة، وكان أيضا تحول يعني نوعي، وأنا يعني بأكد على هذه الكلمة. نوعي في إيش؟ نوعي في البرامج المقدمة، نوعي في الخطة الاستراتيجية اللي تبنتها الجامعة، نوعي في المؤشرات اللي يفترض الجامعة تحققها، نوعي في استشراف المستقبل، في الأدوار المنوطة بها الجامعية، نوعي أيضا في نوع التدريب المقدم للطلبة، ونوع الخريج اللي يفترض أنه تنتج الجامعة إذا صح هذا التعبير بعد هذه السنوات من التدريب والتدريس والتجربة اللي يمر بها الطالب.
0: نعم طبعا، يعني دكتورة من غير السهل في أنك يعني تشتغل كبير على دمج كل هذه الكليات. نحن نعرف أن الكليات العلوم التطبيقية حينها كانت تحت مظلة وزارة التعليم العالي آنذاك، وعندنا الكليات التقنية كانت تحت إشراف وزارة القوى العاملة آنذاك، وبأنظمة ربما متباينة ومختلفة، ونظام يعني تدريس ونظام إلى أي مدى استطاعت الجامعة أن تنتهي من كل هذه الملفات التي وإن بدت أنها إجرائية وإدارية ولكن تحتاج كثير من الجهد والتنظيم؟
1: أنا في بداية حديثي قلت أنه لقاء الإعلامي كان له يعني كان له أنا أوانه أنا أوانه أنا أوانه لكل هذه الجهود اللي بذلت سابقا. الجامعة منذ إنشائها اشتغلت في مسارين. المسار الأول هو التوحيد والانتقال من المؤسسات المتفرقة إلى المؤسسة الموحدة الواحدة. الانتقال هيكليا بهيكل تنظيمي واحد، الانتقال بأنظمة واحدة، سواء الانتقال ببرامج أكاديمية موحدة مع وجود الهياكل السابقة، مع وجود البرامج السابقة، مع وجود العقول السابقة. فالجامعة اشتغلت أيضا على موضوع التغيير المؤسسي، التغيير المؤسسي لكن بطريقة ناعمة، بطريقة سموث، لأنه طب شيء طبيعي أنه كل موظف كان ينتمي إلى مؤسسة معينة له من الولاء لتلك المؤسسة. ولكن لابد الآن من شحذ كل الجهود، كان لابد سابقا أن نوجه الآن التركيز إلى هذه المؤسسة الوطنية. المؤسسات السابقة كانت تخدم الوطن، والمؤسسة الحالية أيضا تهدف نفس الهدف، هي خدمة هذا الوطن. ففعلا في جهود كثيرة بذلت في هذا المجال، من توحيد الهياكل الإدارية، الخطة الاستراتيجية اللي اشتغلنا عليها، وإحنا كنا محظوظين أيضا جاءت متوافقة مع الرؤية. كل الخطة الاستراتيجية بأهدافها بمؤشراتها بكل شيء كانت امبرال مع الرؤية ومع الخطة الخمسية العاشرة سابقا، والآن مع الخطة الخمسية الحادية عشرة.
0: نعم، ولا مبالغة أن توصف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أنها مشروع رئيسي من مشاريع الرؤية، لأنها بدأت مع بداية الرؤية وتنسجم يمكن بشكل مباشر مع أولويات التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية. نحن نستأذنك دكتورة، سنذهب إلى اتصال مع أحد ضيوفنا، وبعدها بنبدأ إن شاء الله يعني مسيرتنا في الحديث عن أبرز برامج الجامعة وتوجهاتها إن شاء الله المستقبلية، والبرامج التي استحدثتها يعني من خلال إضافة مستويات جديدة كالماجستير. إذن مستمعينا ومتابعينا، سنذهب الآن إلى هيئة الطيران المدني. الاتصال جاهز؟ طيب، إذن نذهب مباشرة مستمعينا الكرام لحامد بن أحمد البراشدي، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، للحديث عن أبرز الأرقام والمؤشرات المسجلة في حركة المسافرين لخريف ظفار أو لمحافظة ظفار. أهلا وسهلا بك الأستاذ حامد. أستاذ حامد تسمعني؟

0: إذن إلى حين جاهزية الاتصال مستمعينا الكرام، هناك مجموعة من الأرقام والمؤشرات المسجلة في حركة المسافرين إلى محافظة ظفار عبر مطار صلالة، وهذا أنه يقرأ في سياقات عديدة سواء من خلال الحركة السياحية والحركة الاقتصادية، وكما نعلم جميعا أن قطاع الطيران ممكن رئيسي لهذه الحركة وهذا النشاط السياحي، ويعني هيئة الطيران المدني من خلال أهدافها الحالية ومن خلال كذلك استراتيجيتها الوطنية للطيران 2040 تضع هذه الأهداف ضمن مسارات ومحاور رئيسية في الخطة، بكون أنه هذه الزيادة تنعكس بشكل أو بآخر على كثير من القطاعات. إذن نذهب مباشرة إلى ضيفنا حامد بن أحمد البراشدي المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني. أهلا وسهلا بك الأستاذ حامد.
1: أهلا أهلا أخي عبد الله، لك ولجميع من يستمع إليك يا مرحبا.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك في قراءة لأبرز الأرقام والمؤشرات التي سجلتها هيئة الطيران المدني حول حركة المسافرين عبر مطار صلالة خلال موسم خريف ظفار 2026.
1: نعم طبعا، مثل ما ذكرت في مقدمتك أخي عبد الله، أيضا الأرقام طبعا دائما تحكي عن نفس مثل ما يقولوا. أعداد المسافرين خلال فترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس بالنسبة لمحافظة ظفار وصل إلى 686,808 مسافر. لو قسمناهم على أشهر الخريف الثلاثة، في شهر 6 حوالي 92,735 مسافر، وفي شهر يوليو 88,236، وفي أغسطس 357,985. واضح جدا يعني التركز حركة المسافرين في شهر 8. بالنسبة لأعداد الرحلات طبعا القادمة إلى صلالة 2561 رحلة بمعدل زيادة 4% عن العام الفائت. القادمة والمغادرة 5148 رحلة. بشكل عام حقيقة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس طبعا، وعدد الرحلات اللي ذكرناها يعني تجاوزت 686، تجاوزت خلينا نقول نصف مليون مسافر و 5148 رحلة في الاتجاهين، طبعا مع بلوغ ذروته في أغسطس بحوالي 358,000 مسافر، يعني قرابة أربعة أضعاف عن يونيو. هذا حقيقة يوضح حجم الطلب الموسمي وأيضا قدرة منظومة الطيران على استيعاب هذا العدد وتحويله إلى حركة سفر فعلية.
0: نعم الأستاذ حامد، ما طبيعة التنسيق بين هيئة الطيران المدني وبين شركات الطيران في يعني استقراء يعني الحاجة والمتطلبات لحركة الطيران من مكان إلى آخر، خاصة إذا ما ربطناها بأهداف ربما وطنية متعلقة بالسياحة بالنشاط الاقتصادي بكذلك توقعات الطلب المتزايد؟
1: نعم، سؤال جدا جميل عبد الله. طبعا عادة يبدأ الاستعداد قبل موسم الخريف من بداية السنة حقيقة، قبل أكثر من 4 أشهر من خلال فريق عمل منظم مع القطاع، كل مكونات القطاع حقيقة تقوده هيئة الطيران المدني، يهدف إلى استشراف الحاجة إلى زيادة الرحلات والسعة المقعدية وأيضا ضمان التنسيق حقيقة بين الناقلات والمطار، الناقلات الوطنية والمطار وأيضا الجهات المساندة. في أغسطس بالذات شغل طيران العماني ما يصل إلى 15 رحلة يوميا يعني إلى صلالة، وأيضا استخدم طائرات أكبر في بعض الرحلات، فيما تابعت الهيئة حقيقة أيضا الإشراف على التزامات وتقديم الخدمات فيما يخص السلامة والملاحة والأرصاد وانسيابية التشغيل بالتعاون مع الشركاء. الزيادة كانت ملموسة مثل ما تابعنا طبعا من خلال الأرقام، رفع الطيران العماني سعته إلى صلالة إلى أكثر من 16%، ونقل أكثر من 270,000 مسافر إليها من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر بزيادة 9% عن 2025. ارتفع أيضا مجموع الرحلات الأسبوعية المعتمدة من 86 إلى 91 رحلة طبعا لما نقارن بالعام الماضي. هذه مؤشرات أيضا متكاملة على توسيع الخيارات. التكامل عادة بين الطيران والسياحة حقيقة يعني أمر مهم جدا. احنا دائما نعتبر الطيران هو ممكن للقطاع السياحي. لو مثلا نظرنا إلى الصورة العالمية، يسهم دائما قطاع الطيران بشكل جوهري حقيقة في دعم نمو السياحة العالمية من خلال ربط الأسواق، وأيضا يختصر المسافات بلا شك، وأيضا من خلال نقل تدفقات المسافرين الدولية. الأرقام والإحصاءات الحالية المتوفرة حقيقة لعام 2026، يتوقع أن ينقل الطيران بشكل عام يعني في دول العالم رقم قياسي حقيقة هذه السنة، يبلغ 5.2 مليار مسافر. طبعا هذا بلا شك على الشريان الرئيسي لتدفق السياح دوليا ومحليا. بالنسبة لمحافظة ظفار حقيقة يعني بلا شك الطيران يجعل الوصول إليها أسرع وأسهل، بالرغم طبعا من الطرق الجميلة وطبعا الممهدة البرية، لكن يبقى حقيقة يعني الطيران يعني ذو أهمية كبيرة في حركة السياحة في محافظة ظفار. يتيح للزائر أن يحول رغبته في السفر إلى حجز فعلي، يعني يكون حافز للوصول الأسرع. وعندما ترتبط حقيقة المقاعد والرحلات بالبرامج السياحية وأيضا توفر السكن والخدمات، تتوزع الفائدة على جميع المنشآت حقيقة والمشاريع المحلية.
0: نعم،
1: لذلك احنا دائما ننظر إلى المطار بوصفه جزءا من تجربة الزائر ومن أيضا ما يسمى بالاقتصاد السياحي. عبد الله،
0: نعم أستاذ حامد، إلى أي مدى ساهم تثبيت الأسعار بالنسبة للعمانيين في وجهاتهم من مسقط إلى صلالة في زيادة الطلب كذلك على هذه الوجهة؟
1: هو واضح حقيقة هذه كانت حقيقة واحدة من أو إحدى التحديات اللي دائما حقيقة

0: طبعا لترجمته للأرقام اللي ذكرناها عبد الله.
1: نعم، كيف توازنون الأستاذ حامد ما بين يعني وجود أسعار مناسبة للمسافر، المسافر المواطن إن صح التعبير، وما بين أحيانا النموذج التشغيلي لشركات الطيران، وكما ذكرت حسبة الربح والخسارة والكلفة التشغيلية؟ هل هناك مقايضات من بشكل أو بآخر ما بين توفير ربما تسهيلات أو مرونة معينة لشركات الطيران وما بين قدرتهم كذلك على تثبيت هذا السعر؟ لأنه نحن نعرف أن النموذج التشغيلي التجاري للطائرات له حسابات يعني مختلفة عن حساباتنا العادية.
0: هو بلا شك عبد الله، طبعا هي النماذج التشغيليه للشركات تتباين حقيقه، ولكن في النهايه طبعا تسعى الشركات دائما الى تحقيق ربحيه، ربحيه معقوله. احنا دائما نسعى الى انه يكون الطيران متاح حقيقه، هو هدف من ايضا اهداف منظمه الطيران المدني الدولي اللي هي الاتاحه الافوردابيلتي، بان يكون الطيران او السفر عبر الجو متاح للجميع قدر الإمكان. طبعا في عدة خطوات أيضا وعدة وسائل تعاون الشركات، هو الأساس حقيقة، مع طبعا المتطلبات اللي دائما الراكب طبعا أو المسافر يعني دائما ينظر إلى توفير خدمة، في المقابل أيضا تكون بسعر معقول، علاوة إلى الدعم الحكومي حقيقة أيضا. يعني الحكومة تسعى دائما إلى تقديم خدمات وتسهيلات في المطار، طبعا الدعم ما دائما يكون اللي هو دعم مادي، أحيانا يكون إعفاء من خدمات معينة ورسوم خدمات معينة، وبالتالي طبعا الوصول إلى معادلة تكون عادلة خلينا نسميها بين المسافر، وايضا طبعا احنا يهمنا الاستدامه في هذا الجانب. ما ممكن انت ايضا نفس الشيء تضغط على الشركه بحيث انه توفر يعني سعر يؤدي بها لاحقا الى خساره، وبالتالي تغلق مثلا الخط وتقلل من عدد الرحلات لهذا الهاجس. فيهمنا ايضا عامل الاستدامه، فعمليه الموازنه هي دائما متطلبه يعني في مثل هذه النماذج التجاريه.
1: نعم، الاستاذ حامد، ولو بشكل سريع، الان اصبح لدينا طبعا الاستراتيجيه الوطنيه للطيران 2040 والبوصله واضحه نحو تحقيق هذه الاهداف. نتحدث عن اتساق اهداف هذه الاستراتيجيه مع فكرة زيادة أعداد المسافرين للوجهات يعني سواء الداخلية أو حتى من خلال استقطاب أعداد كبيرة من المسافرين من خارج عمان؟
0: نعم، طبعا الاستراتيجية الوطنية للطيران اعتمدت بداية هذا العام، وربما أنا أقترح عليك أخي عبد الله أنه لو نخصص يعني
1: من
0: حلقة
1: الجيد. نعم
0: رابعة.
1: نعم
0: هي لأنه الاستراتيجية حقيقة هي يعني متشعبة بشكل كبير وواعدة، وأيضا لتنفيذها يعني
1: نعم،
0: من خلال 39 مبادرة
1: لكن لو ربطناها
0: مستهدفة.
1: بموضوعنا هذا اللي نناقشه الآن في زيادة
0: نعم
1: أعداد
0: نعم
1: المسافرين للوجهات، في أهداف مباشرة مرتبطة في زيادة أعداد المسافرين
0: أكيد
1: المحليين؟ نعم
0: أكيد أكيد عبد الله،
1: نعم
0: طبعا الاستراتيجية بشكل عام يعني تستهدف بحلول 2040 خدمة أكثر من 40 مليون مسافر يعني في مطارات سلطنة عمان، ومن ضمن مستهدفاتها أيضا نقل نحو مليون طن من الشحن الجوي، أيضا تساهم في جذب استثمارات تراكمية للقطاع الخاص تتجاوز المليار ريال عماني، وأيضا رفع مساهمة القطاع اللي أقصد قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 3.5%. هذه مستهدفات للمنظومة الوطنية حقيقة ترتكز على المطارات، النقل الجوي، الخدمات، وأيضا الممكنات التنظيمية والبشرية. كيف يمكن رفع عدد المسافرين عبر المطارات العمانية خلال السنوات القادمة؟ أكيد من خلال زيادة الوجهات المجدية، ترددات الرحلات، تحسين الربط الداخلي والدولي، رفع كفاءة تشغيل المطارات الموجودة حاليا، معانا مطارات حقيقة وبنى أساسية يعني جاهزة تحسين تجربة المسافر، تطوير المنتجات السياحية على مدار العام، طبعا بهكذا تصبح زيادة المقاطع

0: قاعد مرتبطة حقيقة بطلب حقيقي، عندها تتحول الحركة الموسمية إلى نمو أكثر استقرار.
1: نعم، إذا اتفقنا الأستاذ حامد، إن شاء الله نخصص مساحة أوسع للحديث عن استراتيجية الطيران بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله بإذن
1: بارك
0: الله،
1: الله.
0: وأعتقد الاستراتيجية الوطنية للطيران تستحق أيضا إفراد
1: نعم،
0: مساحة خاصة بها عقيد.
1: اتفقنا اتفقنا على بركة الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ حامد.
0: شكرا شكرا لك ولكل من يتابعك عبد الله، بارك
1: بارك
0: الله
1: الله
0: فيك.
1: فيك الأستاذ حامد بن أحمد البراشد، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، كان معنا للحديث عن تسجيل زيادة في أعداد المسافرين إلى محافظة ظفار خلال موسم خريف ظفار 2026. إذا مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير سنواصل إن شاء الله حديثنا حول مخرجات اللقاء الإعلامي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. فاصل قصير ولن نعود.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نواصل معكم المشوار اللي بدأناه مع المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمي، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع صحار. أهلا وسهلا بك مجددا.
2: أهلا أخي عبد الله.
1: نواصل إذن حديثنا. نعم. وتحدثنا عن المراحل الأولى في تأسيس جامعة التقنية. نعم. والعلوم التطبيقية، بدءا بالمرسوم السلطاني إلى مرحلة متقدمة يعني من كثير من الإجراءات التأسيسية اللي تم اتخاذها. عندما نتحدث عن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، نتحدث عن أكبر جامعة في سلطنة عمان من جوانب كثيرة. نتحدث بلغة الأرقام عن الجامعة، طلبتها، أكاديميها، فروعها.
2: هي فعلا مثل ما قلت أخي عبد الله، هي أكبر جامعة تعتبر وطنية حكومية في السلطنة، تضم ما يقارب 50,000 طالب، بين يعني موزعين ضمن 11 فرع، ابتداء من شمال السلطنة في مسندم إلى جنوب السلطنة في محافظة الظفار وبعض المحافظات الأخرى. قريبا عدد موظفين فوق 5,000 موظف أيضا. لما أقول 11 فرع معناته أن 11 تمثيل لهذه الجامعة، معناته 11 تمثيل جغرافي لتخصصات مختلفة، لبرامج مختلفة، معناته 11 تمثيل جغرافي للجامعة بالمقومات، بالأقسام الإدارية، بالأقسام بالمراكز المساندة، تمثيل للجامعة، 11 تمثيل للجامعة في المختبرات العلمية، في المكتبات، في كل المرافق التعليمية اللي يحتاجها الطالب. ففعلا الجامعة كمشروع تعليم عالي، مشروع كبير جدا، تستوعب عدد كبير من الطلبة. هذه السنة استقبلنا خلال الفصل الأول فوق 10,000 طالب، والفكرة أن هذا العدد يرتفع على الفصل الدراسي الثاني إلى 12,000. هذا العدد وزيادة هذا العدد يعني يعكس شيء جدا مهم، يعكس في البداية ثقة للحكومة، حكومتنا الرشيدة في هذه المؤسسة التعليمية، وأيضا في المقابل يعكس ثقة المجتمع في هذه المؤسسة في تسجيلهم لأبنائهم والتحاقهم بهذه المؤسسة. مقابل هذه الثقة أيضا ينعكس أو يعني يخرج منها تحديات ومسؤوليات تقع على عاتق هذه الجامعة، وهي المواءمة ما بين متطلبات الأكاديمية من مرافق ومختبرات وكادر إداري وكادر أكاديمي، تتطلب هذه الزيادة المستمرة في الجامعة، وما بين أيضا الحفاظ على الجودة، جودة التعليم. من خلال أقسام ضمان الجودة اللي هي تتابع كل الأقسام سواء التعليمية أو غيرها أو الإدارية أو المراكز المساندة. إضافة إلى ذلك أيضا إحنا ساعين في الجامعة بكل فروعها وبكل كلياتها إلى الحصول على برامج، في البداية برامج على الاعتماد المؤسسي من الهيئة داخل السلطنة، وعلى الاعتمادات الأكاديمية البرامجية من مؤسسات دولية مختلفة. قبل إنشاء الجامعة عدد كثير من البرامج كان حاصل أو في طور الحصول على هذه البرامج، والآن مع تغيير البرامج وتوحيدها المكملين نفس المسيرة، بالإضافة إلى أيضا الحصول على مكانتنا في التصنيف العالمي كجامعة ضمن جامعات العالم في الكيو اس رانكينج، في ملف شغال في الجامعة بنشاط نحو هذا الموضوع، وإن شاء الله في سنوات جدا قريبة بتسمعوا أخبار جدا طيبة عن هذا الجامعة وتصنيفها في الكيو اس رانكينج إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. الكليات التي تحتويها الجامعة؟
2: الجامعة تحتوي على كليات مختلفة، مثل كلية الهندسة، مثل كلية الاقتصاد، مثل كلية مثل كلية التصميم، كلية علوم الحاسب، كلية علوم الإدارة، وغيرها من الكليات. كل هذه الكليات فيها برامج، وبرامج متخصصة أو برامج يعني فرعية. فمثلا كلية الهندسة فيها مثلا تخصص الهندسة اللوجستية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية وغيرها من التخصصات الفرعية، وهكذا لبرامج الاتصال الجماهيري، برامج التصميم، وبرامج فيه هو برنامج كبير ولكن يندرج من تحته برامج فرعية. احنا عندنا ما يقارب من 112 برنامج أو تخصص في الجامعة كتخصصات فرعية كاملة عبر هذه البرامج. الكليات تدار عبر عمداء الكليات أساسا، وتطبق خلال الفروع المختلفة. أيضا الفروع تختلف حسب قدراتها الاستيعابية في استضافة هذه البرامج. أعطي مثلا مثال، فرع صحار يستضيف برنامجين أساسيين، برنامج الهندسة بثلاث تخصصات فرعية وبرنامج علوم الحاسب والمعلومات بثلاث تخصصات فرعية وهكذا. استضافة الفروع لهذه التخصصات تعتمد على معايير مختلفة ومحددة، أولها البنية التحتية، القدرات وإمكانيات هذا الفرع من توفر المختبرات والأدوات ووسائل التعليم المناسبة، قدرات البشرية الموجودة أيضا فيه. والشيء الآخر أيضا، هناك أيضا خطة مرنة في الجامعة في تدوير هذه البرامج. ممكن يكون أيضا اليوم نحن معنا مثلا في فرع الجامعة مثلا في نزوة برنامج اتصال جماهيري، ممكن بكرة هذا البرنامج يعني يحتوي على تخصصات فرعية جديدة أو في تعديل لهذه التخصصات الفرعية، أو في تبديل مع مثلا فرع الجامعة بصلالة لكونه يحتوي على نفس البرنامج نفسه الاتصال الجماهيري.
1: نعم المكرمة، نحن كنا نعرف طبعا أنه سابقا الكليات التقنية وكليات العلوم التطبيقية تقدم مستويات الدبلوم والبكالوريوس. الآن طبعا دخلت الجامعة في برامج الماجستير كذلك. نتحدث عن هذه الخطوة تحديدا. ويعني أكيد كانت يمكن مفاضلة ما بين التخصصات، فما هي التخصصات التي تم اختيارها لتقديم برنامج الماجستير فيها؟
2: في الحقيقة هذه ميزة في الجامعة. الميزة الأولى أنها عندها ثلاث مخرجات أو ثلاث مستويات لخروج الطالب من الجامعة حسب نشاط هذا الطالب وحسب مستوى الأكاديمي وتقدمه الأكاديمي أيضا. فطالب جامعتنا ممكن أنه يخرج بمستوى الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس حسب التقدم الأكاديمي لهذا الطالب. وطبعا كل مستوى بيخدم قطاع معين في مستوى معين من القطاعات المختلفة يعني في سوق العمل. إضافة لهذه البرامج الثلاثة، الآن استحدثت الجامعة برامج دراسات عليا. البرامج الدراسات العليا يعني من الجيد أني أنوه أنها ما كانت ما وضعت عبثا، حتى لو تسمع مسمياتها هي مسميات جدا مدروسة. الناس الأكاديميين أو في القطاع الأكاديمي المسؤول عن هذه البرامج وقطاع الدراسات العليا عفوا بالتعاون مع الأكاديمي عملوا يعني بجهد كبير على استضافة الأشخاص من القطاعات الصناعية، القطاع الخاص، عملوا على دراسة السوق واستشراف أيضا المستقبل مش فقط في السلطنة، أيضا في المنطقة حوالينا وفي العالم، لأنه الآن التغييرات صارت جدا متسارعة. في تخصصات الآن فرعية تم استحداثها من تخصصات أساسية. قد تكون مثلا طالب يتخرج ببكالوريوس الهندسة الميكانيكية وممكن أنه يأخذ ماجستير في الهندسة الميكانيكية، ولكن سوق العمل الآن يتطلب لتخصص أكثر دقة في تخصص الهندسة الميكانيكية. هذا مثلا كمثال. فالآن عندنا مثلا هذا واحد. الشيء الآخر أيضا تم دراسة التوجهات الوطنية. السلطنة وين ماشية؟ أين توجهات بلدنا إحنا؟ أين مستهدفات البلد؟ إحنا كمؤسسة داخل الرقعة الجغرافية على السلطنة لابد أن نسعى لتحقيق هذه المستهدفات. برنامج التحول الرقمي مثلا، هذا برنامج جديد ماجستير في التحول الرقمي يخدم المستهدفات الوطنية في التحول الرقمي. التحول الرقمي هذا مشروع وطني كبير جدا يخدم كل المؤسسات، والحمد لله بدأنا نخرج الآن بعض الدفعات، عدد من الدفعات في الدفعة الأولى في برنامج التحول الرقمي. برنامج أيضا الاستدامة في الهندسة، برنامج ماجستير الاستدامة والطاقة متجددة، هذا يعني توجه كبير في السلطنة ومستهدفات مهمة في السلطنة وعلى مستوى العالم أيضا. الآن نحن نأمل أنه الأفراد أو الطلاب أو الأشخاص الملتحقين بهذه البرامج يكون لهم دور كبير في مؤسساتهم، لأنه حتى المقررات اللي صيغت في هذا البرامج مقررات صيغت بالتعاون مع القطاع نفسه. يعني مثلا أنا أعطيك مثلا مثال، في فرع الجامعة بصحار كوننا ورشة دعينا فيها كل الناس المهتمين أو المتخصصين في المقررات المتخصصة أو المرتبطة ببرنامج الطاقة والاستدامة في الهندسة، برنامج الماجستير، وأطلعناهم على البرنامج وفعلا غذونا بأفكار وبرامج وأمثلة عملية. إضافة إلى البرامج والمقررات، إحنا نستقطب كل فترة تقريبا كل شهر أو كل أسبوعين في الفرع بمسؤول أو ناس متخصصين من القطاع المرتبط بالمقررات والمعارف الأكاديمية اللي يدرسوها، عشان نربط ما بين المعرفة العلمية اللي يدرسها الطالب الماجستير وما بين المشاريع الوطنية والبرامج الوطنية القائمة اللي قائمة في السلطنة، بحيث أن الطالب فعلا يعرف وين موقعه الآن، الطاقة المتجددة وين موقعها في السلطنة، من المؤسسات المسؤولة عنها، إيش الأهداف المستقبلية اللي تسعى السلطنة لتحقيقها في هذا المجال. فهذا الربط كان جيد جدا وفعلا استفادوا الطلبة منه، وكان بصراحة نقطة إضافية، خلينا نقول adding value لهذا البرنامج، لأنه ما كان برنامج يعني نظري بحت. المشاريع أيضا، المشروع البحثي، مشاريع هذه الطلبة جايينا من مؤسسات مختلفة، عندنا رؤساء أقسام، عندنا مدراء تنفيذيين في برامج الماجستير، فهم يعطونا ركزوا على المشكلات الحقيقية الموجودة في مؤسساتهم وبدوا يعكسوها كأفكار بحثية أو مشاريع بحثية يشتغلوا الآن عليها.
1: أتوقع أنه هذا التشبيك ما بين المخرجات وما بين سوق العمل واحد من الجوانب المهمة واللي بنواصل إن شاء الله حديثنا فيها، لكن سنذهب يعني يشاركنا في الحوار الدكتور أحمد بن جمعة الريامي، مساعد نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية للشؤون الإدارية والمالية والمتحدث الرسمي للجامعة. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
0: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، فرصة سعيدة نكون معك في هذا البرنامج المتميز.
1: حياك الله، ونحن سعيدين بانضمامك لنا عبر الاتصال ومعنا هنا في الاستديو، وتسمعك كذلك المكرمة الدكتورة حنيفة. خصصنا هذه المساحة للحديث عن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ويوم أمس كانت فرصة سانحة للتعرف عن قرب على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعد 6 سنوات من مشوارها. كثير طبعا من المبادرات والخطط والجوانب التي تم العمل عليها وصولا إلى هذه المرحلة.
0: بالطبع الجامعة خلال 6 سنوات خطط يعني خطوات حقيقة كبيرة، ومرت بمحطات حقيقة جديرة أنها تقدم للمجتمع، جديرة بأنه يسلط الضوء عليها، وبالتالي وجود الملتقى الإعلامي يوم أمس وتنفيذه وإخراجه بالصورة التي كان عليها، أعتقد أنه كان فرصة من أجل إبراز الشراكة الحقيقية بين الجامعة والقطاع الإعلامي، وأيضا فرصة أن المجتمع يعني هو الشريك الأساسي، أن يكون يعني على اطلاع بما تم، وأنه أيضا يكون شريك فيما يتعلق بإشراكه فيما يخطط إليه للفترة القادمة.
1: نعم، أطلعتنا المكرمة قبل قليل على الأرقام، لغة الأرقام التي توضح يعني بشكل جلي حجم الجامعة، سواء من حيث عدد طلابها وعدد أكاديميها وفروعها كأكبر جامعة في سلطنة عمان. نتحدث عن جهودكم في تعزيز الكفاءات العمانية في مختلف المستويات، سواء الإدارية أو الأكاديمية أو الفنية والتقنية.
0: نعم، يعني إحنا أستاذ عبد الله من الجيد أنه تكون الصورة واضحة أيضا لدى المستمع، أنه إدارة التوسع في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية حقيقة لا تقوم على زيادة أعداد الطلبة فقط أو عدد البرامج التي تطرح أو عدد المباني، يعني ينبغي حقيقة يعني النظر لهذا المنظور على أنه منظومة متكاملة توازن بين عدة عناصر أساسية مثل الاحتياج الأكاديمي، الموارد البشرية، القدرة المالية، البنية الأساسية، وأيضا معه أيضا يتم النظر إلى متطلبات سوق العمل. حقيقة أستاذ عبد الله اليوم أنت تتكلم مثل ما أشارت المكرمة إلى أنه الجامعة بها أكثر من 51,000 طالب وطالبة يعني التحقوا بالدراسة في العام الأكاديمي 2026-2027. ومثل ما أشارت المكرمة أنه هناك 10,700 طالب وطالبة التحقوا بالفصل الأول من أصل 12 مقعد مطروح طرحتها الجامعة للعام الأكاديمي، وبالتالي نتوقع أن العدد يزيد بإذن الله مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وبالتالي هذا الأمر يعكس حجم المسؤولية الكبيرة المرتبطة بموضوع التوسع، ليس فقط من حيث الطاقة الاستيعابية، أيضا من حيث كيف احنا نستطيع ان نوفر اعضاء هيئه التدريس، كيف نستطيع ان نوفر الكفاءات الفنيه والاداريه والخدمات والمختبرات والتجهيزات اللازمه. حقيقه عندما نتحدث على هذا الجانب تحديدا فاحنا نتحدث على قصه نجاح كبيره حققتها الجامعه خلال 6 سنوات الماضيه. وبالتالي هذا التوسع في البرامج والتخصصات حقيقه يعني مر بدراسات معمقه في الاحتياج الفعلي، مدى ارتباط البرامج المطروحه بأولويات التنمية وسوق العمل والكوادر المطلوبة لتشغيله، الإمكانيات المتاحة في كل فرع من الفروع، إلى جانب تقدير التكلفة المالية والتجهيزات والمختبرات والتدريب العملي المرتبطة فيه. أستاذ عبد الله، لما نشوف أن الجامعة تعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، بيظهر هناك موضوع التحول الرقمي على سبيل المثال، وحجم العمل الكبير اللي حققته الجامعة وانعكاساته على كثير من الأعمال الموجودة والعمليات التي تتم في الجامعة. واحدة يمكن من الأرقام اللي من الجيد تسليط الضوء عليها أنه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفقا للخطة المرسومة 2020-2030 89% بنهاية 2025 تحققت أكثر من 230 خدمة، يمكن احنا تحدثنا عنها باستمرار خلال الأيام الماضية، مرقمة تم يعني مؤتمتة تم تنفيذها في الجامعة. هناك أكثر من 13 منصة رقمية موجودة في الجامعة. ما علاقة هذا بالسؤال؟ يعني يبرز كيف استطاعت الجامعة أنها تقلل الإجراءات، كيف استطاعت أنها ترفع سرعة تقديم الخدمات وتحسين كفاءة العمل، وانعكاسه أيضا هذا على موضوع الاعتمادات المالية والخدمات التي تقدمها الجامعة.
1: نعم.
0: أنا أريد أقول معلومة في غاية الأهمية، أنه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لا تنظر أيضا للفروع باعتبارها وحدات منفصلة، يمكن الدكتورة تكلمت في جانب له علاقة في غاية الأهمية في حديثها قبل قليل. الجامعة تنظر للمنظور على أنه منظومة جامعية موحدة بما يساهم بتبادل الخبرات والإمكانيات والاستفادة من الموارد بصورة أكثر كفاءة، وهذا أعتقد ما كانت تؤكد عليه المكرمة قبل قليل.
1: نعم.
0: هنا أنا أريد أتكلم على شيء في غاية الأهمية، أنه يعني التخطيط المالي متعدد السنوات وربط الإنفاق بالأولويات الاستراتيجية، يعني هذه من العناصر الأساسية اللي اشتغلت عليها الجامعة في الفترة الماضية، بشكل أنه الهدف لا يكون هو التوسع لمجرد التوسع، وإنما التوسع المستدام الذي يمكن تشغيله بكفاءة ويحافظ على جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة. يعني هذا قد يكون بصورة عامة يعني في سياق الحديث الذي تفضلت فيه أستاذ عبد الله.
1: نعم. طبعا من خلال اللقاء الإعلامي يوم أمس تم استعراض المشاريع المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية، ويمكن يظهر في المشاريع المستقبلية مشروع مبنى الجامعة والكليات التخصصية التي من المؤمل أن تكون بمدينة السلطان هيثم. نتحدث عن ملامح عن هذا المشروع، خصوصا أن الجامعة وقعت على تخصيص هذه الأرض، وكيف تنظرون إلى مبنى الجامعة بشكله الجديد بما يتناسب مع حجم هذه الجامعة ومسؤولياتها الوطنية؟
0: بالطبع أستاذ عبد الله، يعني موضوع النظر إلى مشاريع البنية الأساسية، يعني جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تنظر لهذا الموضوع تحديدا باعتباره استثمارا في جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب، وليس فقط مجرد مشاريع إنشائية. لذلك يعني تحديد الأولويات في هذه الجامعة لا يتم على أساس توزيع المشاريع بين الفروع بصورة متساوية، وأيضا يتم وفق مجموعة من المعايير. يعني أنا أريد أشير على أنه المبنى اللي رايح يكون بإذن الله هو مبنى الرئاسة في مدينة السلطان هيثم على وجه الحضور، راح يكون معه أيضا إنشاء كليتين تخصصيتين في ذات الموقع، بالإضافة إلى موضوع الحديث على المبنى الدائم في محافظة مسندل.
1: نعم.
0: للإشارة هنا أنه مجموعة من المعايير التي يعني تحتم موضوع إنشاء المشاريع في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية هي قائمة على حجم الطلبة. يعني إحنا حتى لو رحنا إلى إلى إلى مدينة السلطان هيثم بإذن الله وأنشأنا مبنى الرئاسة، سيكون هناك كليات تخصصية أيضا فيها طاقة استيعابية، فيها توظيف لأعضاء هيئة التدريس، في التزامات تتعلق بتقنيات حديثة ينبغي أنها تتوفر أيضا في هذا المبنى. وبالتالي حجم الطلبة معيار الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية ينبغي أنها تكون مأخوذة بعين الاعتبار. حاجة البرامج والتخصصات إلى المختبرات والورش، المختبرات النوعية اللي بتطرحها الجامعة، الحالة الإنشائية أيضا للوضع القائم حاليا للمرافق القائمة حاليا في الجامعة، التوسع المتوقع في البرامج، يعني اللي احنا نتصوره مستقبلا راح يكون في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يؤخذ بعين الاعتبار، والأهمية الاستراتيجية للتخصصات اللي بتطرح، هذا إضافة للإمكانيات المالية المتاحة وأولويات المشروع في الخطة الاستراتيجية للجامعة، لأن الجامعة الآن أطلقت الخطة الثانية 2026-2030 ووضعت وربطت هذه الجامعة مثل ما أشارت المكرمة في حديثها، وأنا أستمتع حقيقة بالحوار بينكم قبل قليل، يعني أشارت إلى أن الجامعة في أغلب مبادراتها وتعمل وفقا، وأغلب المبادرات الواردة في الخطة الاستراتيجية للجامعة هي مربوطة أيضا برؤية عمان 2040. هنا أيضا أخي عبد الله، يعني الحديث عن مبنى في مدينة السلطان هيثم أو المبنى في مسندم ما يفترض أنه يكون بعيدا أيضا عن الجانب الإنشائي في مختلف فروع الجامعة. خلال المرحلة الحالية يعني الجامعة تعمل على عدد من المشاريع المهمة، يعني في عدد من الفروع. أنا أعطي إشارة، هناك مكتبة عملاقة ستكون بإذن الله في فرع الجامعة في مسقط، وتتوافق مع مكانة الجامعة ومع التقنيات الحديثة. أعطي مثال على فرع نزوة، بإذن الله سيكون هناك مبنى للفصول الدراسية وأيضا مبنى آخر للفصول الدراسية موجود في كلية التربية بالرساخ، بشكل أنه أيضا يدعم موضوع تنامي الطاقة الاستيعابية ويواكب أيضا الاحتياجات العملية التعليمية. في الجانب المستقبلي، يعني بصورة عامة أيضا عشان لا أطيل عليكم، أيضا هناك مشاريع ذات طبيعة استراتيجية في الجامعة، ومن أبرزها المبنى الرئيسي لفرع مسندم، مبنى قسم العلوم البحرية في أيضا مسندم، مبنى مشروع رئاسة الجامعة والكليات التخصصية في مدينة السلطان هيثم. وهذه المشاريع لا ينظر إليها باعتبارها مشاريع فقط، وإنما تنظر إليها الجامعة باعتبارها منصات مستقبلية للتعليم التطبيقي والبحث العلمي والابتكار والتدريب والتعليم التقني، بشكل أنه توفر الجامعة بيئة أكثر ملائمة للتخصصات الحديثة والشراكات مع المجتمع وقطاعات العمل. يعني هذا كقراءة عامة قد تساعد في إعطاء صورة جيدة للمستمع الكريم فيما يتعلق بالمشاريع الإنمائية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
1: نعم دكتور أحمد، طبيعة التخصصات الموجودة في الجامعة يعني تحكم عليها أن يكون لديها مختبرات بتجهيزات عالية، لأن أغلب تخصصاتكم تخصصات هندسية تقنية وفنية وهكذا، وشفنا أنكم فتحتوا مسار مع القطاع الخاص في تمويل بعض التجهيزات، ونحن نعرف أنه مبلغ 300 ألف ريال في عالم تجهيز المختبرات يعتبر ربما يعني مبلغ ضئيل وبسيط للغاية. كيف تنظرون إلى هذا الجانب، خاصة أنكم تسعون بشكل كبير في تطوير منظومة البحث العلمي وكذلك في مساهمة الإنتاج العلمي وفي توفير البيئة الملائمة كذلك للطلبة؟ طبيعة التخصصات والاحتياجات المختبرية مع كل هذه التقنيات التي تعتبر تقنيات مكلفة، كيف تنظر لها الجامعة؟
0: بالطبع الجامعة يعني الهدف الأساسي يعني الذي يعني تركز عليه في هذا الجانب أنه أن تكون الجامعة قادرة على استيعاب النمو المتزايد كطلب على الجامعة، كبرامج في هذه الجامعة، كمختبرات تطرح في هذه الجامعة تنامي في أعداد الطلبة. ينبغي أن يصاحبوا أيضا رفع جودة التعليم، ينبغي أن يصاحبوا أيضا دعم البحث العلمي والابتكار والاستجابة لاحتياجات سوق العمل. وبالتالي هذا أستاذ عبد الله لن يتأتى بالصورة المثالية التي تنشدها الجامعة إلا من خلال شراكات كبيرة الجامعة تعقدها مع عدد من مؤسسات المجتمع المحلي، مع عدد من المؤسسات القطاع الخاص، مع عدد من الشركاء أيضا الحكوميين. ولذلك احنا نشوف التنامي فيما يتعلق بكراسي البحث العلمي في الجامعة، الشراكات اللي عملتها الجامعة فيما يتعلق بالأكاديميات كأكاديمية هواوي وأكاديمية مايكروسوفت على سبيل المثال، إطلاق الجامعة أيضا لأكاديمية الأمن السيبراني المتقدم، كل هذه العناصر تشير على أنه الجامعة من أجل أن تحقق أهدافها أيضا هي تحتاج أن تبني شراكات معمقة مع عدد من الشركاء، سواء كانت جهات حكومية أو كانت في القطاع الخاص أو في مؤسسات المجتمع المحلي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، نعتذر منك، حان وقت أذان العصر، شاكرين لك هذه المداخلة، وسنواصل إن شاء الله كذلك مع الدكتورة في إضافة الجوانب الأخرى التي يمكن الحديث عنها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافية دكتور. نذهب مباشرة مستمعينا إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل حوارنا.
3: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيره.

0: وسهلا بكم مجددا مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم. نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة، وتحية كذلك لكل من يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم، نجدد الترحيب بك المكرمة ونواصل الحديث، يعني الحديث عن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أكيد ما تكفي حلقة واحدة، هناك جوانب كثيرة يمكن الحديث عنها والتطرق لها. لكن ننتقل معك دكتورة إلى موضوع البحث العلمي، ويقال أن الجامعات أصبحت تقاس بما تنتج من بحث، والباحث والأكاديميين بما ينشروا كذلك من أوراق علمية ومن مساهمة في هذا الفضاء العلمي الذي لا تحكمه الحدود. نتحدث عن إمكانيات الجامعة في البحث والنشر العلمي.
1: نعم، البحث العلمي هي واحدة من الأعمدة الأساسية لكل مؤسسة تعليم عالي. مؤسسات التعليم العالي عندها أعمدة مهمة، بيلرز مهمة، اللي هي التعليم والتعلم، عندهم حوكمة، عندنا البحث العلمي والابتكار، وإلى جانب خدمة المجتمع. فالبحث العلمي هي واحدة من ركائز الجامعة، واحدة من أهدافها الأصيلة كجامعة وكمؤسسة تعليم عالي. أنت قلت أستاذ عبد الله أن الجامعات تقاس بمستوى أو عدد المنشورات. لا، الآن لا تقاس فقط بعدد المنشورات، تقاس بأثر هذه المنشورات. لا، بمستوى السايتيشن أو الاقتباسات. لا، كم شخص في هذا العالم استفاد من هذا البحث. الآن هذا الترند، يعني في جامعات تنتج مثلا 10,000 بحث سنويا، ولكن كم شخص أو باحث أو مؤسسة أو طالب اقتبس أو استفاد من هذا عدد البحوث، أو إيش من الأثر الاقتصادي أو الأثر الصناعي والربط ما بين هذه البحوث وما بين هذا المجال الاقتصادي. هنا الآن تقاس مجال البحث العلمي. رجوعا إلى سؤالك، الجامعة عندها نائب كهيكلة تعزز البحث العلمي عن طريق وجود هيكلة واضحة في نائب للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار. عندنا في داخل الفروع عندنا أيضا نائب لمساعد الرئيس الجامعة في الفرع للبحث الدراسات العليا والبحث والابتكار. عندنا قسم للابتكار، عندنا قسم للبحث العلمي. فكهيكلة نحن معززين بتوجه دعم البحث العلمي. البحث العلمي يدخل في كل المجالات، في المجالات الأكاديمية. البحث العلمي يدخل في كثير من البرامج الأكاديمية. البحث العلمي يدخل في الفاينل يير بروجكت اللي هو المشروع التخرج الطالب. البحث العلمي يبرز ما بين الشراكة ما بين المؤسسات فروع الجامعة، ما بين الشراكات الاقتصادية، شراكات في المجال الاقتصادي والصناعي والخاص. البحث العلمي يبرز في المشاريع الاستراتيجية اللي تنزلها الوزارات والمهيئات والمؤسسات كمشاريع استراتيجية تقدم لها الجامعة حالها حال باقي مؤسسات التعليم العالي، تحل مشاكل استراتيجية واضحة. البحث العلمي أيضا يعني يتضح في الهكاثونات والمسابقات الدولية ومسابقات المحلية اللي الجامعة لها بصمة جدا واضحة فيها من خلال أكاديميها، أعضاء التدريس أو من خلال طلابها وحصولهم على مراكز متقدمة. الحمد لله، إحصاءات تقول أنه أو تثبت الإحصاءات أنه خلال هذا العام، عام 25، تم نشر أكثر من 1200 بحث محكم من إنتاج الجامعة. وهذا إنتاج يعني يعتبر إنتاج جدا كبير، وفعلا هو يتناسب مع الحجم الموجود في الجامعة. بعد طبعا هذا البحوث في تخصصات مختلفة، منها التخصصات التطبيقية المباشرة والتخصصات المختلفة الموجودة في الفروع. هذا العدد ترى ما بسيط إنك تنتج بحث والبحث يكون محكم وينشر في في في في في جورنال محكمة. ومن ضمن ايضا سكوبس اللي فيه اللي هي فيها
0: نعم
1: كل
0: المرجع المعتمد
1: نعم للمجلات العلميه المحكمه. فهذا دل ايضا على انه في كوادر ايضا او اول شيء في اهتمام في الجامعه للبحث العلمي، في توجه كبير على اهميه البحث العلمي، في تسهيلات ايضا مقدمه بقدر الإمكانات المادية أيضا الموجودة في الجامعة للباحثين للطلبة. البحوث هذه المنشورة ما بحوث فقط أعضاء هيئة التدريس، هذه قد تكون بحوث مشتركة ما بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أو بحوث من فاينل بروجكت وتحولت إلى يعني مشروع تخرج وتحول إلى بحث علمي.
0: لكن المكرمة بما أنه أعضاء هيئة التدريس عددهم كبير ما شاء الله في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، فأكيد أنه فرص زيادة هذا الرقم كذلك ممكن. هل وصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه بعض الجامعات في أنها حددت معيار النشر العلمي كقياس لكذلك مسيرة خلينا نقول الأكاديمي وعضو الهيئة التدريسية، خاصة عندما يكون هذا النشر في منصات يعني معتمدة عالميا مثل المجلات الموجودة في سكوبس ونعرف بتصنيفاتها الأربعة
1: واضح
0: وهكذا؟
1: واضح هو في مؤشر عالمي موجود وتخاف من الجامعات كلها وتحتفي به الجامعات كإنجاز، وهو نسبة النشر إلى عدد أعضاء التدريس. وهذه خطيرة جدا يعني وكبيرة، وتسعى الجامعات إلى زيادة هذه النسبة. النسبة اللي موجودة معانا كجامعة يعني بالنسبة للجامعة بشكل عام تتفاوت من إخراج لفرع لفرع طبعا. لكن إحنا بالاسم إحنا في يعني تحسب هذه النسبة باسم الجامعة. ست سنوات من الجامعة بهذا الإنتاج البحثي، خلينا يعني نخلي هذا النسبة شوية على صوب، ترى إنجاز يعتبر حقيقة، يعتبر إنجاز كبير، مع وجود إنه هذه الجامعة نشأت باللي هو الدمج. فالجامعة اشتغلت على دمج هيكلي، دمج لوائح، دمج برامج أكاديمية وإنتاج بحثي إن بارالل في نفس الوقت، يعني اشتغلت على كل هذه الملفات. كل هذه المؤشرات، نفس هذا المؤشر العالمي موجود شبيه إلى في الخطة الاستراتيجية للجامعة. الأشخاص المسؤولين والأقسام المسؤولة في الجامعة عن هذا المؤشر تسعى إلى طبعا إلى الزيادة يعني. مثل ما قلت لك هذا مؤشر صعب عند الجامعات، لأنه أعضاء التدريس في الجامعات عندهم يعني مسؤوليات كثيرة، لا سيما مع زيادة الزيادة المضطرد في استقبال الطلبة السنوي. يعني عضو التدريس أيضا مسؤول عن تدريس، عن خدمة مجتمع، عن بعض المسؤوليات الإدارية، بعض المسؤوليات في نظام الجودة. نظام الجودة ما مختص فقط بقسم نظام الجودة، نظام الجودة هو ثقافة نسعى في تحقيقها في الجامعة، في يعني مع كل الموظفين. فالجامعة شغالة بقوة في هذا الموضوع، وإن شاء الله هذه النسبة يعني تكبر في المستقبل.
0: تحدثتي في البداية دكتورة عن مساعي الجامعة في أنها تدخل ضمن تصنيف QS وتكون جزء من مستهدفات رؤية عمان 2040، أن يكون لدينا يعني ثلاث جامعات على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة وضمن أفضل 300 جامعة إن شاء الله. نحن نعرف دكتورة أنه هذا المؤشر بالتحديد ما أريد أقول معقد، ولكن في تفرعات كثيرة، من ضمنها طلبة الدوليين، من ضمنها يمكن حتى الأكاديميين الدوليين صح التعبير. ولفتني أن مساعي الجامعة في أنها يكون عندها إحلال ووجود أكبر عدد من العماليين وهذا الكلام ما غريب عندما تتحدث عن مساعيك في أنك تكون موجود في مؤشر عالمي. أحيانا تتقاطع يمكن بعض الجوانب. هل فعلا الجامعة جاهزة في هذه المرحلة بالتحديد رغم كل هذه التحديات اللي مرتبطة بالدمج ومرتبطة كذلك بالاستقرار، في أنها فعلا تفكر بشكل جاد أنها تدخل في QS؟
1: الجامعة مؤسسة موجودة على أرض السلطنة. المؤسسة هذه عندها مسؤوليات وطنية، المسؤولية الوطنية الأولى كجامعة كمؤسسة تعليم عالي أنها تحقق المؤشرات مرتبطة بالتعليم العالي في البلد. واحدة من هذه المؤشرات اللي قلتها قبل شوي، إنه يكون عندنا على الأقل ثلاث جامعات موجودة في ضمن أفضل 500 جامعة. إذن إحنا ما ممكن ننظر للوراء. في تحديات موجودة، التحديات في صعوبات موجودة صعوبات، لكن هذا ما مستحيل. هذا الملف يدار بشكل منظم ومستمر بشكل منظم متابع يعني في الجامعة. من ضمن المتطلبات لكيو اس رانكينج كانت وجود برامج دراسات عليا. وكنا قبل ثلاث سنوات نقول إحنا يعني تونا مخلصين من دمج البرامج في البكالوريوس والدبلوم وغيرها، كيف بنبدأ بعدنا مشوار الدراسات العليا؟ وبدأنا وبكل ثقة وبكل تنظيم، ودرسنا السوق وخرجنا 9 برامج دراسات عليا نوعية، وأنا مسؤولة عن هذه الكلمة، 9 برامج دراسات عليا نوعية ومطلوبة في السوق، مش فقط العماني، في السوق حتى المحلي الموجود معانا. هذه خطوة تم تحقيقها. الآن يفترض أن واحدة من اشتراطات لكيو أس رانكينج أن نحقق أن نخرج 3 باتشز، 3 دفعات تقريبا من كل برنامج. أيوة، احنا خلاص بدأنا في دفعة. فاللي كان قبل صعب في هذه النقطة ما كان صعب لأن صار واقع. فبنفس الطريقة اللي صعب شوي أكثر إن شاء الله ما بيكون صعب علينا. مع التنظيم ومع وجود خطة مدروسة بيكون له مكان إن شاء الله في الكيو أس رانكينج، مش فقط باسم الجامعة، عشان يدخل اسم السلطنة جامعة من جامعات السلطنة ضمن أفضل 500 جامعة حول العالم. الكيو أس رانكينج له اعتباراته الخاصة مثل ما قلت أنت. الآن عندنا تحدي ثاني اللي هو التوازن ما بين التعميم وهو متطلب الوطني،
0: صحيح،
1: وما بين العالمية أو استقطاب المدرسين أو الأكاديميين العالميين. هذا تحدي موجود ما معانا إحنا، كل الجامعات اللي دخلت الكيو أس رانكينج دخلة في هذا الموضوع، يمكن خصوصا الجامعات الخليجية أو العربية اللي هي تسعى إلى التوطين خلنا نقول بشكل عام. لكن إحنا أيضا ممكن نستقطب عقول مميزة تساهم في البحث العلمي ويكون لها صوت ويكون لها علاقات أكاديمية تساعد على رفع سمعة الجامعة من خلال علاقاتهم الدولية ما بين أقرانهم وما بين زملائهم في الجامعات الدولية المختلفة في دول العالم، وما بين أن نستبقي على استقطاب أيضا أكاديميين عمانيين، وهذا واجب وطني. فإن شاء الله يعني في مساعي كبيرة في هذا الموضوع.
0: نعم دكتورة، هذا تفاعل المستمعين معنا وهم يستمعون لك الآن. هذا سؤال من أحمد الريسي، يسأل أحمد عن نية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في إدخال برامج دكتوراه أو أحد، يعني دخلتوا أنتم الماجستير، هل هناك تفكير لبرامج دكتوراه في الجامعة؟
1: ما في حدود للتطور في الجامعة. الجامعة ماشية بخطى واثقة وثابتة نحو إن شاء الله التطور. حاليا ما في خطة، يعني مثلا خلينا نقول للسنة القادمة أو اللي بعدها، هذا شيء صحيح، ولكن خطة الدكتوراه أكيد بتكون موجودة في الجامعة، لكن مش بطريقة رسمية عشان ما يقولوا أيضا الدكتوراه أعلنت عن وجود برامج دكتوراه، هذا ما صحيح. لكن أنا أقول حسب ما تعودنا عليه في الجامعة إن الجامعة ماشية في تطور.
0: نعم دكتورة، ممكن تكلمنا نحن عن جوانب كثيرة مرتبطة بالجانب الأكاديمي والبحثي وهكذا. نتحدث الآن عن الطلبة اللي ينضموا إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. هناك ميزة قلما تتوفر في أي جامعة وهي وجود الجامعة في جميع المحافظات. كيف تتدارسوا فكرة أن تلبي الجامعة احتياجات جميع هذه المحافظات في طبيعة ربما الأنشطة الطلابية المقدمة، مساهمة الطلبة في المجتمع المحلي؟ كل محافظة لها خصوصيتها، وهذا أتوقع حتى نصت عليه استراتيجياتنا الوطنية في تحديد ميزة تنافسية ونسبية لكل محافظة. فكيف يعني يحظى هذا الجانب باهتمامكم؟
1: اللي هو تلبية،
0: اللي هو طبيعة ربما النشاط الطلابي، الطلبة احتكاكهم سواء المجتمع المحلي أو حتى مجتمع القطاع الخاص في تلك المحافظة. إذا تحدثنا عن صحار، وجود منطقة حرة، ووجود ميناء، ووجود يمكن مشاريع من نوعية معينة يتيح فرص قد لا تتاح لمحافظات أخرى وهكذا.
1: فعلا أنت مثل ما قلت، هذه ميزة ممتازة وفريدة أيضا لهذه الجامعة إنها موجودة في كل المحافظات. الميزة اللي موجودة أيضا في الجامعة داخليا تنظيميا إنه في أشياء تخطط لها مركزيا. ليش؟ عشان نحن نضمن أيضا حوكمة هذه عدد من الملفات وتحقيق عدد من مبادئ هذه الحوكمة اللي هي العدالة والشفافية وغيرها. واحد من هذه الملفات اللي تدار وتحوكم أيضا بطريقة مركزية اللي هي الأنشطة الطلابية. مثل ما قلت بعض المحافظات قد تكون زاخرة بالمرافق العامة، بالمناطق الاقتصادية وغيرها، مما يسهل على هذاك الفرع أنه مثلا يقدم أنشطة. لكن أيضا إحنا مسؤولين داخل حرم الجامعة أن نقدم هذا النشاط، أن ندير هذا النشاط. فكل فروع الجامعة فيها مركز، اللي هو مركز الأنشطة الطلابية، شؤون الطلبة. مركز شؤون الطلبة هو المركز في أقسامه المعني بشؤون الطلاب، المعني بتقديم الأنشطة والأندية. في أندية طلابية موحدة بين كل الفروع، يعني ما ممكن يستفرد فرع مثلا مسندم أنه يقدم ثلاث لجان طلابية، وفرع مثلا في مسقط يقدم 10 لجان طلابية. الطالب في مسندم بينحرم من عدد من اللجان. في لجان أساسية موجودة موحدة تخدم كل تقريبا كل الانترس للطالب، من من من من الفنون والتصميم وغيرها، والمجالات العلمية والمجالات الأدبية والمجالات الرياضية. هذا شيء. الشيء الآخر، عندنا ملتقيات طلابية. الملتقى الطلابي هذه تظاهرة موحدة في كل فترة يستضيفها فرع، ويشترك فيها كل الطلبة من كل الفروع. ويتم الإعلان عنها مسبقا، وخلاص الفروع يعني شغالة على أساس أنها تحضر طلبتها للملتقى القادم. وكل ملتقى يأخذ ثيمة معينة بمسابقات في مجالات معينة. هذا أيضا يتيح العدالة أمام كل طلبة كل الفروع، أنهم يحصلوا على نفس الجرعة من الأنشطة اللي تقدم في كل فروع الجامعة.
0: سؤالنا الأخير المكرم، ماذا بعد التخرج؟ يعني تخرج الطالب، تلقى التحصيل العلمي، هل تنقطع هذه العلاقة أو تراقب الجامعة بشكل أو بآخر؟ ما هي اتجاهات مخرجاتها في سوق العمل، وما هي النسبة والتناسب ممن حظوا على فرص ربما في القطاع الخاص والقطاع الحكومي أو حتى في مجال ريادة الأعمال؟ يعني أتوقع هذا من الجوانب المهمة، ونحن نعرف مخرجات يعني جامعات التقنية والعلوم التطبيقية، يمكن بحكم الجانب التطبيقي يحظوا بفرص يمكن حتى أكثر من غيرهم من الجامعات التي سبقتهم بمراحل.
1: نعم بالضبط. ماذا بعد التخرج؟ هذا سؤال جدا مهم. تسعى كل الجامعات إنها تتابع فيها خريجينا. في كل فرع من فروع الجامعة عندنا مركز متابعة للخريجين، في قسم الخريجين، مركز التوجيه الوظيفي الطلابي والتدريب. معني بالتدريب، معني بمتابعة الخريجين، معني بالتوجيه الوظيفي. هذا القسم يعني هدفه أنه يتابع الخريجين عن طريق تعديل الإحصاءات، يعني بطريقتين. الطريقة الأولى أن نعمل أبديت الإحصاءات لطلبتنا أو خريجينا، وين صاروا، في أي بوزيشن، كم عدد اللي توظفوا، كم العدد الباحثين عن عمل، إيش هي التخصصات الأكثر توظيفا، حتى في عن طريق التوظيف يعني الزمني، يعني هل في تخصصات تتوظف أسرع من تخصصات. هذا يعملوا تراكينج ومتابعة للخريجين بكل المؤشرات اللي مرتبطة بهم. الشيء الآخر من أهداف هذا القسم هو توطيد العلاقة ما بين الخريج وما بين الجامعة، عن طريق استضافة الخريجين إنهم يكونوا هم الآن ضيوفنا، وهم اللي يقدمون الورش، هم اللي يقدمون المحاضرات. جميل. هم اللي يعملوا هذا اللينك ما بين الطلبة وما بين القطاع. هم أيضا اللي يكونوا نواة العلاقات والشراكات ما بين المؤسسة وما بين مؤسساتهم، ما بين الجامعة. استفدنا كثير من خريجينا بصراحة، وكان لهم بصمة كبيرة في توطيد العلاقات ما بين جامعتنا وما بين المؤسسات الأخرى. وكان لهم دور إيجابي كبير أيضا في توطيد هذه الشراكات. وإحنا أيضا نفخر في الجامعة إن تقريبا ما في مؤسسة ندخلها ما نشوف طالب، عفوا موظف الآن، يقول دكتورة أنا خريج جامعة التقنية.
0: جميل استمرار هذه العلاقة بين المخرجات وبين الجامعة. ونحن نعرف يعني المخرجات من مختلف التخصصات يحنوا يعني.
1: بالضبط.
0: مخرجتنا تحن بعد لي.
1: وإحنا عندكم موظفة قبل شوي. دكتورة أنا من مخرجاتكم أيضا.
0: جميل. هذا دليل إنه في كل مكان. بالضبط. يعني.
1: وهذا تميز أيضا. أكيد هاي موظفة متميزة في الإذاعة.
0: بلا شك. نحن سعيدين جدا المكرمة بوجودك معنا والحديث عن قرب عن جامعات التقنية والعلوم التطبيقية. شاكرين لك جزيل الشكر. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: جزاك الله خير. أيضا أنا أرد لكم الشكر الجزيل على إتاحة هذه الفرصة. الجامعة تستحق أن يسلط الضوء عليها، وهذا أيضا جزء من منظومة من معايير الحوكمة اللي هي شفافية للمجتمع.
0: نعم.
1: وإيصال الصورة، قد تكون بعض المؤشرات أو بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التشغيلية ما واضحة للمجتمع المحلي. صحيح. جيد من فترة لفترة عن طريقكم أنتو القنوات الإذاعية والصوت الإعلامي أنها تصل الصورة الحقيقية والواقعية للمستمع. جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك المكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمي، مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه كانت حصيلة برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المري مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في أمان الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية للساعة الرابعة مساء. نبدأها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم مجده الله ورعاه يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
1: وزير الخارجية الإيراني يبحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.
0: الحكومة اللبنانية تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية أممية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.
1: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر الحصن العامر بصلالة. وقد استهل جلالته وعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء، والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته وأبقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس الموقر بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس الموقر على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله.

0: وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته وأيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته وعزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية، ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فاعلية الأداء، أشاد جلالته وعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها.
1: وبعد أن استمع المجلس الموقر إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات، وحرصا على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته وعزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات، لما له من أهمية في رفد المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته أيده الله عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز تطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى أثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول، وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وتوجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. أعرب جلالة السلطان خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة الشقيقة الخير والازدهار والاستقرار.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري اللذين عقدا في نيويورك على هامش الأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماعان علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماعان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز فرص السلام والحلول الدبلوماسية للأزمات والتحديات الراهنة.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة. ناقشت الندوة التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي.
1: عقد المجلس البلدي لمحافظة ظفار اليوم اجتماعه الدوري 7 لهذا العام، حيث تم بحث تطوير وتنظيم مكاتب سند للخدمات وضوابط تنظيم السجلات التجارية. كما استعرض المجلس تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة وأثناء تلقيهم العلاج في محافظة مسقط. واطلع المجلس كذلك على عدد من المقترحات لتعزيز مشروعات الإطلالات الطبيعية والواجهات البحرية في مختلف ولايات المحافظة، كما جرى خلال الاجتماع بحث المستجدات والمقترحات الهادفة إلى معالجة الاختناقات المرورية في الطرق الحيوية بولاية صلالة، بالإضافة إلى تطوير وصيانة العيون المائية ووضع مشروع ازدواجية طريق ثمريت المزيونة والطريق العام بولاية المزيونة ضمن أولويات الخطة الخمسية القادمة. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس.
0: نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم عددا من المحاضرات الاستراتيجية حول اللوجستيات البحرية والتصنيع العسكري، حيث تم مناقشة القضايا والمستجدات الاستراتيجية في المنطقة بأسلوب منهجي وعلمي قائم على البحث والدراسة والتحليل واستشراف مستقبل التحديات على المديين القريب والمتوسط والتعرف على أهم الخطط المستقبلية التي تحدد معالم التحديات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. رعى المناسبة اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني.
1: تشارك وحدات من كتيبة جنوب عمان بالجيش السلطاني العماني إلى جانب وحدات عسكرية من الجيش الباكستاني في التمرين العسكري المشترك وشق الجبل 2 المقام بجمهورية باكستان الإسلامية، ويأتي تنفيذ التمرين الذي تستمر مجرياته حتى الأول من أكتوبر المقبل في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف إدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة.
0: أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم مبادرة سراج عمان كمبادرة معرفية وثقافية تهدف إلى تفعيل الموسوعة العمانية والموسوعة العمانية للناشئة في جميع مدارس سلطنة عمان بالتنسيق مع وزارة التعليم. وجرى خلال حفل إطلاق هوية مبادرة سراج عمان كذلك إطلاق برنامج ثقافتنا منبع هويتنا، وهو عرض مرئي عن سلسلة من الحلقات التي تعرض عبر المنصات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الإعلام. كما تم الإعلان عن لعبة سراج الرقمية، وبموازاة ذلك تم تدشين معجم التراث العماني المطبوع، وهو مشروع توثيقي يهدف إلى رصد التراث العماني المطبوع والتعريف به من خلال توثيق نتاجه الفكري وتقديم بياناته بصورة علمية ومنهجية. رعى المناسبة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.
1: استعرضت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية خلال لقائها الإعلامي أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها في المجالات الأكاديمية والبحثية وما شهدته من تطور في مسارات التعليم والتدريب.
2: أكثر من 12 ألف طالب وطالبة يبدأون دراستهم للعام الأكاديمي 2026-2027 في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية التي تواصل استكمال خطتها وجاهزيتها للمشروعات المرتبطة بالبنية الأساسية لفروع الجامعة، من بينها مشروع المباني الحديثة لفرع الجامعة بمحافظة مسندم، إلى جانب تطوير المباني التدريسية والمختبرات والمرافق المساندة.
3: الدكتور أحمد بن جمعة بن خليف الريامي، مساعد نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة. انطلقت الجامعة في طرح برامج نوعية وفق متطلبات سوق العمل، وبالتالي هذه الجامعة يعني في ضوء البرامج التي قدمتها خلال الفترة الماضية شهدت إنجازات كبيرة على صعيد الدراسات العليا، على صعيد البرامج الأكاديمية، وعلى صعيد التدريب والتأهيل في هذه الجامعة.
2: وفي جانب الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار، طرحت الجامعة 9 برامج بحثية للعام الأكاديمي 2025-2026، فيما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة 1226 بحثاً. كما تم تقديم 30 طلباً لبراءة اختراع والحصول على تمويل لخمسة مشروعات بحثية استراتيجية بالشراكة مع جهات محلية. وعلى المستوى الأكاديمي تسعى الجامعة إلى تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز تجربة الطالب، كما تعمل الجامعة على تطوير السجل المهني للطلبة الذي دشن في سبتمبر 2025 بهدف تهيئة الطلبة وصقل مهاراتهم العملية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
4: دكتور ناصر بن سالم البيماني نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار. تم بفضل الله وتوفيقه الحصول على تمويلات بحثية فوق 1,000,000 ريال عماني، وهذه دلالة قاطعة على عمق الشراكات المختلفة مع الجامعة التقنية بمختلف شرائح المجتمع من قطاعات خاص وكذلك من الجهات الحكومية.
2: ومواكبة لمتطلبات العصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، عززت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركة الوفد العماني في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية، إلى جانب تفعيل كرسي الإسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما أولت الجامعة اهتماماً بريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة. وفي مجال التدريب والتطوير، حققت الجامعة 100% من المستهدفات في خطة التدريب للعام الأكاديمي 2026، وشملت الخطة برامج متخصصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والقيادة والتطوير المؤسسي والابتكار وريادة الأعمال والتخصصات الفنية والهندسية. خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027.
0: جلالته وأبقاه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك وعزه الله بمقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
1: جلالته أيده الله يشيد بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع، والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها.
0: مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الوطني للمملكة.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الإعلام في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي افتتح على مسرح قرطاج الأثري في العاصمة التونسية تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية يتضمن ندوات حوارية وإقامة معرض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي، كما سيشهد تتويج الأعمال العربية الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية.
1: يجمع الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة بين الجوانب القضائية والإجرائية ومتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، مما يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته.
5: يعد الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة مرجعاً عملياً وموحداً يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة. الدليل الذي أعد بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يجمع بين الجوانب القضائية والإجرائية ومتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار لتوضيح مسارات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة بصورة ميسرة والتعريف باختصاصاتها ودرجات التقاضي أمامها، وكذلك بين المتطلبات الأساسية لقيد الدعاوى والطلبات والطعون والمستندات اللازمة لها. ويعكس الدليل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية المتخصصة في المنازعات التجارية والاستثمارية وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية ببيئة الأعمال، بما يسهم في وضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومات القضائية وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات المحكمة. وتسعى محكمة الاستثمار والتجارة إلى توفير بيئة قانونية مستقرة تدعم جاذبية البيئة الاستثمارية وتعزز تنافسية الاقتصاد العماني وتستجيب للتطورات القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والمنافسة وحماية المنتجات بما يكفل حقوق الأفراد والتجار والمستثمرين.
0: أعلن مستشفى خولة عن توطينه خدمتين جديدتين في مجال جراحات سرطان الثدي، وتتمثل الخدمتان في تحليل الأورام غير المحسوسة والعقد الليمفاوية الحارسة باستخدام منظومة صحية متطورة، إلى جانب إدخال خدمة متكاملة للرعاية بعد عمليات الثدي المختلفة، وتشمل توفير الأطراف الصناعية ما بعد العمليات ومنتجات الرعاية المساعدة على التعافي. وتأتي الخدمتان في إطار توجه المستشفى نحو تعزيز منظومة متكاملة لرعاية مريضات سرطان الثدي بدءا من التشخيص والجراحة وصولا إلى مرحلة ما بعد العلاج.
1: تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء. وتبحث أعمال الدورة عددا من القضايا الدولية في مقدمتها تعزيز السلام والأمن ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد والطاقة والمناخ ومواجهة التحديات العالمية. وتؤكد سلطنة عمان خلال مشاركتها على أهمية الحوار والتعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، إلى جانب بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع الدول والمنظمات الدولية. يترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الدورة مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر تطورات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط. وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد وصل عراقجي إلى نيويورك لترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يعد أرفع مسؤول إيراني يزور الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية نهاية فبراير الماضي. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس مسعود بزشكيان سيترأس الوفد الإيراني في نيويورك، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الوزير عراقجي سيكون رئيس الوفد الدبلوماسي لبلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية برعاية أممية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، والذي شدد فيه سلام على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وذلك لضمان استمرار مهام المراقبة والحفاظ على الاستمرار ودعم مسار السيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
0: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من قذائف المدفعية اليوم أطراف منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بجنوب سوريا. وفادت مصادر محلية بسقوط قذيفتين مدفعية في أطراف قرية عابدين، ما أدى إلى تطاير الشظايا باتجاه منازل المدنيين دون ورود معلومات عن إصابات. كما أطلقت قوات الاحتلال 4 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة، وتواصل دولة الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين بمخيم جنين، في حين اعتقلت شابا آخر من بلدة بيت أمر، وداهمت منازل في بلدة بغرب الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مدينة نابلس، وذلك بالتزامن مع اعتقال شابين آخرين من طول كريم وعناتا. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل عقب هجوم مستوطنين على المساكن والمنازل في المنطقة.
0: تصاعد التوتر من جديد بحدة أكبر على خلفية الحرب في أوكرانيا بين بولندا وروسيا، إلى درجة التهديد بالمواجهة العسكرية بين الناتو وبولندا من جهة وروسيا من جهة أخرى. وموسكو تعتبر أن الحرب نشأت مع أوروبا فستكون قصيرة جدا حسب تعبيرها، وتتهم ألمانيا بالسعي لتشكيل جبهة ضد روسيا.
6: لم تخفت أجواء التوتر في العلاقات بين روسيا وبولونيا منذ عدة أسابيع، لكنها وصلت أخيرا حدا بالغ الخطورة نتيجة تقييمات الحرب في أوكرانيا، حيث اعتبرت وارسو أن أوكرانيا تمكنت من إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية للطاقة الروسية باستخدامها إمكانات محدودة جويا قياسا بالحجم الهائل للقدرات التدميرية التي تمتلكها قوات الناتو الجوية. وأوضح سيكورسكي وزير الخارجية البولندية أن حلف شمال الأطلسي يمتلك طائرات مقاتلة وقدرات جوية تفوق إلى حد كبير ما لدى روسيا، ووجه تحذيرا مباشرا إلى موسكو منوها بأن الحلف على استعداد للرد الفوري في حال وقوع أي عدوان، والرد سيكون بقوات هجومية ودفاعية في حال تعرضت أي دولة عضو في هذا الحلف للتهديد من قبل روسيا. وأضاف سيكورسكي أن الحرب في أوكرانيا أضعفت روسيا وجعلتها تعتمد أكثر فأكثر على الصين، ودعا الحلف إلى تبني عمليات ردع أكثر حدة، واقترح إجراء مناورات عسكرية واسعة قرب كالينينغراد لدفع روسيا إلى سحب جزء من قواتها من الجبهة الأوكرانية، مركزا على ضرورة استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وترى التعليقات المرافقة أن عدة عوامل تدفع وارسو إلى التحدث باسم الحلف والاستناد إلى قوته العسكرية، أهمها الإرث التاريخي للصراع بين البلدين في المراحل القيصرية والسوفيتية والحالية، كون بولونيا غدت على خط المواجهة الأول بعد استفحال الحرب الأوكرانية، وكون بولونيا المنصة الرئيسية لإيصال المساعدات العسكرية الأوروبية إلى أوكرانيا. من جهة ثانية، أعلن لافروف وزير الخارجية الروسية مؤخرا أن أي هجوم تشنه الدول الأوروبية على روسيا سيواجه برد يجعل الحرب قصيرة جدا، ما يذكر بتحذير باتروشيف مساعد الرئيس الروسي من أن بولونيا نفسها قد تكف عن الوجود. واتهم بوليانسكي المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألمانيا بأنها تسعى إلى تشكيل جبهة موحدة تقودها بنفسها ضد روسيا، معتبرا أن برلين ادعت قصدا أن المسيرة التي وصلت إلى مطار لايبزيغ روسية لتكريس الجو العدائي دون أن تقيم أي دليل على ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: تتجه أنقرة وواشنطن إلى مواصلة البحث عن تسوية للخلاف بشأن منظومات S-400 الروسية، وسط حديث تركي عما سمي بأفكار إبداعية لرفع العقوبات الأمريكية وتصريحات أمريكية تعتبر القضية قابلة للحل ولا تشكل عائقا جوهريا أمام العلاقات الثنائية.
7: تفتح التصريحات التركية والأمريكية المتتالية بشأن منظومة S-400 الباب أمام مسار تفاوضي جديد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. فقد أعلنت أنقرة أن العمل جار مع واشنطن على ما وصفته بأفكار إبداعية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب شراء المنظومة الروسية، من دون الكشف عن تفاصيل هذه الأفكار، مع التعبير عن الأمل في اتخاذ خطوات إيجابية. في المقابل المقابل قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك إن قضية S-400 قيد البحث بين البلدين ولا تشكل عائقا جوهريا أمام تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن جميع وجهات النظر ذات الصلة مطروحة للوصول إلى تسوية مقبولة. وتشير هذه المواقف إلى رغبة الطرفين في احتواء الخلاف وعدم السماح له بأن يطغى على مجمل العلاقات التركية الأمريكية مع بقاء تفاصيل التسوية مفتوحة أمام التفاوض. وبالنسبة إلى أنقرة، لا يتعلق الملف بالمنظومة وحدها، بل يرتبط أيضا بالعقوبات الأمريكية ومستقبل التعاون الدفاعي، وفي مقدمته إمكانية عودة تركيا إلى برنامج F-35. أما واشنطن فتتعامل مع القضية في إطار العقوبات والقوانين الأمريكية، إلى جانب الاعتبارات الأمنية المرتبطة بامتلاك تركيا منظومة روسية في وقت تستمر فيه عضويتها في حلف الناتو. أما الإشارة الأمريكية إلى قدرات الصناعة الدفاعية التركية فتضيف عاملا مهما إلى حسابات أي تسوية مقبلة، وبالتالي لا تعني التصريحات إعلان اتفاق نهائي، لكنها تؤكد وجود مسار تفاوضي يبحث عن صيغة لمعالجة العقوبات والخلاف حول S-400، بما يسمح بتوسيع التعاون الدفاعي مع مراعاة المصالح التركية والقيود الأمريكية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: تسبب إعصار دوغوان الذي ضرب اليابان في وفاة شخصين بعدما هطلت أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق حول العاصمة طوكيو. وذكرت السلطات أن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، حيث تضررت عشرات المنازل في محافظات تشيبا وكانغوا في حين توقفت خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا.
1: يشتد الإعصار بولوف بسرعة في المحيط الهادي ليتحول إلى إعصار قوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به خبراء الأرصاد اليوم. وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن بولو قد يجلب أمطارا غزيرة وأمواجا عاتية ورياحا بقوة عاصفة مدارية إلى أجزاء من المكسيك في وقت متأخر من اليوم وحتى الساعات الأولى من الأربعاء. وتوقع المركز حدوث فيضانات وانهيارات طينية على المناطق الساحلية من ولايتي غيريرو وميتشواكان المكسيكيتين. بدأت سلطنة عمان مشاركتها في أعمال أسبوع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي انطلق اليوم بالعاصمة الأوزبكية طشقند ويستمر عدة أيام، وتستعرض 10 شركات تقنية عمانية منتجاتها وحلولها التقنية أمام نخبة من المستثمرين والشركاء والعملاء والمهتمين من مختلف الأسواق. وتهدف المشاركة إلى تمكين الشركات التقنية من استكشاف فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة والوصول إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز حضور قطاع التقنية العماني في المحافل والفعاليات التقنية العالمية.
0: أطلقت سلطنة عمان الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية. الاستراتيجية الوطنية تأتي لتسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية تتمتع بروابط عالمية. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بن صالح البلوشي.
8: خطوة مفصلية في مسيرة التحول المالي بسلطنة عمان مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية بهدف تسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان لتكون وجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية وتتمتع بروابط عالمية. وتتضافر جهود البنك المركزي العماني ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق طموح وطني واضح يتمثل في بناء منظومة مالية مستعدة للمستقبل توظف التقنية لتوسيع الفرص وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتعزيز التنافسية الوطنية ودفع تحول سلطنة عمان نحو اقتصاد رقمي مبتكر ومتنوع ومستدام بما يتوافق مع رؤية عمان 2040. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية إطاراً متكاملاً لترجمة هذا الطموح إلى نتائج قابلة للقياس، إذ ترسم توجهاً وطنياً موحداً لتطوير منظومة التقنيات المالية في سلطنة عمان، وتوائم بين أولويات الجهات المعنية، وتحدد خارطة طريق منهجية لتنسيق التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الاستقرار المالي ونزاهة السوق والأمن السبراني وحماية المستهلك وصون ثقة الجمهور. وستعزز الاستراتيجية جاذبية سلطنة عمان للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التقنيات المالية من خلال بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للابتكار ونمو الأعمال، بما يتيح فرصا جديدة للشركات والمستثمرين ويستقطب استثمارات نوعية ويسهل نقل المعرفة والخبرات والتقنيات المتقدمة إلى السوق العمانية. من جانب آخر، تعد بوابة عمان للتقنيات المالية منصة متخصصة تتيح لشركات التقنيات المالية ورواد الأعمال مسارا أكثر وضوحا وكفاءة وتنسيقا للدخول إلى السوق العمانية، وستشكل البوابة نافذة مركزية للمبتكرين الراغبين في التعرف على السوق وتقييم مدى جاهزيتهم والتواصل مع الجهات المعنية، كما ستوفر الإرشاد بشأن المتطلبات المعمول بها وتبسط إجراءات التقديم الأولية وتربط مقدمي الطلبات بشركاء المنظومة وتساعد الحلول الواعدة على التقدم نحو التواصل مع الجهات التنظيمية واستكشاف إمكانية دخول السوق.
1: ناقش ملتقى الحوار الاستراتيجي رؤى مشتركة وأولويات موحدة لمستقبل العمل بمحافظة الشمال الشرقية أولويات تطوير منظومة العمل وتنمية الموارد البشرية واستشراف التحولات المستقبلية لسوق العمل، وناقش المشاركون القضايا ذات الأولوية والفرص الكفيلة بتعزيز كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات والقدرات الوطنية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما ركزت جلسات الملتقى على تحديد القضايا الاستراتيجية ذات الأثر واستكشاف الفرص المستقبلية وترتيب الأولويات وتحديد الأدوار المشتركة بين وزارة العمل وشركائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. رعى الملتقى سعادة محمد بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
0: تعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز تبني الحلول والتقنيات الرقمية موضوعات ناقشتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال لقائه مع وفد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. واستعرض اللقاء تجربة الغرفة في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعريف ببرامجها وخدماتها في مجالات التحول الرقمي والوصول إلى الأسواق وبناء الشركات وتنمية فرص الأعمال.
1: احتفل في مسقط بتخريج 7 شركات ضمن برنامج تسريع صادرات البلاستيك لتعزيز قدرات الشركات العمانية العاملة في قطاع البوليمر وتمكينها من الوصول للأسواق العالمية، وهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة التنافسية للشركات المشاركة وتعزيز جاهزيتها للتصدير وتطوير قدراتها على دخول الأسواق الدولية بما يسهم في إيجاد فرص تجارية جديدة أمام المنتجات العمانية ذات القيمة المضافة. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بالمكتب التجاري في الولايات المتحدة ومجموعة أوكيو في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العماني ورفع مساهمة الصناعات التحويلية والصادرات غير النفطية في الناتج المحلي، والتزام أوكيو المستمر بدعم نمو قطاع البوليمر في سلطنة عمان.
0: وإلى سعر النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم الشهر نوفمبر المقبل دولارين وتسعة عشر سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 110 دولارات و22 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم الشهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: من إذاعة السلطنة عمان وفيناكم بالفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027.
1: جلالته أبقاه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك وعزه الله بمقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
0: جلالته أيده الله يشيد بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع، والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها.
1: مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، يتم إطلاقه بداية العام 2027.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. ختاما مستمعينا، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي.
1: شكرا لكم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.
2: طبعا بديت القرام لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
12: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
13: أنا اسمي تميم بن حمد بن علي المعمري من الصف السابع، عمري 12 عاماً، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحم.
12: تميم يهوى القراءة ولعب كرة القدم والابتكار، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندس بترول. مرحبا تميم.
13: أهلا وسهلا.
12: كيف حالك؟
13: الحمد لله بخير.
12: أنت طالب رائع في مدرسة دقال.
13: نعم.
12: تحب القراءة؟
13: نعم أحبها.
12: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
13: أقرأ الكتب العلمية والأدبية أكثر شيء. هذه
12: جميل. إيش قرأت من الكتب الأدبية أو العلمية؟
13: قرأت من الكتب الأدبية عن قصة أصحاب يوم الرجيع.
12: قصة أصحاب يوم الرجيع.
13: وقرأت من الكتب بعد الأدبية قصص الأخلاق الحميدة.
12: جميل جميل.
13: والعلمية بعد قرأت عن الديناصورات وأصناف أخرى انقرضت.
12: ممتاز. خلينا نبدأ بالديناصورات. ليش انقرضت الديناصورات؟
13: الديناصورات انقرضت بسبب نيزك سقط على كوكب الأرض في تلك الحقبة، وأدى بخسائر كبيرة في الديناصورات في تلك الحقبة، وانقرضت جميع هذه الديناصورات.
12: جميل. بما أن الكتاب عنوانه الديناصورات وأصناف أخرى انقرضت، شو هي الأصناف الأخرى؟
13: الأخرى مثل الماموث، مثل السلاحف البرمائية، وهذه الأشياء. والزواحف.
12: جميل يا تميم. قلت لبعض قرأت قصص الأخلاق الحميدة.
13: نعم.
12: تأليف محمد جمال عمرو.
13: أيوة.
12: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
13: يتكلم عن الصدق وخالقنا العظيم، ويتكلم عن الأمانات.
12: عن الصدق والأمانة.
13: أيوة.
12: جميل. من خلال الحكاية ولا؟
13: أيوة من خلال الحكاية.
12: ممتاز. قلت لبعض قريت قصة أصحاب يوم الرجيع.
13: نعم.
12: إيش حكاية أصحاب يوم الرجيع؟
13: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تأمين حدود الدولة الإسلامية، بالتأمينها بإرسال العيون والسيارين إليها. ومن أرسلهم عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن دثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم.
12: جميل جدا. ممتاز يا تميم. يعني هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الرجيع.
13: نعم.
12: وعشان كذا إذن سمي أصحاب يوم الرجيع.
13: نعم.
12: إيش حكايتهم؟ يعني إيش صار لهم هناك؟
13: حكايتهم أنهم وقفوا للاستراحة وكانوا يأكلون التمر ورموا النوى وعندما ذهبوا حاصرهم الكفار وحاصرهم فوق جبل. وعندما رأوا هذا رأوا أنهم خلاص يعني ما قادرون أن يهربوا،
12: أيوة.
13: الكافرون قالوا لهم أننا سنعطيكم العهد والميثاق أننا إذا استسلمتم لن نصيبكم بأي مكروه.
12: واستسلموا؟
13: لا، كان عاصم بن ثابت حاس فيهم الغدر.
12: أها. فلم يستسلموا؟
13: فلم يستسلم عاصم بن ثابت.
12: أها.
13: ولكن ودعا ربه: اللهم إنا نحمي دينك فاحمي أجسادنا. فاستجاب له الله تعالى، وعندما قتلوه وأرادوا أن يشلوا جثته أحاطت به الدبابير على جسده، وعندما جاء الليل أمطرت السماء فحمت السيل جسده، فلم يصلوا إليه ولم يستطيعوا أن يشلوا جسده.
12: آه جميل، ما شاء الله عليك يا تميم. إذن أصحاب يوم الرجاء كلهم استشهدوا؟
13: كلهم استشهدوا إلا واحد أسروه، ولكن قال لهم: ذروني أركع ركعتين.
12: آه، اللي هو خبيب.
13: أيوة خبيب.
12: نعم جميل، وهو أول من صلى ركعتين. نعم. قبل قتله.
13: أيوة.
12: هم قتلوه أيضا.
13: أيوة
12: بعد.
13: قتلوه.
12: يعني استشهد أيضا.
13: أيوة.
12: إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
13: هواياتي الرياضة والابتكارات وهذا.
12: آه، الرياضة إيش تلعب؟
13: ألعب كرة القدم وأمشي.
12: آه.
13: مشي.
12: مشي يوميا. أيوة. تمشي؟
13: نعم يوميا.
12: وين تمشي؟
13: بجانب الجبال وهذا.
12: آه، يعني في لما يعملوا مسيرات جبلية تشارك فيها؟
13: قليلا.
12: آه جميل. وتلعب كرة قدم وين؟
13: في الملعب بجانب منزلنا.
12: آه، إيش مركزك في اللعب؟
13: مهاجم.
12: مهاجم.
13: نعم.
12: تتحب المهاجمين أكثر من المدافعين؟
13: نعم.
12: تابع مباريات؟
13: أيوة أتابع.
12: إيش تابع؟
13: أتابع مباريات مثلا مع الأرجنتين وبرشلونة.
12: آه.
13: يعني أكثر شيء أنا أحب برشلونة بصراحة.
12: آه. ليش عليك أكثر شيء؟
13: لأن شفت فيها ميسي ويامين يامال. آه. الأساطير يعني هذه.
12: هذه الأساطير.
13: أيوة.
12: زين، وريال مدريد ما فيه أساطير؟
13: فيه، أنا كان فيها يعني رونالدو.
12: آه.
13: رونالدو أسطورة بس ما وصل كما ميسي.
12: آه. ليش ما وصل كما ميسي؟
13: لأنه هو بس يحب يعني يعطوه ربعه ويشوت في الهدف، أما ميسي هو اللي يصنع الأهداف.
12: آه جميل، هذا يعني هذا عجبتني، يعني ميسي صانع ألعاب ويلعب. نعم. ويعطي زملائه، بينما رونالدو ينتظر زملائه في يعني يعطوه الكرة في منطقة خط 18 ويسجل.
13: نعم. صح؟ أيوة. آه.
12: لكن يمكن اللي يشجع رونالدو ما يعجبهم هذا الكلام.
13: نعم. هو أسطورة بصراحة يعني. بس يعني ما وصل مثل ميسي إلا إلا جلس يعني.
12: تتوقع كأس العالم من بيفوز فيه، ميسي ولا رونالدو ولا حد ثاني؟
13: أنا أشوف إذا لعبوا بقوة بيفوز ميسي.
12: آه.
13: أيوة.
12: لكن البرتغالي قال إنهم فريق قوي، وأسبانيا أيضا فريق قوي.
13: نعم فريق قوي.
12: فرنسا فريق قوي بعد.
13: أقوياء، بس يعني أنا بصراحة أشوف إنه ميسي يفوزهم.
12: آه. ورونالدو ما تتوقع؟
13: رونالدو أتوقع يعني يكون قريب من ميسي.
12: آه. قريب. أيوة. يعني يوصل قصدك. أيوة. قبل النهائي وكذا.
13: أيوة. آه. قريب يعني.
12: جميل. وإذا تناديك المفضل هو برشلونة.
13: نعم.
12: ومنتخبك المفضل؟
13: الأرجنتين.
12: كل هذا عشان ميسي.
13: أيوة.
12: جميل، أنت شكلك تحب ميسي واجد.
13: أيوة، أكثر واحد ميسي بصراحة.
12: آه. يعني هو تعتبر أفضل لاعب في العالم.
13: أفضل لاعب في التاريخ.
12: في التاريخ.
13: أيوة.
12: يعني أفضل من مارادونا وأفضل من بيلي.
13: هذا لكلهم ما جو نفس مستوى ميسي.
12: آه. يعني شرح ليش عاد ما جو، يعني هم أيضا كان لهم دور.
13: نعم لهم دور.
12: يعني مثلا لولا مارادونا كانت الأرجنتين سنة 86 وانت بعدك ما مولود. أيوة. يمكن كان ما تفوز لولا مارادونا.
13: مارادونا لعيب، بس ميسي تو بدأ يصنع أهداف في السنوات هذه.
12: آه. جميل. والاستمرارية أيضا.
13: أيوة.
12: ميسي فوق 20 سنة الحين يلعب.
13: أيوة فوق 20 سنة.
12: صحيح، ممتاز يا تميم. من هواياتك الثانية قلت لي الابتكار.
13: الابتكار. ويعني ابتكر أشياء بسيطة.
12: إيش يعني إيش تبتكر؟
13: ابتكر مثلا لمبة، ابتكر اشياء بنفسي يعني.
12: جميل، كيف تبتكر لمبة؟ احكي لي.
13: يعني أجيب مثلا وايرات السالبة والموجبة، وأجيب دائرة تشغيل وأوصلها مع بطارية وأوصلها وأشغل اللمبة. مثلا إذا بغيت يعني أستفيد من ذا الشيء أسوي مروحة.
12: ممتاز ممتاز يا تميم. شيء بعد غير المروحة وغير اللمبة؟
13: يعني أشياء بس في ذهني ما يصلح أقولك واجد.
12: ليش ما يصلح؟
13: يعني الحلقة هتطول.
12: طيب زين. طيب عشان ما تطول الحلقة إذا خليني أسألك، تحفظ قصايد؟
13: أيوة.
12: إيش بتسمعني؟
13: قصيدة أنت وأنا.
12: أنت وأنا لخليل الهنداوي.
13: أيوة خليل الهنداوي.
12: جميل نستمع.
13: أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ تنبت الأرض لنا أزهارها، ثم لا ننبتها إلا قنا. أرضنا إذا شئت تغدو مسكنا، وإذا شئت استحالت مدفنا. يا أخي قصرك قصر شامخ، أكثير أن ترى الكوخ لنا؟ مذهب الحب إيمان الهوى، لا غنى كالحب في الدنيا الفنا. موطني الإنسان لا لون له، فاجعل الإنسان مثلي موطنا. إن زرعنا البغض يأكلنا معا، إن غرسنا الحب يزهر حولنا. إن مني ستراني دانيا، فإذا أنت مع الحب أنا. وإذا نحن على هام الدنا، نتحدى الزمن.
12: ممتاز ممتاز يا تميم، قصيدة جميلة. هذا أظن عندكم في الصف، في نعم. الصف السابع صح؟
13: أيوة في الصف السابع.
12: ممتاز يا تميم رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
13: أمنيتي أن أكون مهندس بترول.
12: مهندس بترول ليش؟
13: عجبتني هذه المهنة لأنها يعني مناسبة إلي، يعني حل ابتكارات وهذا.
12: صحيح ما شاء الله عليك، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس كبير في المستقبل
13: إن شاء الله.
12: في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
13: حكمة أنه الإنسان بدون أخلاق كشجرة بلا ثمار.
12: ممتاز ممتاز يا تميم، شرح لي إياها.
13: يعني الإنسان بلا أخلاق في الدنيا ما يسوى، هذه الدنيا ما يسوى شيء،
12: لازم يكون عنده أخلاق.
13: أخلاق
12: ما شاء الله عليك يا تميم،
13: بالأخلاق نرتقي.
12: ما شاء الله جميلة. إذن تميم بن حمد بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة الدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
14: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير في جوهر الأحداث الثقافية،
15: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
14: إبداع تصوغ

0: المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: الخير ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة تتجدد معكم، رحلة منتصف الأسبوع، ودائما مستمعينا نتمنى أن نكون رفقة طيبة لكم من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة نتمنى أن نتنال على إعجابكم. دائما كذلك نتمنى مستمعينا أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010، نسعد بتواصلكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. وأمسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات والبركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على كل مستمعي برنامج بانوراما كالعادة مع جو العصرية ومن الآن ولغاية السابعة ومنتصف الأسبوع مساء الثلاثاء. تحية للجميع، نتمنى أن يومكم كان جميل ويستمر جمالا مع الفترة المسائية. أكيد تحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، وصول آمن لمقاصدكم، وأيضا شكرا لسطوركم ورسائلكم اللي راح تشاركونا فيها على 7244-2010.
0: إذن رحلة جديدة معكم مستمعينا، رحلة الثلاثاء، ودائما في بانوراما نتمنى نقدم لكم معلومات، نقدم لكم أخبار إن شاء الله تكون قريبة منكم، ودائما نسعد بكل من يستمع لنا أو يشاركنا على رقم الواتساب 7244-2010. مساءات جميلة للجميع، وإن شاء الله كذا نخفف عن اللي الآن في الطريق ذاهب لأي مشوار مسائي، نخفف عنكم سواء كان عناء الطريق أو حتى الزحمة. حياكم الله في رحلة الثلاثاء.
1: إذن هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي التنسيق والمتابعة محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج سيف الجميل.

0: تحية لكم مستمعينا، وإن شاء الله مساء يطغى عليه طبعا ابتسامة عريضة على محياكم. يسعد الله أوقاتكم بكل خير وفي بانوراما. نروح المرة لأبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير.
1: وأهم أخبارنا في محطة إيش صاير، مستمعينا، تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر الحصن العامر بصلالة. وقد استهل جلالته عزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء، والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها وأن يكلأهم بعنايته.
0: وأكد المجلس الموقر على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
1: ووجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027.
0: ووجه جلالته بإعداد أو على ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام. وبارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية.
1: وأشاد جلالته عزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع، والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها.
0: كما قرر المجلس الموقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار والاستثمارات المحلية والأجنبية، ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
1: ووجه جلالته عزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات، بما له من أهمية في رفد المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة.
0: وأعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته.
1: وأكد المجلس الموقر على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات.
0: وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول، وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي.

0: الله مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. شاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-420-10. مع هذه الأجواء اللي نوعا ما بدأت تتلطف ويعني تقل درجات الحرارة بالتدريج حتى نصل إن شاء الله للأجواء الباردة خلال الفترة القادمة، والأجواء ما أنها تتلطف فتحية، هناك جهود أهلية حقيقة في الكثير من الولايات وحتى على مستوى القرى لتطوير بعض المواقع السياحية وحتى الأثرية وحتى البيوت القديمة والحارات القديمة، فأكيد يعني جهود شبابية أصبحت اليوم مزارات سياحية تم تطويرها من أبنائها.
1: بالفعل ياسر، هناك جهود أهلية لإحياء الموروث العماني لكن بطريقة عصرية تدمج بين السياحة وأيضا الثقافة، وهذا اللي جالس يصير طبعا في بعض الولايات بين فترة وأخرى. نسمع عن موقع قديم صار وجهة سياحية، وهالمرة في محطة يحدث الآن راح نروح وين؟
0: إلى قرية سرور بولاية سماعيل. هناك في قرية سرور الشباب والأهالي بشكل عام يعني عملوا ممشى كذا يمشي يدخل الحارة، وعملوا بعض يعني الأمور اللي يعني ممكن نقول أنها هي قيمة مضافة حقيقة وأصبح مزار سياحي. لنتعرف على ممشى سرور أكثر، ينضم معنا الزميل هلال السليماني مراسل إذاعة سلطنة عمان. مساء عليك بالخير أخوي هلال، سعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور أخي ياسر، أختي فتحية، في هذه اللحظات التي نستمتع بها هنا في قرية سرور وتحديدا ممشى سرور، تحية متجددة لكم وللمستمعين الذين ينضمون إلينا في هذه اللحظات.
1: تحياتنا لك أستاذ هلال وأيضا لكل المتجولين في ممشى سرور. هل فعلا الأجواء لطيفة ولا ما زالت حارة أستاذ هلال؟
2: والله الأجواء إلى حد ما لطيفة، نعم
1: ممتاز.
2: طبعا ما يضفي على المكان الجو الجميل، تدفق مياه الأفلاج هنا، أيضا أشجار النخيل التي تلف المكان، إلى غير ذلك من التجديد الذي حدث في هذا الموقع. طبعا تتنوع الأنشطة والمواقع السياحية في محافظة عمان ولاياتها بما تتيحه الجغرافيا، جغرافيا المكان، التضاريس، أعمال الإنسان، أيضا الأفلاج، القلاع، الحصون، النخيل ترسم خارطة المشهد. اليوم هنا في هذا المكان في ممشى سرور السياحي بولاية سمايل نموذج مبادرة انطلقت بجهود أهلية وتطورت لتشكل وجهة سياحية ريفية متميزة، طبعا مع وجود الوجهات السياحية الأخرى، النزل التراثية، الحارات القديمة، القلاع، الحصون، أيضا هنا شيء متجدد، شيء آخر وفكرة أخرى، نحاول أن نستطلع ونعطي المستمع الكريم صورة لجهود الأهالي في التطوير، كيف بدأت الفكرة. ومعي الدكتور يحيى الحسيني، أحد الشباب الذين انطلقت منهم الفكرة مع آخرين، يحدثنا عن الممشى. دكتور
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير لكم في الاستوديو ولجميع المستمعين لهذا البرنامج. طبعا احنا نتكلم عن تجربة ممشى سرور، وحاليا نحن في الممشى بين ظليل النخيل نمشي في هذه الحارات والسكك التي يعني قام الشباب بإحيائها. طبعا بدأت الفكرة في يعني قبل سنة من الآن، يمكن انطلقت شرارة العمل في شهر سبتمبر من عام 2025، فتحرك يعني مجتمعي من كل الأطياف من الكبار والصغار ساهموا في بناء هذا الممشى بجهودهم الذاتية، بوقتهم، وكذلك بما يملكون من مبالغ. طبعا في بداية العام تم افتتاح المرحلة الأولى من الممشى تحت رعاية سعادة الشيخ المحافظ الداخلية، وبعد الافتتاح تم التعاون بين المؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص في المساهمة في يعني تطوير الممشى بما يتناسب مع تجربة الزائر. الحمد لله يعني تقريبا الحين الممشى يمكن تقريبا بنسبة 70% مكتمل من خدمات كمواقف، الحاجات اللي يحتاجها كذلك اللي هم الزوار من محلات، من مطاعم، من جلسات، من منتجات يعني منزلية. طبعا الممشى يمر على يعني 4 كيلومتر تقريبا داخل البلاد بين أشجار النخيل والمزارع والأفلاق. يعني تخلي له هو الممشى خلال 3 أفلاق من الأفلاق الموجودة في قرية سرور.
2: إذن طبعا هو يستفيد من جغرافيا المكان، من الأفلاق، من النخيل، من المواقع المتنوعة الخضرة التي تكسو المكان. كيف بدأت الفكرة؟
3: الفكرة بدأت بمجموعة شباب أرادوا إحياء القرية وجعلها كواحة سياحية يقصدها الجميع، وفقا لقرب القرية من محافظة مسقط ولإيجاد متسع لهم حتى يطلعوا من بيئة العاصمة إلى بيئة ريفية زراعية سياحية. فبدأت الفكرة من مجموعة من الشباب، أسسوا أول سكة في المسار وهي سكة الشعراء. سكة الشعراء تخلد ذكرى الشعراء والمثقفين والأدباء اللي موجودين في قرية سرور.
2: إذن أنتوا يعني إلى جانب السياحة والترويج وغير ذلك المقاهي، هناك أيضا فكرة أخرى مختصة بالثقافة والشعراء والقرى والمسارات، كيف جاءت هذه الفكرة؟
3: طبعا يعني لا يخفى على الجميع أنه المسارات موجودة في معظم الولايات ومحافظات السلطنة، فحتى نتميز ارتئينا أن احنا يكون عندنا شيء مميز كهوية مميزة. فسرور مشهورة بأدبائها وشعرائها عبر مرور الزمن، فتخليدا لهم بدت هذه الفكرة أن تكون هويتنا احنا أن الفكرة مستنبطة من هؤلاء الشعراء. حتى عندنا يعني بعض القصائد اللي يتغنوا فيها بسرور بكل يعني حارة وسكة موجود فيها. فعلى هذا الأساس ارتأوا الشباب أن يتم تخليد هذه الذكرى لهم.
2: طبعا نحن عندما نستدعي الذاكرة فيبرز لدينا الشاعر أبو سرور الجامعي والكثير من الشعراء، عندنا الدكتور سليمان، الدكتور سيف الرمضاني، حتى شعراء أيضا الشباب وغير ذلك. شكرا دكتور. معي أيضا سليمان الحسيني أحد الشباب الذين لهم دور بارز طبعا في التأسيس وفي تأهيل المكان. حدثنا عن المشروع ومدى الإقبال والمواسم.
4: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميع المستمعين. إذا تحدثنا أولا عن قرية سرور نتحدث عن تكوينها الجغرافي الطبيعي. طبعا قرية سرور تعتبر واحة كبيرة من النخيل يمر في وسطها فلق، وتتوزع حول هذا الفلق عدة حارات. حقيقة النقطة المجهرية الأولى كانت فكرة الشباب هي تهيئة طرق القرية وتنظيفها، ولكن بحكم قرب قرية سرور من عدة مناطق خاصة من العاصمة مسقط انبهرنا بعدد السياح الكثير اللي يتوافدوا على القرية، ومنها هذه النقطة انبثقت فكرة الاستثمار في هذه القرية، فكر استثمار سياحي. حقيقة الطرق الحالية تمر على جنبات الأفلاق وهي فكرة مختلفة نوعا ما عن القرى الأخرى والمشاريع الأخرى في عدة ولايات. القرية حقيقة واحة طبيعية، أنت تمشي وسط ظلال النخيل وأيضا تمشي في بيئة طبيعية بعيدا عن صخب المدينة، بعيدا عن المشاريع الفارهة. ومن هذه الناحية التوافد حقيقة والإعجاب الأكبر من السياح في هذه النقطة، بأن القرية مكان طبيعي سياحي ممكن اللجوء إليه في وقت الاسترخاء والراحة.
2: إذن كانت فكرتكم أنه أخذ السائح إلى أماكن غير تقليدية، أماكن أخرى بعيد عن صخب المدينة. طبعا كما نلاحظ أنه لا وجود للسيارات قريبة هنا على مدى 4 كيلومتر، تمشي بمصاحبة قنوات الأفلاق والنخيل. ما هو الموجود في هذه القرية؟ طبعا أنتوا حاولتوا أن توفروا جوانب مقاهي للكبار، وهل هناك مشاريع يعني أماكن مواقع خاصة يعني تستهدف لصغار الأطفال؟
4: حقيقة القرية كانت تخلو من الخدمات أو النواحي الخدمية اللي تخدم جميع فئات المجتمع. منذ بداية المشروع كان فكرنا أن توفير هذه الخدمات لجميع الشرائح. ابتدأنا بالمصليات، مصليات النساء، طبعا مصليات الرجال متوفرة بكثرة على طول الممشى، عمدنا إلى إيجاد خدمات تخدم جميع أفراد الأسرة، فأنشأنا مصليات النساء، دورات مياه النساء، وطبعاً انتشرت حالياً مشاريع الشباب من المقاهي، من المحلات والكشكات التي تبيع المواد الغذائية أو جميع المتطلبات التي يرغب بها السائح. من الناحية الأخرى بشأن الأطفال، حقيقة تقام معنا بين فترة وأخرى عدة احتفاليات ومواسم، منها احتفاليات سابقا عملنا احتفاليات المولد النبوي، القرنقاشوع، احتفالات العيد، كانت كلها تستهدف صغار السن أو الأطفال. أيضا في كل نهاية أسبوع تتواجد على أطراف الممشى مثلا خدمة ركوب الخيول للأطفال، أيضا تقام الورش، ورش الأطفال، منها ورش الرسم أو الورش الأخرى.
5: طيب أخي سليمان، شاكر لك كل هذه التفاصيل. طبعا هي دعوة لمن يستمعون إلينا لزيارة ممشى سرور في قرية سرور بولاية سمايل، لمشاهدة الطبيعة والاستمتاع بجوانب المتنوعة التي تمتاز بها القرية العمانية. هي نموذج لقرية عمانية ريفية، وبالتالي فالسائح أو الزائر لهذا المكان يعيش جو القرية التقليدية بالأفلاج وبالممرات الضيقة وبالأشجار النخيل وبقية المفردات التي تمتاز بها قرى عمان.
0: إذن تحية تحية لأبناء قرية سرور بولاية سمائل بعد يعني ما قاموا به حقيقة من إنشاء هذا الممشى، ممشى سرور الذي يمر بين بساتين النخيل هناك في القرية، والاستفادة بما تتميز به قريتهم. وإن شاء الله نتمنى هكذا لكل من يستمع لنا أن يزور ممشى سرور ويستمتع بكل تفاصيل هذا الممشى. يعطيك العافية الزميل العزيز الأستاذ هلال سليماني، كنت معنا من قرية سرور بولاية سمائل، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا جزيلا، وشكرا للمستمعين.
0: شكرا لك زميلنا هلال. إذن مستمعينا مواصلين معكم مشوارنا، فاصل وراجعين.

0: تحية لمخرجنا سيف الجرداني، وأكيد من الأغاني الوطنية الجميلة اللي عايشناها طبعا في الاحتفالات الوطنية، وبالتحديد عام 99 وتمس بلا شك ولاية سمائل.
1: وتحية لكل ولايات سلطنة عمان الحبيبة، وتحية لكل الشباب الذي يعني يقومون بجهد حقيقة لتعزيز القيمة المضافة والاستفادة من ما تتميز به كل ولاية. يعني نلاحظ حراك حقيقة من الشباب،
0: نعم،
1: لتطوير الولايات القرى وجعلها مزارات سياحية جميلة. ويعني لاحظنا حقيقة أصبحت هناك مواقع سياحية استحدثها الشباب، بعد أن كانت في بعض الأحيان قرى قديمة تم تطويرها
0: مهجورة
1: من قبل
0: مهجورة
1: نعم وتم تطويرها من قبل الشباب، وأصبحت أماكن سياحية جميلة مثل ما فعل أهالي قرية سرور بولاية سمائل.
0: تحياتنا أكيد لكل هذه الجهود في كل ولاية وفي كل ربوع عمان. وهالمرة معكم مستمعينا نروح لمحطة سالفة، وسالفة بيننا وبينكم مستمعينا، وكما تعلمون جميعا غدا انطلاق النسخة 27 من خليجي. أكيد ما غريب علينا، لكن الغريب هو الأحداث الجديدة في هذه النسخة. أكيد عايشنا النسخة الماضية تقريبا من سنتين ياسر،
1: نعم،
0: كان الفائز بالبطولة هو البحرين.
1: نعم.
0: تتوقع من بطل كأس خليجي 27 لهذا العام؟
1: والله نتمنى أن يكون منتخبنا الوطني يعني يحصل على كأس الخليج
0: للمرة الثالثة.
1: لكن هناك من يتوقع، أن البعض يقول لك المنتخب الإماراتي، البعض يقول لك يمكن المنتخب المضيف اللي هو المنتخب السعودي.
0: بالفعل السعودية تستضيف هذا الكأس، ولأول مرة في مدينة جدة السعودية، يعني نقلة جديدة لكأس الخليج في هذه المدينة الجميلة المطلة طبعا على البحر الأحمر. وطبعا منتخبات وصفها البعض خاصة في المجموعة الأولى ياسر،
1: بالفعل
0: اللي موجود فيها منتخبنا مع العراق مع السعودية والكويت، وصف البعض هذه المجموعة بمجموعة الموت لأنها منتخبات قوية.
1: نعم بالفعل،
0: ولها يعني أرصدة من الألقاب.
1: يعني أنت في المجموعة اللي فيها المنتخب المضيف اللي هو المنتخب السعودي،
0: نعم،
1: بالإضافة إلى العراق والكويت. طبعا مباراة منتخبنا غدا، يعني منتخبنا مع المنتخب العراقي، ستكون في الساعة 6:30 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.
0: نعم.
1: وهي المباراة اللي تسبق مباراة الافتتاح اللي بتكون بين المنتخب السعودي المستضيف ومنتخب الكويت الساعة 8:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. ونتمنى حقيقة أن نشاهد نسخة مميزة، ودائما يعني كأس الخليج له يعني يعتبر حدث خاص لأبناء
0: ويلم
1: الخليج،
0: ويلم الخليجيين بالفعل فعلا في هذا الحدث الكروي.
1: عرس يعني عرس خليجي.
0: وطبعا الجميل ياسر مثل ما أشرت أنه منتخبنا غدا أمام مباراة افتتاحية في هذه النسخة، وتحية طبعا لمدرب المنتخب المغربي طارق السكتوي،
1: نعم،
0: يقود المنتخب رسميا لأول مرة في هذه البطولة. هناك أسماء جديدة لأول مرة أيضا تلعب رسميا في هذه البطولة، تقريبا 10 أسماء.
1: بالفعل
0: عندنا أسماء خارج اللعب بسبب الإصابات وهي أسماء مهمة أيضا.
1: وطبعا مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتوي يعني في تصريحات اللي سبقت المواجهة،
0: نعم،
1: ذكر بأن كل المنتخبات الخليجية تمتلك حظوظ كبيرة في هذه النسخة من كأس الخليج. نحن في طور بناء جيل جديد لكرة القدم العمانية، وبدأنا،
0: نعم،
1: ذلك في هذه النسخة من كأس الخليج باستدعاء 8 لاعبين جدد للمرة الأولى.
0: نعم.
1: ذكر بأنه يشعر بالحزن لغياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكن ثقتي كبيرة باللاعبين الذين استدعيتهم لتقديم بطولة مميزة.
0: إذن كل التوفيق لمنتخبنا وكأس خليجي 27 بداية من يوم الغد 23 سبتمبر ولغاية 6 أكتوبر. وفي محطة سالفة، من تتوقع بطل كأس الخليج في النسخة 27؟ It's so quiet.

0: كل التوفيق لأحمرنا في مباراة الافتتاحية وكأس خليجي 27 والمواجهة مع المنتخب العراقي. توقعاتكم من بطل هذه النسخة على 7244210، لكن هالمرة نروح معاكم لمحطتنا الأسبوعية في مساء الثلاثاء بالمختصر.
1: ومحطة بالمختصر اليوم خصصناها لموضوع جدا مهم يتعلق بطبعا مدمني المخدرات، وموضوعنا عن الصحة النفسية لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية. وسلطنة عمان مستمعينا شهدت تحديثا مهما في منظومتها التشريعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع صدور قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم السلطاني رقم 67/2026، والذي جاء ليعزز الجهود الوطنية في مواجهة التهريب والاتجار والتعاطي، إلى جانب تنظيم جوانب العلاج والتأهيل وحماية سرية بيانات طالبي العلاج. وبينما تؤكد التشريعات على الردع والحماية، يبقى البعد الاجتماعي والنفسي حاضرا بقوة في فهم أسباب التعاطي ودعم المدمن في رحلة العلاج والتعافي، ومساندة الأسرة والمجتمع للوقاية من الانتكاسة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ سلطان الحسني، أخصائي اجتماعي. مساء عليك بالخير أستاذ سلطان، سعيدين بوجودك معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ياسر وأستاذ فتحية، وأسعد الله مساءك ومساء جميع المستمعين بكل خير. أشكركم حقيقة على هذا الاستضافة الجميلة، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم، وبارك الله فيكم.
0: يعطيك العافية أستاذ سلطان. وأكيد كما يعلم الجديد في الآونة الأخيرة صدر قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن هذه المرة نريد نتناول هذا الموضوع من جانب نفسي وندخل في نفسية المتعاطين في مثل هذه الحالات. وأكيد الصحة النفسية لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية يعني ربما أصبحت أولوية في القانون الجديد، ويتم التعامل مع المتعاطي كضحية وليس كمجرم. في البداية أستاذ سلطان، هل يبدأ الإدمان دائما برغبة في الاستمتاع وتجربة الجديد، أم أن معظم المتعاطين يلجؤون للمخدرات كعلاج ذاتي للهروب مثلا من المشاكل، من القلق، من الاكتئاب أو صدمة نفسية غير معالجة؟
2: والله حقيقة سادة يعني ما نقدر نقول بشكل مطلق أن الاستمتاع بالتجربة الجديدة أو نفس الحالة اللي هو الهروب من المشاكل. نعم. هو كل يعني لكل حالة ظروفها الخاصة. دائما نحن نقول يعني التجربة أحيانا فعلا تقود الإنسان إلى مثل هذه الأمور، ولكن تبقى هناك اللي هي يعني التنظيم الانفعالي عند الإنسان أحيانا هو السبب الرئيسي. ما عنده عملية ضبط يعني داخلية بحيث أن يستطيع يتصرف ويتحكم بالغضب وبالقلق وبالاكتئاب يعني، ومثلا بالفراغ الوجودي اللي موجود داخله. كل هذه المؤثرات حقيقة يعني تؤدي إلى مثل هذه الأمور، بحيث أن يجد العقاقير أو مثل هذه الأشياء تعطيه نوع من الوظيفة اللي هي تعالج المشاكل بشكل سريع وبشكل هادي بدون أن يفتح ملفات مع الآخرين.
1: نعم ممتاز. وبالتالي يعني يكمن هنا دور الأسرة حقيقة في احتواء أبنائها قبل أن يقع الفاس في الرأس مثل ما يقال. فسؤالنا يعني أستاذي، يعني كيف تؤثر ضغوط الحياة، رفاق السوء كذلك، ضعف التواصل داخل الأسرة في زيادة احتمال التعاطي؟
2: والله هذه العوامل الثلاثة اللي ذكرتها أستاذ يعني هي تعمل نقدر نقول بنظام التضافر لا التراكم. بمعنى يعني ضغط الحياة واحدة أحيانا يحتمل كثير من الناس يمر بضغوطات الحياة إذا وجدت أسرة داعمة، وكذلك رفاق السوء يعني أوقات يستطيع أن يقاومهم إذا وجدت فعلا موجودة هناك أسرة حاضنة. دائما نقول نحن في مثل هذه الأشياء اللي هو اختلال الأسرة، أشوف أنا دائما هو اللي يدفع أو البديل يعني مثل ما تقول حل هذا الإنسان اللي يدفع مثل هذه الأشياء. يعني نقدر نقول وجود ضغوط حياة مع رفاق سوء مع تفكك أسري يصبح العملية سهلة جدا ومنفتحة لمثل هذه التجارب. لذلك نشوف دائما يعني اذا وجدت الفرد، يعني الفرد دائما انا اقول ان الفرد ما يبحث عن المخدر، ما هو دايركت مباشره بعد ما يوقع في مثل هذه الضغوطات يروح يبحث عن المخدر. احيانا يبحث عن جماعه تتقبله، والمخدر ياتي كجزء من حزمه الانتماء لهذه الجماعه. يعني ما يجي بشكل مباشر كذا.
0: ممتاز. طيب استاذ سلطان، يعني مثلا عندنا نموذجين لشخصين تعرضوا ربما لنفس الضغوط ولنفس الظروف، ظروف كانت قاسية. نموذج الأول نجح في تخطي هذه المشكلة وقاومها وتقبلها وربما حاول حلحلتها وطلع من هذا المأزق بسلام. في المقابل النموذج الثاني للأسف يعني لكي يتناسى هذا الظرف أو هذه الظروف القاسية لجأ إلى المخدرات. أكيد في اختلاف بين الشخصيتين، هل في سمات متعلقة بالهشاشة النفسية أو الهشاشة الفكرية اللي تخلي البعض عرضة للإدمان أكثر من غيرهم عندما يتعرضون لنفس الصدمة أو نفس الظرف؟
2: طبيعي السادة في اختلاف جذري يعني ما بين الشخصيتين، ما كل شخصية طبعا تستطيع أنها تواجه مثل هذه التحديات. بعض الأشخاص طبعا عندهم مثل هذه الهشاشة وبشكل أصلا تلقى واضح، يعني من مشكلة بسيطة تلقى مباشرة يلقى للحلول السريعة، يعني عند إحباط سريع جدا ما عنده ذلك القوة. نفس الحال أحيانا حتى عند زملاء يريد يعني التقدير ويريد نفس الحال من الاعتراف ويعتمد بشكل كبير على تقييم الآخرين لشخصيته. وكذلك نفس الحال أحيانا تلقاه يعني يعني مثل ما تقول التفكير دائما يميل إلى السلبية وإلى الحساسية العاطفية اللي هي المفرطة. يعني لذلك هذه الشخصيات من السهل جدا أنها توقع في مثل هذا الفخ، بينما بعض الشخصيات عندها قوة نفسية، عندها يعني سرعة في تدارك مثل هذه الأمور، عندها مرونة نفسية أنه هو يتعالج من هذه الأشياء. طبعا في هناك مؤثرات خارجية، يعني أحيانا حتى هذا نحن اللي نعتبر أني عند هذه الصلابة النفسية أوقات يطيح في مثل هذا المأزق، بس سريع ما يتراجع، سريع ما يقيم نفسه وأن يرجع إلى الوضع الطبيعي. لذلك الأسرة دائما هي المربط الفرس، يعني الأسرة هي اللي ممكن أنها يعني تقوم مثل هذه الانحرافات اللي تحدث مع هذه الشخصيات، خاصة إذا كانوا داخل بيت محمي بنظام اجتماعي مرن، نظام اجتماعي يتقبل الأخطاء، نظام اجتماعي يتقبل أي تغيرات بيولوجية، أي تغيرات هرمونية داخل شخصية هذا الشاب اللي موجود داخل هذه الأسرة. أحيانا من خطأ بسيط يوقع في هذا الشخص اللي عنده هذه الهشاشة النفسية تلقى مباشرة يعني يعاني ويعاني بقوة ويحس أنه غير متقبل داخل هذا التنظيم اللي هو داخله.
1: وانت ذكرت يعني امر جدا مهم ان الاسره هي مربط الفرس، وبالتالي المدمن لا ياتي ادمان وهكذا صدفه. اكيد في بعض الاحيان تظهر بعض العلامات التي يجب على الاسره ان تكون واعيه ومنتبهه لابنائها، فمن واقع عملكم الاجتماعي استاذ سلطان، ما العلامات المبكره التي ينبغي ان تنتبه لها الاسره عند ملاحظه تغيرات مثلا في سلوك احد ابنائها، او ظهرت بعض العلامات اللي غير متوقعه وما كان يقوم بها هذا الابن؟
2: حقيقة في عدة مؤشرات سرياسر من ضمنها التغير في الإيقاع اليومي. أنت تعرف أن ابنك لها الإيقاع محدد، تعرف إلى الساعة كم يسهر، يعني تعرف نومه متى ينام، تعرف متى يرجع للبيت. إذا لاحظت أني عند هذا الشاب سهر غير مبرر، يخرج يعني في أوقات ما متعود يخرج فيها، تلاحظ نفس الحال يوم ينام نومه متقطع، تلاحظ يعني تلاحظ ما عنده هو ذاك الروتين اللي متعود عليه. كذلك نفس الحال تحس ان عنده انسحاب عاطفي تدريجي، يعني تلقى مثلا يصمت على الحديث، ما يسولف معك، ما يسولف مع المجموعه، ما يسولف في الجلسات العائليه. وكذلك تلقى عنده كذب استباقي، تلقى دائما يعني يخفي اشياء، كان في هناك اشياء مثل ما تقول بالنسبة ما ممكن أحد يتقرب منها. مثلا لو دخلت مثلا الغرفة تلقى عند درجة الحذر والخوف مرتفعة جدا، يعني ما تحس إن حتى بؤرة العين يكاد إنها تطلع، يعني حدث بعد كده إنها تطلع من هذا. لذلك مثل هذه الأشياء وتقلب المزاج في نفس الحالة تلقاه دائما مرة تلقاه هادي، مرة تلقاه معصب، مرة تلقاه ينفجر من أشياء تافهة، أشياء بسيطة ما يحتاج إن الواحد يعصب عليه تلقاه مباشرة يعني. والنقطة الجوهرية حقيقة يعني اللي هي فقدان الأشياء أو المال داخل البيت، أوقات مثلا الأم تفقد يعني من الذهب أو تفقد من أشياء ثمينة داخل البيت، هذه مؤشرات ما مباشرة مثلا أشوف أن البيت محماية، أشوف أن البيت ما حد دخل النصوص، ما حد دخل، وأشوف أشياء بسيطة تختفي مثل الخواتم أو شيء من هذه الأشياء، هذه ما أدري أدمنت تقول جلس أنذار علينا أني لابد أن نركز وين اختفت هذه. يعني ما موجود لصوص دخلوا شيء من هذا القبيل. كل هذه فقدان الأشياء هي مؤشرات يعني نفس الحالة تدهور في المظهر والنظافة الشخصية. تلقى مظهر العام من كان مرتب منظم تلقى عادي يتساهل أو يتطبع مع الأشياء الوسخة اللي تكون مع في ملابسه أو بدنه. النقطة المهمة جدا للشخص الطبيعي دائما تلقاه إن عنده أصدقاء يعرفوهم أفراد الأسرة، بس هذا تلقاه أنه عنده غياب للأصدقاء، أصدقاء الحقيقيين اللي كانوا متعود يمشي معهم تلقاه يتناقصوا يوم بعد يوم، وتنضم مجموعة جديدة من الأصدقاء، أصدقاء غير معروفين يعني. هذا حقيقة من أكثر المؤشرات اللي ينبغي على الأسرة أن تنتبه لها يعني. معنى يعني أن الإنسان الطبيعي دائما عنده طول مراهق طبيعي يعني انه عنده بعض التفاصيل وبعض الخصوصيات، بس ما تلقى يبني جدار بينه وبين هذه الخصوصيات.
0: نعم. طيب أستاذ سلطان، يعني هناك ربما أصوات بدأت تنادي مثلا بالعزلة والفردانية وإنك اعتزل ما يؤذيك واعتزل الناس، يعني كلها أصوات تدعو إلى ربما إنه الإنسان يقضي الكثير من الوقت مع نفسه بعيدا عن الآخرين. يعني البعض يقول لك هل العزلة النفسية ممكن أن تكون سبب في الطريق إلى التعاطي؟
2: والله أستاذ فتحي، العزلة هي الطريق للهلاك يعني، ما للتعاطي فقط للمخدرات، هي يعني مثل ما تقول حتى تهدم الجسم كامل. لذلك الإنسان مدني بطبعه، علينا الإنسان يخرج، علينا يخالط في المجتمع، هذا الدعم الاجتماعي يعمل كمنظم خارجي لهذه الانفعالات اللي يمر بها الإنسان. اليوم نحن محتاجين لعلاج السكر والضغط وهذه الأمراض، هذه الأقراص اللي نأخذها، هذه اللي هي تنظم عندنا السكر، تنظم عندنا ضغط الدم المرتفع، كذلك نفس الحالة هذا الانسجام المجتمعي، هذه العلاقات الاجتماعية هي كمنظم خارجي حل الانفعالات اللي يمر بها الإنسان، ولابد أن الإنسان يدخل في هذا معترك الحياة، لابد أني يشاكس، يصير يعمل هنا مشكلة، يعمل هنا موقف، هذا شيء وهذا الطبيعي جدا يعني، الإنسان ينمو بالتجارب. أما العزلة والانفراد وأني ابتعد عن المشاكل، ابتعد عن هذه الأشياء، هذا نشوفها حقيقة فيها قابلية للتعاطي. ليش؟ لأن أصل الإنسان هذه العزلة بتغيب عن أشياء كثيرة يعني، خاصة المعنى يعني، وش يعني حسن نفسه هو يعني غير موجود داخل هذا المجتمع. لذلك اليوم المروجين وما شابه ذلك اليوم يجيك انت حتى عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، ما شرط ان يجيك عن طريق فرد داخل البيت. وما تكون علاقات افتراضية، وهذه العلاقات الافتراضية ربما بتوديك لهذا
1: على
2: هذه الأمور.
1: نعم. نأتي إلى المرحلة الأهم اللي هي مرحلة العلاج ومرحلة الوصول إلى التعافي بإذن الله، ودائما يعني المتعافي يحتاج إلى دعم نفسي. يعني بعض المتعافين ولله الحمد يبدأون حياة جديدة ويعودون إلى طبيعتهم، لكن هناك للأسف البعض يعني بعض المتعافين يعني يتعافى فترة بعدين يعود لمرة أخرى إلى التعاطي. فبالتالي أستاذ سلطان، ما أهمية وجود أخصائي اجتماعي ضمن فريق العلاج والتأهيل لمساعدة المتعافي على بناء نمط حياة جديدة؟
2: مشكور أستاذ ياسر على هذا السؤال. حقيقة شوف، لابد نعرف أنك ثلاث وظائف داخل هذه مراكز التأهيل. أول حاجة عندك الطبيب يعالج الدماغ، يسحب من السموم، يسحب من هذه الأشياء اللي هي تراكمت في الجسم. كذلك الأخصائي النفسي يعالج الأفكار والانفعالات اللي عند هذا الإنسان، ويعمل نفس الحالة عملية تدريب للقشرة الجبهية الأمامية، بحيث أن فعل الإنسان يستطيع أن يتحكم ويبصروا نفس الحالة ليعالج مشكلة الاستجابة في الدماغ. أما الأخصائي الاجتماعي حقيقة فيعالج الحياة نفسها، بمعنى يعالج العلاقات الاجتماعية. وين بيعود هذا الإنسان اللي تعاطى هذه المخدرات؟ بيعود وسط مجتمع، هذا المجتمع في علاقات اجتماعية، يحتاج هذا المتعاطي إلى عمل. لابد أن الأخصائي الاجتماعي يشوف وش العمل اللي يناسب هذه الحالة، يحتاج إلى سكن، هل يرجع للسكن، هل يرجع لنفس الجيرة اللي هي قادته لمثل هذه الأمور. نفس الحالة يحتاج إلى أسرة داعمة، هل هذه الأسرة هي السبب الرئيسي اللي ودى هذا الإنسان إلى هذا التعاطي، أم الأسرة فعلا داعمة. يحتاج عملية يعني منسقة منظمة كاملة، يكاد أقول لك يا أستاذ ياسر كل هذه العلاجات اللي قام الطبيب المعالج واللي قام بها الاخصائي النفسي بدون عمل الاخصائي الاجتماعي، كانك انت يعني بنيت بيت وكانك بنيت قصر وما وصلت الا الكهرباء. حقيقه هذا يعني العمل الاخصائي الاجتماعي جوهري وحساس ومهم لابعد الحدود للمتعاطين. لابد ان يرتب البيت، يرتب الحي، يشوف الاصدقاء، نفس الحال يشوف له مهاره در الدخل، يشوف له أسرة مستعدة لاستقباله، يشوف له مجتمع ما يوصمه بالعار بحيث أن هو دخل في هذا في هذه الإشكالية. لذلك عمل الأخصائي الاجتماعي أشوفه حقيقة مهم جدا وجوهري في مثل هذه المؤسسات.
0: نعم دكتور أستاذ سلطان، ومن الأخصائي الاجتماعي نأتي إلى المجتمع. المجتمع أحيانا يكون قاسي جدا وما يتسامح مع مثل هذه الحالات، وممكن أنه يضع المدمن أو المتعاطي للمخدرات في خانة الوصمة الاجتماعية ويشار له أحيانا بالعار. طيب في هالحالة يمكن المدمن أو المتعاطي دخل مرحلة علاج وتعالج فعلا وتم سحب السموم. هنا تم سحب السموم يمكن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تأتي مع المجتمع والأسرة. كيف يمكن للمجتمع أيضا ألا يكون جلاد مع المدمن، يساعده أنه يرجع يندمج مع أسرته ومع مجتمعه وأيضا يجد القبول؟
2: حقيقة هذا اللي نتمناه، أن يكون فيه هناك وعي متزايد في المجتمع بحيث أن فعلا يتقبل هؤلاء الأشخاص، لأن في النهاية هم يعني هم ضحايا حقيقة، يعني ضحايا في لهذا التعاطي.
0: نعم.
2: وعلى المجتمع لابد أن يتقبلهم ويحاول قدر المستطاع أن يتعامل معهم، ما يتعامل معهم ك يعني هو شوف على أساس ما نخلط يعني نفس الحالة في هناك حاجة اللي هو مسألة يعني ما نريد نكون يعني متسامحين مع التعاطي.
0: نعم.
2: يعني ما نريد هي على اساس ما يفهم الموضوع
0: نكون
2: خطا يعني.
0: وسطيين يعني.
2: ايوه نكون مثلا نقول احنا لا نستقبل اي متعاطي ونتعامل معه كان الوضع طبيعي. طبعا هو لابد ان نفصل ما بين الشخصيه والمشكله. يعني نحن نرفض السلوك يعني بس ما نرفض هذا الانسان، هذا الانسان ممكن ان احنا نرجعه، ممكن ان يعاد تاهيله بحيث اني نخلق له بيئه افضل. نحن الخطا منا، نحن كمجتمع كاسره نحن اللي وصلنا هذا الانسان الى هذا يعني الى هذه الاشكاليه. علينا نجي نفس الحاله نتحمل جزء من هذه المسؤوليه بحيث ان نعيد دمج هذا الانسان. ما له في المخدرات استاذ، جميع المشاكل اللي يوقع فيها الانسان، جميع المصائب اللي يوقع فيها الانسان، جميع الاشياء اللي يتعرض لها الشاب، علينا أن نعيد تأهيله داخل المجتمع ونعترف نفس الحال أن فيه هناك قصور. لولا هذا القصور لما وصل هذا الإنسان إلى هذا المستوى. لذلك عملية الدمج ضرورية جدا، وعلينا أن نتسامح مع هذا الإنسان ونعيد تأهيله من جديد، وتأكد كل التأكيد بوجودنا معه داعمين فهو من المؤكد أنه يخرج من هذا المستنقع ويخرج يعني بنسبة كبيرة. لأن هذا لابد أن يذكر إحصائية مهمة جدا. الحمد لله رب العالمين، يعني معنا نحن في سلطنة عمان أغلب المتعالجين الحمد لله رب العالمين نسبة الانتكاسة معنا محدودة جدا، يعني ما يمكن ربما يعني معنا يعني مثل ما تقول أقل نسبة من الإنسان يرجع مرة ثانية يتعاطى. يعني نسبة مسألة العلاج للمخدرات والتعاطي ناجحة بكل المقاييس الحمد لله رب العالمين. وهذا حقيقة يعني يدل على شيء، يدل على أن فعلا توجد هناك كفاءات كبيرة في هذه المؤسسات، والمجتمع كذلك نفس الحال مساعد لمعالجة مثل هذه المشكلة. لولا المجتمع ما يتقبل مثل هؤلاء الأشخاص فتأكد كل تأكيد نحن راح الانتكاس

0: عادة المتعافي على مواجهة محفزات الانتكاسة، وكذلك دور مجموعات الدعم ومرشدي التعافي في بناء شبكة أمان نفسية تمنع المتعافي من الشعور بالوحدة والعودة للتعاطي.
1: هو أستاذ يعني الحمد لله رب العالمين، يعني مثل ما تقول الشباب يشتغلوا يعني ما شاء الله باحترافية. هو دائما نقول يعني العلاج المعرفي السلوكي دائما يعمل على تفكيك الافكار اللي عند المتعاطي. يعني وش اللي يبرر انك تتعاطي المخدرات؟ يقول لك انا ما اتحمل هذا القلق، يعني بدون قرعه، لابد اني اخذ قرعه على اساس اني انا اتخلص من هذه الحاله اللي انا فيها. طبعا هو يدربه ان يوصل على هذه المرحله، ويدربه كيف يتعامل مع مثل هذا الموقف. يعني يدرب، وش هو يدرب هنا؟ لابد نفهم حاجه، هو يدرب هنا القشره الجبهيه الاماميه في الدماغ اللي هي اللي تتحكم طبعا بالانفعالات. يعني نحن اوقات ترى هذا المتعاطي لابد اني نعرف اني عنده خلل في القشره الجبهيه الاماميه، وهذا الخلل مخلينا يتصرف لا اراديا. يعني بمعنى لو شاف انك مؤثر دايركت الدماغ يستجيب حل هذا المؤثر، يعني كانك تسوق سياره بلا فرامل. يعني انت تشوف عندك التهديد معين، تشوف عندك منعطف خطير، تجي تضغط على الفرامل، الفرامل تلقاها غير شغاله، معطله. هذا اللي واقع داخل الدماغ، يعني اللي هو مركز الانفعال عند الانسان ما عنده ابدا استجابه، ما يستجيب مباشر، يعني ما عنده يكف الاستجابه بحيث انه يتوقف. لا، هذا اللي لابد اني يعالج بويش، يعالج عن طريق العلاج المعرفي السلوكي، بحيث يدربه هذا الطبيب، يدرب هذا المتعاطي باني فعلا يتصرف مع هذه الاشياء، يجيب له المحفزات ويسحبها عنه. نفس الحال المستوى السلوكي يبني له مهارات جديده، يعني مهارات ويش؟ مهارات الرفض، انه يرفض مثل هذه الاشياء، تجي هذه الاشياء، يقرب له عليه هذه الاشياء، بس مباشره يدربه على انه يرفضها. طبعا يعدل له الروتين كذلك. والناس الشيء يعمل له مستوى وقائي، اللي هو يوضع له خطة انتكاسة مكتوبة حرفيا، مكتوبة ومطبوعة وتكون معه، يوضح له وش هي العلامات الانتكاسة المبكرة، يوضح له أن لو مرت عليك هذه العلامات مباشرة تعرف بمن تتصل. هذا الأرقام متاحة أمامك مباشرة تتصل، لأن كلها هي مسألة 10 دقائق. لو هذه ال10 دقائق مرت بسلام فهو تم إنقاذه، إذا ما مرت بسلام فخلاص وصلت الانتكاسة. يعني نقدر نقول إن هذا العلاج يعني تقدر نقول يعني ما يمحيها الرغبة ما يفقدها، بس أقل حاجة يبني له طبقة تحكم بحيث إني تخليه ما يستجيب حل هذه المتغيرات.
2: يعطيكم العافية.
0: أكيد واضح.
2: الصورة واضحة، والجميل أنه تناولنا الموضوع اليوم معك أستاذ سلطان من جانب نفسي وأيضا من جانب علاجي، وبما أنكم قريبين ربما من ضحايا التعاطي أكيد لديكم فكرة عن التسهيلات والضمانات القانونية والصحية اللي توفرها سلطنة عمان عبر مؤسساتها مثل مستشفى المسرة أو منصة حياة لحماية سرية المريض وهويته إذا تقدم بطلب العلاج طواعية.
1: نحن حقيقة مبدعين في السلطان الحمد لله رب العالمين في أغلب القضايا. أنا حاضر في الابتزاز الإلكتروني تقريبا من 2012، والحمد لله رب العالمين أني دائما التشريعات القوانين يعني تكون دائما عندنا سرعة في الانذار المبكر، يعني مرة نستجيب حل مثل هذه الأشياء. لذلك مثل هذه الأشياء ولو أن وجدت تحديثات قانونية حاليا، بس لابد أن يعرف المتعاطي أن فيه جهود كبيرة في السلطنة وفيه ضمانات قانونية كذلك للمتعاطي. نعم. أول حاجة العلاج دائما يكون في سرية مطلقة، يعني وكذلك العلاج يعطى لهذا الشخص بعيد كل البعد عن المحاكمات وما شابه ذلك. نعم. هو في النهاية ضحية، يعني ما يعني ما يعامل معه كمجرم، هو يعامل كضحية وقع في براثين المخدرات. والحمد لله رب العالمين المؤسسات تتسارع حقيقة في تقديم مثل هذه يعني الحلول والمعالجات. ونحن نعرف أشخاص في المجتمع حقيقة يعني ويعالجوا، بس يعني أشخاص مقربين عنهم من أهاليهم ما يعرفوهم.
2: نعم.
1: ما يعرفوا عنهم ابدا، يعني اللي هم فيه ما وصلوا الى المرحله الحرجه اللي هي تظهر في المجتمع وكذا، يعني في الشوارع في الطرقات. والحمد

0: لله رب العالمين، يعني الأخوة في المراكز قايمين بدور كبير، وكذلك نفس الحالة يعني باب العلاج دائما نقول مفتوح للجميع والسرية مصونة،
1: نعم.
0: يعني ما يسمى الهدف اللي يعني ما عندنا الهدف اللي هو العقاب، بس أهم شيء نحن نستعيد هذا الإنسان، نستعيد إلى مجتمعه، نستعيد إلى أسرته، إلى أبنائه، إلى زوجته، إلى أسرته، إلى المجتمع اللي هو عايش فيه. نحن نؤمن أن هذا الإنسان ضحية، ضحية ضغوطات، ضحية أقران، ضحية تفكك
1: نعم.
0: أسري، لذلك لابد من إعادة دمجه في المجتمع وتسهيل أن يمارس حياته بشكل متسارع.
1: شكرا.
0: قوانين والتشريعات
1: نعم.
0: وكذلك لم توجد منصة حياة حقيقة أطلقت عام 2025، وهذه المنصة تقدم استشارات يعني لا يعني ما معروفة، ما يحتاج لا يسجلوا اسم تلفونك، لا يسجلوا هويتك، ما يسجلوا أبدا أي حاجة عنك نهائيا. موجود مستشفى المسرة حقيقة يقدم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان، وكذلك مركز مسقط للتعافي اللي موجود في العمرات، يعني
1: نعم.
0: فوق أكثر من 130 سرير، يعني وفيها كثير من الخدمات. مركز الصحار الحيل التأهيل، ما حقيقة ما عندي معلومة هل تم الانتهاء منه أو بعدها، حتى إن كل هذه الأشياء موجودة الحمد لله رب العالمين. والإطار القانوني يعني في عمان يعني يعامل دائما يعني طالب العلاج الطوعي بضمانات يعني تحمي هويته وتحمي حتى التعامل معه كمجرم، يعني إذا
1: نعم.
0: تقدم للعلاج بنفسه.
1: يعطيك العافية أستاذ سلطان، وشكرا لكل
0: الله
1: هذه الرسائل والإيضاحات والإضاءات، وأكيد كلنا شركاء طبعا في مثل هذا النوع من القضايا، أن نكون يدا بيد في مساعدة كل من يحتاج المساعدة حتى المتعاطي للمخدرات. شكر كبير طبعا للأستاذ سلطان لحسني أخصائي اجتماعي، كنت معنا في محطة بالمختصر. يعطيك العافية، نتمنى لك مساء سعيد.
0: الله يعافيكم وبارك الله فيكم.
1: كل الشكر والتقدير. أما الآن مستمعينا نتوقف مع فترة أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لك
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
3: بانوراما
2: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
3: بانوراما
2: بانوراما
1: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. مواصلين معكم مشوارنا، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومساء الخير فتحية.
4: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وتحية لكم مستمعينا. ما زلنا مستمرين معكم في بانوراما، وتساؤلنا في محطة سالفة بما أنه راح تكون النسخة الجديدة بعد ساعات لكأس خليجي 27 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ولأول مرة تاريخيا هذه المدينة الجميلة تحتضن هذه البطولة الكروية. في اعتقادكم من راح يكون بطل هذه النسخة؟ السنة الماضية كان أو من سنتين البحرين، وأكيد هناك منتخبات ربما لديها رصيد قوي جدا في الألقاب، وفي منتخبات متعطشة ربما للقب لأول مرة.
1: نعم بالفعل فتحية. إذن من تتوقع بيظفر بكأس الخليج خليجي 27 على رقم الواتساب 7244201؟ ونأخذ بعض رسائل فتحية.
4: نعم.
1: رسالة من أبو مصطفى سالم الحراسي: مسي بالخير على المستمعين، قل كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله أتمنى الوصول للمنتخب إلى النهائي، وأتوقع الفوز لمنتخبنا بإذن الله، وعمان نبض واحد. تحية لك يا أبو مصطفى.
4: وتحياتنا أيضا لعيسى النيري، يقول تمنياتنا للمنتخب غدا بالتوفيق، وإن شاء الله الميدان يحميدان. تحياتنا لك يا النيري.
1: وتحية لأبو مياسين، يقول وصل شكري لكل عزيز علي من هذا المنبر، ويقول بخصوص سالفة اليوم وتصريح قوي من طبعا أبو مياسين: البطولة عمانية مع كامل احترامي لكل المنتخبات. شكله أبو مياسين يعني متفائل بالمنتخب.
4: إن شاء الله دائما التفاؤل موجود.
1: موجود نعم.
4: تحياتنا أيضا لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد، بيقول أعتقد بخصوص هالبطولة كأس خليج 27 بالرياض، ما بالرياض،
1: بجدة.
4: بجدة، يقول أعتقد وجود المدرب الجديد طارق السكتوي واختياراته للاعبين أكيد سندخل البطولة بجو مختلف، واعتقد ان منتخبنا راح يكون في المربع الذهبي، والمدرب قادر على ذلك وتاريخه يشهد له بما يملك من تكتيك وحنكة تدريبية مميزة. ما نحتاجه هو ان نعطي المدرب ثقة خاصة في المباراة الافتتاحية، ان شاء الله راح تكون بالتعادل، يريدها بالتعادل الهدابي من تو.
1: ليش أفضل الفوز الهدابي؟
4: تحياتنا لك. هو يمكن بالنسبة للتعادل أفضل من الخسارة.
1: هو كذا، لكن إن شاء الله منتخبنا يعني يفوز في أول مشوار وفي كأس خليجي 27 مع العراق. شكرا لك يا الهدابي. أبو حكيم عبد الله الدبدو من صحار يقول مثلا: أنوار فتحية وياسر لجميع طاقم البرنامج والمستمعين، نتمنى منتخبنا الوطني أن يفوز بالبطولة، ولكن المنتخب السعودي أقرب للفوز بالبطولة. تحية لك يا أبو حكيم.
4: أكيد عامل الأرض والجمهور دائما يخدم بعض المنتخبات، خاصة إذا كانت هم يعني المنتخبات المستضيفة. في خبر قبل شوية قرأته جميل جدا طبعا، أنه قناة عمان الرياضية سيكون لديها أيضا حقوق بث لهذا أو لهذه البطولة.
1: نعم.
4: نعم
1: وأكيد هناك الزملاء من قناة عمان الرياضية موجودين في جدة، وسينقلون الحدث من خلال برامج متنوعة.
4: نعم.
1: وشبكة مراسلين، وإن شاء الله تكون يعني هكذا نسخة مميزة وتغطية مميزة لقناة عمان الرياضية. وكذلك إذا الشباب من نعم. هناك ستبث برنامج مع زميلة سلوى الخنبشي، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله.
4: إن شاء الله كل التوفيق أكيد للمشاركين في هذا الكأس ياسر، من إعلاميين ورياضيين وفريق فني، أكيد جهود مقدرة للجميع. ومثل ما قلت ياسر يعني هي حالة كروية يعيشها الخليجيين لفترة وأيام معدودة، لكن يترقبوها بشكل كبير حتى لو كانت قصيرة.
1: بالفعل يعني مثل ما ذكرنا يمكن في بداية حلقتنا فتحية يعني كنا نتحدث عن خليجي 27 أنه عرس خليجي.
4: نعم.
1: يعني كل أبناء الخليج ينتظرون هذا العرس ودائما يجمعنا كأس الخليج على المحبة والإثارة يعني ودائما.
4: نعم.
1: يعني نتمنى التوفيق لكل المنتخبات. صحيح أن كل يعني منتخب أو مثلا نحن في عمان نتمنى الفوز لمنتخبنا
4: طبعا.
1: السعودية نتمنى الفوز للمنتخب السعودي وهكذا، لكن في النهاية كلنا أحباب واللي يفوز بالبطولة نقول له مبروك وألف.
4: نعم.
1: ألف مبروك بالفوز طبعا.
4: أكيد تحياتنا لكل المنتخبات وطبعا افتتاحية قوية للغاية في مباراة منتخبنا مع المنتخب العراقي يوم غد. الساعة كم راح يكون ياسر عندك؟
1: 6:30
4: 6:30 بتوقيت سلطنة عمان.
1: نعم.
4: إذن فاصل ونواصل بانوراما.

0: تحياتنا لكم مستمعينا وتحياتنا للجميع وشكرا لمشاركاتكم. ام ناصر الهادي: وعلى طاري بطولة كأس خليجي 27 تقول نتمنى لمنتخبنا التوفيق، وطبعا تقول التوقعات ما زالت صعبة، أكيد نتمنى الفوز إن شاء الله يا أم ناصر، تحياتنا لك. أما هالمرة مستمعينا ننتقل إلى محطة عن قرب،
1: وفي محطة عن قرب مستمعينا نتعرف على طبعا تمكين العقول في عصر الذكاء الاصطناعي. هذه الندوة التي نظمتها وزارة التعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وأكيد يعني دائما مستمعينا في ظل الحضور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي ما يصاحبها من فرص وتحديات، فمن القدرة إلى الوصول إلى المعلومة إلى مهارات التحقق من صحتها مرورا بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، تبرز الحاجة إلى بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع الفضاء الرقمي بثقة ومسؤولية. الحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الأستاذة نورة متناصر العبري، مديرة دائرة شؤون الاتصال والمعلومات باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. أستاذة نورة، مسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ ياسر أستاذة فتحية، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة في هذا المساء.
0: تحية لك أستاذة نورة، وبداية كيف يمكن أن نعرف الدراية الإعلامية والمعلوماتية بلغة مبسطة للمستمعين؟
2: الدراية الإعلامية والمعلوماتية هي مفهوم أطلقته منظمة اليونسكو.
0: نعم.
2: وهو مفهوم جاء ليحقق متطلبات آثار التسارع التقني الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي التوليدي. فهو مجموعة من المهارات والكفاءات الذي يجب أن يمتلكها الفرد لكي يستطيع أن يفكر بنقد، يحلل المعلومة وينشر المعلومة بثقة، وأيضا يستقبل المحتوى أيا كان هذا المحتوى بطريقة صحيحة ويتداوله بطريقة صحيحة ومن مصدره الأساسي.
1: نعم، ممتاز. وبالتالي يعني أستاذة نورة، لماذا أصبحت هذه المهارة أكثر أهمية في وقتنا الحالي خاصة مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية؟
2: هو فعليا الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الذي أوجد هذه الحاجة. يعني قد يكون الأسبوع الماضي شركة أوبن إي آي ذكرت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح خارج عن السيطرة. منظمة اليونسكو فعليا، وإحنا بحكم اختصاصات عملنا كلجنة وطنية والتعامل مع هذه المنظمة باعتبارها بيت خبرة، استشعرت هذا الخطر من أكثر من 4 سنوات، فحتى أنها أطلقت أسبوع مخصص للدراية الإعلامية والمعلوماتية بحيث أنه يتم تجميد جميع الجهود بغرس هذا الوعي بأهمية كيف نستطيع أن نسيطر على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو فرصة، ولكن يجب أن يكون لدى جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته لديهم الوعي الكافي باستخدامه. استخدام المنصات وسهولة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أيضا أوجد الخطر وأيضا أوجد الفرص. فنحن بهذه الندوة بالذات، وهي تعتبر مبادرة أطلقتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في 2025، خلال هذه السنة في مرحلتين تم تنفيذها على مرحلتين دعمتهم شركة تنمية نفط عمان مشكورة، كيف أن إحنا نرفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الطريقة الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والطريقة الصحيحة أيضا لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
0: ممتاز. طيب الآن كأفراد أستاذة نورة، ما أبرز المهارات اللي يحتاجها الشخص ليكون أكثر وعيا عند التعامل مع المعلومات وأيضا مع المحتوى الرقمي؟
2: أهمها اللي هي التفكير يعني بنقد، أنه يكون ناقد للمعلومة.
0: نعم.
2: يفكر فيها بوعي. يعني واحدة من التساؤلات اللي طرحت أمس من أحد المشاركين، إحنا كيف نتجنب الاحتيال الإلكتروني وخاصة في الموضوع اللي هو الجانب المالي؟ كثير من الطرحة خاصة اللي هو رئيس نيابة عامة الفاضل أكرم المحروقي لجرائم تعرضوا لها أفراد من المجتمع.
1: نعم.
2: فيما يخص الابتزاز الإلكتروني وموضوع اللي هو الحوالات المالية. كيف نحمي؟ يعني الحماية تبدأ من الشخص بنفسه، يكون لديه الوعي الكامل، هل هذا المسار الصحيح الذي يجب أن أنا أنتهج في مشاركة معلوماتي أم لا؟ فكلما كان لدينا الوعي نحن كمجتمع أو كأفراد في المجتمع، كيف أنا أستخدم هذه التطبيقات أو هذه الوسائل، وحتى يعني كمنصات والوصول إليها. الوعي جدا مهم لدى المجتمع، والوعي بذكاء، لأن الحين الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر أن هو يضلل الحقيقة بشكل يمكن حتى الخبراء والمختصين ما رح يقدروا أنهم يميزوا بين الحقيقة والمضلل. فأهمية وجود وعي جدا مهم، يعني على الأقل إن لم تكن لديه المهارة الكافية بأنه يكتشف أن هذا مضلل أو صحيح، على الأقل يكون لديه الوعي الكامل بالشك بالنقد أنه قد يكون فيه مجال للاختراق.
1: نعم ممتاز. بالتالي مثل هذه الحلقات والندوات أكيد مهمة مع وجود هذا التطور التقني الكبير خاصة في الذكاء الاصطناعي. يعني هذه الندوة أو الحلقة يعني تم تنفيذها بالتعاون مع مكتب والي شليم وجزر الحلانيان، ما الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الندوة في ولاية شليم وجزر الحلانيان؟
2: فعليا هذه الندوة هي النسخة الثانية، النسخة الأولى كانت في محافظة الداخلية في ولاية بهلة، وهذه النسخة الثانية كخطة لدينا كلجنة وطنية أن تكون أن تنفذ هذه المبادرة على جميع محافظات السلطنة. فدائما الوصول لأبعد نقطة أو مهما كانت المسافة بعيدة، نحن يعني نهدف إلى أن نوصل المعلومة إلى أي مكان. فكانت محطتنا في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وفعلا يعني كانت محطة جدا مهمة. مكتب سعادة الوالي مشكورا رحب بالفكرة بطرحها. فأهمية الابتعاد عن مراكز المدن أيضا يعني هذا جدا مهم لغرس الوعي ولتعزيز مفاهيم المبادرة. الوصول إلى مناطق أبعد من مراكز المدن جزء مهم من أهداف المبادرة، ولهذا كان اختيار. وأيضا كان بمقترح تم طرحه من الشركة الداعمة وهي شركة تنمية مصر عمان.
0: ممتاز. أكيد هناك فئات تستهدفوها أستاذة نورة طبعا من تنظيم هذه الحلقة التدريبية، وتم التركيز على المعلمين والطلبة وممثلي المؤسسات، لماذا هذه الفئات؟
2: هذه الفئات هو يعني إحنا نحاول أن نكون هذه الورشة أو الحلقة التدريبية تغطي جميع أفراد المجتمع. اليوم الأول كان لجميع أفراد المجتمع، وركزنا على اللي هم الأكاديميين والمعلمين وموظفي المؤسسات الحكومية، وأيضا اللي هم فئات المجتمع المدني، لأنهم أساس يعني حماية الأسرة يبدأ من هنا. اليوم الثاني كان للطلبة المدارس، وأيضا بناء الوعي الرقمي يبدأ مبكرا، يبدأ في المدارس. فهي حلقة متواصلة من معلمين، أولياء أمور، مؤسسات، موظفي مؤسسات أو جهات حكومية، مجتمع مدني، وأيضا طلبة مدارس.
1: نعم. وبالتالي يعني نركز على هذه الفئات أكيد أمر جدا مهم، ودائما يعني تحقق من المعلومات والشائعات، يعني أمر جدا أنتم ركزتوا عليه. فبالتالي ما المهارات والمعارف اللي تأملون أن يخرج بها المشاركون بعد انتهاء هذا البرنامج وهذه الحلقة؟
2: أهمية أن يكون لدى المشاركين الوعي الكامل بمخاطر هذه التقنيات، وأيضا ما يترتب على هذه المخاطر. إحنا حاولنا أن نجمع جميع المؤسسات المعنية في هذا المجال، فكانت هناك مشاركة لشرطة عمان السلطانية اللي هو يخص الإعلام الأمني، كانت مشاركة لنيابة النيابة العامة فيما يخص الجرائم التقنية وتبعات هذه الجرائم، أنواع هذه الجرائم، القوانين التي تنص وتحمي الفرد من هذه الجرائم التي يعني تكون تبعات لهذه التقنيات، المنصات الرقمية.
0: نعم.
2: أيضا هيئة التنظيم تنظيم الاتصالات لديهم منصة ترس، منصة جدا رائدة، مشروع تم تنفيذه هذه السنة 20، تم إطلاقه في 2026، وهي آلية التبليغ أو تقديم البلاغات فيما يخص أي إساءة أو منشور مسيء أو محتوى مسيء يتم رصده عن طريق الأفراد في منظمة في منصات التواصل الاجتماعي. فكان جدا بالنسبة لنا مهم أن إحنا نعرف أفراد المجتمع على هذه القوانين، على هذه المعلومات اللي ممكن تساعدهم. أيضا كان لدى الدور الديني والوازع الديني والتفكير العقلاني بوجود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لهم دور، وزارة الإعلام أيضا ودورها، لأن إحنا الحين وصلنا في مرحلة إن إحنا نحتاج إن نزيد الثقة في الإعلام المؤسسي أكثر من اللي هم يعني منصات التواصل الاجتماعي الغير رسمية. في بعد عندنا كانت وجود هيئة تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي كان لهم دور إنهم يوضحوا الفاصل. إحنا ما نكون بعد نفس الشيء سلبيين في استخدام الذكاء الاصطناعي له، هو يفتح مجال ويفتح فرص للعمل، فكيف إن إحنا نستفيد من هذه التطبيقات في تنمية مهاراتنا المستقبلية، في استخدام الجانب المالي وغيره من الجوانب.
0: تحية لك أستاذة نورة، وأكيد كلنا يعني مسؤولين بما أننا متواجدين في هذه المنصات وفي هذا الفضاء الرقمي المترامي الأطراف، ويمكن أحيانا نكون بدون قصد شركاء في نشر الشائعات الرقمية، بمجرد وصولها لنا نقوم بإعادة نشرها بدون ما نفعل مهارة التفكير النقدي أو حتى نفعل مهارة التثبيت من المصدر. وفعلا إحنا مسؤولين أمام الكلمة اللي تنشر في هذه المنصات الرقمية. فكيف ممكن للمستمع أن يميز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة؟ وأيضا ما هي الخطوة اللي تنصحون فيها للتحقق من الأخبار قبل إعادة نشرها؟
2: بالأساس إحنا كل ما كان لدى الأفراد، هو هذا لب المبادرة، مبادرة الدراية الإعلامية والمعلوماتية، إن تكون عنده هذه المهارات. يعني كل ما كان مطلع على القوانين، كل ما كان مطلع على الإجراءات المتبعة من الإعلام من الإعلام الرسمي والقنوات الرسمية. إحنا في مرحلة يحتاج الأفراد إنهم يعودوا إلى الإعلام المؤسسي ويثقوا في الإعلام المؤسسي. إحنا عندنا شرطة عمان السلطانية، وعندنا وزارة الإعلام، وعندنا جهات كثيرة هي المعنية، فيجب أن تكون لدى الأفراد هذه المهارة، استقاء المعلومة من مصدرها الصحيح. بهذه المهارة يستطيع الجميع أن يحمي نفسه. كل المؤسسات الآن يعني تعمل جاهدة بحيث أنها تفعل منصاتها الرقمية وتفعل واجهات التواصل مع المجتمع. فبدل ما يعني أن احنا فقط نخوض كذا بلا عرف، نعود إلى هذه المؤسسات في مصادرها الرسمية. هذه أول خطوة ممكن أن أفراد المجتمع ينتهجوها. الخطوة الثانية نرجع له هو التفكير النقدي. يعني من المهم جدا أن يكون الشخص ناقد للحقيقة بغض النظر من وين مصدرها، لكن كلما كان واعي وناقد لهذه المعلومة اللي تصل، حمى نفسه وحمى مجتمعه. هذا بشكل مختصر.
1: أكيد يعني جدا مهم هذا الأمر، وبالتالي يعني وجود الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي أمر جدا يعني ممكن أن نستفيد منه بطريقة إيجابية. فكيف ممكن أن نستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والحياة اليومية بصورة إيجابية، وما أبرز الجوانب الأخلاقية والقانونية التي ينبغي الانتباه إليها عند استخدام هذه التقنيات؟
2: طبعا موضوع الحقوق الملكية الفكرية جدا مهم. الانتباه له في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. احنا واحدة من الاشياء اللي ركزنا عليها في هذه الحلقات التدريبية وجود وزارة التعليم كمقدمية ورقة عمل، لان احنا نوضح للمجتمع بشكل عام بكل فئاته وللطلبة في اليوم الثاني ان في تطبيقات معينة، في جهود تقوم فيها وزارة التعليم مثلا إذا في الجانب التعليمي، في تطبيقات معينة وجهود تقوم عليها وزارة التعليم وتنشرها من الجهات المختصة بشكل مستمر. لا يتم الاستخدام هذه التطبيقات إلا بشكل أخلاقي، ويتم الاعتماد على ما تنشره وزارة التعليم. يعني واحدة من الأشياء الأساسية اللي تم تداولها إنه أنا بدل ما أكون معتمد كلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دراستي، أو حتى كولي أمر في مساعدة ابني في دراسته، لا، أنا أستخدم هذه التطبيقات بحيث إني يقدم لي المساندة. لأن الحين المشكلة اللي جالسة تصير إنه الاعتماد الكلي على هذه التطبيقات في عمل البحوث، في حل الواجبات، في الاختصار، وهذه التطبيقات يعني لا تكون بعيدة عن الهلوسة، ممكن إنها تجيب معلومات مغلوطة. فبدل ما يعني الطالب يسلم نفسه لهذه التطبيقات، يستخدمها كمساند. التطبيقات يعني تنشرها المؤسسات المعنية على شكل برامج توعوية، وحتى على شكل نشرات. احنا عندنا في وزارة التعليم المديريات المختصة بهذا الجانب لهم دور جدا كبير، يعني في نشرة دورية تنشرها بأهمية التطبيقات اللي ممكن المعلم يستفيد منها، ممكن الإداري في المدرسة، ممكن ولي الأمر، وأيضا الطالب. فالرجوع إلى هذه النشرات والرجوع إلى المؤسسات المختصة في هذا الجانب رح يحدد تعاملهم مع تطبيقات الذكاء الصناعي. الهيئة التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا لهم دور كبير في هذا الجانب، فهم يستعرضوا مجموعة كبيرة ومن التطبيقات اللي ممكن أنها تساعد أصحاب الأعمال، وأيضا ممكن أنها تساندهم في عملهم. فالوصول إلى التطبيق الصحيح اللي ممكن يساند الشخص هو أفضل طريقة إنه ممكن إنه يعني يبتعد عن موضوع اللي هو الجانب حتى استخدام غير الأخلاقي. بالنسبة للجانب الأخلاقي وغير الأخلاقي، وجود النيابة العامة ورفع الوعي بما قد يترتب عليه الاستخدام غير الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحتى لمنصات التواصل الاجتماعي كان بالنسبة لنا جدا مهم، لأن التعريف بالقانون جدا مهم. يعني مش الجميع قادر أنه هو يعرف تبعات هذه الجرائم، أو تبعات قد تكون هي مشاركة بمعلومة يتبع فيها يعني تعتبر جرم معين وله تبعات قانونية. فاستخدام التطبيقات من اللي تنصح بها المؤسسات المعنية والمختصة هو أفضل طريقة للوصول إليها.
0: إذن مع كل هذه الإيضاحات والإضاءات، جزيل الشكر والتقدير لك الأستاذة نورة العبري طبعا على كل هذه التفاصيل المتعلقة بموضوع التحقق من المعلومات التي نتعامل معها في الذكاء الاصطناعي وأيضا في المحتوى الرقمي. شكر كبير للفاضلة نورة بنت ناصر العبري، مديرة دائرة شؤون الاتصال والمعلومات باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، كنت معنا في بانوراما. نتمنى لك مساء سعيد.
2: شكرا لكم.
0: كل الشكر. مواصلين الدقائق الأخيرة من بانوراما.

0: مستمعينا تحياتنا لكم، وطبعا تحياتنا لرسائلكم على 7244-2010. سالم سليمان العاصمي، شكرا على المشاركة وتوقعاتك لهذه النسخة من كأس خليج 27. أكيد البداية وصافرة البداية يوم غد ياسر.
1: أكيد فتحية، ورسالة من مطر الصبحي يقول مساكم ورد ياسر وفتحية، إن شاء الله فائزين والكأس عماني، لكم جزيل الشكر. شكرا لك يا مطر، مطر متفائل، وإن شاء الله الفوز والكأس عماني
0: إن شاء الله
1: عماني.
0: أكيد إحنا نتوق إلى اللقب الثالث
1: إن شاء الله
0: في هذه البطولة،
1: والبداية من غدا. يعني أحمد العريمي كذلك، يعني أحمد العريمي يعني يقول يومكم تفاؤل، ويقول مساء جميل، أتمنى لكم مودة ومحبة وعافية وطمأنينة ودرب السلامة للجميع. شكرا لك يا أحمد العريمي. إيش توقعاتك لمباراة غدا وللبطولة بشكل عام؟
0: طبعا ما ننسى ياسر أنه الجماهير العمانية تعقد آمال كبيرة على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب المغربي الطارق السكتوي الذي يقود المنتخب لأول مرة في هذه المهمة، وطبعا يتطلع إلى قيادة المنتخب نحو منصات التتويج في أول اختبار حقيقي لهذا المدرب.
1: والله هو اختبار حقيقي حقيقة مثل ما ذكر يعني في الخبر.
0: نعم.
1: يعني هذه البطولة تعتبر اختبار لطارق السكتوي مدرب منتخبنا الوطني،
0: والأسماء الجديدة،
1: والأسماء
0: ثمانية
1: الجديدة
0: أسماء تقريبا،
1: وهو يعول عليها ويقول يعني هو الهدف أنه يبني منتخب جديد
0: بالفعل.
1: منتخب شاب، وإن شاء الله يعني هؤلاء الشباب يعني يكونوا عنده حسن الظن ويؤدوا أداء جيد ونصل يعني على الأقل للمباراة النهائية.
0: نعم.
1: دائما عودنا منتخبنا في بطولات كأس الخليج في آخر دورات يعني نصل للمباريات النهائية.
0: بس في سؤال تبادر إلى ذهني ياسر، على العادة كأس الخليج يكون في الأجواء الشتوية، يعني كذا على نهاية 12 بداية يناير من العام الجديد، ليش هالمرة قدموا؟
1: هو المملكة العربية السعودية عندها استحقاق آخر بعد كأس الخليج وهي نهاية كأس آسيا،
0: لذلك قدموا.
1: قدموا
0: نعم.
1: فأتوقع هذا هو السبب.
0: يعني فعلا التوقيت غريب، ربما لأول مرة يكون في توقيت صيفي،
1: كان دائما نهاية العام.
0: بالفعل أجواء شتوية تساعد اللاعبين على اللعب، فلا تنسى أنه الحرارة قد تكون أيضا عامل قوي جدا.
1: نعم. أنا جدة يعني
0: مدينة
1: ساحلية.
0: بالفعل بالفعل. إذن كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني يوم غد، مباراة الافتتاحية مع المنتخب العراقي. نلتقيكم في الغد في رحلة مسائية تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وبالتنسيق والمتابعة محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج سيف الجرداني، وفي أمان الله.
0: ليلى سعيد.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وجهه خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته عزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقى الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة، وقد استهل جلالته عزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاه والشكر له على ما حب به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها وأن يكلأهم بعنايته وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته وابقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرته على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته عزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

0: كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فعالية الأداء، أشاد جلالته وعز الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات وحرصا على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته عز الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من أهمية في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. أعرب جلالة السلطان خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة الشقيقة الخير والازدهار والاستقرار. عقد المجلس البلدي لمحافظة ظفار اجتماعه الدوري السابع لهذا العام، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات لتطوير وتنظيم مكاتب سند للخدمات وضوابط تنظيم السجلات التجارية، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين الخدمات الصحية، وناقش المجلس توصيات اللجان بشأن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين القوى الوطنية في سوق العمل، كما اطلع المجلس على ردود جهات الاختصاص فيما يخص تطوير الخدمات العامة والمرافق السياحية في المحافظة. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية عددا من المحاضرات الاستراتيجية حول اللوجستيات البحرية والتصنيع العسكري، وتطرقت المحاضرات إلى أهمية القطاع اللوجستي البحري والتصنيع العسكري في تعزيز السيادة والقدرات العسكرية والنمو الاقتصادي والاستدامة والمنافسة عالميا. أقيمت المحاضرات تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي أمير كلية الدفاع الوطني. أطلقت سلطنة عمان الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية الاستراتيجية الوطنية، تأتي لتسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية التي تتمتع بروابط عالمية.
1: خطوة مفصلية في مسيرة التحول المالي بسلطنة عمان مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية بهدف تسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان لتكون وجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية وتتمتع بروابط عالمية. وتتضافر جهود البنك المركزي العماني ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق طموح وطني واضح يتمثل في بناء منظومة مالية مستعدة للمستقبل توظف التقنية لتوسيع الفرص وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتعزيز التنافسية الوطنية ودفع تحول سلطنة عمان نحو اقتصاد رقمي مبتكر ومتنوع ومستدام بما يتوافق مع رؤية عمان 2040. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية إطارا متكاملا لترجمة هذا الطموح إلى نتائج قابلة للقياس، إذ ترسم توجها وطنيا موحدا لتطوير منظومة التقنيات المالية في سلطنة عمان وتوائم بين أولويات الجهات المعنية وتحدد خارطة طريق منهجية لتنسيق التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الاستقرار المالي ونزاهة السوق والأمن السبراني وحماية المستهلك وصون ثقة الجمهور. وستعزز الاستراتيجية جاذبية سلطنة عمان للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التقنيات المالية من خلال بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للابتكار ونمو الأعمال، بما يتيح فرصا جديدة للشركات والمستثمرين ويستقطب استثمارات نوعية ويسهل نقل المعرفة والخبرات والتقنيات المتقدمة إلى السوق العمانية. من جانب آخر، تعد بوابة عمان للتقنيات المالية منصة متخصصة تتيح لشركات التقنيات المالية ورواد الأعمال مساراً أكثر وضوحاً وكفاءة وتنسيقاً للدخول إلى السوق العمانية، وستشكل البوابة نافذة مركزية للمبتكرين الراغبين في التعرف على السوق وتقييم مدى جاهزيتهم والتواصل مع الجهات المعنية، كما ستوفر الإرشاد بشأن المتطلبات المعمول بها وتبسط إجراءات التقديم الأولية وتربط مقدمي الطلبات بشركاء المنظومة وتساعد الحلول الواعدة على التقدم نحو التواصل مع الجهات التنظيمية واستكشاف إمكانية دخول السوق.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال التراس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته وأبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته أعزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنادي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: سوف أذهب إلى وادي اللبتيم الملاصق لشاطئ خشايم في اتجاه الجنوب، ومن هناك سوف أتمكن من الغوص والوصول إلى تلك الصخور عند رأس مدركة. سوف يحتاج الأمر مني إلى 5 ساعات على الأقل.
7: أعتقد أنك قد تدربت جيدا على الغوص والسباحة هنا في إنجلترا.
6: سوف يتحتم علي حمل اسطوانتي أكسجين على ظهري، وفوق كل ذلك يجب أن أبقى بعيدا عن عيون الصيادين، وإلا سوف تفشل محاولتي.
7: لن تفشل، أنا واثقة من ذلك، وسوف تنسى كل هذا التعب حين

0: ركب ديفيد إلى جانب كروز مدير المشروع في سيارة دفع رباعية.
1: هل أخذتني إلى وادي الليبيتم؟
2: وادي الليبيتم؟ وادي الليبيتم؟ لم أسمع به من قبل.
1: جيد، أنا أعرف شيئا في هذه الصحراء لا تعرفه أنت.
2: أنتم الإنجليز مختلفون فعلا، وتعرفون أشياء كثيرة.
1: هيا بنا، سوف أعرفك عليه.

0: هذه قرية راس مدركة.
1: تابع تابع. انعطف الآن إلى اليسار.
0: ولكن هذا الطريق لا يؤدي إلى أي مكان.
1: أعتقد أنه يؤدي إلى ساحل وادي البيتم.
0: لكن لا يبدو أن أحدا يسكن هنا.
1: أعرف ذلك، لقد اخترته لأنه مناسب للغوص والتصوير. تابع إذا سمحت.

0: أرى صيادين وقوارب. ها؟ لقد قلت إن المكان خال.
1: ها؟ يبدو أنهم صيادون بنغاليون. أظن أنه مكان سري للصيد.
2: لم يأبه الصيادون لديفيد وكروز، وتابعوا عملهم وهم يفرغون قواربهم من أسماك الشارخة ويرتبونها في صناديق بلاستيكية.
1: هذا ليس موسم صيد الشارخة. هؤلاء الصيادون مخالفون للقانون. هذه السرقة. هذا سند ابن الشيخ شالح.
3: هاي أنتما، ماذا تفعلان هنا؟ هيا ترجل من السيارة يا مستر كروز.
2: هبط كروز من السيارة واتجه نحو سند، كما هبط ديفيد من السيارة ومشى بعيدا عنهما يراقب ما يجري.
3: لقد لمحتكم البارحة في الشعير، واليوم أراكم هنا. ماذا تريدان؟ هل تريدان شراء السمك؟
1: لا لا لا يا شيخ سند، لا، نحن نقوم بجولة فقط.
3: من الشخص الذي معك يا كروز؟
1: اسمه ديفيد، وهو الشريك الجديد للشيخ بعبود في مزرعة الروبيان. كما ذكرت لكم إنه يتجول ليتعرف على المنطقة.
3: اللوم على الشيخ بعبود، لم يجد أحدا من العربان ليشاركه حتى جاء بهذا الأجنبي. ليس من دمنا ولا لحمنا، وأجنبي أيضا. هؤلاء الأجانب هم الذين علينا أن نخافهم.
1: الشيخ بعبود يريد شخصا خبيرا بزراعة الروبيان، وهذا خبير في ذلك وشاطر. أنتم خبراء في الصيد وهو خبير في استزراع الروبيان. أين المشكلة؟
3: لا يوجد فرق ولا من يحزنون. أريد أن أسألك يا مستر كروز، كم عاما لك وأنت تعمل مع بعبود؟
1: أعمل معه منذ 10 أعوام.
3: ولماذا لم يجعلك شريكا له؟ اسمع مني وتعال واعمل معي في مصنع السمك. سوف أعطيك أكثر مما يعطيك بعبود. الشيخ بعبود بخيل.
1: لا لا لا لا، شكرا يا شيخ سند، أنا مرتاح في عملي.
3: نادي رفيقك الأجنبي.
4: يا مستر ديفيد. مستر ديفيد.
5: نعم.
4: الشيخ سند يريد الحديث معكم.
0: يا لها من فرصة ذهبية في التعرف إلى ابن أهم وأغنى شيخ في رأس مدركة.
3: من أي بلد رفيقك هذا؟
1: هو من بريطانيا.
3: أهلا أهلا مستر ديفيد، أنا أتحدث الإنجليزية بشكل جيد.
5: أهلا أهلا شيخ سند.
3: مرحبا بكم في صحرائنا. سوف أعرفكم هنا على كل الأماكن التي تحب أن تراها، وأقدم لكم أي مساعدة.
5: شكرا يا شيخ سند، شكرا، هذا سيجعل حياتي هنا أكثر سهولة.
3: أرجو أن لا تكون مثل صاحبنا البريطاني.
5: أي بريطاني؟
3: سوف أخبرك فيما بعد. هل بدأتم بجني المكاسب من المزرعة؟
5: لا أعتقد أن المكان مناسب للحديث عن أرباح المزرعة الآن، وأنتم مشغولون كما أرى. أنا بحاجة للعودة إلى المزرعة، فلدي بعض الأعمال. يسعدني التعرف عليكم، فقد سمعت عنكم الكثير، كما يسعدني زيارتكم لنا في أقرب وقت، وسوف أطلعكم على أخبار المزرعة.
3: سوف أزوركم حتما، لدي كلام لكما. اسمعاني جيدا، هذا المكان الذي نحن فيه هو مكان سري، ويجب أن لا يعرف أحد عنه شيئا.
1: اطمئن اطمئن يا شيخ سند، لسنا هنا لإفشاء أسرار الناس، تأكد من ذلك.
3: يبقى لدي سؤال يشغل بالي، كيف وصلتما إلى هنا؟ الجان لا يعرفون.
1: الإنجليز تفوقوا على الجن يا شيخ سند.
5: اسمح لنا الآن بالذهاب يا شيخ سند، نلقاكم قريبا بالتأكيد.

0: عاد ديفيد سريعاً إلى البيت، حمل حاسبه الآلي الشخصي، ثم طلب من كومار أن يوصله إلى الفندق والعودة بعد 4 ساعات. كانت الفرقة الفلبينية المكونة من 3 فتيات تعزف وتغني في الداخل. تخير مكانا في الباحة الخارجية، فتح حاسبه الآلي الشخصي وبدأ يجري محادثة مع زوجته صوفيا.
1: لقد تعرفت اليوم على شخصية غير عادية يا صوفيا، إنه سند ابن الشيخ شالح، أهم شخص في المنطقة كلها.
2: كيف وجدته؟
1: قد تندهشين إذا قلت لك إنه يختلف عنهم بسحنته، إنه أبيض البشرة وبدا لي أكثر طيبة، وهناك ابتسامة دائمة على وجهه.
2: أنا سعيدة بهذه الأخبار يا ديفيد، قلت لك إن الرب هو الذي ييسر الأمور لنا، ومع ذلك فعليك الحذر منهم يا ديف.
1: مضى على وجودي بينهم 4 أشهر، لم ألحظ أي شيء يوحي بالعدوانية التي تشاع عنهم.
2: لا تجعل الأمر ينطلي عليك، جدتك روز ذكرت في البداية أنهم كانوا يلوحون لهم بلطف، لكن عندما أتى الأمر على الطمع والجشع انكشفت نواياهم وتحولوا إلى ذئاب.
1: لقد حدث هذا الأمر منذ أكثر من 100 عام، ولم يكن في هذه الصحراء بيوت أو شوارع أو سيارات أو محلات. لقد تطورت المنطقة يا صوفيا، وهنا مدينة الدقم التي سوف تصبح خلال سنوات مثل هامبتون أو ليفربول.
2: دعنا لا نستعجل في الحكم عليهم الآن، أعطي نفسك مزيدا من الوقت.
1: أعتقد أنني لن أغير هذه النظرة كثيرا.
2: هل نسيت كيف ساوموا مايكل على روز؟ أنا أؤكد أنهم يخبئون وراء ابتساماتهم وحوشا كاسرة وجاهزة للانقضاض في أي وقت، ومع ذلك فأنا أعتقد أنك سوف تستفيد من صداقتك للشيخ سند.
1: مع السلامة.

0: عاد ديفيد إلى الصالة يستمع إلى الغناء. حين وصل كومار إلى الفندق وجد ديفيد وهو يتحدث ويضحك بصخب وصوت عال.
1: ألا تريد الذهاب إلى البيت يا سيدي؟
2: اجلس يا كومار، اجلس. أقدم لك صديقتي أرلين. إنها تمتلك أجمل صوت في الفرقة. انظر صوتها جميل ويذكرني بصوت ويتني هاوستن الذي أعشقه. I will always love you.
1: ولكن الوقت منتصف الليل يا سيدي، يجب أن نذهب، لقد تأخرنا كثيرا.
2: الوداع مس أرلين، الوداع.

0: بعد أيام قليلة زاره سند وهو يجول في المزرعة. تفاجأ ديفيد بقدومه. كان الوقت عصرا.
1: أهلا وسهلا. أنا كما ترى أتفقد أحواض المزرعة.
2: لن أعطلكم عن عملكم، سوف أرافقك. لقد أحسست براحة كبيرة عندما التقيتك يا سيد ديفيد. أنت تذكرني بأجمل الأوقات التي عشتها وسطكم.
1: أين؟
2: في جزيرة مصيرة. كانت هناك قاعدة للبريطانيين، وقد أرسلني أبي للتدريب والعيش بينهم هناك.
1: جميل، يبدو أنهم عاملوك بشكل جيد.
2: لقد عاملوني بقسوة شديدة في البداية، وفكرت بالهروب أكثر من مرة، لكني اعتدت على أطباعهم فيما بعد.
1: وكيف وجدت البريطانيين؟
2: أحب فيكم جديتكم والتزامكم بالعمل في النهار ومرحكم وضحككم في المساء. بعد نهاية العمل تجتمعون وتشربون وتمزحون وتضحكون وتتشاجرون وتتعاركون أيضا، ثم تنسون الأمر في الصباح.
1: وهل شاركت الجنود في سهراتهم وصخبهم؟
2: نعم، وتمنيت أن أشاركهم في تناول الشراب، ولكني لم أجرؤ بسبب تهديد والدي.
0: فوجئ ديفيد بسند وهو ينهض من فوق كرسيه ويذهب باتجاه الغرفة، ثم يعود وهو يحمل علبة الشراب. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يبدأ السرب في ظفار مع انتهاء موسم الخريف وانقشاع الضباب وظهور الشمس، تبدأ مرحلة مختلفة تماما من العام، وكما قال البحتري يأتيك يعني وكأنه من الحسن حتى كاد أن يتكلم. القصيدة التي ذكرها البحتري في مقدمة لأحد أبياته أثناء مدح الخليفة العباسي، عندما قال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وهذا الأمر يحدث الآن في جنوب الجزيرة العربية وفي محافظة ظفار في منطقة الخريف، عندما تبدأ الجبال بالتزين بألوان مختلفة، ويوجد منطقة يعني سبحان الله تم تغيير اسمها، تسمى الضاحك أو يطلحك، وهذه المنطقة تسمى الضاحك بسبب انتشار أشجار القطن في مرحلة زمنية معينة، فكانت في فصل الربيع تتحول إلى اللون الأبيض. الآن أشجار القطن اختفت كثيرا جدا، ويعني تقهقرت وانتهت، وأصبح عددها قليلة بالكاد لا تجدها في الطبيعة، مع أنه من النباتات سريعة النمو وسهلة الإزهار يعني سريعة في النمو والثمار، في خلال عام أو عام ونفس يبدأ بإنتاج القطن. فكان القطن منتشر في أحد هذه المناطق التي تسمى الضاحك أو يطلحك، ثم يعني غيروا المجتمع هذا الاسم إلى اسم آخر، واختفت هذه الأشجار نهائيا من هذه المنطقة. هذا أيضا دليل على أن الأسماء لها علاقة مباشرة، الأسماء التقليدية، وتحمل بعد تاريخي وبيئي مهم جدا لا يجب أن يتم التخلص منها. ذاكرة شعبية مهمة جدا، فيها الكثير من المعرفة البيئية والكثير من المعرفة التي تعطي بعد آخر لهذه المعلومات. فهذا الخريف الآن بعد انتهاء موسم المطر، موسم الماء والنمو، الخريف هو موسم المطر، وأما السرب فهو في كثير من الجوانب موسم النضج والحصاد والاستفادة مما أنتجته الأرض خلال الأشهر السابقة. في المناطق الجبلية والسهلية التي تعتمد زراعتها على أمطار الخريف، يحين خلال السرب حصاد عدد من المحاصيل التقليدية، ومن أشهرها الذرة واللوبيا المحلية، الدجر المعروفة بالدجر، والخيار الظفاري. وهذا الخيار الظفاري الصنف المحلي يحتوي على ميزة معينة، يعني بعض أنواعه تكون مرة كالعلقم، وبعض أنواعه صالحة للأكل بشكل كبير جدا. فأحيانا هكذا حتى في نفس النبتة تكون هكذا وتكون هكذا. هذه الأنواع المحلية امتلكت الصفات الوراثية المهمة جدا للنظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، فالمحافظة عليها أمر في غاية الأهمية، وتوارث هذه الأنواع خاصة مع التعديلات الكثيرة على هذه البذور وتحويلها إلى بذور عقيمة في الكثير من أنحاء العالم. عندما تشتري البذور لا تنتج هذه الثمار بذور قادرة على الإنبات مجددا، وهذه لها أهمية تجارية بالنسبة للشركات، فالمحافظة على البذور التقليدية المحلية أمر في غاية الأهمية، لأن هذه البذرة تحمل إرث قديم جدا، إرث يفهم المطر، يفهم الحشرات، يفهم الرطوبة، يفهم التربة، يفهم التحديات اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فيكون قادر على الصمود وقادر على الإنتاج وقادر على البقاء. فهذه الثمار التي يتم حصادها من النباتات من جهة، حتى على مستوى العسل، حتى على مستوى الحليب، حتى على مستوى حليب الإبل أو البقر أو الأغنام، حتى على مستوى التكاثر، هذا الوقت يكثر فيه تكاثر المواشي لأنه الوفرة تكون موجودة، والإنسان منذ القدم كان ينسق مواليد المواشي أن تكون بكثرة في هذا الموسم، فالإخصاب أو التلقيح يعتمد على وقت الولادة لتكون في هذا الموسم في فصل الربيع، حتى يتوفر حاجة المواليد الجديدة من الغذاء، وأيضا حتى للبشر ذاتهم لأنهم في علاقة تكافلية مع هذه المواشي. فهذا الموسم موسم الوفرة، موسم التكاثر، سواء كان موسم الحصاد، سواء كان من المحاصيل الزراعية التي تزرع كما ذكرنا سابقا، أو حتى من المحاصيل التي توجد في النظم البيئية العشرات من الأنواع النباتية التي يعني لها بعد اقتصادي مهم جدا للمجتمعات المحلية في هذا الوقت، وكانت أيضا تؤكل منذ القدم، والإنسان يستخدم الأسماء المحلية لوصف هذه النباتات. فبعض النباتات السامة دائما تكون مقرونة بأسماء الجن، بأسماء الأفاعي القاتلة، بأسماء المنفرة، وأيضا من جهة أخرى الصالحة للأكل تكون أسماءها مختلفة ومقرونة أيضا بالأشياء الصالحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: كثير من الناس.
1: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
2: كتابك كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
3: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
4: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
5: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
6: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بشأن الثقافي. في هذه الحلقة سنحاور الإعلامية السورية والباحثة في مجال الإعلام إنان الرافدين.
7: كنت أصلاً فكرة الصحافة بعيدة عن بالي لأنه بشوف التعامل الصحافي، فما كنت متحمسة يعني أصلاً. أنت خلال سنين الدراسة بتتعلم قوانين الإعلام بشكل نظري، لكن بقضية مضر مثنى مجيد لاحظت أنه هم ضربوا كل القوانين بعرض الحائط لأنه مضر أجنبي.
4: نحن قلنا أن جزء مهم من عملك الصحفي كان الاقتراب من قضايا اللاجئين والاندماج والنساء والتحولات الاجتماعية.
7: الطالب اللي بيكتب أو بيستخدم AI ويقدم الأسايمنت أو الوظيفة أو البحث على أساس أنه هو ملكه، وين حقوق النشر بتروح؟ الأكاديمية الإسكندنافية للإعلام والقيادة إجت فكرتها من أنه حسيت بعد وجودي فترة بعمان، حسيت أنه السوق محتاج هيك شيء. يعني اللي طلع للعلن هو فيلم اسمه عبور قسري. يعني أنا هذا الفيلم كنت إخراج ومونتاج ومترجم بالفيلم.
4: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. إنانا الرافدين الخلف صحفية وباحثة في مجال الإعلام وإنتاج المعرفة، تجمع في مسيرتها بين الصحافة والإنتاج الإعلامي والأفلام الوثائقية والبحث الأكاديمي، مع اهتمام خاص بالعلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. التحقت إنانا الرافدين بجامعة حلب السورية لدراسة الأدب الإنجليزي، لكنها لم تتمكن من إكمال دراستها، حيث لجأت إلى السويد عام 2014 وتعلمت اللغة السويدية، حيث بدأت مسيرتها الأكاديمية بدراسة الصحافة باللغة السويدية في جامعة سودرتون كبرنامج مستقل بعد حوالي سنة من قدومها، والتحقت بجامعة لينيوس السويدية عام 2017 وتخرجت عام 2020 بدرجة البكالوريوس في الصحافة والإنتاج الإعلامي، بعد أن قدمت بالاشتراك مع حصيلة حيدري أطروحة بعنوان تمثيل اللاجئين في الإعلام السويدي قضية مضر مثنى مجيد، ركزت فيها على الطريقة التي يجري بها تمثيل اللاجئين في الإعلام السويدي، وهو موضوع يرتبط بشكل مباشر بتجربتها واهتمامها بقضايا الإعلام والتمثيل والمسؤولية الصحفية. ولتعزيز خبرتها في المجال البصري والوثائقي، درست إنانا إخراج الأفلام الوثائقية في المملكة المتحدة في جامعة الفنون الإبداعية University of Creative Art، حيث طورت مهاراتها في صناعة الأفلام والسرد البصري والإنتاج الوثائقي. مهنيا عملت إنانا الرافدين في عدد من المؤسسات الإعلامية السويدية، من بينها التلفزيون الوطني SVT والراديو الوطني السويدي سيفيريس راديو، إضافة إلى عدد من الصحف السويدية، كما عملت صحفية ومنتجة إعلامية في مشاريع مختلفة، واكتسبت خبرة في إعداد القصص الصحفية والإنتاج والتحرير وصناعة المحتوى، إلى جانب العمل في مشاريع إعلامية دولية. في عام 2026 حصلت إنانا على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة لينيوس، بعد أن قدمت أطروحتها بعنوان الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة، حقوق النشر والأخلاقيات وحدود الحوكمة. تناولت هذه الأطروحة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي كيفية تأثير استخدام هذه التقنيات في إنتاج المعرفة على حقوق النشر وأخلاقيات البحث والمسؤولية البشرية والحوكمة المؤسسية. وقد أسست إنانا بعد ذلك في سلطنة عمان أول أكاديمية من نوعها في الشرق الأوسط تدمج الإعلام الرقمي بالذكاء الاصطناعي. إنانا الرافدين، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا فيك أستاذ سليمان.
0: أهلا بك. دعيني أسألك في البداية، من دراستك في جامعة حلب، أنت بدأت تدرسين اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي عفوا، قبل أن تتوقفي في المنتصف لأنك لجأت إلى السويد في عام 2014. لماذا ذهبت إلى السويد؟
1: صارت الحرب يعني زايدة، وأنا كنت سنة أولى جامعة. بهذاك الوقت كانوا بلشوا يشيلوا أولاد المعتقل، أولاد المعارضين سوري. كان نحن ندخل الجامعة لازم تعطي اسمك بالبداية. فحدا قال لوالدتي إنه ما تبعتي إنانا على الامتحان القادم لأنه يعني اسمه موجود. كان والدي معارض قديم للنظام السوري. واخذوا لي قرار انه خلاص لازم اطلع، ما عاد في مجال ضل بسوريا خوفا من الاعتقال.
0: طبعا طلعت مع الوالد
1: ايوه صحيح، طلعت مع الوالد اللي كان هو اصلا خارج سوريا.
0: نعم. هناك في السويد يعني بعد حوالي عام من وصولك الى السويد بدات بدراسه الصحافه باللغه السويديه في جامعه سودرتون. كيف تعلمت اللغه السويديه؟
1: بداية بمدرسة، يعني لما توصل على السويد في شيء اسمه اسفي، هو تعليم اللغة السويدية للأجانب. كان يمكن عندي حافز إضافي عن الباقيين، أنه أنا كنت أصلاً ملتحقة بجامعة، فكان عندي شعور أنه أنا مقصرة أصلاً، الوقت عم يفوت، الوقت عم بيروح، فلازم أبذل جهد مضاعف لحتى أرجع ألتحق بجامعة مرة ثانية. فيمكن كنت أدرس شوي إكسترا من الناس القادمين بالفترة اللي إجوا معي فيها لحتى أعوض هذا الإحساس بالتقصير.
0: نعم، وبعد وصولك السويد بثلاث سنوات تحديدا عام 2017 التحقت بجامعة لينيوس لدراسة الصحافة والإنتاج الإعلامي. لماذا هذا التخصص تحديدا؟
1: بداية أنا درست صراحة علم اجتماع. أول ما ابتديت بالسويد قررت أنه علم اجتماع هو يمكن كان أكثر شيء مطلوب لسوق العمل، بعد نصيحة بعض الأصدقاء. يعني
0: سوق أي عمل هنا؟
1: سوق العمل السويدي. سوق العمل السويدي. درست فصل وما لقيت حالي هناك. فأنا والدي صحفي يعني، فكنت أصلا فكرة الصحافة بعيدة عن بالي لأنه بشوف التعامل الصحافي، فما كنت متحمسة يعني أصلا. لحد ما شخص سويدي كان اسمه سفين قال ليش ما بدرس صحافي إلانا؟ قلت له يعني ما بحب كون صحفية أنا أصلا، والدي صحفي وما بحسها مهنة اللي أنا شغوف فيها. فقالي مش شرط تكوني صحفية، لما تدرس صحافي فيك تكوني ناطق إعلامي للشرطة، للمؤسسات، للوزارات يعني. وهو كانت بنته بتدرس أو بنته بتشتغل ناطق إعلامي، فحبيت الفكرة.
0: ومن هنا إذن دخلتي تخصص الصحافة.
1: صحيح.
0: جميل. يعني هذا التخصص في الجامعات السويدية يأخذ ثلاث سنوات فقط؟
1: أيوة ثلاث سنوات. هي أغلب الدراسات الجامعية بالسويد ثلاث سنوات.
0: طيب احكي لنا عن هذه المرحلة، هذه الثلاث سنوات ماذا تعلمت فيها؟
1: بداية الفصل الأول كان من أقصى الفصول اللي أو أقصى المراحل الجامعية اللي واجهتها بحياتي، لأنه بالسويد لتدخل صحافة يحتاج أنت يكون معدلك بالثانوية العامة كامل، يعني علامة كاملة، فهم أصلا طلاب قليلين اللي بيدخلوا صحافة. والجامعة اللي أنا قدمت عليها لينوس تقريبا السنة اللي قدمت فيها كان في 3650 طلب، وهن انقبلوا 70 شخص بس، فهو أصلا دراسة الصحافة بالسويد أمر صعب. وكنت اللاجئ أو الأجنبي الوحيد بين كل الطلاب السويديين، فكان في بعض من العنصرية تجاه، لأنه لغتي كمان ما كانت بيرفكت. يعني أنا دخلت الجامعة بلغة سويدية بس، لكن لغتي للأمانة لم تكن ترقى، أو مو لم تكن ترقى بس ما لم تكن بالمستوى المطلوب. تطلب جهد إضافي مني في كتير من المشاريع اللي هي بتشتغل جروب، أنا كنت أشتغل لحالي لأنه كنت ما كنت لقي حدا يشتغل معي يعني.
0: ما في ولا عربي غيرك
1: يعني؟ لا ما في، كان أجنبي وبس عربي. هم كانوا يعني 69 طالب سويديين وأنا كنت الشخص الأجنبي الوحيد يعني اللي قادم جديد يعني.
0: إذن هذا ما يفسر أنك اخترتي، يعني ذكرت قبل قليل أنك تعرضت لنوع من العنصرية، لذلك اخترت أطروحة البكالوريوس أن تكون تمثيل اللاجئين المشتبه بهم في ارتكاب جرائم في الإعلام السويدي، صح؟
1: ايه. وانت خلال سنين الدراسة بتتعلم قوانين الإعلام بشكل نظري، انه ما بيصير تنشر اسماء الشخص، ما بيصير، لازم تحوي هويته سواء كان سويدي او اجنبي او بغض النظر عن العرق. لكن بقضية مضر مثنى مجيد لاحظت أنه هم ضربوا كل القوانين بعرض الحائط لأنه مضر أجنبي.
0: نعم، مضر مثنى مجيد كان لاجئاً عراقياً في 22 من عمره، اعتقل في السويد عام 2015 بشبهة الإعداد لعمل إرهابي، وبعد ذلك أطلق، بعد أن قبض عليه أطلق سراحه بعد ثلاثة أيام أظن.
1: صحيح.
0: وأسقطت عنه الشبهات.
1: صحيح، لكن اسمه ظل مرتبط بالإرهاب. يعني أنت بس تكتب اسم مضر مثنى مجيد على جوجل، على محرك البحث جوجل، لسه اسمه مرتبط بالإرهاب. ومضر لما طلع حصل على تعويض يقارب الـ 1300 دولار، بينما لو شخص سويدي في موقف ذاته كان حصل ملايين الكرونات.
0: يعني هو رفع قضية وكسبها وكسب تعويض.
1: صحيح، لكن
0: حتى التعويض في يعني في مراتب عند
1: وهن الناس. حتى لما أطلقوا سراحه ما برروا ليش هم اعتقلوه، بينما هو طول فترة وجوده هم السلطات يعني يعرفوا أماكن تواجده، لأنه هو أصلا كان ببيت اللجوء اللي الهجرة تقدم لك يا أول ما توصل، لكن هم جعلوا الأمر يبدو عملية دراماتيكية إنهم ما وجدوه، ألقوا القبض عليه، ولما أطلقوا سراحه ما قالوا أصلاً ليش اعتقلوه، وهذا كان أبسط حقه إنه الناس تعرف ليش اعتقلوه.
0: نعم. طيب أنت اخترتي تغطية صحيفة أفتون بلادة تحديداً لأنها هي الوحيدة اللي غطت، ولا لأنها أكثر واحدة كانت أكثر صحيفة في الصحف السويدية؟
1: لا، هو أفتون بلادة تعد من أكبر الجرائد السويدية وأكثر المصادر ثقة. طبعا أنا اتطرقت للإسفيتيل التلفزيون السويدي خلال داخل الأطروحة، بس كان التركيز على الأفتون بلادة لأنه هم يمكن كانوا أكثر وقاحة بتغطية الموضوع. يعني هم وصلوا لأهله بالعراق، ولما طلع الخبر هم ما حذفوا الأخبار عنه، يعني لما طلعت براءة مضر هم ما حذفوا الأخبار ولا نزلوا مثلا اعتذار بنفس الكم اللي كان الخبر ياخذ صفحة وصفحتين وثلاثة، وهي جريدة رقمية وورقية. فيعني كانت جزء من التغطية إنه هم أكثر جريدة كانت التغطية تبعها سيئة، والتبعات تبعها كانت سيئة. يعني عند براءة مضر مثنى مجيد ما كان في اعتذار رسمي لإله ولا لعائلته ولا لأي حدا.
0: نعم. طيب تخرجت إذن من الجامعة عام من جامعة لينيوس عام 2020.
1: صحيح.
0: أين عملت في بعد تخرجك مباشرة؟
1: بالتلفزيون الرسمي
0: السويدي
1: الإسفيتي. أيوة. هي كانت أصلا أنا وقعت العقد الأول قبل ما أتخرج، وكان يبدأ مباشرة بعد التخرج. يعني هي كانت صراحة التقديم على هذا الشغل كان محط صدفة، يعني نحن كنا بالجامعة جزء من أي طلبة عنصريين يعني عم يحكوا إنه نحن حنتخرج لازم نبدأ نقدم على وظائف. يعني فكان في حدا عم بيقول، بنت عم تقول إنه الإسفيتي فاتحين مكان، فقلت والله يمكن فكر أقدم.
0: الإسفيتي يعني
1: اللي هم التلفزيون السويدي. صحيح. فهي هيك أطلقت ضحكة إنه التلفزيون السويدي حياخدوكي، فكان هيك نوع من العناد إنه يعني حقدم وممكن ياخذوني.
0: شو عملت في التلفزيون السويدي؟
1: عملت مراسل ومقدم أخبار. يعني التلفزيون السويدي هم بتكون أنت مراسل ومصور ويعني تشتغل مونتاج، يعني لازم هم يعتمدوا العمل الواحد، يعني أنت لازم تشتغل كل الشغلات. يمكن ما بعرف هون بسلطنة عمان اللي بيصور حدا واللي بيسوي الصوت حدا
0: لا، هو أحيانا أيضا نحن ننحى إلى أنه أكثر من عمل للإعلام الآن.
1: عملت أكثر شيء أخبار، بداية قمت تغطية أخبار اللاجئين، لأنه كان بالإعلام السويدي. يعني أنا لما اشتغلت بالتلفزيون السويدي كنت كمان أول أجنبي بيشتغل بهذا القسم. يعني هم من 80 موجود القسم اللي أنا اشتغلت فيه، وكنت أنا أول شخص أجنبي يعمل فيه. فحسيت أنه في تقصير بتغطية أخبار اللاجئين، في تقصير يعني تم التركيز عليهم بالشغلات السلبية، خصوصا بعد ما تحول نفس الحكومي يعني من ويلكم ريفوجيز لحتى انه الريفوجيز صاروا او اللاجئين صاروا هم مشكلة. فحاولت اصل الضوء بطريقة ايجابية على اللاجئين الموجودين اللي هم عم بيسووا اشياء جيدة، هم عم ينجحوا وعم يتطوروا وعم يفتحوا اعمالهم، بلس اشتغلت الأخبار السياسية.
0: جميل جدا. هذا تسليط الضوء هذا على اللاجئين لم يقتصر على التلفزيون السويدي، أيضا نقلت الفكرة إلى راديو السويد باللغة العربية عندما عملت أيضا معهم في برنامج أو سلسلة حكايتي مع السويد.
1: صحيح.
0: جميل. احكي لنا عن هذه السلسلة والأسماء اللي استضفتيها، أو يعني نريد أن نعرف نماذج من هؤلاء اللاجئين سواء عرب أو غيرهم في السويد.
1: برنامج أصلا حكايتي مع السويد هو كان اقتراح من زميلي وصديقي أمير حسون، هو صحفي كمان، إنه رح نخصص حلقة محددة مو بس الأخبار، يعني نخصص حلقة أسبوعية نستضيف فيها لاجئين عملوا في بالبلد كنوع من التشجيع. فكان عملنا يقتصر انه نشوف او مو يقتصر يعني نشوف اي حدا لاجئ وكنا احيانا ننشر على الفيسبوك انه انت يعني فيك تقترح لنا اذا عندك اصدقائك او انت عاملين شيء، مخلصين دراسه، مسوين اختراع، مسوين مؤسسات. فكان من ضمن الناس اللي استضفناها هي ناس عملت مشاريع، اسست شركات بالسويد، او ممكن فتحت بزنس خاص لها. من الناس اللي كنت حابة أستضيفهم هم النساء اللي سووا أشياء
0: مثل ولاء طباخي.
1: صحيح. كنت يعني كنت هاي الفقرات استمتع فيها، لأنه أنت تشوف مثلا يمكن المرأة في عالمنا العربي ما تعودت كتير تشتغل، تعودت تتدلل، تعودت أنه هي مو لازم تتعب يعني لحتى تسوي شيء، أو مو لازم تتعب لتحصل حياتها. السويد بتعطيك شوي طابع مختلف عن الموضوع.
0: هذه ولاء عملت مطعم هناك في السويد.
1: صحيح، هي فتحت مطعم على ما أذكر كان مطعم فلسطيني، قدم الأكل الفلسطيني. فهي كانت نقلة وهي فلسطينية، نقلة تراث بلدها للسويد.
0: جميل جدا. وعيسى عقيل رغم أنه درس إعداد المعلمين في العراق، إلا أنه يعني عمل مشروع حلاقة أو شيء من هذا القبيل في
1: صحيح. في مثلا لما بتجي أنت من بلدك على السويد في مهن صعب ترجع تشتغل فيها مثل المعلم. يعني إذا أنت معلم ببلدك لا يكفي، لازم ترجع تدرس 4 سنين لتصير معلم في السويد. فكثير ناس لما أجت على السويد غيرت اختصاصها، لأنه لتعادل شهاداتك هو يحتاج وقت ومجهود، فقرروا أنه يسووا ياخذوا طريق يمكن أسهل بسبب حاجتهم لأنه يكون عندهم بزنس، فلوس، في عندهم أهل مسؤولين عنهم يعني.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسألك يعني عن نقطة، يعني نقطة أعتبرها مهمة. طبعا نحن قلنا أن جزء مهم من عملك الصحفي كان الاقتراب من قضايا اللاجئين والاندماج والنساء والتحولات الاجتماعية. سؤالي، كيف تحاولين معالجة هذا النوع من القضايا أو الموضوعات من دون الوقوع في، دعيني أقول، التنميط أو اختزال الأشخاص في صفة لاجئ مثلا أو مهاجر؟
1: سواء شئنا أم أبينا نحن لاجئين، حتى أنا سويدية لكن يظل وسم لاجئ موجود. فهم أصلا خصوصا بعد 2015 بالسويد ما عاد التعامل مع اللاجئين أو المهاجرين كهم أفراد، لا هو أصلا صار وسم لاجئ. فنحن بالصحافة أو بشغلي حاولت أنه هذا الوسم يكون هو وسم جيد دائما، لأنه هي كلمة لاجئ موجودة، وكلمة يعني حتى هم ما يستخدموا مهاجرين، يستخدموا لاجئين، مع أنه في مهاجرين يعني مو بس لاجئين بالسويد، لكن بالنسبة للسويدين هم ما لا يفرقوا بين لاجئ من سوريا ولا من أوغندا ولا من الصين، يعني بالنسبة لهم كل واحد. ويعني بآخر فترة النفس السويدي بالنسبة لهم كلهم بدهم إياهم برا البلد.
0: نعم. طيب عملت في التلفزيون السويدي وعملت في الإذاعة السويدية باللغة العربية، وعملت أيضا في صحيفة فولك بلادت. ماذا كان عملك في هذه الصحيفة؟
1: فولك بلادت هي كان تدريب بال 2015، لكن لاحقا عملت بنور شوبينج تيدنجر اللي هي أنت. فولك بلادت كانت قسم منه. هم تواصلوا معي بعد عملي مع التلفزيون السويدي، يعني كانوا يتابعوا جزء من عملي، وقتها تواصلوا معي بعد ما كنت عاملة تدريب عندهم إذا بحب أرجع للجريدة وأستلم قسم اللي بيسموه الناس اللي أنشأت بزنس الخاص. لكن الأجانب هم يعني فعلا هذا المكان من أروع الأماكن اللي اشتغلت فيها بحياتي، يعني بتعاملهم مع قصة اللاجئين أو المهاجرين، كانوا هم يسموهم بالجريدة المواطنين الجدد.
0: نعم. طيب وأنا أبحث عنك أيضا وجدت أنك التحقت بالجزيرة الإنجليزية، صحيح؟
1: صحيح. ما التحقت، كان فريلانس، عمل فريلانس. يعني كان في صحفي بول روس اسمه، هو صحفي فرنسي بريطاني. كان يسوي بعض التقارير بالسويد باللغة الإنجليزية، وكنت أنا أشتغل بروديسنت، يعني كان عمل فريلانس لحد ما جيت السلطنة.
0: جميل. طبعا جيتك السلطنة وأيضا أطروحة الماجستير عن الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة، سنتطرق إليها إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها الإعلامية السورية السويدية إنان الرافدي. مرحبا بك مرة أخرى إنانا.
1: أهلا.
0: أهلا بك. طبعا بعد سنوات من الممارسة الصحفية عدت إلى جامعة لينيوس التي أخذت منها البكالوريوس عام 2020، عدت إليها وحصلت عام 2026 هذا العام
1: صحيح
0: على الماجستير في الإعلام بأطروحة عنوانها الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة، حقوق النشر والأخلاقيات وحدود الحوكمة. لماذا اخترت هذا الموضوع تحديدا؟
1: الذكاء الاصطناعي صار جزء من حياتنا، صار جزء من مهامنا اليومية، حتى أي حدا صار يستخدم الذكاء الاصطناعي. خلال دراستنا نحن بالجامعات السويدية في ديتكتر للـ AI، بس هو كان ليس متطورا ليقدر يكشف كل الـ AI. فأنا كنت دائما عندي تساؤل إنه الطالب اللي بيكتب أو بيستخدم AI ويقدم الأسايمنت أو الوظيفة أو البحث على أساس إنه هو ملكه، إنه شو وين تتدخل إنه هو بين هو ملكه بينما ساعده الذكاء الاصطناعي؟ وين حقوق النشر بتروح؟ كان دائما عندي فضول عن هذا الموضوع، وأنا أصلا لموضوع الإثكس شيء بثير اهتمامي عامة، يعني أخلاقيات الصحافة أو أخلاقيات البحث، لأنه بحس شيء هو ما له قوانين منصوصة مكتوبة، لكن هو قوانين معروفة.
0: نعم.
1: يعني هي أخلاقيات الشخص اللي عم يكتب أو اللي عم يبحث. فحسيت إنه الموضوع كتير يعني ملح إنه واحد يبحث فيه، خصوصا إنه ما لقيت أبحاث مشابهة تخص حقوق النشر وأخلاقيات البحث معا يعني.
0: نعم، هذا مثلا حقوق النشر وأخلاقيات البحث والحوكمة في العادة تكون كل واحدة تدرس على حدة.
1: صحيح.
0: أنت جمعتيها كلها في هذه الرسالة أو في هذا البحث.
1: وهو كان صراحة من أصعب الأشياء، حتى المشرف تبع الرسالة يعني كانت نصيحته أنه أركز على شيء واحد، بس حسيت أنه الأطروحة ما حتكون مميزة وما حتضيف شيء جديد. يعني بالآخر إذا أنا أخذت كل شغلة على حدا ما حضيف شيء جديد للبحث العلمي يعني.
0: طيب دعيني أسألك، يعني ما أهم نتائج هذه الدراسة التي توصلت إليها؟
1: أهم النتائج إنه العالم حاليا لسه غير مستعد، أو العالم الوسط الأكاديمي خلينا نقول، لأنه كان التركيز أكثر أنا بالأطروحة الوسط الأكاديمي، غير مستعد للذكاء الاصطناعي بعد.
0: لماذا؟
1: لا توجد قوانين واضحة للباحثين والعلماء اللي يكتبوا أبحاثهم، توجد الفاصل بين مساعدة الذكاء الاصطناعي أو أنت الذكاء الاصطناعي كان جزء بالبحث. لا توجد قوانين، خصوصا الجامعات، أنا درست الجامعات مثل هارفارد، كامبريدج، القوانين اللي هم بيسموهم guidelines اللي هم حاطينها لسه ما في وضوح. يعني أنت لما تجي بدك تكتب بحث تقرأ هاي الجايدلاينز أو الإرشادات، يعني ما بتلاقي في شيء واضح عن قديش الحد المسموح لك تستخدم الذكاء الاصطناعي، أو متى تصرح، أو كيف تصرح، أو أصلاً كيف تستخدمه. فلسه يحتاج وقت للمؤسسات الكبيرة أو المراكز الأبحاث تكون جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تكون مثلاً أكثر شفافية، لأنه في كتير ناس تستخدم أصلاً وما بتقول.
0: نعم. أنت الآن تتحدثين على عينة بحث في السويد أيضا،
1: بالسويد أو أي مكان بالعالم. صحيح.
0: أنا أود أن أسألك عن تعاطي العالم العربي مع الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟
1: صراحة لسه بمجال الأبحاث هو كتير متأخر. يعني أنا خلال البحث ما شفت، يعني أغلب المؤسسات العربية ما كان في قوانين واضحة، في القوانين العامة إنه يجب أن تصرح في حال استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن لا توجد إرشادات للباحثين أو الكتاب كيف استخدام الذكاء الاصطناعي. فأحتاج أتوقع عالمنا العربي لسه محتاج تثقيف أكثر بموضوع الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسألك، بما أنك لديك خبرة في الذكاء الاصطناعي، يعني منذ ربما الأسبوع الماضي مهندس في إحدى الشركات المبرمجة للذكاء الاصطناعي استقال من عمله بسبب اكتشافه أنه ربما يكون بعد عدة سنوات الذكاء الاصطناعي سيطغى على كل شيء، في على حتى العمل الإنساني، يعني بحيث أنه برامج الذكاء الاصطناعي هي التي تطور نفسها بنفسها وتصبح هي التي تنشئ لغة خاصة بها وحدها.
1: شوف، أنا ضد فكرة إنه الذكاء الاصطناعي رح ياخد وظائف الناس. هو ممكن ياخد بعض الوظائف، بس هو وفر جهد، وفر وقت، وفي وظائف أصلاً حتنخلق جديد مع وجود الذكاء الاصطناعي. يعني نحن بالحياة الطبيعية لما حدا بيكتب مقال في حدا بيدقق وراه،
0: نعم.
1: فأتوقع لاحقاً حتصير أحد الوظائف إنه حدا يدقق وراء الذكاء الاصطناعي، لأنه كما تعلم هو لسه بيرتكب أخطاء جسيمة حاليا،
0: صحيح،
1: وللآن ما فيك تعتمد عليه بشكل كامل، ولا حتى أتوقع مستقبلا أنه واحد رح يقدر يعطي برومت أو أمر للـ AI يكتب بحث ويطلع بحث خالي من الأخطاء. يعني
0: يعني أنت كصحفية وكإعلامية لا تخشي على نفسك من أن يحل الذكاء الاصطناعي مكانك؟
1: لا، بالعكس، هو أصلا سهل بعض الأمور، لكن دائما أنت لازم ترجع تطلع وراء وتشيك وراء. أحد الشغلات اللي صارت معي بالأطروحة، أنا خلال الأطروحة كنت عملت يعني الريفرنس ليست، أعطيتها أو يعني لأحد المراجع، أعطيتها للأي آي، قلت له رتب لي إياها، بس يعني طلب بسيط. فهو خلال الترتيب قام بخلق لينكات غير موجودة للكتب، وأنا الخطأ اللي أصلاً وقعت فيه أنه أنا أرسلت للمشرف تبعي بدون تشيك، وكان عندي ضيق الوقت يعني قبل الميتينج مع المشرف، وأرسلته بدون تشيك. فهو سألني قال لي إن أنا أنت مطلع على الليست؟ قلت له أنه صراحة هي AI، يعني أنا كتبتها بدون ترتيب، يعني خلال البحث كنت أكتب المراجع لكن دون الترتيب الأبجدي. فأنا بس طلبت منه طلب بسيط أنه رتبها حسب الترتيب الأبجدي، فهو قام بخلق لينكات ليست موجودة وأنا ما شيكت. يعني فأتوقع للآن صعب تعتمد عليه بشكل كامل، ولن تعتمد عليه بشكل كامل لاحقا.
0: نعم. طيب أنت الآن في عمان، منذ متى أنت في عمان؟
1: يعني أنا أول مرة جيت السلطنة من سنتين، بس يعني
0: 2024،
1: لكن أروح للسويد وأرجع كان بسبب دراستي، بس حاليا استقريت بشكل نهائي بالسلطنة.
0: نعم. هنا أسست في عمان أكاديمية للإعلام الرقمي بالذكاء الاصطناعي، احكي لنا عن هذه الأكاديمية.
1: الأكاديمية الإسكندنافية للإعلام والقيادة إجت فكرتها من أنه حسيت بعد وجودي فترة بعمان، حسيت أنه السوق محتاج هيك شيء، ما في شيء يمكن اكسبرت كتير مختص بالإعلام أو التدريب الإعلامي. حسيت أنه مكان ممكن واحد يستفيد من خبرات، يمكن الخبرات الغربية شوي، يمكن المدرسة الغربية شوي مدرسة مختلفة عن المدرسة العربية ببعض الشغلات.
0: نعم.
1: فيما يخص الإعلام، بعضها جيد وبعضها سيء طبعا. يعني حسيت أنه هاي الخبرة أنه تنتقل لمكان عربي ينتقل منه الشغلات الإيجابية هو شيء مهم بالآخر. يعني أنا حبيت سلطنة عمان، يعني فعلا من الدول اللي دائما بقول لوالدي هي من أحلى الدول اللي أنا عشت فيها. يعني فحسيت أنه هو مكان مناسب لإطلاق هيك مشروع. والذكاء الاصطناعي كون هو أصلا تخصصي، فحسيت أنه حتكون كون الذكاء الاصطناعي جديد على العالم العربي، أو يعني جديد على العالم كله مو بس على العالم العربي، بس يمكن العالم العربي شوي بيحتاج إكسترا بالإرشاد خلينا نقول.
0: نعم. ماذا يقدم يعني هذا المشروع؟
1: هذا المشروع يقدم دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية أو للمؤسسات الخاصة أو للأفراد أو لطلاب الجامعات. في برامج مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصال الإعلامي، مثل الناطق الإعلامي المحترف للمؤسسات، مثل الذكاء الاصطناعي في صياغة الخطابات والبيانات وإدارة السمعة المؤسسية. هو هي البرامج تبع الأكاديمية تركيزها على الإعلام والذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: بمنفردات أو يعني مع بعضهم.
0: نعم. أنا قبل قليل سألتك عن تعاطي الإعلام العربي مع الذكاء الاصطناعي، الآن أود أن أسألك عن المؤسسات الإعلامية العربية، هل ترين أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي أسرع من مما تفهم مخاطر هذا الذكاء، أم أن المشكلة أنها ما زالت مترددة في الاستفادة منه؟
1: أتوقع المؤسسات الإعلامية اللي هي الراسخة القديمة ما زالت مترددة بسبب الخوف اللي إنه هاي الداتا ممكن يعني الإعلام، خصوصاً الإعلاميين القديمين دائماً عندهم فكرة يمكن هاي الداتا وين حتنتهي، لأنه للآن ما في شيء واضح إنه الداتا اللي أنت بتدخلها على الذكاء الاصطناعي هي ممكن تكون معلومات أشخاص شخصية. ممكن أنت هذا الحوار اللي نجريه حالياً تقدر تحطه على الـ AI ويساوي له مونتاج ويعطيك تحليل ويعطيك تلخيص، لكن لسه في خوف أنه هاي الداتا وين حتصير. فأتوقع أنه محتاج شوي تثقيف لحتى يقل هذا الخوف، معلومات أكثر يكون عندهم إدراك كامل للمعلومات اللي هم يدخلوها الذكاء وين حتصفي أو كيف نحن نتعامل معه بدون ما نخسر خصوصية الضيف أو خصوصياتنا نحن كإعلاميين أو كشخص عم يشتغل مؤسسة إعلامية.
0: نعم، طيب دعيني أسألك، يعني أنت الآن تتعاملين مع الذكاء الاصطناعي، دعيني أقول من موقعين، موقع الباحثة التي درست الذكاء الاصطناعي وعرفت ميزاته وسلبياته ومخاطره إنجاز التعبير، وأيضا موقع صاحبة المؤسسة التي تريد تدريب الإعلاميين على استخدامه. كيف توازنين بين الحذر من التقنية والإيمان بإمكانياتها؟
1: شوف صراحة الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هو يختصر كثير من الجهد والوقت، لكن يبقى أنت كيف تتعلم تطلع أو كيف تتعلم تعطي الأوامر المناسبة أصلاً لحتى يعطيك هاي المخرجات، كيف تدخل المراجع المناسبة ليعطيك هذه المخرجات. أنا أتوقع أنه يعني شيء ليس من الذكاء أنه تقول أنه لا أنا ما بدي استخدمه خلاص، لازم واحد يتعلم. والمؤسسة هاي الأكاديمية الإسكندنافية هذا دوره أنه تعلم المؤسسات أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الحكومية كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي مع بقاء الحذر. يعني بالآخر أنت لازم تكون حذر مع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما فيك يعني ترمي كل الدفاعات وتستخدمه بطريقة وتعطي معلومات خاصة وتعطي بيانات خاصة. يعني هذا إلى الآن أنت لا تعلم وين ممكن تنتشر هاي المعلومات.
0: نعم، طيب أيضا هناك نقطة أود أن أسأل عنها، وأن هناك كثير من المؤسسات تشدد على أن الفرد هو مسؤول عن المنتج النهائي عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي، الإنسان وحده. يعني أنت رسالتك تشير أيضا إلى سلطة الشركات التي تملك هذه الأدوات والبنى التحتية، هل تعتقدين أن هذا النقاش الأخلاقي دعينا نقول يحمل المستخدم الفردي مسؤولية أكبر مما ينبغي ويتغاضى عن سلطة الشركات؟ يعني عندما دائما نلصق المسؤولية بالفرد فقط.
1: أنا برأيي الشخصي من خلال البحث هذا أنه الفرد دائما مسؤول، لأنه أصلا في مثال عطيته بالأطروحة أنه الـ AI هو نتاج شركات غربية، فهو أصلا ملقن بعقلية غربية. يعني مثلا بالـ AI هو نادرا ما يعطيك أبحاث باللغة العربية أو لناس عرب أصلاً رغم وجود هاي الأبحاث، لكن هو لم يلقن هذه المعلومات. يعني فأنا أتوقع هي مسؤولية الفرد، طبعاً هي مسؤولية الفرد. أنت صح، أنت عم تعتمد على طريقة تسهل عليك وليس تحل محلك. لهيك من شوي نحن لما كنا نتناقش أنه هو لن يحل محل أحد، هو مجرد أداة تختصر الوقت فقط لا أكثر، لكن المسؤولية النهائية طبعا هي مسؤوليتك.
0: نعم، وهذه النقطة التي ذكرتها من أن شركات غربية هي قائمة عليها، هذا بدأنا نشاهده في بعض المقالات العربية التي تكتب وبلغة عربية ولكن تشعرين أنها صحيح. مترجمة.
1: صحيح، لأنه أنت لما بتعطي أمر للـ AI يكتب لك مثلا مقال عن القهوة في العالم، هو مرجعه الأول الدراسات أو مراكز الأبحاث الأوروبية أو الغربية، هو لن يتطلع إلى مركز بحث بعمان ولا بالسعودية ولا بسوريا، لا هو أولويته هناك. إلا إذا أنت يعني لقنته أو حملت فايلز قلت له أنه أنا بدي مصادر من هاي الأبحاث، وهذا شيء قليل ما حي يعني قليل الناس اللي تسوي.
0: نعم، بما أنك ذكرت القهوة، هذا أحالني إلى موهبة أخرى من مواهبك، وهي تصميم أغلفة الكتب. أنت صممت أغلفة بعض دواوين شاعر خلف الخلف اللي هو والدك يعني.
1: صحيح.
0: ومنها ديوان العبرة في الحواس.
1: صحيح.
0: هذا كان القهوة لأنه كان عبارة عن فنجان به بن كذا مرتفع.
1: صحيح. هو أصلا غلاف العبرة بالحواس هو من شخصية بابا يعني، أو شخصية خلف يعني. بحس إنه التصميم لما أنت تصمم لشخص لازم تأخذ من شخصيته، فهي أصلا هاي الألوان هي ألوانه وشخصيته. وهو يعني بابا علمني تصميم، يعني عين، يكون عندك عين تصميم للشخص اللي قبالك، إنه هو شو مناسب، شو بيحب. هاي جزء من المهارات اللي تعلمتها من بابا.
0: نعم، أيضا نقطة لم نسأل عنها أيضا من ضمن يعني اهتماماتك أو نشاطاتك، أنت درستي إخراج الأفلام الوثائقية في المملكة المتحدة، يعني أثناء يعني قبل 10 سنوات على الأقل.
1: صحيح.
0: وأظن أنجزت بعض الأفلام الوثائقية.
1: هو فيلم يعني اللي طلع للعلن هو فيلم اسمه عبور قسري، كان بيحكي عن عائلة سورية لجأت للسويد، وفي وقت التصوير كانوا هم يعني اجت عائلتهم على السويد بالوقت اللي هم صار لهم توقع يمكن 10 سنين مو ملتقين، فهم التقوا بالمطار، ونحن يعني أنا والتيم اللي كنا جايين من بريطانيا قمنا بتصوير هاي اللحظات وتوثيقها، والفيلم ترشح لمهرجانات وجوائز يعني.
0: جميل، جميل جدا. طيب، هذه دراسة السينما وإخراج الأفلام الوثائقية، هل أضاف لك أو أضاف إلى أدواتك الصحفية؟ هل غير علاقتك بالصورة مثلا أو السرد؟
1: صراحة غير وأضاف لخبرتي كثير. علمني كيف تروى القصص، يعني أنا هذا الفيلم كنت إخراج ومونتاج ومترجم بالفيلم، فكنت يمكن أصلا ارتباطي بهذا الوثائق اللي انتشر بأكثر من دور خلتني يكون عندي أكثر من عين، فعلمني كيف تروى القصص، كيف ممكن أنت تغير قصة كاملة بالمونتاج. خلى أنا من بداية دراستي كنت أحب المونتاج كتير، يعني هاي كانت أحلى فقرة عندي، إنه لما يكون عملنا أو وظيفتنا هي فيديو لازم تقعد تمنجه. فعلمني كيف تروى القصة بطريقة يمكن تسمع أكثر، كيف تغير أو مو تغير، كيف تضيف لمسات على القصة تخليها تسمع أكثر.
0: نعم، هل ممكن أن تقدمي أفلاما وثائقية أخرى في المستقبل؟
1: نعم ممكن، لأنه للآن يمكن هاي من أكثر الشغلات اللي حبيتها خلال دراستي، الأفلام الوثائقية، إخراج وإنتاج يعني، هو مونتاج عفوا.
0: نعم، إذن الإعلامية والباحثة في مجال الإعلام إنانا الرافدين، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.
1: شكرا لك كثير أستاذ سليمان.
0: شكرا لك.
1: شكرا،
0: يعطيك العافية. وينك؟

وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الإعلامية السورية السويدية إنان الرافدين، الإعلامية والباحثة في مجال الإعلام وإنتاج المعرفة. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري، وتحيات المخرج حامد الوردي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة.

من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته أعزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة. وقد استهل جلالته عزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته وابقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرته على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته عزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية، ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فعالية الأداء، أشاد جلالته وعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها.
وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات وحرص

حريصاً على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها. أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته عزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من أهمية في رفد المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. أعرب جلالة السلطان خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة الشقيقة الخير والازدهار والاستقرار.
بدأت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة بمشاركة قادة دول وحكومات وممثلين عن الدول الأعضاء، حيث تصدرت ملفات الحروب والأزمة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا إلى جانب تداعيات التغير المناخي ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن العالمي. وفي كلمته الافتتاحية حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان السلام، داعيا إلى خفض التصعيد عبر الحلول السياسية والدبلوماسية. استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالملف الإيراني، حيث قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفا اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية. وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها، منتقدا أدائها وملاحقاتها بحق أمريكيين. وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن لن تسمح بإخضاع أفراد قوتها العسكرية لما وصفه بمحاكمات صورية. بدأت فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء بعثة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال دبلوماسيون إن المشروع سيركز على حماية الممر الملاحي وتأمين إمدادات الطاقة، وأعربت باريس عن أملها في تعميم مشروع القرار قريباً. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال في اليمن قد يؤدي إلى نزوح نحو 100,000 شخص إضافي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت أن أكثر من 130,000 شخص نزحوا بالفعل هذا الشهر، فيما فر أكثر من 3,000 شخص. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع، والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحية خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: أهلا وسهلا بكم. تبدو الكتابة للطفل بسيطة، لكنها تضع الكاتب أمام أسئلة دقيقة. إلى أي حد نوجه خيال الطفل بالرمز؟ ومتى تتحول الرسالة إلى وعظ؟ وكيف يمكن للأدب أن يفتح أمامه أسئلة عن العالم بدلا من أن يمنحه إجابات جاهزة؟ في كتاب هذه الحلقة تحضر أيضا علاقة الطفل بالمكتبة والأدب والاهتمام بالأجيال القادمة. نناقش كتاب نحول وشجرة السنديان لشاكر المغيري من منشورات صندوق التنمية الاجتماعية عام 2020، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا شاكرة.
3: مرحبتين.
2: يعني في البداية دعينا نتحدث عن كونك تعملين أصلا مع الأطفال، وربما تعلمين حتى الأطفال اللغة الإنجليزية. لأي درجة القرب من الأطفال ربما يعطيك تصور أكثر عن كيفية الكتابة لهم والعوالم التي يحتاجون أو يستطيعون الانخراط فيها؟
3: طبعاً كما قلت، التعامل مع الأطفال والطريق اللي هي أكثر، ممكن ما كل الكتاب يتعاملوا مع الأطفال ويكتبوا للطفل. في ناس ما شاء الله عندهم مخيلات واسعة فيكتبوا للطفل من خلال مخيلاتهم، بس التعامل مع الأطفال بالنسبة لي أنا واحد من الأشياء اللي ساعدني إن أنا أعرف الطفل إيش يخيل، كيف يشوف الأشياء، كيف يشوف الحياة من حوالينه. بضحين أيد أوصل له معلومة معينة عن طريق الكتاب اللي أكتبها، لأنه زي معروف القصص هي الطريقة اللي يخلي إذا أوصل معلومة للطفل معينة. القصص هي واحدة من الطرق اللي نستخدمها على أساس إنه الطفل يفهم إيش أنا أريد يوصل للمعلومة اللي موجودة. غير كذا لما أجي أكتب مثلا للطفل، أنا كشخص مبالغ بشوف القصة كمنظوري أنا كشخص مبالغ، لكن مع تعاملي مع الأطفال ساعدني أن أنا أحط نفسي في مكان هذا الطفل وأحط نفسي كطفل، إيش اللي فضولي اللي أنا عندي يخليني أكتب له القصة، وكيف أكتبها بأي أسلوب أي طريقة، وش اللي يشدد فضول الطفل. كطفل صغير إيش اللي فضولي هو عليه، فهذا اللي ساعدني وشجعني أن أنا أكتب طريقة تناسب بالنسبة لي، أنه حس أن الطفل راح يتشجع أنه يشوف القصة، أو أنه هو يكون في له حماس وفضول يعرف إيش اللي يكون في القصة. نعم. مش اللي يصير في أحداث القصة.
2: جميل جدا. يعني هذا بيأخذني لسؤال كثير مهم. يعني أنت تتحدثي عن أنه ربما لغتنا كبالغين تختلف عن لغة الأطفال، ومعظم أعمال أدب الطفل وحتى عملك هذا فيه قدر من الرمزية، فإيش الحدود بين الترميز أو التخيل وبين أنه أضمن بأنه الطفل قادر يتقاطع مع هذه القصة وقادر يفهم هذا الرمز أو هذا الخيال؟
3: تمام. اولا لما نحن نكتب قصه لازم نحدد الفئه العمريه اللي نحن نكتبها فيها. انا اي فئه عمريه اللي انا مقتصده فيهم في القصه هذه؟ نعم. هل فئه كبيره فئه صغيره؟ عشان اعرف ايش استخدم الكلمات، عدد الكلمات. طبعا ككتابه قصه في جدا ضوابط لازم اتبعها، نفس الشيء عدد الكلمات اللي اكتبها، طريقه كتابه القصه، هل فيها نص كبير نص صغير، هل عن طريق الصور راح توصل المعلومه، هل عن طريق الكتابه انا اوصل المعلومه. فالرمزيه تكون عن طريق كتابه القصه ونفس الوقت عن طريق الرسوم اللي نرسمها في القصه نفسها. فانا عشان اوصل المعلومه اوصل أو شيء تبسيط يجي مثل ما قلت على حسب فئة عمر الطفل، فأنا أبسط في الكلام وعن طريق استخدام مخيلة. الطفل عن طريق الخيال يوصل للمعلومة. فنحن على حسب القصة اللي متواجدة الحين قدامك استخدمنا إنه طبعا حيوانات ما تتكلم، بس استخدمنا كحيوانات هي تتكلم على أساس نوصل المعلومة للطفل أكثر. وإيش الهدف إنه هو مثلا في نهاية القصة لما يوصل ويحصل الشجرة وكذا، إيش الهدف من الشجرة والعبرة اللي تعطيها الشجرة للحيوانات اللي راحوا يدوروا لهذه الشجرة، ومدى أهمية الأجيال القادمة.
2: نعم. يعني أنت اخترتي السنديان، شجرة سنديان، وهي تقريبا ما موجودة في بيئتنا. أنا بحكي لك موقف صار معي وخلينا نتناقش النقاش حوله. كنت أعمل في مكتبة وكان فيها قسم للطفل، فتفاجأت يوم من الأيام بأنه أب جاي المكتبة ويقول أريد كتب لأطفالي، لكن لا تجيبوا لي غابات وأنهار، لأنه إحنا بيئتنا العمانية ما فيها غابات وأنهار. أيوة. فأنا تناقشت معه بأنه بالعكس، قدر من التخيل يخلي الطفل قادر أنه يتصور عوالم أخرى، فبالتالي هو حتى يدرب مخه، يدرب ملكات أو حدسه أو حتى كل شيء مع هذا الخيال.
3: صح.
2: إيش قولك في هذا في هذه الرؤية اللي تقول أنا لا أريد أن أعرض أبنائي إلا شيء من الثقافة المحلية؟
3: للأسف الشديد هو أحس أن الطفل لازم يتعرض على أشياء اللي هو ما يشوف بيئته عشان يكون عنده علم، هذا كعلم في نهاية الموضوع. الطفل بيتعلم عن أشياء موجود في بيئته. في نفس الوقت المخيلة جدا جميلة، هنا الطفل بيجيق مثلا تعطيه كتاب فيها مثلا غابة، وإحنا ما عندنا غابة ما قلت غابات في عمان، فالطفل بدأ يتخيل شكل الغابة كيف شكل عنه، ممكن هو شاف صور بس بعدها رح في مخيلته رح تسرح بعيد، لأن الصور في محدودية في الرسم. فالطفل يكون عنده مخيلات واسعة كيف بيكون شكل الغابة، فهنا إحنا نساعد أصلا الطفل ينمو مهارات الإبداعية العقلية. خيالات اللي هو شيء مش موجودة في الواقع، هو لما يجي سبحان الله مستقبله أو حتى شاف التلفزيون أو شاف صور واقعية ثانية، بتساعد الطفل أنه يقدر يعني يبني علم في نفسه أنه هو يتعلمها. فأنا صراحة جدا أحب لما أضيف شيء للطفل اللي هو موجود في بيئته عشان يتعلم عن أشياء جديدة موجودة فيه حوالينا في الدنيا، ممكن ما وصلها لذلك المنطقة، ممكن في مرحلة مراحل حياته راح يوصلها، بس راح تكون هل هو نفس تخيلاته أو ممكن تخيلاته يودي أبعد من حدود اللي هو موجود في الواقع. هذا شيء جدا جميل صراحة.
2: يعني وربما أيضا هنالك نقطة مهمة شاكرة في هذا السياق، بأنه ما ممكن عزل الأطفال اليوم عن العالم.
3: بالضبط.
2: يعني مع وسائل التواصل اللي موجودة بإفراط، هو صار يتعرض أصلا لصور مختلفة ومتباينة ومن أماكن بعيدة.
3: بالضبط.
2: فأنت بالعكس أنت ربما حتى تهيئه للتعامل مع هذه الأماكن البعيدة والقدرة على تصورها والقدرة على تصور بأنه يحدث شيء آخر في مكان آخر.
3: صح. نعم جميل صح.
2: نعم. مرة أخرى عودة للقصة اللي كتبتيها شاكرة، هي عن الاهتمام بالأجيال القادمة. شكله في حياتنا الآن، خليني أقول لما نتكلم عن الأجيال القادمة غالبا نحكي عن البيئة، المناخ، هذا أول شيء خطر لي وأنا أقرأ الكتاب. ما قولك، هل هنالك تنويعات أخرى لمسألة ما ينبغي أن نهتم فيه للأجيال القادمة وأن ينتبه له الأطفال الآن؟
3: نعم، أول مثل قلت أطفال ما شاء الله صاين في مرحلة في حياتهم منفتحين للعالم.
2: نعم.
3: وفي حياتنا في مثل قلت في بيئة في مناخ وفي أشياء ثانية نحتاجها في حياتنا الحالية الحين كإحنا كأشخاص بالغين نحتاج نحددها ونجهزها للأجيال اللي بعدنا. فالأطفال حس لما من الصغر يتعلموا إنه في شيء اسمه ادخار، في شيء اسمه إنه أنا لما أجي أخطط لشيء معين في حياتي أنا أخطط لنفسي وللمجتمع اللي بعدي. فهنا نبني طفل يكون مهيئ مستقبل إنه هو يقدر يقدم للمجتمع الشيء اللي هو يقدر يقدمها، خاصة مع الحين الحياة كيف صاير في صعوبات يمكن نواجهها إن نوصل هالمعلومات للأطفال القديمة غير عن كيف الجيل اللي موجودة الحين. يعني فحلو لما نزرع من الصغر هذه العادة إنه في اسمه لما أنت تخطط لشيء في حياتك فكر أنت في إلك وللناس اللي حوالينك.
2: نعم.
3: مش الأنانية والمحدودية في التفكير، فهذا نعم. شيء أطفال منفتحين للدنيا فصايرين عندهم فكر أكبر من فكر المكان الجيل القادم.
2: طيب يعني هذا خليني أسأل سؤال كثير مهم، يعني أنت تتعاطي مع الأطفال بشكل مباشر وكتبتي الآن في أدب الطفل، إيش تحسي احتياجات الأطفال اللي ربما قد لا يعرفها الناس اللي اختبروا تجارب خليني أقول طفولة مختلفة؟ إيش أكثر أشياء تثير يعني تشوفيها استثنائية ومختلفة في هذا الجيل وبأنه ينبغي أن يتم معالجتها مثلا من خلال أدب الطفل أو من خلال الأفلام الأعمال الكرتونية الموجهة للطفل؟ إيش هي الأشياء اللي ربما ما كانت موجودة سابقا؟
3: أنا صالح 10 سنوات أشتغل مع الأطفال، أكثر من 10 سنوات تقريبا، وعلى حكم دراستي خارج السلطنة فدراستي كان فيها فترة أنا أتدرب مع الأطفال من بيئة مختلفة ثقافة مختلفة
2: في بريطانيا.
3: نعم. فبيئتهم مختلفة ثقافتهم مختلفة، في اختلافات كبيرة 100%، هذا طبيعي في كل بلدان في اختلافات. فطبعا 10 سنوات من 10 سنوات للحين أكيد في اختلاف بعد ما بين أطفال قبل وأطفال الحين.
2: نعم.
3: وأكيد يمكن لو رجعت الحين مرة ثانية في نفس البيئة اللي كنت أشتغل فيها بشوف في اختلافات حتى لو كان في نفس الثقافة.
2: نعم.
3: بس الاختلافات الصراعات اللي تصير ما بين إن الأطفال صايرين منفتحين إلى الدنيا زيادة، نفس الشيء في مواضيع جدا تطلع في هذه المرحلة وأطفالنا عندهم
2: فضول
3: ونفس الشيء عندهم ذكاء أعلى من يعني ما أقول بس عندهم من كثر الانفتاحات اللي صايرة، فصير أطفال عندهم فضول أكبر وعندهم ذكاء أعلى، فعندهم يحبوا يتعلموا أشياء اللي هو يمكن أنا أشوفه لا هو صغير ما يتعلم، لا ما عاد في هذا الشيء ما شاء الله صايرين الحين على أطفال يحبوا الأشياء الواقعية أكثر. يعني واحد من الأمثلة اللي أقول لك، فتحت حق الطفل مثلا كرتون مثال وفتحت له كذا مثلا برنامج واقعي للأطفال بيركز على الواقعية ما بيحب شيء كرتوني، فعندهم واقعية أكثر، فعندهم انفتاحات أكثر، فعندهم فضول أكثر، فهنا حس نحتاج نكتب قصص اللي فيه يشد الطفل بالنسبة للفضول على حسب إيش
2: سياقنا اليوم.
3: على تطلباتنا اليومية في حياتنا الحالية.
2: طيب إيش يعني في موضوعات كذا صارت يعني أكيد في مع احتكاكك اليومي فيهم في موضوعات قلت يا إلهي كيف يعرفوا الأشياء هذه، يعني في أشياء كذا قصص مثيرة أو مواقف مثيرة مع أطفال ممكن تشاركين إياها؟
3: هو أكثر شيء أطفال عندهم فضول الأشياء كيف تشتغل، كيف يشتغل الكمبيوتر، كيف يشتغل التلفزيون، كيف كذا يسألوا أسئلة. بعض الأحيان أوصل أنا إلى مرحلة أنا ما أقدر أرد عليهم، أنا كشخص مبالغ أوصل مرحلة أفكر أوكي خلينا لو أنت ندور لأن أنا أصلا ما عندي الجواب، فأضطرني أنا أجيب له جواب، ما أقدر أقول أنا ما أعرف الجواب، فأضطرني أنا أجيب له جواب، ندور نبحث مع بعض. الحيوانات أحجام الحيوانات، إيش أصوات الحيوانات، ليش هذا الحيوان كذا، ليش هذا الحيوان يمشي، ليش هذا الحيوان يسحب، ليه كيف يتغير لونه، ليش هذا يطير، فعندهم فضول في الأشياء اللي هي الواقعية اللي يشوفها في قدامهم. أشياء كيف نصنع هذا، كيف يشتغل الأشياء اللي حوالينا، فعندهم فضول الأشياء اللي أنا بنفسي يعني ممكن ما كان عندي فضول فقط الصغير، ممكن عرفته على كبر، ممكن حتى ما كان في ولفت انتباهي في هذاك الوقت لما طفل يسأل عن شيء معين، صح هذا الشيء كيف يشتغل، كيف اللعبة كذا، كيف تتحرك فوق، وش اللي فيها داخل، ففي أشياء جميلة يعني في كيف صناعة الأشياء. الأطفال حسهم عندهم فضول أكثر الواقعية أكثر من الأشياء اللي هو تكون غير واقعية.
2: نعم جميل جدا. زمان كان شاكر يقولوا عن الجيل اللي هو 30 سنة هذا جيل واحد. طبعا بعد ثورة الانترنت صار من الصعب بما كان الجيل زد الحين غير عن ألفا غير عن بقية الأجيال. الحين لو أنت انولدت اليوم ربما رح تختلف تماما عن اللي انولد السنة الماضية، فالتغيير صاير أسرع. هل أنت تلاحظي هذا موجود مع الأطفال اللي تتعاملي معهم، وأنه ربما هم بحاجة لمزيد من الإنتاج الأدبي أو الإنتاج الفني خليني أقول اللي يستطيع أن يلحقهم، يعني يكون معهم على نفس هذا الرتم أو الإيقاع في التغيير؟
3: نعم أنا أوافق الرأي. نحن أولا أول شيء محتاجين أن نركز، أتكلم أكثر شيء على البيئة العربية، نركز على الأدب ونركز نشجع الأطفال، إنه صايرين ما وقت أطفال يحبوا الكتب للأسف الشديد. يعني في مجموعة ما أقول لا، بس طبعا مع تشجيع من المنزل من الآباء وكذا لأنه محتاجين هذا الشيء. نركز إنه الأدب جد شيء جدا جميل، عن طريق الكتب الأطفال يعني في أشياء كثيرة يستفيد منه أكثر من يكون ما هو يكون في على حسب التغيرات بسبب الإنترنت وكذا. بس هو بدنا نقول محتاجين إن نركز على إنه تشجيع الأطفال إنهم ينتموا يعني إنهم هم يتشجع اللي يقرأ هذا الأدب اللي موجود. النصوص اللي موجودة ما أقول ما في، هو فيه، بس أنا أشوف أنا أتكلم عن الفئة اللي أنا أستخدم، مثلا أنا فئة اللي أتعامل معهم أنا أتعامل مع فئة العمرية الصغيرة اللي يقول من الرضع لعمر مجموعة كامل، من الرضع لحد عمر اللي هو KG2 يقول من 5 سنوات يعني. فنحاول قدر المستطاع في البيئة اللي فيها رضع لعمر ما قبل المدرسة إنه نقرأ لهم قصص، حسس إن أنا أشجعهم إن هم يقرأ عن القصص من الأشياء اللي تشد انتباههم. فألاحظ إذا أجيب كتاب كذا بس كتاب أجلس على هذا وأشوف 3-4 أطفال يندمجوا ويكون في اندماج، وفي اندماج بمعنى الكلمة يعني جلوس واندماج، ويأشروا على أشياء تتكلم عن أطفال أقل من عمر 1.5 سنة، هذا من أقل من 1.5 سنة،
2: رائع.
3: اندماج ومجموعة ويجي الكل يجي، ما إنه 1 و2 يندمجوا ويكون في هدوء في المكان من بعد مكان مثل هذا، فهم الأطفال يحبوا هذا الشيء. فإحنا محتاجين إن نضيف عليهم زيادة، نشجع الأهالي إنهم هم زيادة يقرأوا لأطفالهم، يقدموا لهم الكتب اللي متوفرة قراءة للطفل، هو حتى ما إنه شرط إن الطفل تعطيه الكتاب، أنا ممكن عندي قصص في البيت بس إن أقرأ له، يعني هذا شيء جدا مهم نفس الشيء.
2: وربما يعني إنه هذا يصير في مرحلة مبكرة في هذا العمر،
3: مرحلة
2: ربما
3: مبكرة.
2: يصير هذا سلوك أو ممارسة راح تكبر معه. وبعدين يعني ما بعرف إذا تتفقي معي أو لا شاكرة بأنه أصلاً ممارسة الجلوس لقراءة كتاب صارت فعل مقاومة، لأنه الحياة صارت سريعة وكل الناس بتمسك أجهزة
3: بالضبط.
2: فإنك أصلاً تجلس على كرسي، الحين الكبار ما يقدر ما يجلسوا
3: بالضبط.
2: يعني واحد ما يقدر يشوف فيلم كامل بالضبط. كل شوية يقطع ويمسك تليفون.
3: زمان كان يقرأ جريدة بورقة، الحين وين الجريدة؟ تدوري أنت تريد جريدة ما تحصل جريدة، كل شيء صار في الفيلم مثل ما قلت عشان أسرع السرعة. كتب في قصص، يعني أنا أشوف من واقع خيالي، أنا مثل حد أعرف مثلا الوالد مثلا كان قبل النوم يقرأ روايات، الحين قبل النوم يمسك، يعني هو كشخص حتى بالغ حتى يمسك الإلكتروني، يقول أنا حتى هو يحد نفسه يقول أنا صار يعني إلكترونيات ماخذ وقتي، فما بالك الجيل الجديد
2: بالضبط.
3: ما بالك الجيل اللي جاي الحين وهو أصلا عايش على الإنترنت، غير نحن الأجيال اللي كنا ما عايش على الإنترنت وظاهر علينا الإنترنت. يعني بحس إنه هو فكرة إنه على عصر السرعة مثل ما قلت الإنترنت نحتاج إن نشجع قدر المستطاع إنه نحن نقرأ، نجلس ونقرأ للطفل. للطفل في عنده الاهتمام، بعد مثل ما قلت لازم النصوص تكون مناسبة مع فضول الطفل، لأنه كان ما في فضول طبعا الطفل ما راح يجلس.
2: طيب كيف يحددوا، أول شيء كيف تحددي أنت ككاتبة إنه هذا لمرحلة عمرية معينة، وكيف لما تجي تقرأي للأطفال اللي تتعاملي معهم تعرفي إنه هذا الكتاب موجه مثلا لعمرهم 5 سنوات أو 3 سنوات وما إلى ذلك؟
3: اختيار الكتاب طبعا في مثل ما قلت يعني كل مرحلة عمرية في أشياء معينة، مثلا لو بقرأ أقل من عمر المدرسة بيكون طبعا الكتب اللي فيها تصور أكثر، كتب اللي فيه كلمات أقل، كتب اللي يكون فيها خيال واسع، الطفل لما يشوف يقدر هو يتخيل القصة إيش راح يصير بعدين. ما يكون كل شيء معطي للطفل أساس إنه يقدر يستخدم مخيلاته، فعلى حسب عدد الكلمات، قياس الكتاب، الرسومات اللي موجودة، هذه كلها تحدد الفئة العمرية اللي أنا أختارها للطفل لما أجي أقرأ للطفل. أما بالنسبة لما أجي أكتب الطفل نفس الشيء، مثلا لما أجي أحط عندي قصة معينة ما يفرق إذا مثلا أتكلم مثال أتكلم قصة عن هو قصة بس الهدف منه أوري الطفل إنه كيف مثلا الأطفال كيف الحيوانات هذه دورة حياة الحيوان معين مثلا عن طريق قصة، وأنا أوصله معلومة دورة حياة الحيوان. ممكن أقرأ للطفل عمره 2 سنين هذا الكتاب، بس طريقة الكتابة، فأنا أحدد أنا فئة عمرية إيش اللي أكتب عليه. ممكن بأن أنسب لي أفضل فئة عمرية ما بين 3 إلى 4 سنوات أو 3 إلى 5 سنوات فبكتبها بهذاك الأسلوب. طبعا لما بداية لما جيت سألتيني هل عندي إصدارات مختلفة، قلت ما عندي الإصدار واحد، بس في كتب في قصص كتبتها ولحد الحين ما هذا، لأني بعدني ما قدرت أحدد أنا أي فئة عمرية هل هو مناسب أو ما مناسبة. مع التغييرات لازم أنا أحتاج أني أغير فيه، أضيف أشياء،
2: تعملي أبديت
3: عليه بالضبط. فيعني الاختيار تيجي على حسب إذا كان عن طريق القراءة، على حسب الفئة العمرية اللي عندي أختار شكل الكتاب اللي تناسب. طبعا يمكن أنا كحمي أتعامل الأطفال، فأنا عارف الطفل إيش فضوله، أنا عارف الأطفال فضولهم عن شيء معين، إني شفت الفضول اللي عندهم فبدور كتاب اللي تناسب فضولهم عشان أقدر أشدهم. وبضحي لا ممكن أجي أقرأ كتاب ما في فضول فما في مشكلة، أنا كذا ممكن أغير الكتب بالأطفال، بس ما يعني بشكل عام أقرأ لهم قدر المستطاع الكتب اللي متوفرين عندي اللي أحس إنه ممكن الطفل إنه هو يعني يرضي فضوله.
2: أنا أذكر إني قرأت كتاب للطفل وهو لمرحلة مبكرة أيضا، كان اسمه الشجرة الحمراء، بس كان يتكلم عن اكتئاب الأطفال، وكيف إنه تتعرف الشخصية اللي موجودة في الكتاب على إنه هي في وضع خليني أقول يحتاج إلى المساعدة، في حين أنه لما أجي أطالع أدب الأطفال في العالم العربي ما زلت أشوف بأنه يتعامل مع مناطق تقليدية، وفي حين إحنا بحاجة مثلا إلى كتب تعالج مسألة الصحة الجنسية، لا أقول أنه مش موجود لكن مش بالكثرة اللي فعلا إحنا محتاجين لها. فلأي درجة أيضا من خلال أولاً كونك كاتبة وأيضاً تعاملك مع الأطفال فعلاً هذه موضوعات ما تطرق وإحنا بحاجة لمعالجتها؟
3: أنا بأخذ موضوع أنت خذيت، أنا بتكلم عن موضوع مثلاً الجريفينج اللي هو فقدان. على حكم دراستي حتى في بريطانيا واحد المواد اللي أخذتها كان عن كتب، حتى نفصل الكتاب لما نيجي نختار للطفل تفصيل الكتاب بشكل عام بالألوان والأشكال والقصة وكذا، فكان في مجموعة أدبية كبيرة بالأدب الإنجليزي تتكلم عن الفقدان بمختلف أنواع المختلف الأعمار، فيعني بطريقة واضحة ومفهومة للطفل هو يستوعب إنه هذا الشخص فقد شخص عزيز. والفقدان طبعًا الأشياء إحنا ما نقدر نحسبها، يعني ما أقدر أهيئ الطفل لفقدان من ناحية قصدي في نفس الوقت،
2: صحيح.
3: ممكن أهيئه مسبقًا. التهيئة ما معناته إن الطفل خلاص ما راح يتأثر، التأثير موجود بس يكون في تهيئة نفسية تقلل من الضغط الطفل ممكن يمر فيه. فلما جيت من بعد طبعا رجعت من هنا جلست ادور لما افكر حتى بالعناوين القصص اللي انا اكتب عليها، فجلست ادور ما بين الـ طبعا في البحوث البحث مكان اماكن عن الكتب، شفتي مجموعه عن اللي تكلم عن اللي هو فقدان، بس مثل ما قلتي بشكل جدا
2: تقليدي
3: وجدا ضئيل يعني، وهي عربيه بس مش ممكن ما مجتمع مختلف عربي بس مختلف مجتمع مختلف جدا. نعم. يعني فحس ان مثل ما قلتي في بعض الاحيان نحن ككاتبين خوفا في التطرقات في نوع من النوع من القصص اللي نكتبها ممكن المجتمع ما تتقبله، فنحتاج ممكن توعية، نحتاج بداية عشان الناس تتقبل وتمشي رأى هذه الكتب، هذا شيء موجودة. بس أنا أؤمن مع الأجيال اللي الحين جاي مثل أمهات هالجيل الجديد شوية عندهم هذا الفكر.
2: نعم.
3: إنه هذه الأشياء الطفل لازم يتطرق لها لأنه في حياته اليومية راح يشوف أشياء هو يحتاج إنه يكون متهيئ له.
2: صحيح.
3: نفس الشيء شيء ثاني من الأشياء حس إحنا عندنا الحين مصايرين الحمد لله في يعني وعي بالنسبة للأطفال اللي هو إعاقة بمختلف الإعاقات.
2: نعم.
3: ما تروح برا وتشوفي أطفال يشوف على طفل عنده إعاقة نظرات فيها نظرات.
2: صحيح.
3: وهذا شيء مؤذي للطفل، مؤذي للطفل الثاني، مؤذي لأهل الطفل اللي يعني مؤذي. صحيح. للطرفين.
2: صحيح.
3: فيعني نحتاج وعي أكثر من هالناحية، ممكن نحتاج كتب زيادة يكون فيها صور واقعية زيادة فيها.
2: نعم.
3: وفي صور فيها رسالة بس واقعي زيادة عشان الأطفال يتقبلوا في الدنيا بيشوفوا أختلف الأشياء وما يكون بالنسبة للصدمة للطفل يعني.
2: نعم.
3: إنه شيء مختلف إنه هو ما شاف. هذا الطفل طبيعي راح يبدي فضول اللي دي يعرف إيش اللي ليش الشخص بشكل مختلف، إيش الاختلافات اللي موجود فيه.
2: نعم. يعني فعلا ربما هذه المنطقة أنا ما فكرت فيها سابقا، بس إدماج حتى هؤلاء الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة داخل القصص داخل الكتب الموجهة للأطفال ربما هي مهمة، وحتى لهم هم مفروض يكون في لهم أدب يخليهم يتعاملوا حتى أو يتكيفوا أو يعرفوا الوضع اللي هم فيه وليش هم مختلفين وإيش اللي ربما يكون في مناطق يقدروا يسووها آخرين ما يقدروا يكتشفوها.
3: هو كتب هالنوع فيه بس حسنا ما فيه وقت ما عندنا. أنا بالنسبة لي يمكن إن أنا ممكن أكثر شيء ما اللي أنا بالإنجليزي متعودة عليه الكتب الإنجليزية أكثر.
2: نعم.
3: داخل في العربي أشوف بس يعني ما شاء الله يعني في عندنا كتب مجموعة كبيرة بس ما أشوف فيهم يعني كقصص اللي أنا ممكن أذكرها.
2: نعم.
3: أنت قصدي يمكن تبقى في مخيلتي أذكر لي شفت الناس تقرأ أو شفت الناس تعطي أولاد.
2: نعم.
3: يعني طيب ممكن وعي زيادة في النقطة.
2: طيب شاكر أنت درستي هذا ويبدو بأنك درستي لمراحل يعني قصوى، مثلا في الحديث عن مثلا الفقد تعرضتي مثلا للأدبيات والمرجعيات وشفتي نماذج وانت تدرسي في بريطانيا، لأي درجة مهم انه الكاتب للطفل ايضا يكون عنده خلفية أكاديمية او خلفية خلينا اقول خبرة طويلة في التعامل مع الأطفال حتى فعلا يتقن الكتابة الموجهة للطفل؟
3: شوف أنا أقول عن رأيي الخاص.
2: نعم.
3: يمكن الناس عندها آراء مختلفة. بعض الأحيان الشخص يكون ممكن ما تعامل بشكل مباشر بالطفل فترة طويلة جدا.
2: نعم.
3: بس عنده طفولة داخلية يمكن حوار أشياء أو مواضيع صارت له هو من الصغر.
2: نعم.
3: فيحس يريد يوضحها للعالم أو يريد مثلا أن الأطفال إذا مروا بهذه المواقف يقدروا أن هم يتأقلموا مع الأشياء اللي تصير فيه. بعض الأحيان البيئة اللي موجود فيه يمكن عنده أولاد يمكن عنده أهل اللي حوله فيه أطفال، فما شرط. أنا أشوف بعض الأحيان في ناس يكتبوا قصص جميلة جدا ومثرية ومفيدة للطفل ومناسبة وهم عندهم خبرة كبيرة جدا تعامل مع الأطفال.
2: نعم.
3: فيعني يعني هذا رأيي الخاص. وفي ناس لا على حكم خبرتهم وعلى حكم اللي هم اللي يشوفوا كيف يعني طبعا نتعامل مع الأطفال يكون عندي تجارب مختلفة خبرات مختلفة أشوف أشياء مختلفة ما بين أطفال.
2: نعم.
3: فهذا يمكن يعطيني إنه أنا دافع أو هدف أو عنوان معين أنا أوصل المعلومة للطفل نفسه.
2: نعم.
3: فهذا رأيي أنا الخاص. يمكن في ناس عندهم آراء مختلفة.
2: نعم.
3: بس بعض الحين يكون إن الشخص يعني في مخيلات وقصص تكون تحس إن الطفل راح ممكن أنا أشوف موقف قدامي مريت وشفت موقف قدامي شدني الموقف وخلاني عن أن أكتب القصة أو
2: نعم.
3: أو يعني أعطاني إلهام للقصة أو عنوان اللي أكتب عليه.
2: نعم. جميل جدا. طب انت قلتي انك تتعاملي حتى من الرضع الى تقريبا خمس سنوات وتقرأي لهم دائما، هل جربتي تقرأي لهم الكتاب اللي نتناقش عنه اليوم؟
3: رحول فلسطين سنديان.
2: نعم.
3: أي هو طبعا في عمرية أكبر فتعاملت فيه كان مسوين ورشة في محل المدارس قراءة القصص العربي والإنجليزي، فأنا استخدمت هذا النسخة الإنجليزية وقريتها للطفل. كان مثلي لأنه استخدمنا مؤثرات صوتية لأنه في طبعا رعد وكذا وحطيت الكتب تكون كذا ككتاب كبير يدور حوله، فعني كان لما شفت الأطفال إنها كان أول مرة أقرأ للطفل يعني. أيه. أنا عندي الكتاب وأقرأ إلي وقت الأطفال بس كفئة العمرية اللي تعامل معاهم شيء أصغر الصغار كان الكتاب فيها كلمات كثيرة، فحسيت إنه ما واجد تشدهم لأنه أصغر عمره.
4: نعم.
3: هو العمر 7 وفوق يعني. فالمجموعة كانت مدرسة، فكانت الصف الثاني، فهم كان أوكي يعني بالنسبة لهم يعني كتاب مناسب.
4: نعم.
3: فكان في
4: إيش كان شعورك لما شفت التفاعل؟
3: كان شعور جميل صراحة. يعني كان شعور حلو إنك تشوف إن الأطفال اندمجوا في القصة.
4: نعم.
3: يعني كان في اندماج يعني أنا ما توقعت إنه كان ممكن كأول مرة أقرأ للأطفال.
4: نعم.
3: تكتب القصة ممكن الناس تقرأها، لكن لما تشوف البهجة في وجه الأطفال وهم يقرأوا يعني وأنت تقرأين لهم القصة والانشد عنده أوكي حسيت أوكي أنا نجحت في هذا الشيء يعني.
4: نعم.
3: هو غير نصح إنه كتبت من نشره، بس حقيقة إن أنت تشوف عينك يختلف عن لما
4: طبعًا.
3: يكون حد يخبرك عنه.
4: طبعًا. نعم. طبعًا هذا الكتاب صادر 2020 وأنا وشاكرة كنا نتكلم تحت الهواء عن سر عدم نشرها لكتب أخرى، وقالت بأنه تشعر هي كاتبة كثير بس تشعر أنها غير جاهزة لنشرهم لأنه يحتاجوا شغل، ودائما هم اللي مش واثقين في أنفسهم كذا يكونوا عاملين شغل كويس. يعني إذا أنت اللي عندك خلفية أكاديمية طويلة وتتعاملي مع الأطفال يوميا ما كنت جاهزة للنشر من يكون؟ فأكيد نحن نتطلع لحتى في إصدارات عمانية نعمل معك حوارات أخرى عن كتب موجهة للطفل في القريب العاجل
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: إذا شكرا جزيلا لك شاكرة المغيري على نقاش كتاب نحول وشجرة السنديان الصادرة عام 2020، وإن شاء الله نلتقي في حوار قادم عن كتاب آخر.
3: شكرا عزيزتي، تشرفت معرفتك، وشكرا جزيلا.
4: إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ألقاكم الأسبوع المقبل مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
1: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
0: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
1: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
1: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: الحارة.

0: استغفر الله العظيم.
1: والدي اشوفك تتثاوب وانت تسوق، انتبه على السياق الله يخليك. انت اذا عاد كان تحس نفسك تعبان يعني وقف ارتاح وبعدين كمل دربك، ما كالف شيء والله.
0: امي ما باقي شيء، يعني شويه ويلا واصلين.
1: وعصرنا كم باقي عن نوصل؟
0: ثلث ساعه بالكثير ونكون في البيت باذن الله.
1: زين انزين باه عسان ولدي يتقمل خف على المكيف، والله احس ان برداني كنا بتجيني بالفاضيه حاره باردك، خف علي شويه قاني برد والله. يلا
0: يلا ان شاء الله.
2: اطمن الوالده بخير وما فيها الا العافيه، والاغمال اللي صابها كان من اثر الصدمه.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
2: امورها طيبه، سوينا لها فحوصات واتضح انها بخير وعافيه.
0: يعني دكتوره نقدر نروح البيت؟
2: اكيد اكيد، الفحوصات كلها مطمئنه وما في اي شيء يدعو للقلق.
1: يا الله يلا يا ولدي خلنا روحنا. بسم الله
2: الحمد لله على سلامتك الوالده. أطمنش الحادث بسيط وما فيكم إلا العافية.
1: الله يسلمك يا بنتي حبيبتي، مشكورة ما قصرتي على تعبناك وربشناك معنا. نعم يا الله منك السوء.
2: ولو ولو ما تقولي كذا، هذا واجبنا.
0: يلا دكتورة احنا بنروح، ومشكورة على اهتمامك بالوالدة.
2: والدتك والدتي، وصحتها مثل ما تهمك تهمني. الله يحفظها ويحفظكم من كل شر. بس الله يخليك، قبل لا تروح مرة الاستقبال يمكن معهم أوراق تحتاج توقيعك.
0: طيب دكتورة وأنا طالع بمر الاستقبال. يلا ما روحنا.
1: يلا أبوي روحنا. سلمي على أمش. ما
0: أرجوش ثم أرجوش،
1: نعم.
0: لا تخبر حد بالحادث ولا تجيب طار عند أي مخلوق.
1: إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله لا تحاتي.
0: تعرف أنتي لو حد عرف وانتشر الخبر.
1: لا لا لا لا ما بنتشر إن شاء الله، ما انتشر ما بخبر. بس ما يهمك، ما جاي أخبر حد.
0: يلا أمي أنا بروح أنام.
1: زين أبوي زين. عزان أنا بسألك، يعني أنت خديجة ما باغي تخبرها؟ ترى هذه زوجتك، ما حلو ما تخبرها على المستوى.
0: إن شاء الله أمي. أيوة. إن شاء الله أكيد بخبرها، بس ما اليوم.
1: متى؟ عقب بكرة؟ ها؟ بعد كيف بتخبرها؟ علامك سكت.
0: لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي بعده، بخبرها بإذن الله في الوقت المناسب.
1: هي كذي اللي تشوفه.
0: اما الله يخليش كما اتفقنا. لا تجيب طار الحادث عند اي مخلوق.
1: يا والله.
0: لانه لو انتشر الخبر راح يرتبشوا الاهل بالموضوع وهو ما مستاهل.
1: أيوة.
0: الحمد لله احنا كلنا بخير وعافيه.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. عقب خبرك روح انت نام، واعتبر كان الحادث ما استوى ما صار. اي حادث ابو تكلم عنه ما استوى، والله يبعد عنا شر الحوادث ان شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. يلا أمي تصبح على خير.
1: سمعت نوبي عزان؟ والله أبوي لا تخبري حد. كيف ما خبر حد؟ ما يصير كذاك. كي أنا مستوى علي حادث وحياتي كان يعني في خطر، وحياني ما خبرهم ما يستوي. وحدي ما يهجيني. نعم نعم إنما يهجيني أضم شيء. نعم على الأقل أنا يعني لو أني أخبر أخوي هلالي وصح زين.

0: هذا أخوي مع أن حد غريب يعني وما يجيني عنه ما خبره، بتصل فيه تو. أيوة تو يلا. السلام عليكم هلال. وابوي اسمح لي أخوي، عاد أنا اتصلت فيك يعني في وقت متأخر، أنت لا تكون نايم ولا شيء؟ ها أيوة عقب اسمح لي عقب صحيتك من نومك نغصت عليك نومتك. هي لا لا الحمد لله احنا ما فينا شيء، لا تخاف الأمور طيبة. هي نعم بس عاد أنا بغيت أخبرك أخوي هلال، ترى احنا استوانا حادث وطلعنا من حلق الموت والله. يا أبوك أنا وعزان أنا وعزان لا لا أنا وعزان بس ما حد معنا ما حد إيه، بس الحمد لله ترى كنا بخير. ها أقول لك الله كتب لنا عمر جديد. نعم أنت بأبوي لو تشوف السيارة بتقول ما حد عايش ما حد عايش، بس أنا عايشة تو. الله يسلمك يا أخوي عافيك الله يسلمك الحمد لله رب العالمين. أيوة لا لا لا لا لا طمن أنا بخير وعزام بخير. إيه نعم آمين يا رب العالمين آمين. هيوة هيوة إن شاء الله إن شاء الله هيوة والله هيوة والله إن شاء الله ولا يهمك، بس أقول هلال الله يخليك ترى ها وتجيب سالفة الحادث عند حد. هيوة أنا قلت لك تعرف أنت يعني إحنا ما نريد نربش الأهل يتوشلوا علينا بعدين. إي بس زين زين بس اعتبر عاد الموضوع بيني وبينك، ما كني أنا قلت لك شيء ولا مستوي حادث. هي الله زين فما اللي أحسنت، وكما خبرتك ترى ها عن تنسى الموضوع بيني وبينك. هيوة يا الله ما لا مع السلامة. الحمد لله ارتحت يوم خبرت أخوي، ولا ما أقدر أنا أنظم شيء ما أقدر لا والله. لكن تو أنا عاد يعني بقوم أتصل بأختي. هي نعم بأختي عزيزة. هي نعم تو ما حلوة مستوي حادث حالي أنا وأودي وأنا أخبي على أختي، ما معقول أنها ما تعرف. أتصل ولا ما أتصل؟ بيكون تو نايمة يا رب. ولا أقول معلي بصحيها بتصل فيها أختي ترى عادي عادي ما بيننا حرق. وابوي وابوي تو علامة هذه ما تشل التلفون يعني يكون بعدها يعني في سابع نومة يا ربي، بس أنا حيدها هي راسها ثقيل خير من تنام ما تقوم بسهولة. أيوة ما تصحى سبحان الله. أيوة يلا معلي بعيد اتصال الفقر. أيوة الصباح رباح وما فايت شيء والله.
1: عزان صحيح انك انت مسوي حادث؟
2: اصبحنا واصبح الملك لله.
1: عزان سألتك صحيح انك مسوي حادث؟
2: الله يسلمنا من شر الحوادث. حوادث بسيط ما حادث، والحمد لله أنا وأمي بخير.
1: وهين استوالكم الحادث ومتى؟
2: يا حرمة صلى على النبي ولا تهول السالفة، الحادث صار أمس وإحنا راجعين البيت، وكما خبرت شو كلنا بخير ولله الحمد. خلاص غلق السالفة.
1: يا الله وأنا آخر من يعلم؟ الله يسامحك، بس يعني لو ما كنت متصلة في أخوي سيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهين لحق أخوش يعرف عن بالحادث؟ من خبره؟
1: وحدي ما أعرف.
2: الله يهديش، بس يا أمي أكيد ما حد غيرش.
0: الحادث سلمكن الله مستوي تقريبا الساعة 10، ووصلنا المستشفى يمكن 10:30.
1: الحمد لله على سلامتش معزان. الحمد لله على سلامتش. ما تشوفي شر يا رب.
3: زين ولدش كان ينود ولا ايش قصته بالضبط؟
0: ما كان ينود ما كان ينود يا ميمونة، بس كان جالس يخوف مكيف السيارة وما درينا غير بالدعمة.
1: ان شاء الله يكون بخير.
0: الحمد لله بخير كلنا بخير كما تشوفي بخير.
3: انت زين والسيارة؟ اقصد يعني
1: تغيب السيارة، اهم شيء انهم هم بخير.
0: انزين تو عاد سمعني هي وسمعني زين ما زين بعد، ما اريد حد يعرف عن الحادث عشان ما نربش الناس. نعم تعرف عارف انه الخبر وصل حال احنا وما عرفنا صعبه.
1: ولا يهمش معزان، ما بنجيب طاري الحادث على حد.
0: ابوي انت ما منش خوف، عارف الزين ما جاي تتكلمي عند حد. نعم انا مطمنه، بس الخوف عاد من ميمونه حيده ما تخفي سر. نعم
3: احسنتي يا ام عزان، احسنتي، يجي منش اكثر.
0: المهم كما خبرت كان الشيمة والقيمة، ما أريد حد يعرف عن الحادث، وهذه السالفة بيني وبينك.
3: علو لا تخافي، ما بنخبر حد، ما بنخبر حد.
0: أعيد وزيد، السالفة بيني وبينك، والله ترددي بالحكي ميمونة.
1: أسألش معزان، يعني تونتي معقولة ما خبرتي بالحادث لحد غير؟
0: ما خبرتها.

0: باه حد يريدك عند الباب.
1: سبحان الله، من يريدني؟
0: عمي جابر وعمي مسعود وحد معهم، أعتقد عمي جمعة.
1: غريبة، ما متعودين بثلاثتهم يجوا مع بعض، أكيد معهم علوم. إنزين ما قالوا لك مو عندهم؟
0: ما قالوا، بس قالوا روح نادى أبوك، وكان ما يقدر يجي بنجي وحدنا.
1: وكان ما يقدر يجي، مو قصدهم كان ما أقدر أجي، بس بس بس أكيد الجماعة وصلهم خبر الحادث، ولا ما هيقولوا كان ما يقدر يجي؟
0: والله ما أعرف أبوي، بس قالوا كان يقدر يجي، وإذا ما يقدر بنجي وحدنا. حتى أنا استغربت أبوي.
1: الله يهديش بس يا أمي. زين كذاك عاد، شكلها خطفت ونشحت السالفة في كل مكان، وأنا مخبرنها إنه ما تخبر حد أبدا.
0: أبوي ينتظروك، لا تتأخر عليهم.
1: يلا أنا توب أروح لهم، وخبر أمك تجهز القهوة.
0: إن شاء الله أبوي.
2: يا الله يا عزام، يوم خبرتني الحرمة أن مستوي عليكم حادث ارتعت. اتصدق ياتني أم ركب نقزت. يا الله يا الله يا الله، والحرمة تقول لي خير يمع، ايش هناك ايش فيك؟ بوني ما رديت عليها بهو، واركض على التلفون واني اتنافض من راسي لين ريولي. مسكت التلفون واتصلت فيك وما تشله، وعاد زادت روعتي يوم ما شليت التلفون. يا الله يا الله يا الله، قلت الله يسلم الله يسلم، والأفكار تشل وتيب. تعوذت من الشيطان واتصلت بمسعود وطمني عليك، قال عزان بخير وعافية. يوم قال بخير كنك كبيت ماء بارد على قلبي. الحمد لله على سلامتك، وما تشوف شر يا عزان يا أخوي.
1: الشر ما يجيك أخوي جمعة، والله يسلمك يا رب العالمين. الحمد لله كما تشوفني قدامك أنا بخير وعافية.
3: والوالدة طمنا عليها، عساها بخير؟
1: بخير الحمد لله. الوالدة جاها شوية أغماء بسيط من أثر الاصطدام، والحين بخير وعافية.
3: الحمد لله.
1: اسمحوا لجماعة الخير، عاد ربشناكم معنا.
3: لا والله تبغى الصدق، فعلا الخبر ربشنا.
2: يا الله يا الله، شيء من الأخبار تروع، بس نقول الحمد لله إنكم بخير.
3: أنا لما وصلني الخبر كنت متقمبر فوق النخلة طالع نبة الخنيزي، واسمع التلفون يرن ويرن ويرن ما يسكت. ولدي كان تحت النخلة، قلت حال الولد أبوي يرد، رد ما يستوي كذاك، شوف من ذا أبو جالس يتصل ويحرق بالتلفون. رد الولد على التلفون وعاد خبروه بالحادث، وقام يزعق علي، با وين عمي عزان؟ مستوي عليهم حادث.
1: الله يسامحش يا أمي، زين عاد تو كذاك.
3: المهم يوم خبرني ولدي بالسالفة دارت بالدنيا نعم، والحمد لله أني ما تسرقفت من فوق النقلة. بعدين عاد اتصلت بجابر، والحمد لله طمني أنك بخير.
4: يا عزان معزتك غالية في قلوبنا، وشيء أكيد بنخاف عليك، أنت جارنا وصاحبنا ومقامك مقام الأخ، ويمكن حتى أكثر بعده.
1: والله أنا أعتذر إذا سببت لكم أي قلق، بس يعلم الله أول ما وصلت البيت قلت حل أمي، يا أمي لا تخبر حد عن الحادث، لأن عارف لو انتشر الخبر هيزعج أهلي وناسي أمثالكم من جيراني كذلك.
4: الحمد لله حصل خير، بس تو انت ما ناوي تقهوينا؟
1: فاء القهوة جاهزة، تفضلوا تفضلوا.

0: السلام عليكم عزان.
1: وعليكم السلام ناصر.
0: الحمد لله على السلامة، كيف حالك؟ وكيف حال عمتي حسينة؟ طمني عليكم، قالوا مسوين حادث.
1: أطمنك يا ود عمتي، كلنا بخير وعافية. أنا بخير وأم بخير، كان حادث بسيط والحمد لله، ما فينا إلا العافية.
0: الحمد لله الحمد لله. زين اسمعني، أنا وأخوي إبراهيم وعمي علي وعمي سعود وعمي سالم وخالي يعقوب وأولاده ومن بعد يا ناصر وخالي بدر وأولاده، المهم تقريبا 14 شخص. بنجي نسلم عليكم ونتشكر لكم بالسلامة.
1: 14 شخص ما شاء الله،
0: ويمكن أكثر ترى.
1: وين هتوسعكم ذي السيارة بهتشل 14 شخص؟
0: قلنا نستاجر باص صغير بدل ما كل واحد يروح بسيارته.
1: يا ناصر يا ود عمتي، والله ما في داعي حل هذا الشيء كله، قلت لك احنا بخير.
0: أفا أفا أفا، كيف ما في داعي؟ الله يهديك، وش هذا الكلام اللي اسمعه منك عزان؟ هذا واجب ولازم نجي نطمن عليك انت وعمتي.
1: زين ليش تكلفوا على اعماركم وتتعنوا؟ ترى هذا الاتصال كافي.
0: لا لا لا، ما يبرد فؤادنا الا من نشوفكم قدامنا ونطمن انكم بخير وعافيه. يلا انا بسكر التليفون لان الجماعه ينتظروني، ساعه بالكثير وبنكون عندكم.
1: يلا ما بردكم، انا في انتظاركم والله يحفظكم. والله هذا اللي كنت خايف منه، الله يسامحش يا امي، الله يسامحش. اسميش نبشتيها النفته. زين توعدك ذاك
2: الحاره.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. القراءة بالنسبة للإنسان
0: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
0: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
0: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو برنامجنا أجمل الكتب، الذي نقرأ فيه أجمل الكتب الحديثة والقديمة ونقدمها إلى القارئ.
3: لقد ذهبنا إلى المكتبات الكبرى واكتشفنا أن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى مئات السنين كي نقرأ كل هذه الكتب الموجودة في المكتبات.
2: لكننا نقرأ الأجمل، نقرأ القليل، كي تبقى ملايين الكتب الجميلة في حاجة إلى أن تقرأ من جديد.
3: وتستمر الحلقات، وهذه حلقة عن رواية للكاتب الأمريكي الراحل كيرت فونغوت.
2: ترى من يكون فونغوت؟ وما هي أجمل رواياته؟ وماذا عن سيرته الذاتية؟
3: إنه أحد الكتاب النادرين الذي حلق في مرحلة أدبية مهمة اسمها الفونغوية.
2: وأن تكون فونغوية لدى الأمريكيين تعني أن تخرج نغمة العازف بمزيج من أشياء عديدة، من المزاح الأسود والفانتازيا الوردية والتخيل الملتهب للخيال العلمي،
3: وأيضا رقة المرارة لقلوب اليسار الجريحة في الوجود.
2: يقول كيرت فونغوت في أحد أحاديثه الصحفية:
3: أنا رجل مسالم إلى حد بعيد، لا أناضل أبدا كي أنقذ حياتي. وقد يتساءل الناس، وإذا هدد ابنتك الصغيرة الشقراء حدث اختطاف من أحد المتعصبين وهو يضرب ببلطته،
2: سوف يردد الكاتب آنذاك:
3: سوف أنزلق بين ابنتي والبلطة على كل، فأنا في 58 وسأترك كل شيء خلفي.
2: هذا ما قاله فونغوت وهو في 58.
3: كيرت فونغوت مولود في ولاية إنديانابوليس في 11 من نوفمبر في عام 1922، وهو من عائلة تنحدر من أصول ألمانية.
2: وهو الابن الأصغر لأب مهندس، وكان أخوه عالما في الفيزياء، واستطاع أن يخترع السحب الصناعية الممطرة.
3: ماتت أخته وهي في 40 من عمرها إثر إصابتها بالسرطان، فتولى كيرت تربية أبنائها الثلاثة إلى جوار أبنائه.
2: درس فونغوت الكيمياء الحيوية وعلوم الأنثروبولوجيا والأدب، ووقع في أسر الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية.
3: تأثر بشدة من إلقاء القنبلة النووية فوق هيروشيما، فقام بكتابة أكثر من رواية حول هذا الموضوع، من بينها المذبح رقم 5 ومهد القط.
2: بعد أن انتهت الحرب عمل كيت فونغوت صحفياً في شيكاغو سيتي نيوز وبدأ حياته بتأليف القصص القصيرة.
3: نشر روايته الأولى عازف البيانو عام 1952 وتتابعت أعماله الروائية التي من أهمها فريسة المشنقة
2: ورواية صيحة في صحراء منهاتن وإفطار البطل.
3: لعل أشهر أعماله على الإطلاق هي روايته المذبح رقم 5 وقد بلغت من الشهرة أن تحولت إلى فيلم حصد العديد من جوائز الأوسكار.
2: سوف نتوقف عند هذه الرواية المهمة. في رواية المذبح رقم 5 للكاتب كيرت فونغوت نرى مأساة جندي أمريكي سابق أصابه الهذيان إثر قذف مدينة درسدن بالقنابل.
3: درسدن هي المدينة التي أسر فيها كيرت في فبراير من عام 1945 وقد مات فيها أكثر من 135 ألف جندي، أي أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما.
2: لذا اتجه خيال الكاتب يوما بعد يوم إلى كوكب غير موجود، كوكب بعيد لا يراه أحد سواه، وبدأت علاقة تخاطر بينه وبين سكان هذا الكوكب المسمى سيريس.
3: أما روايته فريسة المشنقة فهي تنتمي إلى أدب الخيال السياسي الذي يعد أهم أفرع الخيال العلمي.
2: نحن أمام رجل يدعى والتر تشروبك، تخرج من جامعة هارفارد، لقد بلغ سن 68 من العمر، عاش كل حياته في سنوات القرن العشرين.
3: اعتنق الشمولية في الثلاثينيات وأصبح بيروقراطيا في عهد روزفلت، ثم جند في الجيش وأدين في محاكمات نورمبريغ،
2: ثم عمل مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون وأدين في فضيحة ووترغيت. لقد أصبح شاهدا على عصره ويقول:
3: أشعر دوما أنني أشاهد كوميديا موسيقية.
2: في هذه الرواية يروي فونغوت حكاية شتروبيك بأسلوب أشبه برواية الأساطير، رغم أنه يتحدث عن شخصيات واقعية عاشت بيننا ولا تزال تؤثر فينا.
3: سلفادور دالي، جين فوندا الممثلة.
2: ورغم ذلك فإن القارئ لا يشعر أن الرواية تنتمي إلى الواقع لا من قريب أو بعيد.
3: هناك ثورات اجتماعية وأزمات اقتصادية حيث يبدو أن رجل الاقتصاد شخص مختلف أمام العاملين في علم الفلك.
2: إذا كانت السماء تمطر بالكلاب والقطط كما يقول الإنجليز، فإن السماء هنا تمطر برجال مهدمين وبالفقراء والشجعان والأفاقين من أصحاب المليارات.
3: شتروبيك هو بطل رواية فريسة المشنقة للكاتب الأمريكي كيرت فونغوت، هو أشبه بطائر سجين لأشياء عديدة.
2: لقد سجن عقب محاكمات ووترغيت بعد أن عمل مستشارا لريتشارد نيكسون في شؤون الشباب، وأصبح يملك مليون دولار في صورة سندات.
3: بعد أن يخرج من السجن يعمل ناقدا في صحيفة نيويورك تايمز أكبر الصحف الأمريكية.
2: يرى أن أكبر المتآمرين في ووترغيت لديه الكثير من الذكريات والمعلومات عن نيكسون.
3: كانت ابتسامته تجعلني أفكر دائما في الزر الوردي الذي جاءه كهدية.
2: إنه مثل الأصدقاء الشباب، خرج في ظل إحدى الأسر الثرية، أحب فتاة مناضلة تدعى كاثرين أولونوي وناضل من أجل مصالح العمال والنقابيين في السنوات التي اعتنق فيها الشمولية.
3: يقول عن هذه المرحلة إنه في التاريخ الأمريكي فإن التاريخ الثقافي أشبه بمجموعة من الحكايات الجريئة لا نتكلم عنها كثيرا.
2: يبدو الجو حارا وحياة شتروبيك تشبه حلما متيقظا لرجل شريف يكتشف أن كل من حوله ينتمي إلى المؤسسات السرية.
3: هذه المؤسسة تديرها غراهام التي تترك بصماتها على حياة كل من يحوط بها، لقد كانت زميلته يوما في جامعة هارفارد.
2: إنه أشبه بالاقتصاد الأمريكي هيوارد هيوز المليونير الذي عاش في غرفة منعزلا عن المجتمع، ومع ذلك فقد اشترك في بناء هذا المجتمع دون أن يتصل به.
3: يقول شتروبيك معلقا على ما يحدث من حوله في مدينة نيويورك: لا يوجد سبب يجعلنا نوجد فوق الأرض، نحن الذين ابتدعناها.
2: أما فونغوت فيقول:
3: هذه البلدة فعلا مزعجة للكاتب، ولكن أعتقد أن الكتابة هي سم بطيء المفعول، يمكن أن نفكر فيما نكتبه منذ 30 عاما.
2: ما زلنا نتحدث عن روايات الكاتب الأمريكي كيت فونغوت، والآن نقدم روايته صيحة في صحراء مانهاتن.
3: إنه يتناول موضوعا سياسيا آخر من منظور خيالي، حيث يتنبأ بانهيار الولايات المتحدة ويتناول السيرة الذاتية لآخر رئيس سيحكم أمريكا قبل انهيارها.
2: إنه يبدو مثل جيبون الذي كتب عن سقوط الإمبراطورية الرومانية، قرأ جيبون الماضي، أما كيت فونغوت فهو يقرأ القادم، مستقبل قد لا يأتي وقد يأتي.
3: إنه يصف بلاده وقد صارت أطلالا، كل الآليات تكسرت، الآلات التي صنعتها الحضارة والتي عمل عليها الموظفون.
2: يهرب الناس إلى أطلال منهاتن حي نيويورك الشهير الذي صار جزيرة للموت. أما الرئيس الأخير فاسمه أوبو، عليه أن يخضع لحكم ملك الميشيمان ولدوق أوكلاهوما وفرسان البحيرات الكبرى.
3: إنها نهاية الأمة الأمريكية، لم تعد توجد أسر كثيرة ولا أناس.
2: يقول الكاتب معلقا على هذه الرواية:
3: على الكاتب أن يروي قصة الغباء البشري حتى يتعلم الذين على قيد الحياة في أي نعيم هم يعيشون.
2: لقد رأينا إذن أن الكاتب يمزج الواقع بالخيال، فهو يروي أحيانا حكايات ممزوجة بالخيال العلمي أو بأجواء الفانتازيا،
3: لكنه لم يكن واقعا بنسبة 100%.
2: الكاتب الأمريكي كيت فونغوت له رواية تحمل عنوان الراء من روز واتر، وفيها يتناول السيرة الذاتية للسيد إيلوت روز واتر ورئيس شركات الصابون الذي يود أن يحقق لنفسه سعادة غريبة.
3: هناك في صالة التلفزيون خلف زجاج العربات وسيارات المطافئ هناك نوعان من الفراشات.
2: يظل والتر قابعا في مكانه، يقرأ مجلة ناشونال جيوغرافيك ويرد على كل النداءات.
3: هذا هو حاله وتلك هي وظيفته، إنه يعرف كل شيء وكل الأصوات وكافة الأسرار، ولا أحد يعرف مثل ما يعرف هو.
2: في رواية مهد القط لفونغوت يعزف الكاتب على نغمة روايته الأولى المسلح رقم 5، فهناك صحفي يدعى جونات يود أن يعرف ماذا حدث في نفس اليوم الذي ألقيت فيه القنبلة فوق هيروشيما.
3: ماذا كان العلماء الذين اشتركوا في صنع القنبلة يفعلون في نفس اللحظة التي ألقيت فيها القنبلة؟
2: يسأل العالم هونيكر عن مشاعره، فيرد الرجل بعبارات باردة للغاية ويقول:
3: سيرى العلم كيف تتغلب الخطيئة.
2: لقد مات هونيكر بعد أن حصل على جائزة نوبل.
3: يرى الكاتب إذن أن جائزة نوبل قد منحت للقتلة من العلماء.
2: لقد مات هونيكر في ظروف غامضة، وترك اختراعه الأخير المسمى الثلج 9 لابنتيه فرانكلين وأنجلا.
3: لقد استخدم هونيكر النقود التي حصل عليها من حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء كي يصرف على ابتكاره المدمر.
2: فإذا كان نوبل قد اخترع الديناميت، فإننا هنا أمام عالم أخذ النقود من الجائزة كي يبتكر اختراعا مدمر.
3: لقد وصلنا الآن إلى بيت القصيد، فجائزة نوبل قد لا تذهب إلى كاتب ينتقدها ويصفها أنها شاركت في صناعة أدوات التدمير.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
4: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
4: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
4: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
4: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
4: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
4: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يبدأ السرب في ظفار مع انتهاء موسم الخريف وانقشاع الضباب وظهور الشمس، تبدأ مرحلة مختلفة تماما من العام، وكما قال البحتري يأتيك يعني وكأنه من الحسن حتى كاد أن يتكلم. القصيدة التي ذكرها البحتري في مقدمة لأحد أبياته أثناء مدح الخليفة العباسي عندما قال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وهذا الأمر يحدث الآن في جنوب الجزيرة العربية وفي محافظة ظفار في منطقة الخريف، عندما تبدأ الجبال بالتزين بألوان مختلفة، ويوجد منطقة يعني سبحان الله تم تغيير اسمها، تسمى الضاحك أو يضحك، وهذه المنطقة تسمى الضاحك بسبب انتشار أشجار القطن في مرحلة زمنية معينة، فكانت في فصل الربيع تتحول إلى اللون الأبيض. الآن أشجار القطن اختفت كثيرا جدا، ويعني تقهقرت وانتهت، وأصبح عددها قليلة بالكاد لا تجدها في الطبيعة، مع أنه من النباتات سريعة النمو وسهلة الإزهار يعني سريعة في النمو والثمار، في خلال عام أو عام ونفس يبدأ بإنتاج القطن. فكان القطن منتشر في أحد هذه المناطق التي تسمى الضاحك أو يطلحك، ثم يعني غيروا المجتمع هذا الاسم إلى اسم آخر، واختفت هذه الأشجار نهائيا من هذه المنطقة. هذا أيضا دليل على أن الأسماء لها علاقة مباشرة، الأسماء التقليدية، وتحمل بعد تاريخي وبيئي مهم جدا لا يجب أن يتم التخلص منها. ذاكرة شعبية مهمة جدا فيها الكثير من المعرفة البيئية والكثير من المعرفة التي تعطي بعد آخر لهذه المعلومات. فهذا الخريف الآن بعد انتهاء موسم المطر، موسم الماء والنمو، الخريف هو موسم المطر، وأما السرب فهو في كثير من الجوانب موسم النضج والحصاد والاستفادة مما أنتجته الأرض خلال الأشهر السابقة. في المناطق الجبلية والسهلية التي تعتمد زراعتها على أمطار الخريف، يحين خلال السرب حصاد عدد من المحاصيل التقليدية، ومن أشهرها الذرة واللوبيا المحلية، الدجر المعروفة بالدجر، والخيار الظفاري. وهذا الخيار الظفاري الصنف المحلي يحتوي على ميزة معينة، يعني بعض أنواعه تكون مرة كالعلقم، وبعض أنواعه صالحة للأكل بشكل كبير جدا، فأحيانا هكذا حتى في نفس النبتة تكون هكذا وتكون هكذا. هذه الأنواع المحلية امتلكت الصفات الوراثية المهمة جدا للنظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، فالمحافظة عليها أمر في غاية الأهمية، وتوارث هذه الأنواع خاصة مع التعديلات الكثيرة على هذه البذور وتحويلها إلى بذور عقيمة في الكثير من أنحاء العالم. عندما تشتري البذور لا تنتج هذه الثمار بذور قادرة على الإنبات مجددا، وهذه لها أهمية تجارية بالنسبة للشركات، فالمحافظة على البذور التقليدية المحلية أمر في غاية الأهمية، لأن هذه البذرة تحمل إرث قديم جدا، إرث يفهم المطر، يفهم الحشرات، يفهم الرطوبة، يفهم التربة، يفهم التحديات اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فيكون قادر على الصمود وقادر على الإنتاج وقادر على البقاء. فهذه الثمار التي يتم حصادها من النباتات من جهة، حتى على مستوى العسل، حتى على مستوى الحليب، حتى على مستوى حليب الإبل أو البقر أو الأغنام، حتى على مستوى التكاثر، هذا الوقت يكثر فيه تكاثر المواشي لأنه الوفرة تكون موجودة، والإنسان منذ القدم كان ينسق مواليد المواشي أن تكون بكثرة في هذا الموسم، فالإخصاب أو التلقيح يعتمد على وقت الولادة لتكون في هذا الموسم في فصل الربيع، حتى يتوفر حاجة المواليد الجديدة من الغذاء، وأيضا حتى للبشر ذاتهم لأنهم في علاقة تكافلية مع هذه المواشي. فهذا الموسم موسم الوفرة، موسم التكاثر، سواء كان موسم الحصاد، سواء كان من المحاصيل الزراعية التي تزرع كما ذكرنا سابقا، أو حتى من المحاصيل التي توجد في النظم البيئية العشرات من الأنواع النباتية التي يعني لها بعد اقتصادي مهم جدا للمجتمعات المحلية في هذا الوقت، وكانت أيضا تؤكل منذ القدم، والإنسان يستخدم الأسماء المحلية لوصف هذه النباتات. فبعض النباتات السامة دائما تكون مقرونة بأسماء الجن، بأسماء الأفاعي القاتلة، بأسماء المنفرة، وأيضا من جهة أخرى الصالحة للأكل تكون أسماءها مختلفة ومقرونة أيضا بالأشياء الصالحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل.
0: جلالته عز الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
1: جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها.
0: جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختصاص.

جلالته عزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته وابقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرته على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يليه جلالته وأيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته عزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية، ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فعالية الأداء، أشاد جلالته وعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات، وحرصا على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته عزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من

0: أهمية في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
1: بعث حضرة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. أعرب جلالة السلطان خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة الشقيقة الخير والازدهار والاستقرار.
0: أوضحت وزارة الاقتصاد أن التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بإعداد خطة طويلة المدى لنمو الميزان التجاري غير النفطي يمثل مسارا مهما لزيادة الاستفادة من الموارد المحلية والموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية والاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، مضيفة أن تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية مع إقرار البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار يدعم توطين الصناعات الحيوية ويرفع جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن هذه المسارات تشكل في مجملها داعما لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 المرتبطة بأولوياتها الاقتصادية والمضي نحو تنمية أكثر استدامة وتنوعا ترتكز على توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لسلطنة عمان.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
0: كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة وتشهد جدول أعمال حافلا بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب.
1: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الاقتتال في الشرق الأوسط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي. وأكد في كلمته خلال انطلاق أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد على ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من استمرار العنف والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية. دعا إلى إنهاء الحرب في السودان وإصلاح مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة تمثيل إفريقي دائم فيه، كما حذر من تداعيات أزمة المناخ. ما أشار غوتيريش إلى توجه العالم نحو تعدد الأقطاب، مؤكدا حاجة البشرية إلى أمم متحدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات اليوم الثلاثاء، معربا عن اعتقاده بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق في مرحلة ما. وأوضح ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الجانبين يرغبان في مواصلة الحوار، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور، مؤكدا ضرورة التوصل إلى تسوية بشأن القضايا العالقة. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مؤكدا أن طهران تدرك هذا الموقف.
1: قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفا اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية. وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية.
0: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، منتقدا أدائها وملاحقاتها بحق أمريكيين. وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن لن تسمح بإخضاع أفراد قوتها العسكرية لما وصفه بمحاكمات صورية.
1: شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت كييف إلحاق أضرار بمصفاتي نفط روسيتين. وتأتي الهجمات المتبادلة في وقت لم تشهد فيه جبهات القتال تغيرا كبيرا، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة. ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى وقف استهداف مصافي النفط والمنشآت الروسية، مشيرا إلى تأثير ذلك في إمدادات الطاقة والأسعار العالمية. ويسعى زيلينسكي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حشد الدعم لإنهاء الحرب وضمان استمرار تدفق الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود.
0: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال في اليمن قد يؤدي إلى نزوح نحو 100,000 شخص إضافي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت أن أكثر من 130,000 شخص نزحوا بالفعل هذا الشهر، فيما فر أكثر من 3,000 شخص.
1: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي مع بقاء غرينلاند تحت السيادة الدنماركية. وينص الاتفاق على توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قاعدتين عسكريتين، مع منع إقامة قواعد لدول منافسة للولايات المتحدة. ما يأتي الاتفاق بعد أشهر من توتر العلاقات بسبب دعوات ترامب المتكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في حين أكدت الدنمارك وغرينلاند أن الاتفاق لا يمس سيادتهما. وأكد ترامب أن الاتفاق سيعزز أمن المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي سيبدأ في المواقع المناسبة بما فيها قاعدتان كبيرتان.
0: تتجه أنقرة وواشنطن إلى مواصلة البحث عن تسوية للخلاف بشأن منظومات S-400 الروسية، وسط حديث تركي عما سمي بأفكار إبداعية لرفع العقوبات الأمريكية، وتصريحات أمريكية تعتبر القضية قابلة للحل ولا تشكل عائقا جوهريا أمام العلاقات الثنائية.
2: تفتح التصريحات التركية والأمريكية المتتالية بشأن منظومة S-400 الباب أمام مسار تفاوضي جديد لمعالجة أحد أبرز ملفات الخلاف بين البلدين. فقد أعلنت أنقرة أن العمل جار مع واشنطن على ما وصفته بأفكار إبداعية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب شراء المنظومة الروسية، من دون الكشف عن تفاصيل هذه الأفكار، مع التعبير عن الأمل في اتخاذ خطوات إيجابية. في المقابل، قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك إن قضية S-400 قيد البحث بين البلدين ولا تشكل عائقا جوهريا أمام تطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن جميع وجهات النظر ذات الصلة مطروحة للوصول إلى تسوية مقبولة. وتشير هذه المواقف إلى رغبة الطرفين في احتواء الخلاف وعدم السماح له بأن يطغى على مجمل العلاقات التركية الأمريكية، مع بقاء تفاصيل التسوية مفتوحة أمام التفاوض. وبالنسبة إلى أنقرة، لا يتعلق الملف بالمنظومة وحدها، بل يرتبط أيضا بالعقوبات الأمريكية ومستقبل التعاون الدفاعي، وفي مقدمته إمكانية عودة تركيا إلى برنامج F-35. أما واشنطن فتتعامل مع القضية في إطار العقوبات والقوانين الأمريكية، إلى جانب الاعتبارات الأمنية المرتبطة بامتلاك تركيا منظومة روسية في وقت تستمر فيه عضويتها في حلف الناتو. أما الإشارة الأمريكية إلى قدرات الصناعة الدفاعية التركية فتضيف عاملا مهما إلى حسابات أي تسوية مقبلة، وبالتالي لا تعني التصريحات إعلان اتفاق نهائي، لكنها تؤكد وجود مسار تفاوضي يبحث عن صيغة لمعالجة العقوبات والخلاف حول S-400، بما يسمح بتوسيع التعاون الدفاعي مع مراعاة المصالح التركية والقيود الأمريكية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: وإلى أخبارنا المحلية، عقد المجلس البلدي لمحافظة ظفار اجتماعه الدوري 7 لهذا العام، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات لتطوير وتنظيم مكاتب سند للخدمات وضوابط تنظيم السجلات التجارية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين الخدمات الصحية، وناقش المجلس توصيات اللجان بشأن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين القوى الوطنية في سوق العمل. كما اطلع المجلس على ردود جهات الاختصاص فيما يخص تطوير الخدمات العامة والمرافق السياحية في المحافظة. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس.
0: نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية عددا من المحاضرات الاستراتيجية حول اللوجستيات البحرية والتصنيع العسكري، وتطرقت المحاضرات إلى أهمية القطاع اللوجستي البحري والتصنيع العسكري في تعزيز السيادة والقدرات العسكرية والنمو الاقتصادي والاستدامة والمنافسة عالميا. أقيمت المحاضرات تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي أمير كلية الدفاع الوطني.
1: أطلقت سلطنة عمان الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية الاستراتيجية الوطنية، تأتي لتسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية التي تتمتع بروابط عالمية.
3: خطوة مفصلية في مسيرة التحول المالي بسلطنة عمان مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية بهدف تسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان لتكون وجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية وتتمتع بروابط عالمية. وتتضافر جهود البنك المركزي العماني ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق طموح وطني واضح يتمثل في بناء منظومة مالية مستعدة للمستقبل توظف التقنية لتوسيع الفرص وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتعزيز التنافسية الوطنية ودفع تحول سلطنة عمان نحو اقتصاد رقمي مبتكر ومتنوع ومستدام بما يتوافق مع رؤية عمان 2040. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية إطارا متكاملا لترجمة هذا الطموح إلى نتائج قابلة للقياس إذ ترسم توجها وطنيا موحدا لتطوير منظومة التقنيات المالية في سلطنة عمان وتوائم بين أولويات الجهات المعنية وتحدد خارطة طريق منهجية لتنسيق التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الاستقرار المالي ونزاهة السوق والأمن السبراني وحماية المستهلك وصون ثقة الجمهور. وستعزز الاستراتيجية جاذبية سلطنة عمان للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التقنيات المالية من خلال بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للابتكار ونمو الأعمال بما يتيح فرصا جديدة للشركات والمستثمرين ويستقطب استثمارات نوعية ويسهل نقل المعرفة والخبرات والتقنيات المتقدمة إلى السوق العمانية. من جانب آخر تعد بوابة عمان للتقنيات المالية منصة متخصصة تتيح لشركات التقنيات المالية ورواد الأعمال مسارا أكثر وضوحا وكفاءة وتنسيقا للدخول إلى السوق العمانية. وستشكل البوابة نافذة مركزية للمبتكرين الراغبين في التعرف على السوق وتقييم مدى جاهزيتهم والتواصل مع الجهات المعنية، كما ستوفر الإرشاد بشأن المتطلبات المعمول بها وتبسط إجراءات التقديم الأولية وتربط مقدمي الطلبات بشركاء المنظومة وتساعد الحلول الواعدة على التقدم نحو التواصل مع الجهات التنظيمية واستكشاف إمكانية دخول السوق.
0: يعمل الدليل الاسترشادي الموحد لمحكمة الاستثمار والتجارة على التعريف باختصاصاتها ودرجات التقاضي أمامها، ويعكس الدليل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية في حل المنازعات التجارية والاستثمارية وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية ببيئات الأعمال.
4: يعد الدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة مرجعاً عملياً وموحداً يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة. الدليل الذي أعد بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يجمع بين الجوانب القضائية والإجرائية ومتطلبات بيئة الأعمال والاستثمار لتوضيح مسارات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة بصورة ميسرة والتعريف باختصاصاتها ودرجات التقاضي أمامها، وكذلك بين المتطلبات الأساسية لقيد الدعاوى والطلبات والطعون والمستندات اللازمة لها. ويعكس الدليل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية المتخصصة في المنازعات التجارية والاستثمارية وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية ببيئة الأعمال بما يسهم في وضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومات القضائية وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات المحكمة. وتسعى محكمة الاستثمار والتجارة إلى توفير بيئة قانونية مستقرة تدعم جاذبية البيئة الاستثمارية وتعزز تنافسية الاقتصاد العماني وتستجيب للتطورات القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والمنافسة وحماية المنتجات بما يكفل حقوق الأفراد والتجار والمستثمرين.
1: أعلن الموج مسقط عن تسليم 4 مبانٍ مكتملة من مركز أعمال الموج ضمن 8 مبانٍ يتضمنها المخطط العام للمركز. ويقع مركز أعمال الموج على امتداد الواجهة البحرية للموج مسقط البالغ طولها 6 كيلومترات وضمن منطقة الموج للجولف. ويقدم المركز مفهوما متقدما لبيئات العمل صمم لمواكبة احتياجات الأعمال الحديثة من خلال مساحات مكتبية راقية تتكامل مع ما تزخر به الواجهة من فنادق ومطاعم ومتاجر ومرافق ترفيهية وتجارب متنوعة. ويمتد المخطط الرئيسي لمركز أعمال الموج على مساحة 39 ألف متر مربع ويضم 8 مبانٍ موزعة على منطقتين وتربط بينها حدائق ومساحات خارجية.
0: يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا الأربعاء مشواره في كأس الخليج العربي 26 بمواجهة منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى في 6:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان. ويطمح منتخبنا وصيف النسختين الماضيتين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي رغم الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين خلال التدريبات. وأكد المدرب طارق السكتاوي أن الجهاز الفني عمل على تطوير الجوانب الفنية والذهنية والبدنية مشيرا إلى أهمية جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة.
1: وقبل نهاية حصاد الليل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامري بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل.
1: جلالته عزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
0: جلالته أبقى الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها.
1: جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات.
0: مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي وفي التنفيذ محمود بن سالم بن عرابة.
1: وكنا معكم في تقديم حصاد الليلة خالد بن عبد العزيز العبري وطلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو برنامجنا أجمل الكتب، الذي نقرأ فيه أجمل الكتب الحديثة والقديمة ونقدمها إلى القارئ.
3: لقد ذهبنا إلى المكتبات الكبرى واكتشفنا أن مثل هذا البرنامج يحتاج إلى مئات السنين كي نقرأ كل هذه الكتب الموجودة في المكتبات.
2: لكننا نقرأ الأجمل، نقرأ القليل، كي تبقى ملايين الكتب الجميلة في حاجة إلى أن تقرأ من جديد.
3: وتستمر الحلقات، وهذه حلقة عن رواية للكاتب الأمريكي الراحل كيرت فونغوت.
2: ترى من يكون فونغوت؟ وما هي أجمل رواياته؟ وماذا عن سيرته الذاتية؟
3: إنه أحد الكتاب النادرين الذي حلق في مرحلة أدبية مهمة اسمها الفونغوية.
2: وأن تكون فونغوية لدى الأمريكيين تعني أن تخرج نغمة العازف بمزيج من أشياء عديدة، من المزاح الأسود والفانتازيا الوردية والتخيل الملتهب للخيال العلمي،
3: وأيضا رقة المرارة لقلوب اليسار الجريحة في الوجود.
2: يقول كيرت فونغوت في أحد أحاديثه الصحفية:
3: أنا رجل مسالم إلى حد بعيد، لا أناضل أبدا كي أنقذ حياتي. وقد يتساءل الناس، وإذا هدد ابنتك الصغيرة الشقراء حدث اختطاف من أحد المتعصبين وهو يضرب ببلطته،
2: سوف يردد الكاتب آنذاك:
3: سوف أنزلق بين ابنتي والبلطة على كل، فأنا في 58 وسأترك كل شيء خلفي.
2: هذا ما قاله فونغوت وهو في 58.
3: كيرت فونغوت مولود في ولاية إنديانابوليس في 11 من نوفمبر في عام 1922، وهو من عائلة تنحدر من أصول ألمانية.
2: وهو الابن الأصغر لأب مهندس، وكان أخوه عالماً في الفيزياء، واستطاع أن يخترع السحب الصناعية الممطرة.
3: ماتت أخته وهي في 40 من عمرها إثر إصابتها بالسرطان، فتولى كيرت تربية أبنائها الثلاثة إلى جوار أبنائه.
2: درس فونغوت الكيمياء الحيوية وعلوم الأنثروبولوجيا والأدب، ووقع في أسر الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية.
3: تأثر بشدة من إلقاء القنبلة النووية فوق هيروشيما، فقام بكتابة أكثر من رواية حول هذا الموضوع، من بينها المذبح رقم 5 ومهد القط.
2: بعد أن انتهت الحرب، عمل كيرت فونغوت صحفيا في شيكاغو سيتي نيوز، وبدأ حياته بتأليف القصص القصيرة.
3: نشر روايته الأولى عازف البيانو عام 1952، وتتابعت أعماله الروائية التي من أهمها فريسة المشنقة،
2: ورواية صيحة في صحراء مانهاتن وإفطار البطل.
3: لعل أشهر أعماله على الإطلاق هي روايته المذبح رقم 5، وقد بلغت من الشهرة أن تحولت إلى فيلم حصد العديد من جوائز الأوسكار.
2: سوف نتوقف عند هذه الرواية المهمة. في رواية المذبح رقم 5 للكاتب كيرت فونغوت، نرى مأساة جندي أمريكي سابق أصابه الهذيان إثر قذف مدينة درسدن بالقنابل.
3: درسدن هي المدينة التي أسر فيها كيرت في فبراير من عام 1945، وقد مات فيها أكثر من 135 ألف جندي، أي أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما.
2: لذا اتجه خيال الكاتب يوما بعد يوم إلى كوكب غير موجود، كوكب بعيد لا يراه أحد سواه، وبدأت علاقة تخاطر بينه وبين سكان هذا الكوكب المسمى سيريس.
3: أما روايته فريسة المشنقة فهي تنتمي إلى أدب الخيال السياسي الذي يعد أهم أفرع الخيال العلمي.
2: نحن أمام رجل يدعى والتر تشروبك، تخرج من جامعة هارفارد، لقد بلغ سن 68 من العمر، عاش كل حياته في سنوات القرن العشرين.
3: اعتنق الشمولية في الثلاثينيات وأصبح بيروقراطيا في عهد روزفلت، ثم جند في الجيش وأدين في محاكمات نورمبرغ،
2: ثم عمل مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون وأدين في فضيحة ووترغيت. لقد أصبح شاهدا على عصره ويقول:
3: أشعر دوما أنني أشاهد كوميديا موسيقية.
2: في هذه الرواية يروي فون غوت حكاية شتروبيك بأسلوب أشبه برواية الأساطير، رغم أنه يتحدث عن شخصيات واقعية عاشت بيننا ولا تزال تؤثر فينا.
3: سلفادور دالي، جين فوندا الممثلة.
2: ورغم ذلك فإن القارئ لا يشعر أن الرواية تنتمي إلى الواقع لا من قريب أو بعيد.
3: هناك ثورات اجتماعية وأزمات اقتصادية، حيث يبدو أن رجل الاقتصاد شخص مختلف أمام العاملين في علم الفلك.
2: إذا كانت السماء تمطر بالكلاب والقطط كما يقول الإنجليز، فإن السماء هنا تمطر برجال مهدمين وبالفقراء والشجعان والأفاقين من أصحاب المليارات.
3: شتروبيك هو بطل رواية فريسة المشنقة للكاتب الأمريكي كيرت فونغوت، هو أشبه بطائر سجين لأشياء عديدة.
2: لقد سجن عقب محاكمات ووترغيت بعد أن عمل مستشارا لريتشارد نيكسون في شؤون الشباب، وأصبح يملك مليون دولار في صورة سندات.
3: بعد أن يخرج من السجن يعمل ناقدا في صحيفة نيويورك تايمز أكبر الصحف الأمريكية.
2: يرى أن أكبر المتآمرين في ووترغيت لديه الكثير من الذكريات والمعلومات عن نيكسون.
3: كانت ابتسامته تجعلني أفكر دائما في الزر الوردي الذي جاءه كهدية.
2: إنه مثل الأصدقاء الشباب، خرج في ظل إحدى الأسر الثرية، أحب فتاة مناضلة تدعى كاثرين أولونوي، وناضل من أجل مصالح العمال والنقابيين في السنوات التي اعتنق فيها الشمولية.
3: يقول عن هذه المرحلة: إنه في التاريخ الأمريكي فإن التاريخ الثقافي أشبه بمجموعة من الحكايات الجريئة لا نتكلم عنها كثيرا.
2: يبدو الجو حارا، وحياة شتروبيك تشبه حلما متيقظا لرجل شريف يكتشف أن كل من حوله ينتمي إلى المؤسسات السرية.
3: هذه المؤسسة تديرها غراهام التي تترك بصماتها على حياة كل من يحوط بها، لقد كانت زميلته يوما في جامعة هارفارد.
2: إنه أشبه بالاقتصاد الأمريكي هيوارد هيوز المليونير الذي عاش في غرفة منعزلا عن المجتمع، ومع ذلك فقد اشترك في بناء هذا المجتمع دون أن يتصل به.
3: يقول شتروبيك معلقا على ما يحدث من حوله في مدينة نيويورك: لا يوجد سبب يجعلنا نوجد فوق الأرض، نحن الذين ابتدعناها.
2: أما فونغوت فيقول:
3: هذه البلدة فعلا مزعجة للكاتب، ولكن أعتقد أن الكتابة هي سم بطيء المفعول، يمكن أن نفكر فيما نكتبه منذ 30 عاما.
2: ما زلنا نتحدث عن روايات الكاتب الأمريكي كيرت فونغوت، والآن نقدم روايته صيحة في صحراء مانهاتن.
3: إنه يتناول موضوعا سياسيا آخر من منظور خيالي، حيث يتنبأ بانهيار الولايات المتحدة ويتناول السيرة الذاتية لآخر رئيس سيحكم أمريكا قبل انهيارها.
2: إنه يبدو مثل جيبون الذي كتب عن سقوط الإمبراطورية الرومانية، قرأ جيبون الماضي، أما كيرت فونغوت فهو يقرأ القادم، مستقبل قد لا يأتي وقد يأتي.
3: إنه يصف بلاده وقد صارت أطلالا، كل الآليات تكسرت، الآلات التي صنعتها الحضارة والتي عمل عليها الموظفون.
2: يهرب الناس إلى أطلال منهاتن حي نيويورك الشهير الذي صار جزيرة للموت. أما الرئيس الأخير فاسمه أوبو، عليه أن يخضع لحكم ملك الميشيمان ولدوق أوكلاهوما وفرسان البحيرات الكبرى.
3: إنها نهاية الأمة الأمريكية، لم تعد توجد أسر كثيرة ولا أناس.
2: يقول الكاتب معلقا على هذه الرواية:
3: على الكاتب أن يروي قصة الغباء البشري حتى يتعلم الذين على قيد الحياة في أي نعيم هم يعيشون.
2: لقد رأينا إذن أن الكاتب يمزج الواقع بالخيال، فهو يروي أحيانا حكايات ممزوجة بالخيال العلمي أو بأجواء الفانتازيا،
3: لكنه لم يكن واقعا بنسبة 100%.
2: الكاتب الأمريكي كيرت فونغوت له رواية تحمل عنوان الراء من روز واتر، وفيها يتناول السيرة الذاتية للسيد إيلوت روز واتر ورئيس شركات الصابون الذي يود أن يحقق لنفسه سعادة غريبة.
3: هناك في صالة التلفزيون خلف زجاج العربات وسيارات المطافئ هناك نوعان من الفراشات.
2: يظل والتر قابعا في مكانه، يقرأ مجلة ناشونال جيوغرافيك ويرد على كل النداءات.
3: هذا هو حاله وتلك هي وظيفته، إنه يعرف كل شيء وكل الأصوات وكافة الأسرار، ولا أحد يعرف مثل ما يعرف هو.
2: في رواية مهد القط لفونغوت يعزف الكاتب على نغمة روايته الأولى المسلح رقم 5، فهناك صحفي يدعى جونات يود أن يعرف ماذا حدث في نفس اليوم الذي ألقيت فيه القنبلة فوق هيروشيما.
3: ماذا كان العلماء الذين اشتركوا في صنع القنبلة يفعلون في نفس اللحظة التي ألقيت فيها القنبلة؟
2: يسأل العالم هونيكر عن مشاعره، فيرد الرجل بعبارات باردة للغاية ويقول:
3: سيرى العلم كيف تتغلب الخطيئة.
2: لقد مات هونيكر بعد أن حصل على جائزة نوبل.
3: يرى الكاتب إذن أن جائزة نوبل قد منحت للقتلة من العلماء.
2: لقد مات هونيكر في ظروف غامضة، وترك اختراعه الأخير المسمى الثلج 9 لابنتيه فرانكلين وأنجلا.
3: لقد استخدم هونيكر النقود التي حصل عليها من حصوله على جائزة نوبل في الفيزياء كي يصرف على ابتكاره المدمر.
2: فإذا كان نوبل قد اخترع الديناميت، فإننا هنا أمام عالم أخذ النقود من الجائزة كي يبتكر اختراعا مدمر.
3: لقد وصلنا الآن إلى بيت القصيد، فجائزة نوبل قد لا تذهب إلى كاتب ينتقدها ويصفها أنها شاركت في صناعة أدوات التدمير.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: في جوهر الأحداث الثقافية
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
9: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحسن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته عزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وفي جهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وزير الخارجية الإيراني يبحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط. الحكومة اللبنانية تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية أممية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من الأخبار والتفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: سوف أذهب إلى وادي اللبتيم الملاصق لشاطئ خشايم في اتجاه الجنوب، ومن هناك سوف أتمكن من الغوص والوصول إلى تلك الصخور عند رأس مدركة. سوف يحتاج الأمر مني إلى 5 ساعات على الأقل.
6: أعتقد أنك قد تدربت جيدا على الغوص والسباحة هنا في إنجلترا.
5: سوف يتحتم علي حمل اسطوانتي أكسجين على ظهري، وفوق كل ذلك يجب أن أبقى بعيدا عن عيون الصيادين، وإلا سوف تفشل محاولتي.
6: لن تفشل، أنا واثقة من ذلك، وسوف تنسى كل هذا التعب حين تعب.

0: ركب ديفيد إلى جانب كروز مدير المشروع في سيارة دفع رباعية.
1: هل أخذتني إلى وادي الليبيتم؟
2: وادي الليبيتم؟ وادي الليبيتم؟ لم أسمع به من قبل.
1: جيد، أنا أعرف شيئا في هذه الصحراء لا تعرفه أنت.
2: أنتم الإنجليز مختلفون فعلا، وتعرفون أشياء كثيرة.
1: هيا بنا، سوف أعرفك عليه.

0: هذه قرية راس مدركة.
1: تابع تابع. انعطف الآن إلى اليسار.
0: ولكن هذا الطريق لا يؤدي إلى أي مكان.
1: أعتقد أنه يؤدي إلى ساحل وادي البيتم.
0: لكن لا يبدو أن أحدا يسكن هنا.
1: أعرف ذلك، لقد اخترته لأنه مناسب للغوص والتصوير. تابع إذا سمحت.

0: أرى صيادين وقوارب. ها؟ لقد قلت إن المكان خال.
1: ها؟ يبدو أنهم صيادون بنغاليون. أظن أنه مكان سري للصيد.
2: لم يأبه الصيادون لديفيد وكروز، وتابعوا عملهم وهم يفرغون قواربهم من أسماك الشارخة ويرتبونها في صناديق بلاستيكية.
1: هذا ليس موسم صيد الشارخة. هؤلاء الصيادون مخالفون للقانون. هذه السرقة. هذا سند ابن الشيخ شالح.
3: هاي أنتما، ماذا تفعلان هنا؟ هيا ترجل من السيارة يا مستر كروز.
2: هبط كروز من السيارة واتجه نحو سند، كما هبط ديفيد من السيارة ومشى بعيدا عنهما يراقب ما يجري.
3: لقد لمحتكم البارحة

0: متحف الشعير، واليوم أراكم هنا. ماذا تريدان؟ هل تريدان شراء السمك؟
1: لا لا لا يا شيخ سند، لا، نحن نقوم بجولة فقط.
0: من الشخص الذي معك يا كروز؟
1: اسمه ديفيد، وهو الشريك الجديد للشيخ بعبود في مزرعة الروبيان. كما ذكرت لكم، إنه يتجول ليتعرف على المنطقة.
0: اللوم على الشيخ بعبود، لم يجد أحدا من العربان ليشاركه حتى جاء بهذا الأجنبي. ليس من دمنا ولا لحمنا، وأجنبي أيضا. هؤلاء الأجانب هم الذين علينا أن نخافهم.
1: الشيخ بعبود يريد شخصا خبيرا بزراعة الروبيان، وهذا خبير في ذلك وشاطر. أنتم خبراء في الصيد، وهو خبير في استزراع الروبيان. أين المشكلة؟
0: لا يوجد فرق ولا من يحزنون. أريد أن أسألك يا مستر كروز، كم عاما لك وأنت تعمل مع بعبود؟
1: أعمل معه منذ 10 أعوام.
0: ولماذا لم يجعلك شريكا له؟ اسمع مني وتعال واعمل معي في مصنع السمك. سوف أعطيك أكثر مما يعطيك بعبود. الشيخ بعبود بخيل.
1: لا لا لا لا، شكرا يا شيخ سند، أنا مرتاح في عملي.
0: نادي رفيقك الأجنبي.
2: يا مستر ديفيد، مستر ديفيد.
3: نعم.
2: الشيخ سند يريد الحديث معكم.
4: يا لها من فرصة ذهبية في التعرف إلى ابن أهم وأغنى شيخ في رأس متركة.
0: من أي بلد رفيقك هذا؟
1: هو من بريطانيا.
0: أهلا أهلا مستر ديفيد، أنا أتحدث الإنجليزية بشكل جيد.
4: أهلا أهلا شيخ سند.
0: مرحبا بكم في صحرائنا. سوف أعرفكم هنا على كل الأماكن التي تحب أن تراها، وأقدم لكم أي مساعدة.
4: شكرا يا شيخ سند، شكرا، هذا سيجعل حياتي هنا أكثر سهولة.
0: أرجو أن لا تكون مثل صاحبنا البريطاني.
4: أي بريطاني؟
0: سوف أخبرك فيما بعد. هل بدأتم بجني المكاسب من المزرعة؟
4: لا أعتقد أن المكان مناسب للحديث عن أرباح المزرعة الآن، وأنتم مشغولون كما أرى. أنا بحاجة للعودة إلى المزرعة، فلدي بعض الأعمال. يسعدني التعرف عليكم، فقد سمعت عنكم الكثير، كما يسعدني زيارتكم لنا في أقرب وقت، وسوف أطلعكم على أخبار المزرعة.
0: سوف أزوركم حتما، لدي كلام لكما. اسمعاني جيدا، هذا المكان الذي نحن فيه هو مكان سري، ويجب أن لا يعرف أحد عنه شيئا.
1: اطمئن اطمئن يا شيخ سند، لسنا هنا لإفشاء أسرار الناس، تأكد من ذلك.
0: يبقى لدي سؤال يشغل بالي، كيف وصلتما إلى هنا؟ الجان لا يعرفون.
1: الإنجليز تفوقوا على الجن يا شيخ سند.
4: اسمح لنا الآن بالذهاب يا شيخ سند، نلقاكم قريبا بالتأكيد.

0: عاد ديفيد سريعا إلى البيت، حمل حاسبه الآلي الشخصي، ثم طلب من كومار أن يوصله إلى الفندق والعودة بعد 4 ساعات. كانت الفرقة الفلبينية المكونة من 3 فتيات تعزف وتغني في الداخل. تخير مكانا في الباحة الخارجية، فتح حاسبه الآلي الشخصي وبدأ يجري محادثة مع زوجته صوفيا.
1: لقد تعرفت اليوم على شخصية غير عادية يا صوفيا، إنه سند ابن الشيخ شالح، أهم شخص في المنطقة كلها.
2: كيف وجدته؟
1: قد تندهشين إذا قلت لك إنه يختلف عنهم بسحنته، إنه أبيض البشرة وبدا لي أكثر طيبة، وهناك ابتسامة دائمة على وجهه.
2: أنا سعيدة بهذه الأخبار يا ديفيد. قلت لك إن الرب هو الذي ييسر الأمور لنا، ومع ذلك فعليك الحذر منهم يا ديف.
1: مضى على وجودي بينهم 4 أشهر، لم ألحظ أي شيء يوحي بالعدوانية التي تشاع عنهم.
2: لا تجعل الأمر ينطلي عليك. جدتك روز ذكرت في البداية أنهم كانوا يلوحون لهم بلطف، لكن عندما أتى الأمر على الطمع والجشع انكشفت نواياهم وتحولوا إلى ذئاب.
1: لقد حدث هذا الأمر منذ أكثر من 100 عام، ولم يكن في هذه الصحراء بيوت أو شوارع أو سيارات أو محلات. لقد تطورت المنطقة يا صوفيا، وهنا مدينة الدقم التي سوف تصبح خلال سنوات مثل هامبتون أو ليفربول.
2: دعنا لا نستعجل في الحكم عليهم الآن، أعطي نفسك مزيدا من الوقت.
1: أعتقد أنني لن أغير هذه النظرة كثيرا.
2: هل نسيت كيف ساوموا مايكل على روز؟ أنا أؤكد أنهم يخبئون وراء ابتساماتهم وحوشا كاسرة وشاهزة للانقضاض في أي وقت. ومع ذلك فأنا أعتقد أنك سوف تستفيد من صداقتك للشيخ سند.
1: مع السلامة.

0: عاد ديفيد إلى الصالة يستمع إلى الغناء. حين وصل كومار إلى الفندق وجد ديفيد وهو يتحدث ويضحك بصخب وصوت عال.
1: ألا تريد الذهاب إلى البيت يا سيدي؟
2: اجلس اجلس يا كومار اجلس. أقدم لك صديقتي أرلين. إنها تمتلك أجمل صوت في الفرقة. انظر انظر، صوتها جميل ويذكرني بصوت ويتني هاوستن الذي أعشقه. I will always love you.
1: ولكن الوقت منتصف الليل يا سيدي، يجب أن نذهب، لقد تأخرنا كثيرا.
2: الوداع مس أرلين، الوداع. باي.

0: بعد أيام قليلة زاره سند وهو يجول في المزرعة. تفاجأ ديفيد بقدومه. كان الوقت عصرا.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا كما ترى أتفقد أحواض المزرعة.
2: لن أعطلكم عن عملكم، سوف أرافقك. لقد أحسست براحة كبيرة عندما التقيتك يا سيد ديفيد. أنت تذكرني بأجمل الأوقات التي عشتها وسطكم.
1: أين؟
2: في جزيرة مصيرة. كانت هناك قاعدة للبريطانيين، وقد أرسلني أبي للتدريب والعيش بينهم هناك.
1: جميل، يبدو أنهم عاملوك بشكل جيد.
2: لقد عاملوني بقسوة شديدة في البداية، وفكرت بالهروب أكثر من مرة، لكني اعتدت على أطباعهم فيما بعد.
1: وكيف وجدت البريطانيين؟
2: أحب فيكم جديتكم والتزامكم بالعمل في النهار ومرحكم وضحككم في المساء. بعد نهاية العمل تجتمعون وتشربون وتمزحون وتضحكون وتتشاجرون وتتعاركون أيضا، ثم تنسون الأمر في الصباح.
1: وهل شاركت الجنود في سهراتهم وصخبهم؟
2: نعم، وتمنيت أن أشاركهم في تناول الشراب، ولكني لم أجرؤ بسبب تهديد والدي.
0: فوجئ ديفيد بسند وهو ينهض من فوق كرسيه ويذهب باتجاه الغرفة، ثم يعود وهو يحمل علبة الشراب. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يبدأ السرب في ظفار مع انتهاء موسم الخريف وانقشاع الضباب وظهور الشمس، تبدأ مرحلة مختلفة تماما من العام، وكما قال البحتري يأتيك يعني وكأنه من الحسن حتى كاد أن يتكلم. القصيدة التي ذكرها البحتري في مقدمة لأحد أبياته أثناء مدح الخليفة العباسي عندما قال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وهذا الأمر يحدث الآن في جنوب الجزيرة العربية وفي محافظة ظفار في منطقة الخريف، عندما تبدأ الجبال بالتزين بألوان مختلفة، ويوجد منطقة يعني سبحان الله تم تغيير اسمها، تسمى الضاحك أو يضحك، وهذه المنطقة تسمى الضاحك بسبب انتشار أشجار القطن في مرحلة زمنية معينة، فكانت في فصل الربيع تتحول إلى اللون الأبيض. الآن أشجار القطن اختفت كثيرا جدا، ويعني تقهقرت وانتهت، وأصبح عددها قليلة بالكاد لا تجدها في الطبيعة، مع أنه من النباتات سريعة النمو وسهلة الإزهار يعني سريعة في النمو والثمار، في خلال عام أو عام ونفس يبدأ بإنتاج القطن. فكان القطن منتشر في أحد هذه المناطق التي تسمى الضاحك أو يطلحك، ثم يعني غيروا المجتمع هذا الاسم إلى اسم آخر، واختفت هذه الأشجار نهائيا من هذه المنطقة. هذا أيضا دليل على أن الأسماء لها علاقة مباشرة، الأسماء التقليدية، وتحمل بعد تاريخي وبيئي مهم جدا لا يجب أن يتم التخلص منها. ذاكرة شعبية مهمة جدا، فيها الكثير من المعرفة البيئية والكثير من المعرفة التي تعطي بعد آخر لهذه المعلومات. فهذا الخريف الآن بعد انتهاء موسم المطر، موسم الماء والنمو، الخريف هو موسم المطر، وأما السرب فهو في كثير من الجوانب موسم النضج والحصاد والاستفادة مما أنتجته الأرض خلال الأشهر السابقة. في المناطق الجبلية والسهلية التي تعتمد زراعتها على أمطار الخريف، يحين خلال السرب حصاد عدد من المحاصيل التقليدية، ومن أشهرها الذرة واللوبيا المحلية، الدجر المعروفة بالدجر، والخيار الظفاري. وهذا الخيار الظفاري الصنف المحلي يحتوي على ميزة معينة، يعني بعض أنواعه تكون مرة كالعلقم، وبعض أنواعه صالحة للأكل بشكل كبير جدا. فأحيانا هكذا حتى في نفس النبتة تكون هكذا وتكون هكذا. هذه الأنواع المحلية امتلكت الصفات الوراثية المهمة جدا للنظم البيئية في جنوب الجزيرة العربية، فالمحافظة عليها أمر في غاية الأهمية، وتوارث هذه الأنواع خاصة مع التعديلات الكثيرة على هذه البذور وتحويلها إلى بذور عقيمة في الكثير من أنحاء العالم. عندما تشتري البذور لا تنتج هذه الثمار بذور قادرة على الإنبات مجددا، وهذه لها أهمية تجارية بالنسبة للشركات، فالمحافظة على البذور التقليدية المحلية أمر في غاية الأهمية، لأن هذه البذرة تحمل إرث قديم جدا، إرث يفهم المطر، يفهم الحشرات، يفهم الرطوبة، يفهم التربة، يفهم التحديات اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فيكون قادر على الصمود وقادر على الإنتاج وقادر على البقاء. فهذه الثمار التي يتم حصادها من النباتات من جهة، حتى على مستوى العسل، حتى على مستوى الحليب، حتى على مستوى حليب الإبل أو البقر أو الأغنام، حتى على مستوى التكاثر، هذا الوقت يكثر فيه تكاثر المواشي لأنه الوفرة تكون موجودة، والإنسان منذ القدم كان ينسق مواليد المواشي أن تكون بكثرة في هذا الموسم، فالإخصاب أو التلقيح يعتمد على وقت الولادة لتكون في هذا الموسم في فصل الربيع، حتى يتوفر حاجة المواليد الجديدة من الغذاء، وأيضا حتى للبشر ذاتهم لأنهم في علاقة تكافلية مع هذه المواشي. فهذا الموسم موسم الوفرة، موسم التكاثر، سواء كان موسم الحصاد، سواء كان من المحاصيل الزراعية التي تزرع كما ذكرنا سابقا، أو حتى من المحاصيل التي توجد في النظم البيئية العشرات من الأنواع النباتية التي يعني لها بعد اقتصادي مهم جدا للمجتمعات المحلية في هذا الوقت، وكانت أيضا تؤكل منذ القدم، والإنسان يستخدم الأسماء المحلية لوصف هذه النباتات. فبعض النباتات السامة دائما تكون مقرونة بأسماء الجن، بأسماء الأفاعي القاتلة، بأسماء المنفرة، وأيضا من جهة أخرى الصالحة للأكل تكون أسماءها مختلفة ومقرونة أيضا بالأشياء الصالحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: المستكشف الرقمي.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف
1: الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
7: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: استغفر الله العظيم.
1: والدي اشوفك تتثاوب وانت تسوق، انتبه على السياق الله يخليك. انت اذا عاد كان تحس نفسك تعبان يعني وقف ارتاح وبعدين كمل دربك، ما كالف شيء والله.
0: امي ما باقي شيء، يعني شويه ويلا واصلين.
1: وعصرنا كم باقي عن نوصل؟
0: ثلث ساعه بالكثير ونكون في البيت باذن الله.
1: زين انزين با عسان ولدي يتجمل، خف على المكيف والله حس اني بردان كنا بتجيني بفاضية حارة باردي، خف علي شوية قاني برد والله. يا الله
0: يا الله ان شاء الله ناجد مسكي بكتني.
2: اطمن الوالدة بخير وما فيها إلا العافية، والإغماء اللي صابها كان من أثر الصدمة.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
2: أمورها طيبة، سوينا لها فحوصات واتضح أنها بخير وعافية.
0: يعني دكتورة نقدر نروح البيت؟
2: أكيد أكيد، الفحوصات كلها مطمئنة وما في أي شيء يدعو للقلق.
1: يا الله يا الله يا ولدي خلنا روحنا يا الله. بسم الله
2: الحمد لله على سلامتش الوالدة. أطمنش الحادث بسيط وما فيكم إلا العافية.
1: الله يسلمك يا بنتي حبيبتي، مشكورة ما قصرتي على تعبناك وربشناك معنا. نعم يا الله منك السوء.
2: ولو ولو ما تقولي كذا، هذا واجبنا.
0: يلا دكتورة احنا بنروح، ومشكورة على اهتمامك بالوالدة.
2: والدتك والدتي، وصحتها مثل ما تهمك تهمني. الله يحفظها ويحفظكم من كل شر. بس الله يخليك، قبل لا تروح مرة الاستقبال يمكن معهم أوراق تحتاج توقيعك.
0: طيب دكتورة وأنا طالع بمر الاستقبال. يلا ما روحنا.
1: يلا أبوي روحنا. سلمي على أمش ما.
0: ما أرجوش ثم أرجوش.
1: نعم.
0: لا تخبر حد بالحادث ولا تجيب طار عند أي مخلوق.
1: إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله لا تحاتي.
0: تعرفي أنتي لو حد عرف وانتشر الخبر.
1: لا لا لا لا ما بنتشر إن شاء الله، ما ينتشر ما بخبر. بس ما يهمك، ما جاي أخبر حد.
0: يلا أمي أنا بروح أنام.
1: زين أبوي زين. عزان أنت وأنا بسألك، يعني أنت خديجة ما باغي تخبرها؟ ترى هذه زوجتك، ما حلو ما تخبرها على المستوى.
0: إن شاء الله أمي. أيوة. إن شاء الله أكيد بخبرها، بس ما اليوم.
1: متى؟ عقب بكرة؟ ها؟ بعد بتخبرها؟ علامك سكت.
0: لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي بعده، بخبرها بإذن الله في الوقت المناسب.
1: هي كذي اللي تشوفه.
0: أما الله يخليش كما اتفقنا. لا تجيب طار الحادث عند أي مخلوق.
1: يا والله.
0: لأنه لو انتشر الخبر راح يرتبشوا الأهل بالموضوع وهو ما مستاهل.
1: أيوة.
0: الحمد لله احنا كلنا بخير وعافية.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. عقب خبرك روح انت نام، واعتبر كأن الحادث ما استوى ما صار. أي حادث تابو تكلم عنه ما استوى، والله يبعد عنا شر الحوادث إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. يلا أمي تصبح على خير.
1: سمعتوا نوبي عزان؟ والله أبوي لا تخبري حد. كيف ما خبر حد؟ ما يصير كذاك. كي أنا مستوى علي حادث وحياتي كان يعني في خطر، وحياني ما خبرهم ما يستوي. وحدي ما يهجيني. نعم نعم إنه ما يهجيني أضم شيء. نعم على الأقل أنا يعني لو إني خبر أخوي هلال. هي وصح زين. أيوة هذا أخوي، ما أن حد غريب يعني وما يجيني عنا ما خبره، بتصل فيه تو. أيوة تو. يلا السلام عليكم هلال. وأبوي اسمح لي أخوي، عاد أنا اتصلت فيك يعني في وقت متأخر. أنت لا تكون نايم ولا شيء؟ أيوة عقب اسمح لي عقب صحيتك من نومك نغصت عليك نومتك. هي لا لا الحمد لله احنا ما فينا شيء، لا تخاف الأمور طيبة. هي نعم بس عاد أنا بغيت أخبرك أخوي هلال، ترى احنا استوانا حادث وطلعنا من حلق الموت. والله يا أبوك أنا وعزان أنا وعزان بس ما حد معنا ما حد. بس الحمد لله ترى كنا بخير. ها أقول لك الله كتب لنا عمر جديد. نعم أنت بابوي لو تشوف السيارة بتقول ما حد عايش ما حد عايش، بس أنا عايشة تو. الله يسلمك يا أخوي، عافيك الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. أيوة لا لا لا لا لا طمن، أنا بخير وعزام بخير. إيه نعم آمين يا رب العالمين آمين. هيوة هيوة إن شاء الله إن شاء الله، هيوة والله هيوة والله إن شاء الله ولا يهمك. بس أقول هلال الله يخليك ترى ها وتجيب سالفة الحادث عند حدي، وأنا قلت لك تعرف أنت يعني إحنا ما نريد نربش الأهل يتوشلوا علينا بعدين. إيه بس زين زين، بس اعتبر عاد الموضوع بيني وبينك، ما كني أنا قلت لك شيء ولا مستوي حادث. يلا زين فما لا أحسنت، وكما خبرتك ترى ها عن تنسى الموضوع بيني وبينك. هيوة يلا ما لا مع السلامة. الحمد لله ارتحت يوم خبرت اخوي، ولا ما اقدر انا اذم شيء ما اقدر لا والله. لكن تو انا عاد يعني بقوم اتصل باختي. اي نعم باختي عزيزه. اي نعم تو ما حلوه مستوي حادث حالي انا وحودي وانا اخبي على اختي، ما معقول انها ما تعرف. اتصل ولا ما اتصل؟ بيكون تو نايمه يا رب. ولا أقول محلي بصحيها بتصل فيها أختي ترى عادي عادي ما بيننا حرك. وابوي وابوي تو علامة هذه ما تشل التلفون يعني يكون بعدها يعني في سابع نومة يا ربي. بس أنا حيدة هي راسها ثقيل خير من تنام ما تقوم بسهولة. أيوة ما تصحى سبحان الله. أيوة يلا ما علي بعيد اتصال الفقر. أيوة صباح رباح وما فايت شيء والله.
3: عزان صحيح انك انت مسوي حادث؟
0: اصبحنا واصبح الملك لله.
3: عزان سألتك صحيح انك مسوي حادث؟
0: الله يسلمنا من شر الحوادث، حوادث بسيط ما حادث، والحمد لله أنا وأمي بخير.
3: وهين استوالكم الحادث ومتى؟
0: يا حرمة صلى على النبي ولا تهول السالفة، الحادث صار أمس وإحنا راجعين البيت، وكما خبرتش هو كلنا بخير ولله الحمد. خلاص غلق السالفة.
3: يا الله وأنا آخر من يعلم؟ الله يسامحك، بس يعني لو ما كنت متصلة في أخوي سيف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وهين لحق أخوش يعرف عن بالحادث؟ من خبره؟
3: وحدي ما أعرف.
0: الله يهديش، بس يا أمي أكيد ما حد غيرش.
1: الحادث سلمك الله مستوي تقريبا الساعة 10، ووصلنا المستشفى يمكن 10:30.
3: الحمد لله على سلامتش معزان. الحمد لله على سلامتش، ما تشوفي شر يا رب.
4: زين ولدش كان ينود ولا إيش قصته بالضبط؟
1: ما كان ينود ما كان ينود يا ميمونة، بس كان جالس يخوف مكيف السيارة وما درينا غير بالدعمة.
3: إن شاء الله يكون بخير.
1: الحمد لله بخير، كلنا بخير كما تشوفي بخير.
4: انت زين والسيارة؟ اقصد يعني
3: تغيب السيارة، اهم شيء انهم هم بخير.
1: انزين تو عاد تنسمع عني هي وسمع عني زين ما زين، بعد ما اريد حد يعرف عن الحادث عشان ما نربش الناس. نعم تعرف له الخبر وصل حال احنا وما عرفنا صعب.
3: ولا يهمش معزان، ما بنجيب طاري الحادث على حد.
1: أبوي أنتي ما منش خوف، عارف الزين ما جاي تتكلمي عند حد. نعم أنا مطمنة، بس الخوف عاد من ميمونة حيدة ما تخفي سر. نعم
4: أحسنتي أم عزان أحسنتي، يجي منش أكثر.
1: المهم كما خبرت كان الشيمة والقيمة، ما أريد حد يعرف عن الحادث وهذه السالفة بيني وبينك.
4: علو لا تخافي، ما بنخبر حد ما بنخبر حد.
1: أعيد وزيد، السالفة بيني وبينك والله ترددي بالحكي ميمونة.
3: أسألش معزان، يعني تونتي معقولة ما خبرتي بالحادث لحد غيرنا؟
1: حجي ما خبرتها.

0: باه، حد يريدك عند الباب.
1: سبحان الله، من يريدني؟
0: عمي جابر وعمي مسعود وحد معهم، أعتقد عمي جمعة.
1: غريبة، ما متعودين بثلاثتهم يجوا مع بعض، أكيد معهم علوم. إنزين، ما قالوا لك مو عندهم؟
0: ما قالوا، بس قالوا روح نادى أبوك، وكان ما يقدر يجي بنجي وحدنا.
1: وكان ما يقدر يجي؟ مو قصدهم كان ما أقدر أجي، بس بس بس، أكيد الجماعة وصلهم خبر الحادث، ولا ما هيقولوا كان ما يقدر يجي؟
0: والله ما أعرف أبوي، بس قالوا كان يقدر يجي يجي، وإذا ما يقدر بنجي وحدنا. حتى أنا استغربت أبوي.
1: الله يهديش بس يا أمي. زين كذاك عاد، شكلها خطفت ونشحت السالفة في كل مكان، وأنا مخبرنها إنه ما تخبر حد أبدا.
0: أبوي ينتظروك، لا تتأخر عليهم.
1: يلا أنا توب أروح لهم، وخبر أمك تجهز القهوة.
0: إن شاء الله أبوي.
2: يا الله يا عزام، يوم خبرتني الحرمة إن مستوي عليكم حادث ارتعت. أتصدق ياتني أم ركب نقزت. يا الله يا الله يا الله، والحرمة تقول لي خير يمع، إيش هناك؟ إيش فيك؟ بوني ما رديت عليها بهو، واركض على التلفون واني أتنافض من راسي لين ريولي. مسكت التلفون واتصلت فيك وما تشله، وعاد زادت روعتي يوم ما شليت التلفون. يا الله يا الله يا الله، قلت الله يسلم الله يسلم، والأفكار تشل وتيب. تعوذت من الشيطان واتصلت بمسعود وطمني عليك، قال عزان بخير وعافية. يوم قال بخير كنك كبيت ماء بارد على قلبي. الحمد لله على سلامتك، وما تشوف شر يا عزان يا أخوي.
1: شر ما يجيك أخوي جمعة، والله يسلمك يا رب العالمين. الحمد لله، كما تشوفني قدامك أنا بخير وعافية.
3: والوالدة طمنا عليها، عساها بخير.
1: بخير الحمد لله، الوالدة جاها شوية أغماء بسيط من أثر الاصطدام، والحين بخير وعافية.
3: الحمد لله.
1: اسمحوا لجماعة الخير، عاد ربشناكم معنا.
3: لا والله، تبغى الصدق فعلا الخبر ربشنا.
2: يا الله يا الله، شيء من الأخبار تروع، بس نقول الحمد لله إنكم بخير.
3: أنا لما وصلني الخبر كنت متقمبر فوق النخلة طالع نبت الخنيزي، واسمع التلفون يرن ويرن ويرن ما يسكت. ولدي كان تحت النخلة، قلت حال الولد أبوي يرن، رد ما يستوي كذاك، شوف من ذا أبو جالس يتصل ويحرق بالتلفون. رد الولد على التلفون وعاد خبروه بالحادث، وقام يزعق علي، باه باه، وين عمي عزان؟ مستوي عليهم حادث.
1: الله يسامحك يا أمي، زين حادث وكذاك.
3: المهم يوم خبرني ولدي بالسالفة دارت بالدنيا، نعم والحمد لله أني ما تسرقفت من فوق النقلة. بعدين عاد صلت بجابر والحمد لله طمني أنك بخير.
4: يا عزان، معزتك غالية في قلوبنا، وشيء أكيد بنخاف عليك، أنت جارنا وصاحبنا ومقامك مقام الأخ، ويمكن حتى أكثر بعده.
1: والله نعتذر إذا سببت لكم أي قلق، بس يعلم الله أول ما وصلت البيت قلت حل أمي، يا أمي لا تخبر حد عن الحادث، لأن عارف لو انتشر الخبر هيزعج أهلي وناسي أمثالكم من جيراني كذلك.
4: الحمد لله حصل خير، بس تو انت ما ناوي تقهوينا؟
1: أفاء القهوة جاهزة، تفضلوا.

0: السلام عليكم عزان.
1: وعليكم السلام ناصر.
0: الحمد لله على السلامة، كيف حالك؟ وكيف حال عمتي حسينة؟ طمني عليكم، قالوا مسوين حادث.
1: أطمنك يا ود عمتي، كلنا بخير وعافية. أنا بخير وأمي بخير، كان حادث بسيط والحمد لله، ما فينا إلا العافية.
0: الحمد لله الحمد لله. زين اسمعني، أنا وأخوي إبراهيم وعمي علي وعمي سعود وعمي سالم وخالي يعقوب وأولاده ومن بعدي أنا وخالي بدر وأولاده، المهم تقريبا 14 شخص. بنجي نسلم عليكم ونتشكر لكم بالسلامة.
1: 14 شخص ما شاء الله،
0: ويمكن أكثر ترى.
1: وين هتوسعكم ذي السيارة وهتشل 14 شخص؟
0: قلنا نستأجر باص صغير بدل ما كل واحد يروح بسيارته.
1: يا ناصر يا ود عمتي، والله ما في داعي حل هذا الشيء كله، قلت لك احنا بخير.
0: أفا أفا أفا، كيف ما في داعي؟ الله يهديك، وش هذا الكلام اللي أسمعه منك عزان؟ هذا واجب ولازم نجي نطمن عليك أنت وعمتي.
1: زين ليش تكلفوا على عماركم وتتعنوا؟ ترى هذا الاتصال كافي.
0: لا لا لا، ما يبرد فؤادنا إلا من نشوفكم قدامنا ونطمن انكم بخير وعافية. يلا انا بسكر التلفون لان الجماعة ينتظروني، ساعة بالكثير وبنكون عندكم.
1: يلا ما بردكم، انا في انتظاركم والله يحفظكم. والله هذا اللي كنت خايف منه، الله يسامحش يا امي الله يسامحش. اسميش نبشتيها النفتة. زين توعدك ذاك
2: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
7: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
8: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
9: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
10: كتاب كتير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
11: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
12: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
13: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
6: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
12: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن.

0: تتعلم قوانين الإعلام بشكل نظري، لكن بقضية مضر مثنى مجيد لاحظت أنه هم ضربوا كل القوانين بعرض الحائط لأنه مضر أجنبي.
1: نحن قلنا أن جزء مهم من عملك الصحفي كان الاقتراب من قضايا اللاجئين والاندماج والنساء والتحولات الاجتماعية.
0: الطالب اللي بيكتب أو بيستخدم AI ويقدم الأسايمنت أو الوظيفة أو البحث على أساس أنه هو ملكه، وين حقوق النشر بتروح؟ الأكاديمية الإسكندنافية للإعلام والقيادة إجت فكرتها من أنه حسيت بعد وجودي فترة بعمان، حسيت أنه السوق محتاج هيك شيء. يعني اللي طلع للعنان هو فيلم اسمه عبور قسري. يعني أنا هذا الفيلم كنت إخراج ومونتاج ومترجم بالفيلم.
1: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. إنانة الرافدين الخلف صحفية وباحثة في مجال الإعلام وإنتاج المعرفة، تجمع في مسيرتها بين الصحافة والإنتاج الإعلامي والأفلام الوثائقية والبحث الأكاديمي، مع اهتمام خاص بالعلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. التحقت إنانة الرافدين بجامعة حلب السورية لدراسة الأدب الإنجليزي، لكنها لم تتمكن من إكمال دراستها، حيث لجأت إلى السويد عام 2001.

0: 2014 وتعلمت اللغة السويدية، حيث بدأت مسيرتها الأكاديمية بدراسة الصحافة باللغة السويدية في جامعة سودرتون كبرنامج مستقل بعد حوالي سنة من قدومها، والتحقت بجامعة لينيوس السويدية عام 2017 وتخرجت عام 2020 بدرجة البكالوريوس في الصحافة والإنتاج الإعلامي، بعد أن قدمت بالاشتراك مع حصيلة حيدري أطروحة بعنوان تمثيل اللاجئين في الإعلام السويدي قضية مضر مثنى مجيد، ركزت فيها على الطريقة التي يجري بها تمثيل اللاجئين في الإعلام السويدي، وهو موضوع يرتبط بشكل مباشر بتجربتها واهتمامها بقضايا الإعلام والتمثيل والمسؤولية الصحفية. ولتعزيز خبرتها في المجال البصري والوثائقي، درست إنانة إخراج الأفلام الوثائقية في المملكة المتحدة في جامعة الفنون الإبداعية University of Creative Art، حيث طورت مهاراتها في صناعة الأفلام والسرد البصري والإنتاج الوثائقي. مهنيا عملت إنانة الرافدين في عدد من المؤسسات الإعلامية السويدية، من بينها التلفزيون الوطني SVT والراديو الوطني السويدي سيفيريس راديو، إضافة إلى عدد من الصحف السويدية، كما عملت صحفية ومنتجة إعلامية في مشاريع مختلفة، واكتسبت خبرة في إعداد القصص الصحفية والإنتاج والتحرير وصناعة المحتوى إلى جانب العمل في مشاريع إعلامية دولية. في عام 2026 حصلت إنانة على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة لينيوس بعد أن قدمت أطروحتها بعنوان الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة حقوق النشر والأخلاقيات وحدود الحوكمة. تناولت هذه الأطروحة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي كيفية تأثير استخدام هذه التقنيات في إنتاج المعرفة على حقوق النشر وأخلاقيات البحث والمسؤولية البشرية والحوكمة المؤسسية. وقد أسست إنانة بعد ذلك في سلطنة عمان أول أكاديمية من نوعها في الشرق الأوسط تدمج الإعلام الرقمي بالذكاء الاصطناعي. إنانة الرافدين، مرحبا بك في برنامج نواف الثقافية.
1: أهلا فيك أستاذ سليمان.
0: أهلا بك. دعيني أسألك في البداية، من دراستك في جامعة حلب أنت بدأت تدرسين اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي عفوا، قبل أن تتوقفي في المنتصف لأنك لجأت إلى السويد في عام 2014. لماذا ذهبت إلى السويد؟
1: صارت الحرب يعني زايدة، وأنا كنت سنة أولى جامعة. بهذاك الوقت كانوا بلشوا يشيلوا أولاد المعارضين سوري. كان لدخل للجامعة لازم تعطي اسمك بالبداية. فحدا قال لوالدتي أنه ما تبعتي إنانة على الامتحان القادم لأنه يعني اسمه موجود. كان والدي معارض قديم للنظام السوري. واخذوا لي قرار انه خلاص لازم اطلع معك في مجال ضل بسوريا خوفا من الاعتقال.
0: طبعا طلعت مع الوالد وال...
1: ايوه صحيح، طلعت مع الوالد اللي كان هو اصلا خارج سوريا.
0: نعم. هناك في السويد يعني بعد حوالي عام من وصولك الى السويد بدات بدراسه الصحافه باللغه السويديه في جامعه سودرتون. كيف تعلمت اللغه السويديه؟
1: بداية بمدرسة، يعني لما توصل على السويد في شيء اسمه SFE هو تعليم اللغة السويدية للأجانب. كان يمكن عندي حافز إضافي عن الباقيين أنه أنا كنت أصلا ملتحقة بجامعة، فكان عندي شعور أنه أنا مقصرة أصلا، الوقت عم يفوت الوقت عم بيروح، فلازم أبذل جهد مضاعف لحتى أرجع ألتحق بجامعة مرة ثانية. فيمكن كنت أدرس شوي إكسترا من الناس القادمين بالفترة اللي إجوا معي فيها لحتى أعوض هذا الإحساس بالتقصير.
0: نعم. وبعد وصولك السويد بثلاث سنوات تحديدا عام 2017 التحقت بجامعة لينيوس لدراسة الصحافة والإنتاج الإعلامي. لماذا هذا التخصص تحديدا؟
1: بداية أنا درست صراحة علم اجتماع. أول ما ابتديت بالسويد قررت إنه علم اجتماع هو يمكن كان أكثر شيء مطلوب لسوق العمل بعد نصيحة بعض الأصدقاء، يعني
0: سوق أي عمل هنا
1: سوق
0: على
1: العمل
0: السويد؟
1: السويدي، سوق العمل السويدي. درست فصل وما لقيت حالي هناك، فأنا والدي صحفي يعني، فكنت أصلا فكرة الصحافة بعيدة عن بالي لأنه بشوف التعامل الصحافي، فما كنت متحمسة يعني أصلا، لحد ما شخص سويدي كان اسمه سفين قال ليش ما بدرس صحافي أنا؟ قلت له يعني ما بحب أكون صحفية أنا أصلا، والدي صحفي وما بحس مهنة اللي أنا شغوفة فيها، فقال لي مو شرط تكوني صحفية، لما تدرس صحافي فيك تكوني ناطق إعلامي للشرطة للمؤسسات للوزارات يعني. وهو كانت بنته بتدرس أو بنته بتشتغل ناطق إعلامي، فحبيت الفكرة.
0: ومن هنا إذن دخلتي تخصص الصحافة.
1: صحيح.
0: جميل، يعني هذا التخصص في الجامعات السويدية يأخذ 3 سنوات فقط؟
1: أيوة 3 سنوات، هي أغلب الدراسات الجامعية بالسويد 3 سنوات.
0: طيب احكي لنا عن هذه المرحلة، هذه 3 سنوات، ماذا تعلمت فيها؟
1: بداية الفصل الأول كان من أقصى الفصول اللي أو أقصى المراحل الجامعية اللي واجهتها بحياتي، لأنه بالسويد لتدخل صحافة يحتاج أنت يكون معدلك بالثانوية العامة كامل، يعني علامة كاملة، فهم أصلا طلاب قليلين اللي بيدخلوا صحافة. والجامعة اللي أنا قدمت عليها لينوس تقريبا السنة اللي قدمت فيها كان في 3650 طلب وهن قبلوا 70 شخص بس، فهو أصلا دراسة الصحافة بالسويد أمر صعب، وكنت اللاجئ أو الأجنبي الوحيد بين كل الطلاب السويديين، فكان في بعض من العنصرية تجاه لأنه لغتي كمان ما كانت بيرفكت، يعني أنا دخلت الجامعة بلغة سويدية بس لكن لغتي للأمانة لم تكن ترقى، أو مو لم تكن ترقى بس ما لم تكن بالمستوى المطلوب، تطلب جهد إضافي مني في كتير من المشاريع اللي هي بتشتغل جروب، أنا كنت أشتغل لحالي لأنه كنت ما كنت لاقي حدا يشتغل معي يعني،
0: ما
1: بسبب
0: في ولا عربي غيرك يعني؟
1: لا ما في، كان أجنبي ومو بس عربي، هم كانوا يعني 69 طالب سويديين وأنا كنت الشخص الأجنبي الوحيد يعني اللي قادم جديد يعني.
0: إذا هذا ما يفسر أنك اخترتي، يعني ذكرت قبل قليل أنك تعرضت لنوع من العنصرية، لذلك اخترت أطروحة البكالوريوس أن تكون تمثيل اللاجئين المشتبه بهم في ارتكاب جرائم في الإعلام السويدي، صح؟
1: ايه، وانت خلال سنين الدراسة بتتعلم قوانين الإعلام بشكل نظري، انه ما بصير تنشر اسماء الشخص، ما بصير لازم تحوي هويته سواء كان سويدي او اجنبي او بغض النظر عن العرق، لكن بقضية مضر مثنى مجيد لاحظت انه هم ضربوا كل القوانين بعرض الحائط لانه مضر اجنبي.
0: نعم، مضر مثنى مجيد كان لاجئا عراقيا في 22
1: صحيح.
0: من عمره، اعتقل في السويد عام 2015 بشبهة الإعداد لعمل إرهابي، وبعد ذلك أطلق، بعد أن قبض عليه أطلق سراحه بعد 3 أيام أظن،
1: صحيح
0: وأسقطت عنه الشبهات.
1: صحيح، لكن اسمه ظل مرتبط بالإرهاب، يعني أنت بس تكتب اسم مضر مثنى مجيد على جوجل، على محرك البحث جوجل، لسه اسمه مرتبط بالإرهاب. ومضر لما طلع حصل على تعويض يقارب ال 1300 دولار، بينما لو شخص سويدي في موقف ذاته كان حصل ملايين الكرونات.
0: يعني هو رفع قضية وكسبها وكسب تعويض،
1: صحيح، لكن
0: لكن حتى التعويض في يعني في مراتب عند
1: وهن حتى لما أطلقوا سراحه ما برروا ليش هم اعتقلوه، بينما هو طول فترة وجوده هم السلطات يعني يعرفوا أماكن تواجده لأنه هو أصلا كان ببيت اللجوء اللي الهجرة تقدم لك إياه أول ما توصل، لكن هم جعلوا الأمر يبدو عملية دراماتيكية إنهم ما وجدوه ألقوا القبض عليه، ولما أطلقوا سراحه ما قالوا أصلا ليش اعتقلوه، وهذا كان أبسط حقه إنه الناس تعرف ليش اعتقلوه.
0: نعم، طيب أنت اخترت تغطية صحيفة أفتون بلادت تحديدا لأنها هي الوحيدة اللي غطت، ولا لأنها أكثر واحدة كانت أكثر صحيفة في الصحف
1: لا،
0: السويدية
1: هو
0: كانت؟
1: أفتون بلادت تعد من أكبر الجرائد السويدية وأكثر المصادر ثقة، طبعاً أنا تطرقت للإس في تي التلفزيون السويدي خلال داخل الأطروحة، بس كان التركيز على الأفتون بولادت لأنه هم يمكن كانوا أكثر وقاحة بتغطية الموضوع. يعني هم وصلوا لأهله بالعراق، ولما طلع الخبر هم ما حذفوا الأخبار عنه. يعني لما طلعت براءة مضر هم ما حذفوا الأخبار ولا نزلوا مثلا اعتذار بنفس الكم اللي اللي اللي كان الخبر ياخذ صفحه وصفحتين وثلاثه، وهي جريده رقميه وورقيه. فيعني كانت جزء من التغطيه انه هم اكثر جريده كانت التغطيه تبعها سيئه، والتبعات تبعها كانت سيئه. يعني عند براءه مضر مثنى مجيد ما كان في اعتذار رسمي لإله ولا لعائلته ولا لاي حدا.
0: نعم. طيب تخرجت إذن من الجامعة عام من جامعة لينيوس عام 2020.
1: صحيح.
0: أين عملت في بعد تخرجك مباشرة؟
1: بالتلفزيون الرسمي
0: السويدي
1: الإسفيتي. أيوة. هي كانت أصلا أنا وقعت العقد الأول قبل ما أتخرج، وكان يبدأ مباشرة بعد التخرج. يعني هي كانت صراحة التقديم على هذا الشغل كان ما حد صدفة. يعني نحن كنا بالجامعة جزء من أي طلبة عنصريين يعني عم يحكوا إنه نحن حنتخرج لازم نبدأ نقدم على وظائف. يعني فكان في حدا عم بيقول، بنت عم تقول إنه الإس في تي فاتحين مكان. فقلت والله يمكن فكر أقدم
0: الإس في تي، يعني
1: اللي هم التلفزيون السويدي. صحيح.
0: نعم.
1: فهي هيك أطلقت ضحكة إنه التلفزيون السويدي حياخدوكي. فكان هيك نوع من العناد إنه يعني حقدم وممكن ياخذوني.
0: شو عملت في التلفزيون السويدي؟
1: عملت مراسل ومقدم أخبار. يعني التلفزيون السويدي هم بتكون أنت مراسل ومصور ويعني تشتغل مونتاج. يعني لازم هم يعتمدوا العمل الواحد، يعني أنت لازم تشتغل كل الشغلات. يمكن ما بعرف هون بسلطنة عمان اللي بيصور حدا واللي بيسوي الصوت حدا
0: لا، هو أحيانا أيضا نحن ننحى إلى أنه أكثر من عمل للإعلام الآن.
1: عملت أكثر شيء أخبار، بداية قمت تغطية أخبار اللاجئين لأنه كان بالإعلام السويدي. يعني أنا لما اشتغلت بالتلفزيون السويدي كنت كمان أول أجنبي بيشتغل بهذا القسم. يعني هم من 80 موجود القسم اللي أنا اشتغلت فيه، وكنت أنا أول شخص أجنبي يعمل فيه. فحسيت أنه في تقصير بتغطية أخبار اللاجئين، في تقصير يعني تم التركيز عليهم بالشغلات السلبية، خصوصا بعد ما تحول نفس الحكومي يعني من ويلكم ريفوجيز لحتى أنه الريفوجيز صاروا أو اللاجئين صاروا هم مشكلة. فحاولت أسلط الضوء بطريقة إيجابية على اللاجئين الموجودين اللي هم عم بيسووا أشياء جيدة، هم عم ينجحوا وعم يتطوروا وعم يفتحوا أعمالهم. بلس اشتغلت الأخبار السياسية.
0: جميل جدا. هذا تسليط الضوء هذا على اللاجئين لم يقتصر على التلفزيون السويدي، أيضا نقلت الفكرة إلى راديو السويد باللغة العربية عندما عملت أيضا معهم في برنامج أو سلسلة حكايتي مع السويد.
1: صحيح.
0: جميل. احكي لنا عن هذه السلسلة والأسماء اللي استضفتيها، أو يعني نريد أن نعرف نماذج من هؤلاء اللاجئين سواء عرب أو غيرهم في السويد.
1: برنامج أصلا حكايتي مع السويد هو كان اقتراح من زميلي وصديقي أمير حسون، هو صحفي كمان، إنه رح نخصص حلقة محددة مو بس الأخبار. يعني نخصص حلقة أسبوعية نستضيف فيها لاجئين عملوا شيء بالبلد كنوع من التشجيع. فكان عملنا يقتصر إنه نشوف أو مو يقتصر، يعني نشوف أي حدا لاجئ، وكنا أحيانا ننشر على الفيسبوك إنه أنت يعني فيك تقترح لنا إذا عندك أصدقائك أو أنت عاملين شيء، مخلصين دراسة، مسوين اختراع، مسوين مؤسسات. فكان من ضمن الناس اللي استضفناها هي ناس عملت مشاريع، أسست شركات بالسويد، أو ممكن فتحت بزنس خاص لها. من الناس اللي كنت حب أستضيفهم هم النساء اللي سووا أشياء،
0: مثل ولاء طباخي.
1: صحيح. اللي كنت يعني كنت هاي الفقرات استمتع فيها، لأنه أنت تشوف مثلا يمكن المرأة في عالمنا العربي ما تعودت كتير تشتغل، تعودت تتدلل، تعودت إنه هي مو لازم تتعب يعني لحتى تسوي شيء، أو مو لازم تتعب لتحصل حياتها. السويد بتعطيك شوي طابع مختلف عن الموضوع.
0: هذه ولاء عملت مطعم هناك في السويد.
1: صحيح، هي فتحت مطعم على ما أذكر كان مطعم فلسطيني قدم الأكل الفلسطيني. فهي كانت نقلة، وهي فلسطينية نقلة تراث بلدها للسويد.
0: جميل جدا. وعيسى عقيل رغم أنه درس إعداد المعلمين في العراق إلا أنه يعني عمل مشروع حلاقة أو شيء من هذا القبيل في
1: صحيح.
0: السويد.
1: في مثلا لما بتجي أنت من بلدك على السويد في مهن صعب ترجع تشتغل فيها مثل المعلم، يعني إذا أنت معلم ببلدك لا يكفي، لازم ترجع تدرس 4 سنين لتصير معلم في السويد. فكثير ناس لما أجت على السويد غيرت اختصاصها لأنه لتعادل شهاداتك هو يحتاج وقت ومجهود، فقرروا أنه يسووا ياخذوا طريق يمكن أسهل بسبب حاجتهم لأنه يكون عندهم بزنس، فلوس، في عندهم أهل مسؤولين عنهم يعني.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسألك يعني عن نقطة، يعني نقطة أعتبرها مهمة. طبعا نحن قلنا أن جزء مهم من عملك الصحفي كان الاقتراب من قضايا اللاجئين والاندماج والنساء والتحولات الاجتماعية. سؤالي، كيف تحاولين معالجة هذا النوع من القضايا أو الموضوعات من دون الوقوع في، دعيني أقول، التنميط أو اختزال الأشخاص في صفة لاجئ مثلا أو مهاجر؟
1: سواء شئنا أم أبينا نحن لاجئين، حتى أنا سويدية لكن يظل وسم لاجئ موجود. فهم أصلا خصوصا بعد 2015 بالسويد ما عاد التعامل مع اللاجئين أو المهاجرين كهم أفراد، لا هو أصلا صار وسم لاجئ. فنحن بالصحافة أو بشغلي حاولت أنه هذا الوسم يكون هو وسم جيد دائما، لأنه هي كلمة لاجئ موجودة، وكلمة يعني حتى هم ما يستخدموا مهاجرين، يستخدموا لاجئين، مع أنه في مهاجرين يعني مو بس لاجئين بالسويد، لكن بالنسبة للسويدي هم ما لا يفرقوا لا يفرقوا بين لاجئ من سوريا ولا من أوغندا ولا من الصين، يعني بالنسبة لهم كل واحد. ويعني بآخر فترة النفس السويدي بالنسبة لهم كلهم بدهم إياهم برا البلد.
0: نعم. طيب عملت في التلفزيون السويدي وعملت في الإذاعة السويدية باللغة العربية وعملت أيضا في صحيفة فولك بلادت. ماذا كان عملك في هذه الصحيفة؟
1: فولك بلادت هي كان تدريب بال2015، لكن لاحقا عملت بنور شوبينج تيدنينجر اللي هي أنت. فولك بلادت كانت قسم منه. هم تواصلوا معي بعد عملي مع التلفزيون السويدي، يعني كانوا يتابعوا جزء من عملي، وقتها تواصلوا معي بعد ما كنت عاملة تدريب عندهم إذا بحب أرجع للجريدة وأستلم قسم اللي بيسموه الناس اللي أنشأت بزنس الخاص. لكن الأجانب هم يعني فعلا هذا المكان من أروع الأماكن اللي اشتغلت فيها بحياتي، يعني بتعاملهم مع قصة اللاجئين أو المهاجرين كانوا هم يسموهم بالجريدة المواطنين الجدد.
0: نعم. طيب وأنا أبحث عنك أيضا وجدت أنك التحقت بالجزيرة الإنجليزية، صحيح؟
1: صحيح. ما التحقت، كان فريلانس، عمل فريلانس. يعني كان في صحفي بول روس اسمه، هو صحفي فرنسي بريطاني. كان يسوي بعض التقارير بالسويد باللغة الإنجليزية، وكنت أنا أشتغل بروديسنت، يعني كان عمل فريلانس لحد ما جيت السلطنة.
0: جميل. طبعا جيتك السلطنة وأيضا أطروحة الماجستير عن الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة سنتطرق إليها إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها الإعلامية السورية السويدية إنان الرافدين. مرحبا بك مرة أخرى إنانا.
1: أهلا.
0: أهلا بك. طبعا بعد سنوات من الممارسة الصحفية عدت إلى جامعة لينيوس التي أخذت منها البكالوريوس عام 2020، عدت إليها وحصلت عام 2026 هذا العام
1: صحيح
0: على الماجستير في الإعلام بأطروحة عنوانها الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة، حقوق النشر والأخلاقيات وحدود الحوكمة. لماذا اخترت هذا الموضوع تحديدا؟
1: الذكاء الاصطناعي صار جزء من حياتنا، صار جزء من مهامنا اليومية، حتى أي حدا صار يستخدم الذكاء الاصطناعي. خلال دراستنا نحن بالجامعات السويدية في ديتكتر للاي اي، بس هو كان ليس متطورا ليقدر يكشف كل الاي اي. فأنا كنت دائما عندي تساؤل إنه الطالب اللي بيكتب أو بيستخدم AI ويقدم الأسايمنت أو الوظيفة أو البحث على أساس إنه هو ملكه، إنه شو وين تتدخل إنه هو بين هو ملكه بينما ساعده الذكاء الاصطناعي؟ وين حقوق النشر بتروح؟ كان دائما عندي فضول عن هذا الموضوع. وأنا أصلا لموضوع الإيثكس شيء بيثير اهتمامي عامة، يعني أخلاقيات الصحافة أو أخلاقيات البحث، لأنه بحس شيء هو ما له قوانين منصوصة مكتوبة، لكن هو قوانين معروفة.
0: نعم.
1: يعني هي أخلاقيات الشخص اللي عم يكتب أو اللي عم يبحث. فحسيت أنه الموضوع كتير يعني ملح أنه واحد يبحث فيه، خصوصا أنه ما لقيت أبحاث مشابهة تخص حقوق النشر وأخلاقيات البحث معا يعني.
0: نعم هذا مثلا حقوق النشر وأخلاقيات البحث والحوكمة في العادة تكون كل واحدة تدرس على حدة.
1: صحيح.
0: أنت جمعتيها كلها في هذه الرسالة أو في هذا البحث.
1: وهو كان صراحة من أصعب الأشياء، حتى المشرف تبع الرسالة يعني كانت نصيحته أنه أركز على شيء واحد، بس حسيت أنه الأطروحة ما حتكون مميزة وما حتضيف شيء جديد. يعني بالآخر إذا أنا أخذت كل شغلي على حدا ما حضيف شيء جديد للبحث العلمي يعني.
0: طيب دعيني أسألك، يعني ما أهم نتائج هذه الدراسة التي توصلت إليها؟
1: أهم النتائج إنه العالم حاليا لسه غير مستعد، أو العالم الوسط الأكاديمي خلينا نقول، لأنه كان التركيز أكثر أنا بالأطروحة الوسط الأكاديمي، غير مستعد للذكاء الاصطناعي بعد.
0: لماذا؟
1: لا توجد قوانين واضحة للباحثين والعلماء اللي يكتبوا أبحاثهم، توجد الفاصل بين مساعدة الذكاء الاصطناعي أو أنت الذكاء الاصطناعي كان جزء بالبحث. لا توجد قوانين، خصوصا الجامعات، أنا درست الجامعات مثل هارفارد، كامبريدج، القوانين اللي هم بسموهم guidelines اللي هم حاطينها لسه ما في وضوح. يعني أنت لما تجي بدك تكتب بحث تقرأ هاي الغايدلاينز أو الإرشادات، يعني ما بتلاقي في شيء واضح عن قديش الحد المسموح لك تستخدم الذكاء الاصطناعي، أو متى تصرح، أو كيف تصرح، أو أصلا كيف تستخدمه. فلسه يحتاج وقت للمؤسسات الكبيرة أو المراكز للأبحاث تكون جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تكون مثلا أكثر شفافية، لأنه في كتير ناس تستخدم أصلا وما بتقول.
0: نعم. أنت الآن تتحدثين على عينة بحث في السويد أيضا،
1: بالسويد أو أي مكان بالعالم. صحيح.
0: أنا أود أن أسألك عن تعاطي العالم العربي مع الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟
1: صراحة لسه بمجال الأبحاث هو كتير متأخر. يعني أنا خلال البحث ما شفت، يعني أغلب المؤسسات العربية ما كان في قوانين واضحة، في القوانين العامة إنه يجب أن تصرح في حال استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن لا توجد إرشادات للباحثين أو الكتاب كيف استخدام الذكاء الاصطناعي. فأحتاج أتوقع عالمنا العربي لسه محتاج تثقيف أكثر بموضوع الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسألك، بما أنك لديك خبرة في الذكاء الاصطناعي، يعني منذ ربما الأسبوع الماضي مهندس في إحدى الشركات المبرمجة للذكاء الاصطناعي استقال من عمله بسبب اكتشافه أنه ربما يكون بعد عدة سنوات الذكاء الاصطناعي سيطغى على كل شيء، في على حتى العمل الإنساني، يعني بحيث أنه برامج الذكاء الاصطناعي هي التي تطور نفسها بنفسها وتصبح هي التي تنشئ لغة خاصة بها وحدها.
1: شوف، أنا ضد فكرة إنه الذكاء الاصطناعي رح ياخذ وظائف الناس. هو ممكن ياخذ بعض الوظائف، بس هو وفر جهد، وفر وقت، وفي وظائف أصلا حتنخلق جديد مع وجود الذكاء الاصطناعي. يعني نحن بالحياة الطبيعية لما حدا بيكتب مقال في حدا بيدقق وراه.
0: نعم،
1: فأتوقع لاحقا حتصير أحد الوظائف إنه حدا يدقق وراء الذكاء الاصطناعي، لأنه كما تعلم هو لسه بيرتكب أخطاء جسيمة حاليا،
0: صحيح،
1: وللآن ما فيك تعتمد عليه بشكل كامل، ولا حتى أتوقع مستقبلا أنه واحد رح يقدر يعطي برومت أو أمر للاي يكتب بحث ويطلع بحث خالي من الأخطاء.
0: يعني أنت كصحفية وكإعلامية لا تخشي على نفسك من أن يحل الذكاء الاصطناعي مكانك؟
1: لا، بالعكس، هو أصلا سهل بعض الأمور، لكن دائما أنت لازم ترجع تطلع وراء وتشيك وراء. أحد الشغلات اللي صارت معي بالأطروحة، أنا خلال الأطروحة كنت عملت يعني الريفرنس ليست، أعطيتها أو يعني لأحد المراجع، أعطيتها للاي، قلت له رتب لي إياها، بس يعني طلب بسيط. فهو خلال الترتيب قام بخلق لينكات غير موجودة للكتب. وأنا الخطأ اللي أصلاً وقعت فيه أنه أنا أرسلت للمشرف تبعي بدون تشيك، وكان عندي ضيق الوقت يعني قبل الميتينج مع المشرف، وأرسلته بدون تشيك. فهو سألني، قال لي أنا أنت مطلع على الليست؟ قلت له أنه صراحة هي AI، يعني أنا كتبتها بدون ترتيب، يعني خلال البحث كنت أكتب المراجع لكن دون الترتيب الأبجدي. فأنا بس طلبت منه طلب بسيط أنه رتبها حسب الترتيب الأبجدي. فهو قام بخلق لينكات ليست موجودة وأنا ما شيكت يعني. فأتوقع للآن صعب تعتمد عليه بشكل كامل، ولن تعتمد عليه بشكل كامل لاحقا.
0: نعم. طيب أنت الآن في عمان، منذ متى أنت في عمان؟
1: يعني أنا أول مرة جيت السلطنة من سنتين، بس يعني 2024، لكن أروح للسويد وأرجع كان بسبب دراستي، بس حاليا استقريت بشكل نهائي بالسلطنة. نعم.
0: هنا أسست في عمان أكاديمية للإعلام الرقمي بالذكاء الاصطناعي، احكي لنا عن هذه الأكاديمية.
1: الأكاديمية الإسكندنافية للإعلام والقيادة إجت فكرتها من أنه حسيت بعد وجودي فترة بعمان، حسيت أنه السوق محتاج هيك شيء، ما في شيء يمكن اكسبرت كتير مختص بالإعلام أو التدريب الإعلامي. حسيت أنه مكان ممكن واحد يستفيد من خبرات، يمكن الخبرات الغربية شوي، يمكن المدرسة الغربية شوي مدرسة مختلفة عن المدرسة العربية ببعض الشغلات. نعم. فيما يخص الإعلام، بعضها جيد وبعضها سيء طبعا. يعني حسيت أنه هاي الخبرة أنه تنتقل لمكان عربي، ينتقل منه الشغلات الإيجابية، هو شيء مهم بالآخر. يعني أنا حبيت سلطنة عمان، يعني فعلا من الدول اللي دائما بقول لوالدي هي من أحلى الدول اللي أنا عشت فيها يعني. فحسيت أنه هو مكان مناسب لإطلاق هيك مشروع. والذكاء الاصطناعي كون هو أصلا تخصصي، فحسيت أنه حتكون كون الذكاء الاصطناعي جديد على العالم العربي، أو يعني جديد على العالم كله مو بس على العالم العربي، بس يمكن العالم العربي شوي بيحتاج إكسترا بالإرشاد خلينا نقول.
0: نعم. ماذا يقدم يعني هذا المشروع؟
1: هذا المشروع يقدم دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية أو للمؤسسات الخاصة أو للأفراد أو لطلاب الجامعات، في برامج مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصال الإعلامي، مثل الناطق الإعلامي المحترف للمؤسسات، مثل الذكاء الاصطناعي في صياغة الخطابات والبيانات وإدارة السمعة المؤسسية. هو هي البرامج تبع الأكاديمية تركيزها على الإعلام والذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: بمنفردات أو يعني مع بعضهم.
0: نعم. أنا قبل قليل سألتك عن تعاطي الإعلام العربي مع الذكاء الاصطناعي، الآن أود أن أسألك عن المؤسسات الإعلامية العربية، هل ترين أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي أسرع من مما تفهم مخاطر هذا الذكاء، أم أن المشكلة أنها ما زالت مترددة في الاستفادة منه؟
1: أتوقع المؤسسات الإعلامية اللي هي الراسخة القديمة ما زالت مترددة بسبب الخوف اللي إنه هاي الداتا ممكن يعني الإعلام، خصوصاً الإعلاميين القديمين دائماً عندهم فكرة يمكن هاي الداتا وين حتنتهي، لأنه للآن ما في شيء واضح إنه الداتا اللي أنت بتدخلها على الذكاء الاصطناعي هي ممكن تكون معلومات أشخاص شخصية، ممكن انت هذا الحوار اللي نجريه حاليا تقدر تحطه على الاي اي ويساوي له مونتاج ويعطيك تحليل ويعطيك تلخيص، لكن لسه في خوف انه هاي الداتا وين حتصير. فاتوقع انه محتاج شوي تثقيف لحتى يقل هذا الخوف، معلومات اكثر يكون عندهم إدراك كامل للمعلومات اللي هم يدخلوها على الذكاء وين حتصفي أو كيف نحن نتعامل معه بدون ما نخسر خصوصية الضيف أو خصوصياتنا نحن كإعلاميين أو كشخص عم يشتغل مؤسسة إعلامية.
0: نعم، طيب دعيني أسألك، يعني أنت الآن تتعاملين مع الذكاء الاصطناعي، دعيني أقول من موقعين، موقع الباحثة التي درست الذكاء الاصطناعي وعرفت ميزاته وسلبياته ومخاطره إنجاز التعبير، وأيضا موقع صاحبة المؤسسة التي تريد تدريب الإعلاميين على استخدامه. كيف توازنين بين الحذر من التقنية والإيمان بإمكانياتها؟
1: شوف صراحة الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هو يختصر كثير من الجهد والوقت، لكن يبقى أنت كيف تتعلم تطلع أو كيف تتعلم تعطي الأوامر المناسبة أصلاً لحتى يعطيك هاي المخرجات، كيف تدخل المراجع المناسبة ليعطيك هذه المخرجات. أنا أتوقع أنه يعني شيء ليس من الذكاء أنه تقول أنه لا أنا ما بدي أستخدمه خلاص، لازم واحد يتعلم، والمؤسسة هاي الأكاديمية الإسكندنافية هذا دورها إنه تعلم المؤسسات أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الحكومية كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي مع بقاء الحذر. يعني بالآخر أنت لازم تكون حذر مع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما فيك يعني ترمي كل الدفاعات وتستخدمه بطريقة وتعطي معلومات خاصة وتعطي بيانات خاصة، يعني هذا إلى الآن أنت لا تعلم وين ممكن تنتشر هاي المعلومات.
0: نعم، طيب أيضا هناك نقطة أود أن أسأل عنها، وأن هناك كثير من المؤسسات تشدد على أن الفرد هو مسؤول عن المنتج النهائي عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي، الإنسان وحده يعني. أنت رسالتك تشير أيضا إلى سلطة الشركات التي تملك هذه الأدوات والبنى التحتية، هل تعتقدين أن هذا النقاش الأخلاقي دعينا نقول يحمل المستخدم الفردي مسؤولية أكبر مما ينبغي ويتغاضى عن سلطة الشركات، يعني عندما دائما نلصق المسؤولية بالفرد فقط؟
1: أنا برأيي الشخصي من خلال البحث هذا أنه الفرد دائما مسؤول، لأنه أصلاً في مثال عطيته بالأطروحة أنه الـ AI هو نتاج شركات غربية، فهو أصلاً ملقن بعقلية غربية. يعني مثلاً بالـ AI هو نادراً ما يعطيك أبحاث باللغة العربية أو لناس عرب أصلاً رغم وجود هاي الأبحاث، لكن هو لم يلقن هذه المعلومات. يعني فأنا أتوقع هي مسؤولية الفرد، طبعاً هي مسؤولية الفرد. انت صح، انت عم تعتمد على طريقه تسهل عليك وليس تحل محلك. لهيك من شوي نحن لما كنا نتناقش انه هو لن يحل محل احد، هو مجرد اداه تختصر الوقت فقط لا اكثر، لكن المسؤوليه النهائيه طبعا هي مسؤوليتك.
0: نعم، وهذه النقطه التي ذكرتها من ان شركات غربيه هي قائمه عليها، هذا بدانا نشاهده في بعض المقالات العربيه التي تكتب وبلغة عربية ولكن تشعرين أنها صحيح. مترجمة
1: صحيح، لأنه أنت لما بتعطي أمر للـ AI يكتب لك مثلا مقال عن القهوة في العالم، هو مرجعه الأول الدراسات أو مراكز الأبحاث الأوروبية أو الغربية، هو لن يتطلع إلى مركز بحث بعمان ولا بالسعودية ولا بسوريا، لا هو أولويته هناك. إلا إذا أنت يعني لقنته أو حملت فايلز قلت له أنه أنا بدي مصادر من هاي الأبحاث، وهذا شيء قليل، ما يعني قليل الناس اللي تسوي.
0: نعم، بما أنك ذكرت القهوة، هذا أحالني إلى موهبة أخرى من مواهبك، وهي تصميم أغلفة الكتب. أنت صممت أغلفة بعض دواوين شاعر خلف الخلف اللي هو والدك يعني.
1: صحيح.
0: ومنها ديوان العبرة في الحواس.
1: صحيح.
0: هذا كان القهوة لأنه كان عبارة عن فنجان به بن كذا مرتفع.
1: صحيح. هو أصلا غلاف العبرة بالحواس هو من شخصية بابا يعني، أو شخصية خلف يعني. بحس إنه التصميم لما أنت تصمم لشخص لازم تأخذ من شخصيته، فهي أصلا هاي الألوان هي ألوانه وشخصيته. وهو يعني بابا علمني تصميم، يعني عين، يكون عندك عين تصميم للشخص اللي قبالك، انه هو شو مناسب، شو بيحب. هاي جزء من المهارات اللي تعلمتها من بابا.
0: نعم، ايضا نقطة لم نسأل عنها ايضا من ضمن يعني اهتماماتك او نشاطاتك، انت درستي اخراج الافلام الوثائقية في المملكة المتحدة، يعني أثناء يعني قبل 10 سنوات على الأقل.
1: صحيح.
0: وأظن أنجزت بعض الأفلام الوثائقية.
1: هو فيلم يعني اللي طلع للعنان، هو فيلم اسمه عبور قسري. كان بيحكي عن عائلة سورية لجأت للسويد. وفي خلال وقت التصوير كانوا هم يعني اجت عائلتهم على السويد بالوقت اللي هم صار لهم توقع يمكن 10 سنين مو ملتقين. فهم التقوا بالمطار، ونحن يعني انا والتيم اللي كنا جايين من بريطانيا قمنا بتصوير هاي اللحظات وتوثيقها، والفيلم ترشح لمهرجانات وجوائز يعني.
0: جميل، جميل جدا. طيب هذه دراسة السينما وإخراج الأفلام الوثائقية، هل أضاف لك أو أضاف إلى أدواتك الصحفية؟ هل غير علاقتك بالصورة مثلا أو السرد؟
1: صراحة غير وأضاف لخبرتي كثير. علمني كيف تروى القصص، يعني أنا هذا الفيلم كنت إخراج ومونتاج ومترجم بالفيلم، فكنت يمكن أصلاً ارتباطي بهذا الوثائق اللي انتشر بأكثر من دور خلتني يكون عندي أكثر من عين، فعلمني كيف تروى القصص، كيف ممكن أنت تغير قصة كاملة بالمونتاج. خلى أنا من بداية دراستي كنت أحب المونتاج كتير، يعني هاي كانت أحلى فقرة عندي، إنه لما يكون عملنا أو وظيفتنا هي فيديو لازم تقعد تمنجو. فعلمني كيف تروى القصة بطريقة يمكن تسمع أكثر، كيف تغير أو مو تغير، كيف تضيف لمسات على القصة تخليها تسمع أكثر.
0: نعم، هل ممكن أن تقدمي أفلاما وثائقية أخرى في المستقبل؟
1: نعم ممكن، لأنه للآن يمكن هاي من أكثر الشغلات اللي حبيتها خلال دراستي، الأفلام الوثائقية، إخراج وإنتاج يعني، هو مونتاج عفوا.
0: نعم، إذن الإعلامية والباحثة في مجال الإعلام إنانا الرافدين، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.
1: شكرا لك كثير أستاذ سليمان.
0: شكرا لك.
1: شكرا،
0: يعطيك العافية. وين

وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الإعلامية السورية السويدية إنان الرافدين، الإعلامية والباحثة في مجال الإعلام وإنتاج المعرفة. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. يا همة المجد قد سارت مواكبها في سابحات مع الطوفان كالنون، ويا أساطيل فلك ساقها قدر تثري الحضارات في شتى الميادين، ويا قلاعا سرت بالنور تنشره عبر المحيطات من مصر إلى الصين، تمضي سراعا خفافا دون ما أود كالقيد يخطرن في رفق وفي فيني. الصواري
1: كان لها أسطول كبير معروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة.
0: الصواري
2: الكتاب كان يتناول قضية التاريخ الملاحي، سيرة النواقذة، صناع السفن والوساتيد، صناعة السفينة وكيفيتها.
0: الصواري
3: بدأنا هلا مع السمك بدن، حتى الصناوية الصناديق النوع هذا اللي الحين موجود قليل مش معنى. بدأنا هواري مع السمك، وبعدين دخلنا في الأبوام، عمل الأبوام كبار.
4: يعني كان البدن قبل أول شيء بدأته بالبدن.
3: بدن
4: نعم.
0: الصواري

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج صوارئ الذي يتحدث عن التاريخ البحري العماني من جميع جوانبه، الآثار والمخطوطات والتاريخ البحري القديم والحديث وصناعة السفن وموقع عمان ورحلات البحار وغيرها كثير. ونلتقي اليوم في هذه الحلقة بالأستاذ ربيع بن عنبر العريمي، أحد الباحثين والمدونين عن التاريخ البحري العماني، وهو مؤسس المتحف البحري في ولاية صور. أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع في هذا اللقاء.
1: مرحبا بكم في هذه الأمسية التراثية، ونحن على استعداد الإجابة على الأسئلة.

0: نتشرف اليوم يعني بوجودك معنا في هذا البرنامج، ونشكر جهدك الكبير اللي بذلته في يعني إعداد هذا المتحف الجميل اللي يجيه كثير من الزوار من جميع مناطق السلطنة ومن خارجها. أستاذ ربيع، في البداية لو تعرفنا عن فكرة إنشاء المتحف من البداية، كيف جاءت الفكرة هذه وكيف تأسس المتحف؟
1: فكرة إنشاء المتحف ولدت عام 1986 نظرا لوجود الكثير من الموروثات البحرية، من بقايا السفن، أدوات السفن، أخشاب صناعة السفن، المسامير، أيضا قطع من أنواع الحبال القديمة كانت مبعثرة في المنازل القديمة. وتولد شعور بأن هذه الأشياء لها قيمة ويجب جمعها
0: والحفاظ عليها
1: حتى تكون أمام الأجيال المتلاحقة. فقمنا بجهود لجمع هذه الأشياء وعرضها، عرض مبسط كان في مبنى صغير في النادي. وبعد ذلك أيضا كانت الفكرة مشجعة، وأيضا الكثير من ما شاهدوها حثونا على البذل جهد أكثر.
0: لكن كيف كان عملية جمع يعني الآثار البحرية؟ كيف تمت، وهل كان فيها صعوبة، وكيف كنتوا تتعاملوا مع الناس على أساس تجمعوا منهم هذه الأشياء؟ تعرف أشياء ثمينة وكثير من الناس يمكن صعب عليهم إنهم يعني
1: حقيقة يعطوه. بالنسبة للموروثات هذه كانت في المنازل القديمة، هل تلك المنازل كانوا يريدون التخلص منها الحقيقة؟ لأنه المدنية بدأت تزحف، كل حد يريد يجدد
0: منزله.
1: وهذه ما لها يعني أهمية في الفترة هذه. فقمنا بجمعها وصقلها، إعدادها، توثيقها، وبعد ذلك عملية عرضها.
0: المتحف البحري وش أهم محتوياته؟
1: في عام 1988 وصلنا إلى مرحلة اللي هي عملية إنه إحنا اكتفينا.
0: يعني عندكم من كل الأنواع اللي تحتاج
1: لها. وبدأنا أيضا بالتجديد. وإضافة المعلومات الجديدة على كل قطعة، توثيقها بطريقة جيدة وتأصيلها حتى تكون طبعا.
0: كيف كان التوثيق يعني
1: تسجلوها في دفاتر؟ كانت صعبة لأنه لابد أن تزور المسنين في منازلهم، تسألهم رجالا ونساء عن كل قطعة موجودة. وأيضا
0: لمن هذه القطعة ومن أين أصلها وكيف.
1: الجانب الآخر أيضا نحن لم نكن نمتلك وسائل التوثيق. كانت شحيحة. ليس لديك إلا الأقلام والورق. ما كان في توفير وسائل السمعية البصرية مثل ما هو متوفر الآن. لكن الحمد لله سارت الأمور بحسب عزمنا احنا.
0: ما هي الأشياء اللي كنتوا تركزوا عليها بالنسبة للتاريخ البحري تحاولوا تجمعوها من الناس؟
1: صور مدينة بحرية كان لها أسطول كبير ومعروف من السفن العمانية بأنواعها المختلفة. كان لابد من جمع أنواع السفن، مجسمات وصور. أيضا
0: تعطينا فكرة عن الأنواع الرئيسية للسفن.
1: أنواع السفن طبعا اللي كانت تستخدم في فترة الشراعي. كان احنا عندنا من أقدم السفن كان البدن.
0: البدن أقدم سفينة.
1: بعد ذلك تطور بناء السفن وأحجامها طبعا. واستخدمت الغنجة والسنبوك. في عام 1953 دخلت صناعة البوم، سفن البوم طبعا. والبوم معروف أكثر شيء كان في الخليج في دولة الكويت، لكن في 1953 بدأوا بصناعة البوم وصنعت سفن أبوام كبيرة جدا. معروف أنت طبعا كان أكبر بوم صنع في عام 1957 الذي هو البوم المرزوق الذي سمي بعبد الواحد. وهذا للأسف طبعا انكسر علينا في خور دبي. فبعد ذلك أيضا كانت توجد سفن جالي بوت صغيرة. تم زيادة توسعتها وزيادة حجمها واستخدمت في التجارة. فهذه السفن جميعها سفن تجارية كانت تبحر طبعا.
0: فأنت جمعتوا لها الصور والجمعت.
1: جمعنا صورها ومجسمات
0: وكل المعلومات اللي اخترت.
1: نعم
0: اختصر.
1: بل أكثر من ذلك احنا كنا نوثق اسم كل سفينة ولمن تعود أصحابها
0: الملكية السفينة
1: وحمولتها
0: معلومات عن كل سفينة
1: وتاريخ تاريخ صنعها
0: ما شاء الله.
1: وأيضا الأستاذ احنا نسميه أستاذ مول أستاذ المول اللي قام بصناعة هذه السفينة
0: أستاذ الرئيس اللي كان هو القائد
1: نعم رئيس النجارين رئيس الأساتذة نطلق عليه احنا أستاذ مول. وفي الخليج أيضا يسمى أستاذ ويسمى قلاف خاصة في الكويت يطلقوا عليه قلاف.
0: إذا يعني من ضمن يعني
1: مجسمات السفن وصور السفن
0: هذه من ضمن
1: تعدى البحث عن صور النواخذة.
0: نعم
1: صور أخذنا النواخذة. في الاتصال بالمنازل وللحصول على صور النواخذة نواخذة السفن وأيضا النجارين الأساتذة صناع السفن وبعد ذلك أيضا صور للبحارة وهم يعملون على أظهر السفن ثم أيضا أدوات صناعة السفن سواء كانت أدوات النجارة أنواع الأخشاب أنواع المسامير التي تصنع بها السفن كل ما يتعلق
0: بالنسبة للنواخذة يعني أنت تأخذ صورة النواخذة واسمه
1: اسم الكامل
0: وطبعا تعرض الصور في المتحف
1: نعرض صورهم في المتحف وأيضا إذا كان النواخذة لا توجد له صور فإحنا عندنا سجلات بأسماء النواخذة الذين لا توجد لهم صور الذين لا توجد لهم صور
0: بس أسماءهم موثقة
1: بالضبط ثم صار البحث أكثر إلى أكثر من ذلك عن الموانئ من صور أيضا عندك خور الحجر خور جرامة هذه موانئ اللي كانت تنزل فيها الأخشاب وتحتمي فيها السفن عن الرياح والأمواج أيضا وفرنا استطعنا الحصول على صورها أيضا سعينا أكثر للبحث عن صور من خلال كتب تاريخية فحصلنا على صور لصور عام 1905
0: هذه أقدم الصور
1: نعم و1908 ميلادي هذه أقدم الصور عندنا في صور ثم صور للمدارس تعليم القرآن الكريم وصور أيضا للقلاع والحصون
0: الموجودة
1: في الولاية صور يعني للفنون كامل. الشعبية
0: نعم توثيق كامل يعني
1: بالضبط هذه
0: نعم بالنسبة للأدوات الملاحية والأدوات البحرية ما هي أهم الأدوات اللي جمعتوها في المتحف؟
1: الأدوات التي حصلنا عليها من منازل أجهزة الكمال
0: اللي يستخدم في تحديد المواقع كذا
1: نعم تحديد مواقع السفن في أعالي البحار خرائط بحرية التي نطلق عليها محليا ناليات أيضا عندك أجهزة الغمازي لتحديد اتجاه الرياح عندنا البلد لقياس الأعماق عندنا أيضا الدوربين
0: لتقريب
1: الرؤية والفرسكال لتحديد المسافة والفرجار أيضا هذه كل الأشياء
0: يعني كل الأدوات الملاحية كنتوا جمعتوها أيضا في كتب أو مخطوطات قدرت تحصلوا عليها خاصة بالملاحة
1: هذه
0: البحرية
1: هذه كانت شحيحة ونادرة حصلنا على عدد قليل منها
0: ما هي أهم الكتب
1: عندنا حن كتاب معدن الأسرار للنواخذة المشهور ناصر بن علي الخضوري نسخة منه موجودة معنا
0: ممتاز طبعا وفي مخطوطات أخرى باللي
1: في مخطوطات خليجية عن ملاحة في الخليج وخاصة لدولة الكويت
0: بالنسبة للأثاث اللي كان موجود على السفن البحرية هل جمعتوا منه شيء من الأثاث على السفن وكذا
1: السفن معدات السفن
0: معدات السفن فقط.
1: من أنواع الحبال المستخدمة عندك أيضا معدات الطهي بعضها في السفن اللي تستخدم في السفن عندك ايضا الاشرعه. الحقيقه احنا ما حصلنا على نماذج من الاشرعه، كان من الصعب طبعا تحصل على اشرعه باحجامها القديمه الاصليه، هذه كانت. لكن بالنسبه لما يتعلق بادوات الملاحه معظمها موجوده،
0: ادوات الملاحه وادوات النجاره ايضا،
1: ادوات النجاره وانواع الاخشاب والمسامير المستعمله في صناعه السون.
0: ممكن ناخذ فكره عن الانواع الاخشاب اللي كانوا يستخدموها؟
1: الاخشاب عندنا احنا نموذج لخشب الساج.
0: نعم.
1: وخشب الساج كان ياتي من الهند.
0: نعم. هذا يصنع بالسفن التجاريه.
1: هذا الالواح الجزء الخارجي للسفينه. ليس لا يوجد اجمل من الساج وافضل من الساج، هو الافضل
0: لانه قوي.
1: ايوه، متين، وبعدين له مواصفات. بعد ذلك ياتي بعد البنطيق.
0: نعم.
1: بعد الساج يأتي البنطيق، ثم يأتي
0: البنطيق نفس الشيء من الهند كانوا يأتي.
1: نعم. فن أصل، فن إبراهيم، ثم أخشاب أخرى.
0: لكن هذه نفس الشيء استخدمت في نفس المكان ولا كل وقت؟
1: لا،
0: نوع من الخشب لموقع معين.
1: في منها صواري، في منها ألواح. عندك ينقلي خشب هندي متين جدا، ويستعمل أيضا هياريب. هياريب.
0: نعم. هذا في
1: السفن.
0: نعم. وقاع السفينة.
1: أيوة. أما العمانية معروفة السدر والقرط، هذه الهيكل الداخلي ليست أخشاب.
0: نعم.
1: هذه هيكل فقط، هيكل
0: داخلي،
1: أضلاع الداخلية للسفينة. هذا النوعين. عندك خشب صومالي، ميط صومالي.
0: نعم.
1: مفولة كيني من كينيا،
0: نفس الشيء
1: بالضبط. الآن طبعا الأخشاب الهندية توقف، الساج لا يصدر الآن من الهند.
0: نعم.
1: الآن يصل إلى السلطنة ساج ميانمار وسنغافورة.
0: نعم.
1: لكن أقل جودة من الساج الهندي، ساج كاليكوت
0: وحتى من أفريقيا بعد، جنوب أفريقيا.
1: أيوة، لكن ليس هو الساج الحقيقي. مش أو كالساج الذي كان يأتي من كاليكوت.
0: ويعني هذه الأدوات الرئيسية
1: هذا ما احتوى عليه المتحف. نعم. بالإضافة إلى الأثاث المنزلي أيضا. نعم. حن لم يعني نغفل عن الأثاث المنزلي.
0: نعم.
1: من مناديس، من عندك اللي احنا نسميه سكيك الوسائد.
0: نعم.
1: أنواع الوسائد القديمة،
0: حتى المناديس وهذه يأخذوها هم في السفن على أساس يحطوا فيها بعض. أيوة.
1: لكن هذه مناديس منزلية
0: خاصة بالمناديس.
1: أيوة. نعم. مندوس السيسم القديم.
0: نعم.
1: عندك أيضا.
0: نعم.
1: توجد عندنا أدوات المياه القديمة مستعملة في المنازل.
0: نعم.
1: أدوات حفظ المياه.
0: نعم.
1: أدوات العسل، أدوات السمن. عندك المياقع اللي هي الخاصة بالطحن.
0: نعم.
1: عندك أيضا عندنا سماور.
0: نعم.
1: وكلمة سماور روسية، لكن هذا استخدم قديما.
0: نعم.
1: وما لا يزال اسمه يعرف بالسماور.
0: نعم.
1: وهو سخان الفحم القديم.
0: نعم. إذا يعني المتحف منوع بالإضافة إلى يعني الآثار البحرية
1: أكثر من هذا. عندنا أدوات المنزلية الخاصة بالأطفال.
0: إضافة. نعم.
1: أيوة. عندنا أيضا أدوات تجميل قديمة.
0: إذا جمعتوا كل التراث بالإضافة إلى الآثار البحرية.
1: أزياء الولاية.
0: نعم.
1: عندنا جناح لأزياء الولاية.
0: نعم.
1: شفت كيف بمختلف أنواعه.
0: نعم.
1: شفت كيف هذه بشكل إجمالي. نعم. محتوى المتحف طبعا.
0: وكيف بالنسبة للزوار، زوار المتحف؟
1: نعم. الزوار مريدو هذا المتحف.
0: نعم.
1: أكثرهم طلاب مدارس.
0: نعم.
1: لكن في أحيانا يأتي زوار سواح.
0: نعم.
1: أجانب.
0: نعم.
1: وفي فترات كان أيضا زاروا هذا المتحف مسؤولين.
0: نعم.
1: وزراء. نعم. من السلطنة ومن خارج السلطنة، حتى سفراء.
0: نعم.
1: زاروا هذا المتحف. أيضا شخصيات خليجية زارت هذا المتحف وسجلوا كلماتهم وكانت هذه الكلمات معبرة عن اقتناعهم بأن النصور لها بعد تاريخي ولها أسهمت بدور كبير في الحضارة العمانية.

0: أستاذ ربيع، قبل أن نختم يعني في عندك قصيدة أو أناشيد كذا خاصة بالبحر جميلة كذا نختم في البرنامج؟
1: والله هذه ما يتعلق بالبحر والملاحة.
0: نعم.
1: أكثر هذه الأغاني أغاني بحارة.
0: نعم.
1: والبحارة هم عندهم كثير من الأغاني. أنا
0: أستاذ ربيع، إحنا من البحارة ما قدرنا نحصل على أسماء بحارة.
1: نعم.
0: هل تذكر حد من أسماء البحارة المشهورين؟
1: والله من البحارة المشهورين الله يرحمهم.
0: نعم.
1: كما أقول لك يعني اللي عايشين منهم صالح ثويني العلوي.
0: نعم.
1: حديد بخيت مكتوم.
0: نعم.
1: ربيع الرندة.
0: نعم.
1: جمعة سعيد الفارسي.
0: نعم.
1: هذا
0: الأسماء المعروفة
1: بعضهم ونعتز. نعم. فيهم ونتمنى أن يكرموا.
0: أكيد أكيد.
1: نتمنى أن تكون هناك التفاتة لهؤلاء، لأنهم هم الذين حملوا على أكتافهم الحبال والأشرعة.
0: طبعا. وحملوا التاريخ.
1: وحملوا التاريخ البحري. نعم. وهم الذين كانوا رواد بحر على أظهر السفن.
0: نعم. ورفعوا اسم
1: قطعوا المحيط.
0: نعم.
1: الهندي.
0: نعم.
1: من الساحل الغربي للهند.
0: نعم.
1: الساحل الشرقي لإفريقيا، سواحل اليمن والخليج.
0: نعم.
1: كانت 9 أشهر يعملوا.
0: نعم.
1: 9 أشهر في كل سنة.
0: نعم.
1: وهم يجوبون هذه
0: يأتوا فقط
1: السواحل.
0: في موسم القيض فقط والباقي
1: 3 أشهر يرتاحوا فقط وأقل من 3 أشهر
0: وطول السنة هم في البحر. نعم.
1: من يراهم. نعم. حاليا وهم قد طعنوا في السن ولم يعرفهم لا يستطيع أن يعرف المدى الذي بلغوه
0: تاريخ. نعم.
1: بالضبط. وكم أسهموا في بدور. يعني.
0: نعم. إذا نختم أستاذ ربيع قصيدة أو أبيات كذا عن الشعر في مجال البحر.
1: والله في مجال البحر غير كثير يعني.
0: نعم. تاريخ البحرية
1: أنا الآن الجو ما يجعلني أستحضر كل شيء.
0: نعم.
1: لكن من ضمن الكلمات التي قيلت.
0: نعم.
1: والبحار يكرروه.
0: نعم.
1: يقول لك بتمشى فوق مداري.
0: نعم.
1: زين من بهس سوت قصة يوم الخيل يسحب قاري. هذه طبعا كانت
0: كلمات.
1: انطباع معين للبحار.
0: نعم.
1: شفت كيف الكثير يعني من الأغاني لا حصر لها.
0: نعم.
1: هناك أغاني، هناك يزلات، وطبعا في فن شوباني وفن
0: بالإضافة إلى القصائد.
1: نعم.
0: الشعرية
1: كثير. نعم.

0: أستاذ ربيع، استمتعنا بهذا اللقاء الشيق، ونشكرك على هذا الوقت وهذا الجهد الكبير اللي بذلته في الحفاظ على هذا التاريخ العريق، ويعني تستحق كل شكر وكل تقدير. وهذا طبعا الجهد لولا يعني مجهودكم اللي بذلتوه لكان كثير من التاريخ يعني فقدناه للأسف، فنشكر جزيل الشكر. وإن شاء الله نتمنى الالتقاء بك يعني مرات قادمة. وشكرا أخواني المستمعين على متابعتكم، وإلى اللقاء بكم قريبا نتابع الإبحار في التاريخ البحري العماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك، أحسنت.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: عندما نريد الحديث عن حفظ الزبدة لابد من أن نبدأه بالقول الزبدة مادة سريعة العطب.
3: صحيح،
2: لذا ينبغي الاهتمام الكامل بعملية حفظها، أليس كذلك يا صلاح؟
3: طبعا يا أمي، ويجب وضعها في البرادات أو في مكان مغلق تماما وفي ظل حرارة تتراوح بين 0 و10 درجات، وبعيدا عن أشعة الشمس وعن الاحتكاك بالمعادن المؤذية كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
2: وكذلك يجب حفظ الزبدة في رقائق الألومنيوم والأوعية المصنوعة من مادة البوليتينين التي تعتبر كما قرأت خير أوعية لحفظ الزبدة، أما الأوعية الأخرى المصنوعة من النحاس أو غيره من المعادن فهي خطيرة جدا على الزبدة.
3: صدقت يا أمي، فحفظ الزبدة في مثل هذه الأوعية يحولها من مادة نافعة جدا للصحة إلى مادة ضارة جدا وأحيانا سامة.
2: فعلا، وإذا تبين أن للزبدة طعما غير مألوف فيجب الامتناع عن تناولها، كما يجب تناول الحلوى المطلية بالزبدة بسرعة، علما أن الملح يحفظ الزبدة لمدة لا بأس بها.
3: وكذلك فإنه عند إضافة الزبدة إلى الطعام يجب ألا تذاب ولا تحمى، بل أن تضاف إلى الطعام بعد نضجه.
2: أجل، وللزبدة فوائد كثيرة، منها أنها تفيد خصوصا المصابين بتصلب الشرايين، كما تنفع الأصحاء بنسبة 20 جراما في اليوم الواحد.
3: هذا عدا عن فائدة الزبدة للمصابين بأمراض الكبد أو بعسر الهضم، وحتى المصابون بالمرارة يمكنهم تناول الزبدة جامدة أو مذوبة ببخار الماء.
2: صحيح، والزبدة ضرورية للأطفال، واستهلاكها نافع جدا للعمال وللرياضيين وللنساء الحوامل، كذلك لمن يسكنون الأماكن الباردة.
3: ومن ميزات الزبدة أنها تبعث القوة والنشاط في الجسم، وتنفع للمصابين بالسل والتدرن الرئوي، وحتى للمصابين بالسكري والمصابين بالإمساك.
2: وفي المقابل يا صلاح، فإن الزبدة تمنع عن المصابين بعسر الهضم خصوصا إذا كانت مذوبة في الطبخ، وتمنع عن المصابين بالسمنة ومن لديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول في دمهم.
3: أضيفي يا أمي أن الزبدة لا تناسب صحة المصابين بالرمل أو بالحصى في الكلى أو المرارة، أو من يعانون من اضطراب في الكبد أو تصلب شديد في شرايين القلب.
2: ولكن الخبراء والباحثين يؤكدون أن هناك عدة عوامل تكون مسؤولة عادة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يرون أنه إذا أخذت الزبدة بمقادير معتدلة فليس هناك أي محذور من تناولها، حتى للذين يخشون زيادة نسبة الكوليسترول في دمهم.
3: وليس المصابون بالكوليسترول وحدهم من عليهم الاعتدال في تناول الزبدة، بل كل من يتناول ولها ينبغي أن يكون كذلك. المهم، وقبل أن نتابع ذكر الملاحظات المتعلقة بكيفية تناول الزبدة لجني فوائدها وتجنب مضارها، دعيني أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
2: حسناً يا بني.

0: من الملاحظات ذات العلاقة بالزبدة والتي لابد من إيرادها أن لون الزبدة يتعلق بغذاء الحيوان، ولكن هذا اللون يزول عموماً عند التعقيم، ثم إن الزبدة المصنوعة في الصيف يميل لونها إلى الأصفر، أما تلك التي تصنع في الشتاء فإنها تميل إلى الأبيض.
1: أضيفي يا أمي أنه قد يضاف عصير الجزر أحياناً إلى الزبدة لإعطائها اللون الأصفر، وهذا لا يضر أبداً، ويحذر من تناول كميات كبيرة من الزبدة لأنها قد تسبب الإسهال.
0: هذا طبيعي يا صلاح، ففي الزبدة 85% مواد دهنية و1% بروتين و16% ماء، إضافة إلى 19 ملي جراما في المئة جرام كالسيوم و18 ملي جراما فوسفات في الكمية نفسها و250 ملي جراما صوديوم.
1: وتتميز الزبدة بوفرة الفيتامين ألف فيها، والذي تصل كميته في المئة جرام إلى 400 وحدة دولية، وكمية الفيتامين د في الزبدة وفيرة وتقدر كذلك ب 400 وحدة دولية في المئة جرام.
0: كما توجد في الزبدة فيتامينات ه وباء 1 وباء 2 وباء 3 بنسبة ضئيلة.
1: ويتضح من هذه المكونات يا أمي أن الزبدة تتربع على رأس المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني، ولكنها مع ذلك أفضل من السمن النباتي.
0: صدقت يا بني، وهناك استعمال مذهل للزبدة، إذ بالإمكان وضعها ظاهريا على القروح الظاهرة والتشقق الجلدي الظاهر وقشور فروة الرأس والحروق.
1: أما إذا كانت الزبدة غير صالحة واستعملت في هذه المجالات، فلا شك أنها تنقلب إلى مادة مهيجة وتولد أعراضا عديدة ضارة.
0: وفيما عدا ذلك، فإن الزبدة مادة غذائية مفيدة، على أي تم تناولها باعتدال حتى تكون مفيدة لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي.
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
9: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقلنا إن هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل. فالله حينما قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب، شرح لنا من هم أولو الألباب، فقال: الذين يوفون بعهد الله، العهد الإيماني، ولا ينقضون الميثاق. لأنك بمجرد أن آمنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة. ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفقة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إيجاب وقبول، بأن لهم الجنة، إيجاب وقبول. والعهد هو إيجاب وقبول، وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا. فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اثنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من الأهل، من الأقارب، من الجيران، وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها، وحينئذ تتداخل دوائر الصلة، فإنسان يصل أهله ويصل رحمه، وغيره يصل أهله ورحمه، وكل موصول من الغير يصل غيره به، إذن فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعاً واحداً، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه، والخوف من المكروه الذي يصيبني، ويخشون ربهم، ولذلك جعل الخشية لله وجعل المخافة من سوء العذاب. أنت تقول خفت زيدا وخفت المرض، ففيه شيء تخافه وفيه شيء يوقع عليك ما تخافه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا، الصبر هو تحمل متعبة تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها. كل ما يخرج النفس الإنسانية عن السياق الانسجامي في النفس ده يبقى عايز صبر طارئ عليه. الصبر يحتاج صابرا وهو الإنسان المؤمن، ويحتاج مصبورا عليه. فمن المصبور عليه في الأحداث؟ قد يكون ذلك في ذات نفسك، فتصبر أولا على مشقة التكليف، التكليف الذي يقول لك افعل كذا وأنت تريد أن لا تفعل أشق عليك، والتكليف الذي ينهاك عن كذا وأنت تحب فعله، إذن ده يريد مجاهدة من النفس، المجاهدة الصبر الذاتي، أن يصبر الإنسان على مشاق التكليف. ولذلك يقول الحق وإنها لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين، هذا صبر، صبر الذات على الذات. وفيه صبر يقع بشيء من غيرك، هذا الذي يوقع عليك ما يخرجك عن استقامة نفسك وسعادتها قسمين، قسم يكون غريم لك وقسم لا تجد فيه غريمة. فإذا مرض إنسان شيء أصابه وأخرجه عن حيز الاستقامة الصحية فأتعبه يصبر عليه، من غريمه في هذا المرض؟ لا غريم له، وواحد أوقع بك الأذى يبقى لك غريم. يبقى إذن في حاجتين اثنين، إيلام يحصل من غريم أمامك، وإيلام لا تجد له غريمة. فالأشياء التي تحدث على الإنسان من غير أن يوجد له غريم هذا نوع. النوع الثاني أن يوجد غريم أمام نفسي، كل صبر له طاقة إيمانية تحتمله،